ابكي إن حرمت التوبة، لأن الذنب مهما كان عظيم باب التوبة أكبر وأعظم. أما إذا مات قلبك وبدأت ما عادش تحس بتأنيب الضمير، فهنا المصيبة وهنا الأخطر. أكبر دليل إن الله سبحانه وتعالى يريد بك خيرا ويبيك دائما إنسان خير، ما يبيكش إنسان تدعو دائما إلى الشر. تعرفوا شن أكبر علامة وأكبر دليل إن الله سبحانه وتعالى يريد بك خيرا؟ إنك بعد ما توقع في الذنب تشعر بالندم، ضميرك ما يرتاحش، تتعذب وانت تفكر في الذنب هذا، لأن الندم لما تحس به معناها قلبك قاعد حي، قاعد تحس. أما الإنسان اللي قاعد يعصي ويدير في فواحش وذنوب ومعاصي وإلى ما ذلك، ويضحك ويفتخر ويتفاخر أمام الملأ ويكرر في الذنب بدون خوف، بدون تأنيب ضمير، بدون ما يحرك فيه ساكن، هذا يحتاج أن يراجع نفسه. قال رسولنا الكريم الندم توبة، رواه ابن ماجة وصححه الألباني. الندم توبة. فدائما أسأل نفسك، آخر مرة بكيت من خوف الله متى كانت؟ آخر مرة قلت يا ربي سامحني، يا ربي اغفر لي، متى؟ مرات تكون من زمان، من فترة، ومرات اليوم تكون بدايتك جديدة، وتكون الرسالة هذه رسالة جاتك من الله سبحانه وتعالى باش تتوب وتبدأ بداية جديدة وصفحة جديدة في حياتك. واحنا للأسف الشديد في بعض منا قاعد يعاير في الناس بذنب، لهذا لا تعاير أحدا بذنب وقع فيه. للأسف في مجتمعاتنا العربية لو غلط شخص بدل ما ندعو له بالهداية، ندعو له أن ربي يهديه ويوريه الطريق الصواب، قاعدين نعايره فيه، قاعدين نستغله فيه، نقولوا هذا عمره ما يتعدل، هذا عمره ما يتصلح، هذا دائما بيكون أعوج، هذا معروف، هذا مستحيل يتوب. ديما التساؤل والكلام هذا دائما نقولوا فيه للأشخاص هذي باش نعايروهم، راه فلان عمره ما يتعدل. انت قاعد تحرط في بحره ما تحكيش معاه، هذا عمره ما يتعدل، هذا عمره ما يتوب، هذا حيقعد طول عمره اعوج، هذا معروف راه ديما ماشي في المعاصي والذنوب. لكن من انت باش تحكم عليه؟ بشر زيك زيه، انسان زيك زيه، من انت حتى تحكم عليه؟ ومرات انت في يوم من الايام تكون مكانه. لهذا في بعض منهم يقول لا تظهر الشماتة لاخيك فيرحمه الله ويبتليك. لما انت تتشمت في بني ادم وتعاير بذنب معين، ممكن الله سبحانه وتعالى يرحمه هو ويبتليك بنفس الشيء. كم من شخص تحق عليه مبتلى ثم ابتلي بنفس البلاء، نفس البلاء. لهذا رد بالك تتشمت في حد يرتكب في ذنب ولا معاصي. لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. كلام واضح. تقعدش تعايرة، تقعدش كل مرة تفكر بماضي انت كنت. خلي على لسانك ديما ربي يهدي، ربي يوري طريق الصواب وكذا، خليك. لقوله تعالى في آية تحتاج منكم أن تتأملوا وتبعث لكم الأمل، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا. سورة الزمر 53. تأملوا الآية شوية. الله سبحانه وتعالى لم يقل الذين أخطأوا بل قال أسرفوا، أي أكثروا من الذنوب والمعاصي، ومع ذلك فتح الله لهم باب الأمل اللي هو باب التوبة. لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله. علاش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. ما قالش أخطأوا ارتكبوا خطأ وتابوا، لا، قال أسرفوا، زادوا في الإسراف، زادوا في المعصية، استمروا في المعصية. فمع هذا الله سبحانه وتعالى قال لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. لو اليوم الله سبحانه وتعالى أعطاك فرصة تبدأ حياتك من جديد، شن أول ذنب حتخليه؟ هل الغيبة والنميمة؟ قطع الرحم؟ التقصير في الصلاة؟ ولا ظلم إنسان تراجعوا؟ هالإجابة هذه خلوها بينكم وبين الله سبحانه وتعالى، مش تعطوها لي شاني، جاوبوها بينكم بين أنفسكم. يا من سترك الله، احذر أن يكون أول من يكشف عيوب الناس هو أنت، لأن الجزاء من جنس العمل. إذا أحببت ستر الناس سترك الله، وإذا تتبعت عوراتهم خفت أن يبتليك الله بأن تكشف عيوبك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، شن قال؟ يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورات المسلمين، فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه أمام الملأ ولو في جوف رحله. رواه أبو داود وحسنه أهل العلم. هذا الحديث وحده لازم تعرفوه، إن يخلينا إحنا نراجع أنفسنا كل يوم، نحاسب أنفسنا بكيف نحافظوا، أو كيف تحافظ على ستر الله، كيف تحافظ على النعمة اللي اعطاها لك الله سبحانه وتعالى، ألا وهي الستر. كنا نبو الستر وكنا نطلبه في الستر وندعو دائما بالستر، لكن السؤال الحقيقي شن ندير باش يديم الله علينا الستر؟ شن الخطوات؟ الستر نعمة لكن ليه أسباب، وإذا أخذنا بهذه الأسباب فدائما نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. أول حاجة باش تحافظ عليها، لا تكشف معصيتك بنفسك. رد بالك تكشف نفسك وتفضح نفسك. للأسف اليوم في زمن المواقع التواصل الاجتماعي بعض الناس إذا أخطأ يصور الخطأ وينشره وكأنه شيء يتفاخر به. لا تكشف معصيتك بنفسك. مع تطور العالم في مواقع التواصل الاجتماعي بعض الناس يعتقدوا ان لو اخطأ لازم يصور نفسه وينشره وكأن شيء يتفاخر به امام الملأ، فليش انت قاعد تفضح في نفسك؟ لو الله سبحانه وتعالى سترك واستر عليك، علاش تفضح في نفسك بنفسك؟ ليش تحرك في صفحة جديدة كان ممكن تبدأها بتوبة وترجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذه أول حاجة. تاني حاجة، أستر الناس وانت في الأرض تمشي، أستر الناس في حياتنا اليومية. مرات تشوف زميلك قاعد يغلط
أو صديقك قاعد يغلط، أو أي حد في الحياة يغلط تعرفه، أو تعرف عليه سر، أو تسمع عليه زلة يوم من الأيام، فأسأل نفسك قبل ما تسأل الآخرين، لو أنا فضحته

تعالى يسترك يوم غدوة، مش يوم غدوة في الدنيا، يوم القيامة. فالستر عبارة عن تجارة عظيمة مع الله سبحانه وتعالى، ونعمة أعطاها لنا الله سبحانه وتعالى، فحافظوا عليها، حافظوا عليها. النقطة الثالثة، دائما اكثروا من الاستغفار، خلوا على لسانكم ديما استغفار. احيانا احنا ندور على حلول لمشاكل كبيرة صايرة معنا، وننسوا في عبادة عظيمة ألا وهي الاستغفار. الاستغفار على ذنب ليس فقط لمغفرة الذنوب، بل سبب في الرزق، في البركة، في الفرج، وأيضا في طمأنينة القلب. لما أنت تستغفر الله سبحانه وتعالى يزيدك في ميزان حسناتك، مش بس استغفار متعلق بالذنوب، لا، يساعدك في زيادة الرزق، يساعدك في زيادة البركة، يفرج عليك همك وكربك، ويخليك تطمئن، قلبك يطمئن ويرتاح. رابعا، في الخطوات المهمة جدا، لا تعير أحدا، لا تعاير أحدا في مجتمعاتنا. زي ما قلت لكم إن كل حد لما يغلط يشهروا به، ينشروا فيه، يفتحوا فيه بأمام الملأ. لا، أنتم خلوكم، هذا مش من أخلاق الإسلام، رأوا مش من أخلاق ديننا الإسلامي. مرات الإنسان هذا اللي أدنى بيوم من الأيام وفضحتوه، رأي يتوب إلى الله سبحانه وتعالى بينه وبين نفسه توبة نصوحة، وأنت تقعد تحمل في وزرة وتحمل في دنبة في رقبتك وتساهم في الشيء هذا وتحمل الشيء هذا معاك. فيقول بعض الصالحين شو يقولوا، رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت كبرا وغرورا. بمعنى إن قد يكون الذنب سببا في رجوع الإنسان إلى الله، ممكن هو أذنب الإنسان هذا يكون سبب وهداية ليه لرجوع الله سبحانه وتعالى وبداية صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. فالذنب هذا يكون هو رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى، هو السبب الرئيسي. بينما الغرور والعجب شن يدير؟ يبعد في الإنسان على الله سبحانه وتعالى. كل ما كان الإنسان مغتر، متفاخر، مغرور، متكبر، حيبعده الله سبحانه وتعالى عن طريقه. فتخيلوا لو جاء ملك الموت في يوم من الأيام وقال لك يا فلان، غدا ستعرض كل ذنوبك أمام الناس، شن أول شيء بتدير الليلة لو عندك الفرصة؟ أكيد أول شيء بتقول أنا حمود، نصلي ونستغفر الله ونبكي ونخشع لله سبحانه وتعالى. تخيلوا أنتم لو ملك الموت أعطاكم فرصة وقال لكم رأى غضوة، حتنعرض كل ذنوبك أمام الملأ وأمام الناس، شن أول شيء بتديره لو عندك فرصة الليلة، لو عندك فرصة هالساعة هذه، شو بتدير؟ بتقول أنا رأى بنوض، أول حاجة بنصلي وبنستغفر الله وبنتوب وبندعي الله سبحانه وتعالى وبنبكي وبنخشع لله سبحانه وتعالى بنية صادقة. بيقع ليش قاعد تستنى لين يجيك ملك الموت؟ شو اللي قاعد تستنى فيه لين يجيك ملك الموت؟ مدام باب التوبة مفتوح إلى الله، مفتوح أمامك وهدية من الله سبحانه وتعالى. وادعي يقول يا رب، كم مرة سترتنا ونحن لا نشعر؟ كم مرة صرفت عنا فضيحة ولو وقعت لتغيرت حياتنا كلها؟ اللهم كما سترتنا ونحن مذنبون فلا تفضحنا يوم نلقاك. كرر الدعاء هذا، اللهم كما سترتنا ونحن مذنبون فلا تفضحنا يوم نلقاك. ناخذ فاصل قصير بإذن الله وحنفتح المكالمات. خلينا نذكر برقم الهاتف بس، على 092-150-59-99، 092-150-59-99، فاصل ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 راديو السرايا وايضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. اهلا وسهلا بكم. نقرأ مجموعة من التعليقات الموجودة على صفحة الفيسبوك. لطيفة تقول: مساكم معطر بالورد والمسك والعنبر، تحية مسائية طيبة ملوكة وجميع كادر راديو السرايا، ونمسي على جميع المستمعين الراقيين، مساكم مبارك. شكرا، بارك الله فيك. حنان مختار تقول: عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وماوية تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم استر عوراتي وأمر روعاتي، فمن أعظم النعم أن يسترك الله ويغفر لك ويمنحك فرصة للتوبة والإصلاح دون يفضحك بين الناس. لذا كان السلف يقولون إن دوام الستر نعمة تستوجب الشكر الله والمحافظة عليها بالطاعة والتوبة. كتبت أيضا: الستر خلق عظيم يحبه الله، ومن ستر الناس ستره الله، ومن وقع في ذنب فليتوب إلى الله ولا يحدث به الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فالستر نعمة والتوبة باب مفتوح، والواجب أن نحفظ ألسنتنا عن عيوب الآخرين ونلتمس لهم الأعذار ما استطعنا. جميل. عمار يقول: أحسنتي أستاذة والله. شكرا، بارك الله فيك يا عمار. محمود شنو يقول؟ يقول: تحية تقدير ومحبة لأسرة برنامج من القلب على هذا الموضوع الراقي الذي يلامس القلوب قبل العقول. لقد أحسنتم الاختيار، فالستر من أعظم نعم الله على عباده، وخلق كريم يجمع بين الرحمة وحسن الظن، ويزرع المودة بين الناس في زمن أصبحت فيه الأخبار تنتشر بسرعة، وصار البعض يتتبع زلات الآخرين ويشيع أخطائهم. تذكرنا هذه الحلقة بأن الله سبحانه هو الستير، يحب من عباده أن يستر بعضهم بعضا، وأن يكونوا مفاتيح للخير لا أبواب للفضيحة. وكم من قلب أصلحه العفو والرحمة بدل التشهير والإساءة. الستر لا يعني تبرير الخطأ، بل يعني معالجة الخطأ بالحكمة وحفظ كرامة الإنسان، وفتح باب التوبة والإصلاح. فكلنا أصحاب تقصير، وكلنا نرجو أن يستر الله عيوبنا في الدنيا والآخرة. كل الشكر والتقدير لأسرة البرنامج على هذه الرسالة الهادفة أو الرسائل الهادفة التي ترتقي بالذوق وتغرس القيم النبيلة في المجتمع. نسأل الله أن يبارك جهودكم، وأن يجعل ما تقدمونه نورا يهدي القلوب، وأن يرزقنا جميعا حسن الخلق وستر العيوب ولين القلوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أمين يا رب العالمين. عبير تقول: أحسنت النشر. شكرا، بارك الله فيك يا عبير. على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: مساء الخير دكتورة ملاك، نهارك مبارك.
1: الحمد لله، نهارك أطيب. شن حالك؟ كويس إن شاء الله.
2: لا زين، شن حالك أنت؟ جمال الأستاذ يونس والإتحاد أسرة السرايا، نحيي قناة السرايا وكل العاملين إن شاء الله على البرامج الدينية يا دكتورة ملاك.
1: الله يبارك فيك، الله يعزك ويخليك.
2: الله مسلنا فوق الأرض وتحت الأرض اليوم العارض عليك. الله مجعلنا من عبادك المستورين. الله مسلنا وسر جميع عيوبنا وسر عوراتنا وسر كل مرضنا إن شاء الله.
1: اللهم أمين يا رب العالمين.
2: والحي كل مستمعون مستمعات لقناة السرايا، وكل من يتواصل معك إن شاء الله أستاذ ملاك.
1: الله يعزك ويحفظك يا رب.
2: تحية لوالدك الحاج محمود وكل والدتك والمستاذين وكل الليبيين إن شاء الله.
1: اللهم امين يا رب العالمين. تفضل يا عم سالم.
2: برنامجك حلو على الستر يا استاذه ملاك.
1: اكيد اكيد، تفضل. اي
2: والله هو الستر، انا اقول لك ان حال الانسان ديما يقولنا لا زي ما قلت انت، السر عمرك ما تعطيه لاي حد. تقول تعطيه سرك، يقول لك لا سرك في بير مش عارف شنو، مرات تصير في شيء سوء تفاهم يقعد يدعي بعدين في حاجه ثانيه. الو،
1: انا اسمع فيك يا عم سالم، تفضل.
2: اي مرات توفيني يبعث في صغاره يقول لهم ترى بره وقامت قدام تحت رواش من جيرانكم، شوفوا شو يقولوا شو ما يقولوا شو شاب شنو ما يجوا يعاودوا لهم. بعد مرات فيني شد عين صغير يقول له خير ابوك دار مشاكل في الحوض، خير امك خير امك خير اخوك خير مش عارف شنو، العين مسكين ما يعرفش يقعد يدوي.
1: صح صح،
2: فان شاء الله نجي بعد عنا اصحاب يسوونا، والدنيا زي ما قلت انت تو فيني يرقد، لا نسامح الله ربي ياخذ عمره وهو راقد.
1: صح، ومش
2: حتى شو اسمه راقد في الولايه، مراتي هدرز ما فيش حاجه. انا نعرف مره واحد كان هدرز وشارع في شي حاجه دا يا رب يبصر فيها كي قاعد يرعش واحد قال له مسس قال له راج كبير قال له ما عطاكم عمره نشوف الدنيا معناها الموت اقرب حاجه هذا الواحد ديما يتبعد عن المعاصي ويخلي قلبه ديما طاهر لا مطهر قلوبنا من النفاق ومن الحسد ومن البغض لا مجعلنا من عبادك الطاهرين ان شاء الله
1: اللهم امين يا رب العالمين بارك الله فيك
2: ان شاء الله هذه الحاجه عبره ياخذها الناس عبره
1: اللهم امين
2: الانسان ديما يخلي روحه طاهر ديما يخلي روحه خالي من الذنوب من حبل الدنيا قصير
1: اللهم
2: الواحد ما يدريش على عمره متى ياخذ يا ربي
1: الله يبارك فيك
2: قلنا توب بعدين نتوب وكنا هذه ما تنفعش التوبه من البدايه
1: صحيح صحيح بارك الله
2: حتى الواحد يموت ما عليهش يتوب
1: اكيد اكيد اكيد يا عم سالم بارك الله فيك يا عم سالم
2: ربي يحفظك ان شاء الله ربي يحفظ قناة الطيبة ان شاء الله
1: بارك الله فيك شكرا شكرا بارك الله فيك
2: وسجلي سماك دكتورة حتى انت الحق
1: تسلم تسلم بارك الله تسلم بارك الله فيكم جميعا شكرا شكرا عم سالم شكرا ويحفظ الجميع عبير تقول تحية ليك ملاك موضوع جميل وواقعي فعلا ريت كلها تعمل بي من ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله في الآخرة عمار يقول شهادة انها حلقة جميلة شكرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: كيف حالك استاذ ملاك طيب
1: الحمد لله كيف حالك يا اخوي ان شاء الله بخير يا رب
3: الله يسلمك انا اكلم فيك من مدينة طبرق
1: يا اهلا بناس طبرق واهل الشرق نورتوا جميعا
3: متشرف متشرف بمتابعتك والله
1: تسلم الله يعزك يا اخوي ويطول في عمرك يا رب
3: ونبو حصة يعني في اخلاق رسول صلى الله عليه وسلم لان ازمتنا ازمة اخلاق نحن في الوقت الحالي
1: والله ازمتنا ازمة اخلاق فعلا والله
3: فنتمنى اني تحطي يعني برنامج خاص بالاخلاق الرسول واخلاق الحميدة
1: حاضر حاضر بإذن الله بإذن الله
3: بارك الله فيك بارك الله فيك
1: تسلم
3: ما متابعتك ما شاء الله
1: تسلم بارك الله فيك يا أخوي شكرا شكرا شكرا على الاقتراح الجميل وهذا دائما نسعى لي هو الأخلاق يعني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ألو السلام عليكم,
2: عليكم
1: ورحمة
2: الله
1: وبركاته
2: ورحمة الله وبركاته مساء كل ياسمين سلام التجربة وأخوي اللي من تبرك نقول إن شاء الله تبرك منور أخوي الشرق منور والغرب منور والجنوب منور يا أخوي
1: كيف حالك حالك باهي كويس ناجي ولا
2: مية مية الحمد لله يا ملاك
1: باهي الحمد لله
2: نسمع صوتك انت مد علينا ما شاء الله عليك والله
1: بارك الله فيك بارك الله فيك
2: نسينا بحاجات من الافواش ممكن نتعلمها حتى من المستمعين يتكلموا
1: يا مرحبا بك تفضل هاي
2: والانسان زي ما قلت لك يا ملاك وديما نعاودوا فيها الانسان اللي يقعد في الليل ينتهي ينتهي نعتبرها على حسب ذوق يعني كي نعرف ونوض الصبح مرات يبقى واحد ضربة الجلطة مرات يولع من نور طقة هو وجوه شوف جوه شد فيه وإنسان يمشي عدل في الدنيا إنسان يتوكل على الله وياما من الناس والله ياما لكن نقول لك منطقية ياما من الناس زي ما نقول احنا كانوا مشرين كان بسكيت تو بديت في صراط المستقيم وبدون صدق الناس يأمنوا فيه صدقي كان موشم وكان تاع سكير تو صدق الناس قريب حتى أمنوا بحياتك شفتي قدرة ربي ربي غير راهو
1: اي والله
2: صح والله
1: اكيد غير اكيد
2: ما نقولش يعني خذا هذا ولا هيك يوم من الايام ممكن يتغير للاحسن ومرات الاحسن تتغير للاسوء
1: صح صح
2: والنية اهم حاجة النية
1: فعلا
2: نقول لك الصدق والحقيقة والكلام الصح يا ملاك
1: قول
2: الصلاة
1: اكيد
2: الصلاة تنهيك على كل مشاكل الدنيا هي وتخليك طريق خط سير صح
1: صحيح
2: تعتري وتصلحي 40 صباح حتى ما تصلوش نقوله تعتروا وتغلطوا وتأخروا وتديروا 40 صباح نفس الله بالله تبدا في صلاة المستقيم صدقي قبل لا تربي توني والله من ندرك ولا نتكلم يا ملاك صدقي وقت نتأخر في النوم حتى النوم ما يجيليش لنصلي صدقي من القدس
1: الله يبارك
2: هي حاجه ناقصه عندي بنت مدمن عليه الصلاه ولا كان ما نصليهاش تبدا ما نرقدش صدقي لازم نصلي بعد ما نصلي سبحان الله كان خذيت لي حاجه ورميت لي حاجه دلت على شيء تدل على الصلاه عمود الدين
1: اكيد
2: الصلاه هي الصح نيك على الفحشاء وعلى المنكر تحب الناس وتنور طريقك وتمشي اعمالك كلها صح انك انت اتصالك بينك وبين رب العالمين
1: أيوة بارك
2: الله فيك وخيم انت جوره وهاني بال نقول لمامتك ان شاء الله تمشي للسعوديه لا سو ولا سبيه. قالت امي الله يرحمها وتروح لك سالمه غانمه وتجيب لك الدبات بس تجوزك هاني بال، صح ولا
1: لا؟ صح. بارك الله فيك يا ناجي، بارك الله فيك على المكالمه الطيبه. شكرا شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك. على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: مرحبا.
1: يا مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: ألو أستاذ، شو الأمور؟
1: الحمد لله في نعمة والله.
2: الرادي ولا؟
1: إيه تفضل تفضل، معك ملاك تفضل. تفضل، ما في الهواء انت تو اسمع فكرة.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. اي
2: كذا، شو حالك؟ شو الامور؟
1: الحمد لله. شو حالك انت؟ كويس
2: والله، انا تمام الحمد لله. كيف الحال؟
1: الحمد لله. تفضل. اي قول لي بخصوص موضوع الحلقه اليوم.
2: اول حاجه شكرا لك البرنامج الجميل هدايا، وشكرا لله انه هذا برنامج كويس وحلقه جميله جدا والله.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك، الله يعزك.
2: اول حاجه برنامج الستر ان شاء الله ربي يسترنا ويستر جميع المسلمين، والستر هذا حاجه كويسه.
1: اكيد اكيد،
2: مش الواحد يغلط في الثاني والله يزعل من الثاني يقعد يعرض فيه، سامحوني في اللفظ هدايا صحيح. لكن نكون حتى من ناحيه الاخلاق والخلق يكون خلق حسن، ما فيش انه واحد يفضح الثاني والله يقعد كان شاف منه غلط او خطا والله حاجه كذا يقعد يحط فيها ويرد فيها، وشاف منه كذا وقصر معه في الكلام مثلا والله غلط ما في كلمه يقعد هذا فلان صفته حل تركه والله فلان صفته حل تركه، ما يخلوا علي حد، ما يخلوا علي بعض مستر مغطى كما يقول السوريين.
1: صحيح.
2: ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله، وبارك الله فيك، وان شاء الله نشوفوك في اعلى المكانات
1: العالمية. بارك الله فيك. شكرا
2: شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك.
1: شكرا يا اخوي. شكرا شكرا شهادة فوق راسي والله، وشكرا على المشاركة الطيبة، وبارك الله فيك وفي ميزان حسناتك حتى انت وميزان حسنات الجميع، كل اللي يسمعوا فينا سواء شاركوا او مشاركوش، حتى مجرد استماع ان شاء الله يكون في ميزان حسناتكم يا رب. الو السلام عليكم.
4: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا.
4: اهلا بك. كيف حالك؟
1: فاتح الراديو جنبك، فاتح الراديو جنبك، قاعد الصوت يتردد عندي.
4: ايوه.
1: اها تفضلي. هاي
4: حالك؟
1: باي الحمد لله. شن حالك انت؟ كويسه
4: والله بخير الحمد لله.
1: تفضلي. هاي موضوع حلقتنا
4: اليوم. سعيد كل المستمعين والمستمعات ان شاء الله كلهم دون استثناء. طبعا نقول لك من سفره اخير مثل سفره والله ولا والضيافه.
1: صحيح.
4: اي يقول لك اهم حاجه يا ملاك، واحد لما يجي لك سر يقول لك سر كبير ما تخافيش عليك، ستين امان في باب سبحة الله، حتى تدويل ايدي تطلي وهم يعودوه وينقلوه. هذا هو السر. انا عندي صديقة بسم الله ان شاء الله صندوق الاسود انا وياها.
1: الله يبارك، ان شاء الله ربي يدوم عليكم. المفروض ما تكلمتيش عليها باش ما ياخذوكش بالعين.
4: والله صندوق الاسود بسميتها وهي وعندي حتى من اقاربي بالعيله هيك، عندي هلبه صديقه هيك يدوني يقولوا لي سبحان الله انت لما ندولك ما نكونش طالعه. ايه توتي جيت من الضايقة وتشكي بفضل بيمشي بس عليك ونطلع مش تقولي في البيوت اسرار. حتى في الحوش في السر، حتى صارتك حاجة من الضايقة اعرف اليمين تشكي اليمين تدور.
1: اي والله كيف
4: تشترك في ليلة.
1: صحيح صحيح والله صحيح فعلا.
4: في وقت بدراس مضيرتك وتشكيلها وتشكيلك في مجرد ذكي تجاه وهمية بعدين كلها تنشرى حالك باهي. هذا كان ما شرطاش على الفيس.
1: لا حالك باهي.
4: ايوه حالك باهي كما شرطاش على الفيس.
1: لا حالك باهي والله. حالك باهي. بارك الله فيك يا
4: سيدي. تستر في الماء عليك.
1: اكيد اكيد. ما هو مش كل حد عنده نعمة الستر هادرة. مش كل حد قاعد يتعامل بها الستر.
4: تسكي مصباح. ما في مصباح. ممكن في أنا. تبدو حتى محبوبة بين الناس.
1: صح والله.
4: أنا لما أجيلك تسكين كنت تطلعي حتى تفصلي هاي.
1: بارك الله فيك، إن شاء الله ربي يسترنا ويلطف بحالنا ويا رب يهدينا. بارك الله فيك، شكرا.
4: تحياتي للمستمعات.
1: تسلمي، الله يعزك ويحفظك يا رب. شكرا شكرا. على 092-150-59-99. السلام عليكم مكالمة فصلت. ناخذ فاصل قصير، ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 راديو السرايا. ألو السلام عليكم.
1: يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بكري بكري اليوم يا هنيبال. أهلا وسهلا.
1: ما عندي ما نقوله مش حنطول.
0: تفضل.
1: عندي ليك مستمع اليوم بصمت افتح عليك ربع ساعة بسم الله ما شاء الله. قال لي والله ما نعرفها لذا عن حيو طبعا لقوا عجل الشريف.
0: يا مرحبا بي.
1: من الشفاء العاجل والله العظيم هذه بدون يعني مجاملة يعني
0: الحق بارك
1: يعني.
0: الله فيه
1: فيك. والحق يقال يعني
0: بارك الله فيك
1: وتحية لي وخينا ناجي بارك الله فيه. طبعا عندي والدة إن شاء الله غضوة إلى الأراضي المقدسة عمرها
0: يا رب إن شاء الله تمشي وجيب السلامة. السلامة قول لها بس بالله عليك أمانة وطلب
1: تسمع فيك. قولي أنت قولي أنت تسمع فيك
0: تدعي لي وكل خير تدعي لي بكل
1: يا أم هانيبال
0: يا أم هانيبال وتمشي وتجيب السلامة يا رب
1: بإذن الله بإذن الله إن شاء الله يا رب العالمين ترجعنا بالسلامة وعمرها مقبولة يا رب العالمين
0: اللهم أمين.
1: خيتنا فادية نحيوها
0: أكيد
1: الأستاذة المحترمة طبعا أنا سميتها الظاهرة التي لم تتكرر وواثق من كلامي سعاد المصري ربي يحفظها كل مستمعين الكرام. السترة مطلوبة
0: أي والله
1: ذكر دويتي على ذكر دويتي على الاستغفار اعتقد واحدة من الحلقات اللي فاتوا جبت لك باختصار قلت لك راه الاستغفار علاج
0: صحيح
1: الاستغفار علاج بدليل الآية ونفي سورة نوح استغفر ربك منه وكان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ينزل المطر يعطي البنين والبنون ويعطي المال الاستغفار بشرط هذا استغفر ربك ما ده أمر راهو قلت لك راهو الاستغفار علاج حتى مريض انت جابوا لك دواء ما ضريت اشتراب الاستغفر
0: حتشوف
1: وخلي صح. عندك يقين بالله
0: صح
1: شوف سيدنا أيوب من قال يبرى يعني ففي كل أحوال السترة مطلوبة وأنا معاك قلبا وقاربا بس كي وخيتي ملاك في اللي من يجهر بالمعصية
0: هذه احنا
1: يعني الرسول عليه الصلاة والسلام شنو يقول إذا ابتليتم فاستتروا
0: صحيح
1: إيه والله أنا سألت شيوخ قالوا لي حتى الدخان بتدخن فيه قدام الناس هذه معصية أنت ابتلت بها أنت جهرت بهذه المعصية ما بالك الأكبر يعني المعاصي اللي أكبر
0: أي والله
1: إيه إيه فإذا ابتليتم فاستتروا لأن باب التوبة مفتوح لكن واحد نصاب حشاك أو كذاب أو كذابة أو فتان بين الناس وأنا تعاملت معه واكتشفت وعرفت انه هو نصاب نحذر البشر منه ايه نقولهم راكم تتعاملوا معاه هي سترة مطلوبة في كل شيء لكن باهي واحد نصاب وانا تعاملت معاه او صاحبي تعامل معاه وعرف واحنا عرفنا الجروب ان هذا ردوا بالكم منه انا كيف عرفت ان هذا نصاب ما وقالوا لي
0: هانيبال
1: او انا تعاملت معاه
0: يا هانيبال
1: ايه فبنحذر انا
0: اسمعني هو انا معك لان انا تكلمت عليها في جزئيه في جزئيه لو سمعت انت قلت ان
1: سمعتك تمام اكيد مرشين
0: اكيد هي قلت ان الستر لما تكون حاجه معصيه ارتكبها العبد مع اتجاه الله سبحانه وتعالى فهمتني
1: لا هذاك موضوع ثاني انا
0: ستر, ستر تاني هذاك ستر ثاني
1: ايه هذاك ستر ثاني كل سام ألقى من كراحه انا هنا واجب النصيحه
0: لكن لما يكون في ظلم فيه مضره في اعتداء على الناس
1: ما قلت يا لاي من بكري
0: ايه في اعتداء على الناس انما في سترة خلاص
1: انما انظلم ايه
0: بالضبط
1: ايه
0: تفضل
1: لا مظلمة لا بروح هذاك الموضوع تاني لكن احكي لك عن في نوع هيكي قصدي فهمتي ما هو موضوع كنت يرى من اربع حلقات متشعب وراء موضوع يفتح موضوع سبحان الله ما يجيك واحد يا ملاكي يشاهدك من دينك يقولك شهادة من دينك راه كأن حلفك راه يوعى على كلمة شهادة من دينك راه شو رأيك في شخص في الفلانة هو شو بنقول أنا بنشره هو مثلا مش مستمع تندر عليه جاي بيخطب مننا ولا عنده معاملة معاه ولا واسألني مثلا حنقول الحق ثم الحق كويس كويس لا لا
0: صحيح
1: ايه لكن رد بالك مازال متفرع الموضوع رد بالك رأى مرات الشخص كويس ويكذب عليك ويشو ايه يقول هذا مش كويس يقول لك هذا مش كويس وهو كويس وصايره هذه
0: مزبوط
1: ايه على مو من حي الاخ اللي يتكلم من الشرق مرحبتين بيك والله موضوع هذا لا شيء بار ونبي نطرحه لحسن الخلق او الاخلاق يعني نعاني من ازمه اخلاق نتكلم فيه شويه فعلا نعاني من ازمه اخلاق يا اخوي تعرف حسن الخلق يا ريت تسمع فيها المشايخ واكيد يعرفوه. حسن الخلق رسول عليه الصلاه والسلام قال طريق الى الجنه. حسن الخلق قال من اثقل الاعمال في الميزان يوم القيامه. حسن الخلق في كل شيء.
0: صح.
1: مع اهلك، ابنائك، جيرانك، زوجك، اصحابك، في الشارع، في الطريق، هذا هو حسن الخلق. سؤال الرسول عليه الصلاه والسلام ما اكثر شيء يدخل الجنه؟ فقال تقوى الله وحسن الخلق، رواه البخاري. سوء الخلق راه يضيع الحسنات يوم القيامه.
0: اي والله.
1: ايه كذبت على فلان، اشتمت فلان، ظلمت فلان، انقلت هو بالكذب على فلان، صدقت فلان راك زيه، فتنت بين فلان. هذه كلهم يوم القيامه بياخذوا حسناتك، بتجي مفلس انت راك. غيبه ونميمه راك بتجي مفلس يوم القيامه، راك اقرا القران حتعرف. انت ولا انت اختي. رمي المحصنات حي عليك، رمي المحصنات يصيبك يوم القيامة. بنت كويسة لا بال عليها يوصفوها ملاك ما شاء الله يقولوا لا ملاك كذا، فادية ما شاء الله يجيك حد يقول لك لا حي عليك ترمي المحصنات أنت. احنا هذه فلانة نعرفوها تقري في الجامعة كذا، تقري في الصغار، يعني أنت تجي ترميها كيف؟ ولسانك ينقص أنت هنا في الدنيا، ما بالك في الآخرة؟ هذا رمي المحصنات.
0: إي والله.
1: كيف؟ هي متحصنة هي بسم الله ما شاء الله. جيت تقول عليها انت هيك ما تجيش. يعني نختم بآية سورة القارعة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه واحدة من الآيات اللي ترعش، اللي قلت لي شن هي اللي تبكي من أخسر الصور. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. ترى الأم مش مقصود بها أمك ولا أمي، تعرف معناها أمه هاوية؟ تفسير ابن كثير يطيح برأس أمه على النار. دفان ما فيش. والعياذ بالله، نسأل الله حسن الخاتمة. والله يرحم والديك وبارك الله فيك على حضورك الطيب والمحاضرات القيمة جدا. والله ننصح كل اللي بينا يسمعوا لك، من الشرق بده يسمعوا فيك.
0: بارك الله فيك. ما شاء الله. شكرا.
1: واضح كلامهم من القلب، والله واضح يعني، بارك الله فيكم. والله يرحم والديك، وتحياتي لكل المستمعين، اخونا سالم وعمي محمد لاغا.
0: شكرا.
1: واخينا الاستاذ اسماعيل الخرماني حتى هو نسمع صوته، عندك كلام طيب. عمي محمد حتى انت نسمع صوته، كل المستمعين يعني
0: باذن الله
1: يقول اراي، نبغوا حتى اراء يعني اللي نتاع ناس زمان يقدموا ونستفيدوا منهم.
0: اكيد اكيد. بارك الله فيك.
1: الله يرحم والديك وبارك الله فيك وربي يثبتنا ان شاء الله وبارك الله فيك. الله يرحم والديك.
0: شكرا. السلام عليكم. والدينا والديك يا رب. انت طرقت شويه بس طرق هو لحسن الاخلاق وحسن الخلق. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. حنتناولوه الموضوع هذا وحنتكلموا عليه ان شاء الله في الحلقات الجايه باذن الله على 092 150 59 99. الو، السلام عليكم. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: اهلا اهلا اهلا بنت القربوني، نورتي انستي وشرفتي.
2: نحييك كده ونور نورك ديما، حيث انت تفادونك وربنا شاء الله يسعدكم يا ربي، وكل كلمة تقوليها وكل موضوع تطرحين ان شاء الله في ميزان حسناتك ربي يحفظك.
0: اللهم امين يا رب.
2: يحفظك اهلك ان شاء الله وناسك اللي يجمع بيهم ديما على الخير.
0: اللهم
2: ربي
0: امين.
2: ربي يعطيك ان شاء الله ما تملوا ديما.
0: اللهم امين يا رب العالمين.
2: يستفيدوا منهم.
0: دعيلي بالذرية الصالحة، بس الذرية تكون صالحة بس
2: ان شاء الله. ايه ان شاء الله
0: ربي. اهم حاجة الذرية الصالحة. ايه
2: ايوه. لا ندعو لك والله انت وما تنزليش من عيلك يعني لحد بالذات كان صليت الفجر الحاضر.
0: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم ان شاء الله ليكم بالمثل يا رب كلكم يا رب.
2: بارك الله فيك. الله يسعد ملاك والله علي قد نيتك الطيبه، وشوفي صغر سنك وتقدمي في مواضيع كبيره لا قوه الا بالله يعني.
0: بارك الله فيك.
2: ربي يحفظك يحرسك من العين.
0: اللهم يحرسني من العين اهم حاجه.
2: بارك الله فيك. ديما محرس ربي يحرسك ان شاء الله من العين ديما بالمعونات مدري يعني حصل لنفسك يعني عرفتي.
0: أكيد. يعني
2: ما شاء الله ناس وجدها وتدعو فيك ما شاء الله. شوف الأخوة من جميع المناطق يعني.
0: الحمد لله. لله. الحمد لله.
2: والله إن شاء الله بالموضوع الحلقة الستر إن شاء الله ربي يسترنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين.
0: اللهم أمين يا رب.
2: كل اللي يستر الإنسان والله ربي يستر.
0: أكيد.
2: فمتحضرين عشان ديك منقول كلهم قالوا الكلام وغير حتى من المستمعين يقولوا أنت ما شاء الله مكفية موفية يعني لما نسمع لك البداية. يعني سبحان الله استفيد منك جد يعني في المواضيع هذه قيمة فعلا لازلنا نحتاج مثل هذه الوصايا باش ناخذ بها وباش ياخذوا بها الناس هذا ويستفيدوا منها برضو. كان في اللي ينحرف في على وجهك يعني انحراف الحاجات هذه يعني
0: صحيح.
2: فلما يسمعوا نصايح هذه تتكرر مرة نقول يولي راح نقول يولي يعني تاليات يستغفر ربي
0: مظبوط
2: يبدأ يعني يفكر شوية يعني يحط جنب الكراسي عدل يعني.
0: أي والله
2: نستفيد منك الأمانة إن شاء الله في ميزان حسناتك وإن شاء الله نقولها أمها نيزان إن شاء الله يا ربي توفي بالسلامة ووفور الصحة والعافية يا رب العالمين وتمشي وتولي دي ليبيا وانتي بألف خير إن شاء الله وكافة المستمعين أبا وأمهات أخوة وأخوات وجه لهم تحية
0: بارك
2: وربي يحفظك أستاذة ملك
0: تسلمي تحياتنا لك شكرا يا بنت القربولي بارك الله فيك وايضا ما ننسوش الناس اللي في مواقع التواصل الاجتماعي مرحبتهم بكم جميعا اللي يسمعوا فينا اللي يكلموا فينا من الشرق يكفينا البرنامج الحمد لله وصل حتى للشرق وهذا بسبب مواقع التواصل الاجتماعي وهذه هي الرسالة الحقيقية انه يوصل لكل الناس. الو السلام عليكم.
3: السلام عليكم ملوكي.
0: اهلا وسهلا استاذة للا نورتي.
3: اهلا الدكتورة التربوية للا الغريان.
0: يا مرحبا بك استاذ.
3: استاذة دكتورة تربوية اللي هي واخدينها بجدارة يعني قارئين تربية وعلم نفس وطرق تدريس.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن.
3: الله يسلمك ربي يحفظك ملوكي.
0: بارك الله
3: وفق. الله يحفظك عليك يا ملوكي ان شاء الله ربي يسرك دنيا واخرة.
0: اللهم امين يا رب.
3: الله ربي يبشرك بشرى لن تخطر على البال.
0: يا رب يا رب.
3: الله ربي يعطيك ما تتمني.
0: اللهم امين يا رب العالمين.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد عليه الصلاه والسلام. تحيه لمهندس صوت خينا يونس ان شاء الله ربي يحفظ لينا ويحفظ ليك.
0: اللهم امين يا رب العالمين. بالي قلت يحفظ ليك يعني.
3: يحفظك انت لي. لا لا هو مزعله ولا انت مزعلك.
0: باهي خلاص ان شاء الله ربي يحفظنا لبعض.
3: يحفظنا وعندي سلام خاص جدا جدا هو يعرف. قول لأمك سلام خاص قولها من قبل لله.
0: خلاص وصل للسلام وصل للسلام.
3: اليوم على الستر.
0: أكيد.
3: قلت من ستر قال الرسول عليه الصلاة والسلام من ستر مؤمن ستر الله يوم القيامة. جيت إنسان ماشي في طريق هي طريقة إنك أنت ما يقولك ما تنشرش إن هو فلان قال وفلان قال والله دار والله كذا والله. خليه ستر بينك وبينه. تعالى أعطيه كلمة طيبة تعالى أنصحه. ممكن كان يعني في منقوله في حالة غيبوبة لكن دائما الاستيقاظ بالكلمة الطيبة. الإنسان لما ياخذ الحاجة يقول والله فلان خانب فلان كذا اللي خليه بينه بين الله سبحانه وتعالى نستر له ما نفضحاش لأن الفضيحة لأن النصيحة للملأ فضيحة. التوافيل يقول لك أنا نصلي وأنا وأنت تتكلم على الناس وأنت تتأول على الناس وأنت جابد الناس بأسلوب وكلمات غير لبقة يقول لك هذا الشخص ظالم. يقول لك لا تظلمن إذا كنت مقتدرا فالظلم يأتيك آخرا الندم. ينام المظلوم في الليل باكيا يدعو عليه عين الله لم تنم. في كل وقت قولي يا رب ولكل من ظلم شخص يقول يا رب. إنسان الستر باهي الستر لما تشتري الإنسان يقول لك ليه تتشمت في أخيك ما تنذري ربي بماذا يشتريك. هذا المثل احنا حتى نقوله فيه المثل الشعبي ما تتشمتش في أخوك في شيء والله فلانة طلقت لي كذا فلانة ما تجوزتش لأنها كذا. السر باهي حفظ السر لما يجي حد ويقول لك سر انك انت تحفظ السر هذا ما تبوحش به سر طالما انه هو عطيه فيك الثقة. ما نمشيش وين ما يمشي لسانك يمشي. يقولك زي المثل يقول زي دبان في السوق من كل شيء يذوب. تمشي وتتأولي والله تمشي وتتأول. الإنسان يكون قدوة لنفسه. كن قدوة ولا تكن حكمة. ولا يقولك لا اللي هو الشاعر الإمام الشافعي لا البيت مش عارفة نسيت استغفر الله ولا إله إلا الله.
0: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
3: لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله عار عليك إن فعلت عظيما. ما تنهاش على شيء وانت تظالم الناس وانت تتكلم عن الناس وانت تبشر بالناس. والله صلاة ودعاء واستغفار ما هو مقبول عند الله سبحانه وتعالى. والاستغفار الإكثار من الاستغفار في عقب كل صلاة وفي كل وقت. يقول لك يريح البال يصلح الحال يرضي ذي الإكرام والإجلال يفتح الأقفال. وما كان الله قال الله تعالى وما كان الله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم.
0: اي أيوة والله.
3: ديما كن قدوه ولا تكن حكمه. خلي القدوه لنفسك قبل ان انت ما تعطي شيء وانت مش قدوه لي. تعطي
0: صحيح.
3: وانت مش قدوه ليها. تحية ليك.
0: شكرا استاذ لله.
3: ولوفيك ان شاء الله ربي يحفظ املك ولوفيينك ولوفياتك. وتحيه كبيره للجوهر. المهندس جوهر كان معانا في قناه البلاد. وان شاء الله يخش ونسمع مداخلتها بنتي قربولي. انستنا زينب وخيتنا ان شاء الله ربي يحفظها. وينك يا زينب غايده وينك؟ تحيه
0: لي. تحيه للكل يا
3: ولكل كل الاحباب. الخال ناصر عمي عبد الناصر الزرقاني ليخينا صلاح الدين عمي عبد الله ابو ميس ان شاء الله نجي له ربي يرجع له اولاده على خير. ونقول لك ربي يستر الدنيا واخره.
0: الله
3: ماما لما تقولي ان شاء الله ربي بنيتي يسترك ربي يستركم دنيا واخره يا بنياتي. ومحلاها لما يقول لك الحد الله يرحم والديك.
0: والدينا والديك.
3: ديما نقول فيها الله يرحم والديك. لما تعطي الحاجه لحد يقول لك مشكور الله يرحم والديك ويسترك ربي في الدنيا وفي الاخره. فكل التحايا ليك.
0: شكرا.
3: عجزنا عن المواضيع اللي تطرحي فيها. فيها الحكمه، فيها الموعظه، فيها التنبيه، فيها النصح، فيها الارشاد. وتحيه كبيره لاخينا محمد مسعود ان شاء الله يطمنا يخش عليه حاله صحه تميمته وربي يحفظها له تاج راسه. تحياتي ليك ملوكي واستمر في برنامجك. تحيه كبيره لمدير قناه السرايا وللاستاذه والدكتوره النفسيه والاجتماعيه الاستاذه زينب الزوي. ويا ريتها في برنامجها في مداخلات
0: مسجل
3: وبرنامجها. ولا الف الف مبروك لبنيه اخوك النجاح. تحياتي ليك ودمتي لمن احبك الصديقه الوفيه لبرنامجك. وعندي معلومه ليك نبي نوصلها لك. شوفي الوفاة في قناة البلاد في برنامج الصحة للدكتور عبد الرحمن الخازمي قعد البروم بصوتك ملوكي.
0: بارك الله فيك. بارك الله فيك.
3: ربي يحفظك ربي يعليك على كل من يعاديك. تحياتي ليك
0: ودكتور. بارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك. ما هي دقيقة بس ناخذ جزئية بسيطة. أخونا محمد مسعود تكلموا قالوا الوالدة تعبة إن شاء الله ربي يشفيها لها يا رب وترجع بسالمة يا رب العالمين. وفقدناه صراحة أمانة محمد مسعود والله فقدناه. كان دائما الشخص المبادر ودائما هو اللي يتصل بس مش يطمن ومش بس يطمن يعني يتصل بينا في البرنامج ويشكر فينا في كل الإذاعات أمانة يعني دائما على لسانه ملاك والمخرج يونس الحداد دائما على لسانه سبحان الله. ودائما يوصلي في سلام من أستاذة العالمية القديرة فكرية آدم. ففقدناه صراحة وإن شاء الله يا رب أمه ترجع بالسلامة يا رب العالمين وتكون يا رب بكامل صحتها يا رب العالمين. أما بالنسبة لموضوع الآخر غير دقيقة بس تنويه للموضوع الآخر. إحنا دائما نقوله إن الأماكن تتغير. عادي بس نبي نتكلم عن جزئية معينة. إن الأماكن تتغير يا أستاذة للا. الأماكن تتغير. أنا اليوم في السرايا قبل كنت في راديو البلاد وقبلها في قنوات عدة يعني. فالأماكن تتغير. أهم شيء الأثر. أنا شن خليت وراي. أنا شن خليت الناس تسمع لي. أنا مثلا في يوم ما تتفكروا فيها في موقف الكذا أو كلمة قلتها في أحد البرامج أو حتى البرموات اللي تسمعوا فيها بصوتي في القنوات الأخرى. هذا كله شغل يحسب لي أنا يعني شيء يقعد لي أنا لي أثر. يعني مجرد ما تسمعوا صوتي في الإذاعات الأخرى السابقة اللي اشتغلت فيها هذا يعني أني خليت أثر. وإن شاء الله يا رب موفقين كل الزملاء سواء كانوا في راديو البلاد وغيرها في راديوات والقنوات اللي اشتغلنا فيها. ومستمرين في النجاح هذا ومستمرين في العطاء هذا ومستمرين في الأثر. يعني هذا هي رسالتي أساسا في الرسالة الإعلامية اللي نحملها أنا شخصيا أن يكون لي أثر. مش مهم الظهور يكون دائما موجودة أنا أو في كل المحافل وكل الأحداث المعينة اللي يصير فيها أشياء معينة لازم نكون أنا موجودة أو لازم نكون دائما نطل عليكم. المهم أني نخلي في عقول الناس شن قاعدة تتفكر لملاك محمود الشيء اللي قاعدة تقدم فيه. أنا يهمني الأثر ويهمني الرسالة الحقيقية توصل، والرسالة الإعلامية اللي نبعت فيها للناس توصل لقلبهم قبل ودانهم. فهذه هي الغاية وهذا هو الغرض وهذا هو الهدف وهذا هو النجاح اللي وصلنا به للناس. ألو، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا.
4: أهلا بيك. بمشي ولكن زينب البعثك ثاني.
0: يا مرحبا يا زينب، تفضلي.
4: مرحبا بيك. مثل يقضي لله نقول عن سلمك مستادة لأنك مضغيب إن شاء الله ما نفقدك يا ربي.
0: اللهم
4: الله يرحمه خيط إن شاء الله بالقبرة روضة من رواد الجنة.
0: اللهم أمين.
4: نقولها يا لله أنا كنت مغيبة، كان عندي فرح بأخوي المرحوم. إيه هي تعرف أخوي المرحوم الله يرحمه.
0: الله يرحمه ويغفر له يا رب.
4: إيه ليه دخلت القفص الذهبي، نقول له إن شاء الله بيسعدك ويهنيك إن شاء الله ربي يعمر عليك وعليه يا رب.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا يا زينب، شكرا بارك الله فيك، تحياتنا لك. شكرا بارك الله فيك على 092-150-59-99. دكتورة مليكة تقول بالنسبة لي تشرفت انك صديقتي، ربي يزيدك عز. شكرا بارك الله فيك دكتورة مليكة، وان شاء الله ربي يوفقك ويرزقك من اوسع بابا ويعينك على تربية ابنك يا رب العالمين، وتشوفيه وتفرحي دائما به ويرفع لك راسك يا رب العالمين، ويخلي لك ابوك وامك اكيد وكل الاصدقاء المتواجدين. الصديقات بالذات يعني والقراب مني فجزاهم الله خيرا كلهم، ما شاء الله عليهم دائما متواجدين في الكواليس، ونشكر الله على النعمة هذه، نعمة القبول، ونشكر الله على نعمة حسن الخلق وهلبة أشياء. يعني الواحد ما يخطئش، لكن المهم أنه يكون بأحسن صورة، وهذه هي الغاية والغرض. على 092-150-59-99 لو ما فيش مكالمة. قالت سليمة سلم من ربك، شكرا بارك الله فيك، إن شاء الله ربي يحفظهم ويطول في عمرهم يا رب العالمين. لو ما فيش مكالمة حاليا نطلع فاصل ونرجع.

رجعنا لكم على 0.92 رجعنا لكم على 99.3 على راديو السرايا أيضا المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. بنختمه قبل ما نختم حلقتنا اليوم، نبي كل واحد فيكم يسمع فيا حاليا يسكت ثواني ويحط يد على قلبه ويفكر. لو أن الله سبحانه وتعالى اكشف لك اليوم كل ذنوبك اللي أخفيتها، شن حيصير فيك؟ هل الناس حتقعد تحترمك؟ هل أصحابك حيقعدوا نفسهم أصحابك ومعاك؟ هل أقرب الناس ليك حيشوفوك بنفس النظرة؟ يمكن لا، لكن الله سبحانه وتعالى سترك، وهذه وحدها نعمة تستحق ان احنا نسجد لها شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمة الستر ان استرنا في الدنيا، وان شاء الله يا رب يسترنا حتى في الآخرة. فيا جماعة احنا مرات ندور على نعم كبيرة، بيت، سيارة، منصب، جاه، مال، وننسوا ان اكبر نعمة ممكن نعيشوها ونعيشوا فيها ان الله سبحانه وتعالى استرنا وما فضحناش امام الملأ. كم مرة أخطأنا، كم مرة قصرنا، كم مرة قلنا هذه آخر مرة ثم رجعنا، ومع هذا كل صبح نوضو من النوم والناس تسلم علينا وتبتسم لنا وتقول ما شاء الله ما شاء الله عليه فلان، ما شاء الله عليه فلانة، ما شاء الله عليها الفلانة هادي، أو ما شاء الله عليه الفلان. ولو يعلموا ما بيننا وما بين الله لما قالوا ذلك، لكن الله الستير، الله الكريم، الله الرحيم. إذا ربك ساترك اليوم إياك تغتر، إياك تتكبر أو يصيبك الغرور في يوم من الأيام. وإذا ربك افتح لك باب التوبة إياك تأجل هالشي هذا. وإذا ربك استر أخاك المسلم إياك تكون أنت سببا في فضيحته والإشهار به. تذكر دائما الجزاء من جنس العمل، من ستر ستره الله، ومن فضح قد يبتليه الله بما فضح به الناس. فدائما ادعو اللهم يا ستير يا واسع المغفرة يا كريم، نسألك سترا جميلا في الدنيا والآخرة. اللهم استر عيوبنا واستر زلاتنا واستر ضعفنا واستر قلوبنا من الفتن. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تفضحنا بين خلقك ولا يوم يقوم الأشهاد. اللهم اجعلنا ممن إذا أذنبوا استغفروا الله، وإذا أخطأوا تابوا، وإذا سترهم ازدادوا شكرا لك، ولم يزدهم حلمك إلا رجوعا إليك. اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. في النهاية إذا خرجتم اليوم في هذه اللحظة بشيء واحد فقط من خلال حلقتنا لليوم، فليكن هذا الشيء شكر لله. لهذا أشكر الله كل يوم على نعمة الستر، ولا تكونوا سببا في كشف ستر أحد أو عيوب الناس. فربما دعوة صادقة أو ستر لإنسان أو توبة خالصة نصوحة لله تكون سببا في نجاتك يوم القيامة. أسأل الله أن يسترني وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. أسأل الله، قولوا آمين يا رب العالمين. كانت معكم ملك محمود في برنامجنا كالعادة، برنامج من القلب. أشكركم على حسن استماعكم لنا ومشاهدتكم لنا. أسأل الله أن يجعل هذه الكلمات حجة لنا لا علينا. واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم جميعا. تقبلوا تحياتي وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.

في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

أَنفُسَهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي

صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم تلك

الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم

هم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم،

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال

قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمن

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده

0: احضر.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده.

0: المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني. اللهم يا واجب الوجود وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك. فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك. يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك، لأنه لا إله إلا أنت. اللهم إن في سترك لعيوبنا، وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء. وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة، وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا، أن تستر غيرنا عن عيوبنا. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا ندعوك براعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل؟ يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا وقضى منته لنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤديه عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا نحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر، فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك. اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر والشر، ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. اللهم يا حسيب وكفى بك حسيبا، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيبا، لا يعزب عنك أصغر ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يعجزك شيء لإحاطة قدرتك، فعاملنا اللهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وحسبنا من رحمتك التي وسعت كل شيء، ما شكرناه من نعم ربوبيتك، وما أطعناه من نعمة ألوهيتك. اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت، وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا، أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة، وبقوة السلب عن المعصية، واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إني أعلم أني عصيك ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك. اللهم إني أسألك أن تقف في وجوه خصوم الإسلام وأعدائه وقفة تجبر عجزنا عن دفاعنا عنه. اللهم إني أسألك أن تؤدبهم بحق قولك، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. أسألك يا رب أن تؤدبهم بحق قولك ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. اللهم إني أسألك أن تجعل قوة دولتنا في رد هذه الموجات الملحدة التي تريد أن تكتسح منا حياة الأمن وحياة السلام. والله هو المرجو في كل شيء، وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم إنا نسألك أن تمتعنا بكمال العبودية لك.
3: آمين.
2: أسألك اللهم أن ترزقنا كمال الإيمان بك.
3: آمين.
2: أسألك اللهم أن ترزقنا كمال معرفتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم.
3: آمين.
2: اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا جميعا تحية وسلاما.
3: آمين.
2: اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته.
3: آمين.
2: يا رب إنا نتوجه إليك بجاه نبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجاتنا لتقضى. ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا.
3: آمين.
2: لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.
3: آمين.
2: كف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين يا ذا الجلال والإكرام.
3: آمين.
2: اللهم يا ولي كل مظلوم يا حسيب كل ظالم نتوسل إليك بدموع الأطفال الذين يتموا. نتوسل إليك يا ذا الجلال والإكرام بدموع النساء الثكالى بدموع النساء اللائي رملن يا ذا الجلال والإكرام. نتوسل إليك بأنين كل خليل فقد خليلة كل زوجة فقد زوجة. نتوسل إليك يا رب العالمين بالأجسام التي عجنت بأتربة الأبنية والبيوتات يا رب العالمين. وأنت أرحم الراحمين أنت أرحم الراحمين. أن تكرمنا بعود الأمن والسلام إلى ربوع شامنا. أن تدخل فرح ذلك إلى قلوب عبادك البائسين المنكوبين يا رب العالمين يا رب العالمين. توجهنا إليك بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يا محمد يا محمد يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجتنا لتقضى. فيا رب العالمين نسألك بحبك لحبيبك المصطفى ونسألك بحبه لنا وبحبنا له إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. العجل العجل يا رب العجل العجل يا رب العالمين. عجل اللهم الفرج بعد هذه الشدة التي تطاول أمدها. عجل اللهم باليسر بعد هذا العسر الذي تطاول أمده. يا رب يا الله يا غياث المستغيثين
3: يا
2: مجير الخائفين يا مفرج كرب المكروبين يا من هو الواحد فليس معه شريك قط ويا من هو الأول فليس قبله أحد قط ويا من هو الآخر فليس بعده شيء يا ذا الجلال والإكرام. استودعنا لديك دعانا ورجانا وآمنا متوسلين بحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا تردنا خائبين وحاشاك أن تردنا خائبين.
3: آمين.
2: اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
4: الله

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: يا اخي، لا تظن المسير الى الله طويلا. المسير الى الله يبدأ بخفقة وجل خفية. واعلم أنه لا يجد طعم العبادة من يعصي، ولا من يهم بالمعصية. فأسس عبادتك على تلك الخفقة، اسجد وتشبث به، وردد سبحان ربي الأعلى حتى تعلو، ثم قل: ثبتني يا رب حتى أرقى. وعلق عينك بمقام والذين اتقوا فوقه، تودد إليه وقل له: مشتاق جاء على فقر. واعلم أنه من وقف بين يديه فإنه بلغ كنوز السماوات والأرض. فتعلم كيف تقترب منه، كيف تقترب من أنفاس الملائكة وهي تملأ المحراب بالبشارة على زكريا وهو قائم يصلي في المحراب. إذن لروحك أن تستريح من وعثاء السفر في متاهات الحياة. ألم تسمعه وهو يقول: فإني قريب فلا تكن أنت البعيد.
3: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم معالم هادية. كان مرة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مرة طلع جيش من الجيوش اللي جيش المسلمين، وكان من على يعني في أحد جنود هذا الجيش واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله بن حذافة السهمي. في المعركة تم أسر هذا الصحابي الجليل، جاءوا به إلى ملك الروم أو هرقل الروم، فيعني قالوا هذا واحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فطبعا طمع في أنه هو لو استطاع أن يقنع هذا الشخص بأن يتنصر يترك الدين، حتى بالنسبة له مكسب كبير جدا جدا. فقال له إيش رأيك تنصر ونعطيك نصف ملكي. فرد عليه عبد الله قال له والله لو أعطيتني ملكك كله وملك العرب معاه ما تركت دين محمد لحظة. قال له باهي خلاص، إذا نقتلك. قال له دونك، تبدي تنقتلني ما عنديش مشكلة. هو تربى على أنه هو لله سبحانه وتعالى، وبالتالي العمر أو الحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالى، هذا لا يملك منها شيء. وهو أيضا يطلب الشهادة، يعني بالعكس لو قتله شهيد. فهذا الرومي ملك الروم قال الجماعة ألقوه أصلبوه، وقال أضربوه بالسهم لكن ما تضربوش هو، أضربوه جنبه يعني بيخوفه. فضربه ما تأثرش، ما تحركش منه حتى شعره. نزله قال له، عرض عليه الموضوع مرة ثانية قال له لا. شوية جاب قدر كبير وحط فيه زيت وبدأ يغلي فيه الزيت. الزيت طبعا لما يغلي يبقى حرارته عالية جدا جدا. وجاب اثنين من الأسرى المسلمين وأسقطهم في هذا القدر، فطبعا ذهبوا أشلاء. فبكى سيدنا عبد الله، فقال هذا الملك الروم، قال هذا شكله خاف فرصة. فقال له علاش بكيت؟ فقال تمنيت لو أن لي 1000 نفس تقتل في سبيل الله نفسا نفسا، كل مرة واحدة يعني نموت وبعدين نموت مرة ثانية، يعني حتى لكن للأسف أنا ما عنديش لنفس واحدة، حتموت مرة واحدة. هذه اللي وجعته، وجعته أنه هو ما عندش أرواح، روح واحدة هي بس لا يملك غيرها. فملك الروم عرف أن هذا ما الدنيا ما تساوي شيء بالنسبة له. قال له بقى إيش رأيك تقبل رأسي ونطلقك. قال له نقبل رأسك وتطلق أسر المسلمين جميعا. قال له ماشي تمام، نطلق أسر المسلمين جميعا. فقبل رأسه، يعني سيدنا عبد الله قبل رأس ملك الروم من أجل إطلاق سراح كل أسر المسلمين. وعاد إلى المدينة فاستقبله سيدنا عمر وسمع بالقصة طبعا، فقال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله، وقبل رأسه. طبعا سيدنا عمر رأى أن عبد الله بن حذيفة السامي لم يفعل شيء من أجل نفسه، من أجل حياته أو من أجل إنقاذ نفسه، ما درش حاجة. لكن لما عالم أن أي فعل ممكن يفعله، وهذا الفعل ما فيش ما لش علاقة بعقيدته، مش غير في عقيدته ولا غير في مبدأ ولا غير في دينه، ولكنه سيفيد المسلمين ففعل هذا الفعل. هذا الحقيقة، هذه القصة خلينا نقوله هي مقدمة لحديثنا اليوم حول علاقة الإنسان مع نفسه وكيف يربيها حتى تكون لله سبحانه وتعالى. الشيخ الراشد يقول في كتابه، يقول عوالي النفس الزكية، تكبت وسوستها السفلية، يعني خلينا نقول كل ما علت همة الإنسان، كل ما نفسه أصبحت تنظر إلى الأعالي، إلى العلو، إلى الشيء السامية، الوساوس الشهوة والحاجات الدنيوية كلها تخفت. ولعل يعني بعض الناس يقول لك كلام هذا مش راكب، يعني الشهوة شيء فطري، والأشياء الحاجة الإنسان. يعني أنا نسأل نفسي سؤال أحيانا، أنا لو جيت في موقف وكان عندي حد، ابني، بنتي، زوجتي، حد والدي، والدتي، أي واحد من أقاربي اللي نحبهم حب شديد، وكان مريض فرش وراقد في المستشفى وأنا قاعد أحداه، هل في ذلك الوقت أنا في حاجة ممكن نفكر فيها حتى نجوع؟ ما نحسش بالجوع، حتى نتعب ما نحسش بالتعب، لأني أصبحت الآن مشغول بيش بالشخص المريض هذا اللي أنا يهمني أمره. وذلك يقولوا همك ما أهمك، يعني الشيء اللي أنت يشغلك هو اللي مهم بالنسبة لك. وكلما ازداد شيء ما أهمية طغى على غيره. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني الإنسان ما يقدرش يركز في حاجتين أو ثلاث حاجات في نفس الوقت، لكن إذا شغل شيء حيشغل عن جميع الأشياء الأخرى، كل الأشياء الأخرى معاش يتذكرها أو معاش يفطن لها أو معاش يهتم بها. وهذه هي لما الإنسان تجد همة عالية. سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، خامس الخلفاء الراشدين يسموا فيه، وهو مجدد القرن الأول، يعني يقول كانت لي نفسا تواقة أو نفسا طموحة، عندي دائما عندي هدف. فكان أول هدف له أنه هو يصبح أمير، فأصبح أمير المدينة. بعدين تمنى أن يتزوج بنت عم فاطمة عبد الملك فتزوجها، ثم تاقت نفسه إلى أن يصبح خليفة فأصبح خليفة. يقول والآن تاقت نفسي إلى الجنة. لما تاقت نفسي إلى الجنة خلاص الدنيا بالنسبة، كان في أيام الإمارة وأيام الأولى كان مشهور بالترف إن صح التعبير، كان الثوب بألف درهم ويستخشنه، يعني يحس أنه لا خشن شويا بأنعم لك، ألف درهم من زمان ذلك الوقت مش أرزالة. وكان يعني الثوب بتاع من نوع العطر اللي يستعمل فيه يقعد عليه، لدرجة أنه لما يغسل ثوبه في مغسلة الناس الجيل اللي يغسل يقول بالله يغسل لي ثوبي بعد غسيل في نفس الماء اللي غسل فيه ثوب عمر بن عبد العزيز علشان يحصل منه شوية من رائحة اللي فيه. لما أصبح أمير المؤمنين يقول عطاء بن حيوة اللي هو كان زي ما يقول السكرتير الخاص بتاعه، قال كان جبول الثوب بدرهم أو بعشر دراهم فيستلينه، يقول يا لا لا لين واجد هذا، كان الألف درهم خشن والعشر دراهم يعتبر فيها لي. الآن شوفوا شنو غير الميزان عنده، إنه أصبح يفكر في الآخرة ما عادش يفكر في الدنيا، أصبحت الآخرة شغلته كويس. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الآخرة همه جمع الله شمله، يعني خلاص ما عادش تشغل الدنيا كويس، جمع الله شمله جعل وأقنعه بما آتى كويس، فما فيش حاجة تشغله. ليش؟ لكن اللي يبقى عند الدنيا همه فرق الله شمله وخلاه ما يشبعش من اللي يحصلها، ولا الله سبحانه وتعالى معاش يقدر عليه في أي أودية الدنيا يهلك، معاش يهتم خلاص. ليش؟ لأن تشتت الدنيا تشتتك، الآخرة تجمعك، خلاص عندك هدف واحد معاش عندك أهداف، الآخرة كلها هدف واحد رضا الله سبحانه وتعالى، يفتح لك كل الأبواب في الآخرة. بل بالعكس، هو الإنسان إذا من رضي عنه الله سبحانه وتعالى يرضى عنا خلقه حتى في الدنيا، ويفتح حتى الأبواب في الدنيا، ورزقه حيجيه رزق حيجي سواء نكي ولا هكي، ورزقه لان رزقه مكتوب ما لهش علاقه به هو عمل صالح، لكن ياخذ من حلال ولا من حرام والله يشقى به والله يسعد به هذه مساله ثانيه، لكن هو حيجي حيجي لانه مكتوب هذا. ولذلك اول قيمه نحن المفروض نهتم بها، اول قيمه في علاقتنا مع انفسنا، احنا الفتره الماضيه كنا نتكلم في القيم اللي هي علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، الان قيمتنا مع انفسنا، ما هو واجبنا تجاه نفسنا؟ واجبنا هو ان نحن نزكي هذه النفس.
1: لا تحسب ان الدين بعيد عن حب وحياه.

لذلك الله سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكها وقد خاب من دسها. قد أفلح من زكها يعني طهرها ونقاها من الشوائب الدنيوية هذه، شوائب اللي سيئة هي الحسد والعقد والبغض والعجب والتكبر والكذا وكذا، لكن وأزكها طهرها من هذه الأشياء وغذاها بالأخلاق الحميدة من إخلاص وتوكل وطاعة وخوف من الله سبحانه وتعالى وإلى آخره. كويس. وقد خاب من دسها، خسر من تركها، من أهملها، من أفسدها. بالتالي مهم جدا أن احنا يعني هذه أول قيمة. يعني أنا الآن في حياتي المفروض أني أنا أي شيء يصلح نفسي ويجعلها أتقى لله ويجعلها أكثر قربا من الله ويجعلها أكثر خوفا من الله ويجعلها أكثر خشية لله ويجعلها أكثر طاعة لله نمشي فيه، وأي شيء يبعدني عن هذه الأشياء نبعد عنها. يعني يا أخواننا الواحد منا لما يبقى عنده ولد وخايف عليه، شايفه مش مع عيل من عمره بس العيل هذا ذكي وكويس وبتاع، يقول له لا خليه يمشي مع هذا مش تتعلم منه، مش حتى يبدأ يذاكر، مش حتى يقرأ، مش حتى ينجح حتى هو وكذا، يعني صاحب ساحر كما يقولوا حيأثر فيه تأثير إيجابي. لكن لو شاف معاه صاحب مش كويس يضيع وقته في اللعب ويقول في كلام مش كويس ولا يحاول يبعد عنه، هذا هو الرعاية، هذه هي نفسك. وهل لك شيء أغلى من نفسك؟ هذه اللي بتصبي انت وياها بين يدي المولى سبحانه وتعالى وتحصل الثواب ولا العقاب. والله ما مشاركك واحد، فيش حد حيشاركك في الموضوع إلا أنت ونفسك. هذه النفس، هذه الروح، هذا الكيان اللي أنت اللي أعطاك الله سبحانه وتعالى، أنت اللي حتصبي أنت وياه وتقف بين يدي المولى سبحانه وتعالى وتسأل، حيسألك شو ندرت في هذه، شو ندرت في هذه، شو ندرت، قل لا تعلق بك أنت، مش حيسألك عن غيرك، ليش فلان دركي، ليش فلان خذ الفلوس، ليش خذ فلان ضرب، ليش فلان ظلم، لا لا ما ليش أنت ما منهيتاش، إذا كانوا مثلا مفروض تنهى والله تنصح، واجب عليك أنت الشيء الواجب، يسألك على ما أوجب عليك، يسألك على الشيء اللي طلبها منك شو ندرت فيها. كويس. وذلك مهم جدا ان احنا تزكية انفسنا، وحتى نشوف يا اخواننا والله يعني سبحان الله العظيم الان لو الانسان ما يقرأ القرآن ويشوف الاحكام الشرعية كويس يجد انها كلها تصب في تزكية هذه النفس. يعني الانسان لما تكلم الصلاة، الله سبحانه وتعالى قال ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كويس. يبقى إذن هي تبعدك عن الأشياء المش كويسة. ما دام تبعدك عن الأشياء المش كويسة معناها بتقربك للأشياء الكويسة تلقائيا، يعني الإنسان مش هيقعد فاضي، يعني لا يقعد كويس يقعد مش كويس. بقى كويس الصلاة بعدتك عن الحاجة المش كويسة، معناها أنت قاعد في مش كويس، معناها زكت نفسك طهرتها. الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهير والتزكية لتزكية النفس، مش تزكية هو طهر المال فتزكو النفس. أنت عندما تأكل من الحلال ينبت جسمك من الحلال فتنزل البركة فيه، إذا أكلت والعياذ بالله وأكلت ولدك من الحرام ينبت هذا الجسم من الحرام، ف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالنار أولى به. كل أعمالنا، كل أعمالنا العبادية والكذا هي تزكي. أنت لما تدير عمل صالح، نعمل صالح، أنا أحضر لي قصة لطيفة. يقول رجل أعمال يعني عنده أموال كثيرة جدا لكن يشكو دائما، يقول أنا ما شعرتش بالسعادة مع هذا المال، جبت فلوس، شريت أحسن سيارات، شريت أحسن قصر، شريت أحسن شركة، درت أكبر عمل، ما حسيتش بالسعادة. إلى أن يوم من الأيام جاه واحد وقال له يا فلان والله في مشروع أتمنىك تساعد فيه. قال له شنو؟ قال له والله في مركز عنده
أولاد معاقين يعني عندهم احتياجات خاصة ويحتاجوا إلى الكراسي هذين اللي هن باش يقمزوا عليهم وباش يمشوا بيهم. فالمهم ما عجبنيش الموضوع، قاعد يقنع فيه بشوية بشوية يعني فتح الله سبحانه اقتنع، قال لا باي خلاص تمام خذ هاي سيدي فكرة من القصة خذ فلوس وعدي. قال لا لا نبيك تمشي تحضر معي وقت التسليم. يا راجل مانيش فاضي أنا عندي شغلي عندي كذا. قال لا ضروري. فذهب معه لذلك المكان وقال يعني أنا جاي مش الموضوع مش مفكر فيه واجد يعني أصلاً. قال لاحظت أن لما أعطوهم العيال الكراسي العيال قاعد يجلسوا على الكراسي وقاعد يجلسوا بالكراسي فرحانين سعداء جدا يعني. قال أوكي تمام. بعدين قال في واحد حسيت أنه هو ما يجلسش معهم، جاء جنبي ومسك في رجلي وينظر في وجهي يقول لي عمي غادي نشوف وجهك بس. فجيت قلت له ابني شنو فيه كأنك لبس بحاجة في حاجة نقصتك؟ قال لي لا بس قال لي بنشوف وجهك باش لما نقابل ربي نقول له يا ربي هذا اللي دار لي ودار لي. فقال نزلت كلمات على قلبه يعني كالبرد كالبلسم كأن فعلا يعني أشعر. قال لي أول مرة في حياتي أشعر بسعادة. قيمة يا إخواننا هذا عمل اللي غير القصة إن هذا العيل ربط له هذا العمل بمن؟ بالله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. ما خلهاش لها أمر دنيوي. وفي الأول أوكي جنتلة كرم أعتبر أي حاجة باي فما مش متأثر، لكن لما ربط لما شاف الربطة هذه قلبه تغير بالكلية وشعر بنوع من السعادة تغمره يعني ما شعرش بها من قبل. يا إخوان أخواتنا راهو قلوبنا بين يدي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء يصرفها كيف يشاء. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. الإنسان قلوبنا مش في دينا، قلوبنا مش في دينا باقي. نحن لما نرضو اللي بيد الأمر شو يدير لنا؟ شو يجزينا؟ الجزاء من جنس العمل. إن وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا أحسننا إلى الله سيحسن الله إلينا. هو حتى مرات ما يحسنناش ومع ذلك هو يحسن إلينا لعلنا نحسن إليه فيحسن إلينا الإحسان النهائي. بالتالي مهم جدا أن نحن ندرك أنه مسألة تزكية هذا القلب وتطهيره وإذهاب كل ما يكدر صفوه مهم جدا. وذلك تعرض الذنوب على القلوب كالحصير عودا عودا يعني الذنب يجي قدامك كويس فالقلب اللي يقبل تنكت في نقطة سوداء زاد نقطة ثانية ثالثة رابعة نين يصبح أسود حتى يصبح أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن القلب اللي يرفض هذه الذنوب

القلب اللي فعلا تشرب الإيمان. حتى مرة شيخ واحد شيخ جاء الواحد قال له يا شيخ قال أنا باتي قال لي طلق زوجتك، وقال لي إن سيدنا عمر قال له ولدي طلق عبد الله بن عمر قال له طلق زوجتك، فالرسول قال له أعطي أباك. فالشيخ قال له قول لأبوك أنك أنت كيف عمر خلاص أبقى أضيع. فعلا كانك أنت في إيمان عمر، يعني ما عمر كان ملهم محدث الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كان في أمتي محدث فهو عمر. نحن الآن لما قلوبنا مع الله سبحانه وتعالى قلوبنا طاهرة وزكية ونقية، يلهمها الله سبحانه وتعالى الرشد، ويلهمها الخير، ويلهمها البر، ويلهمها كل شيء جيد. لكن إذا كان القلوب هذه قاعدة، ولذلك نحن المرات نسأل نفسي سؤال، ليش أموري ماشية غلط، أو ليش مش ما فيش توفيق بالنسبة للعمل نقوم به، ولا ليش ما فيش كذا، والله والله والله والله. أنا لو رديت لنفسي ونقول أنا وين كذا، شوف أعمالي هل أنا فعلا أحسنت مع الله سبحانه وتعالى ولا أسأت. وأنا والشيخ الراشد عنده في كتاب ثاني يقول يعني نحن نعرف حالنا مع الله من من من إقبال الناس وإدبارهم علينا. كان أقبلوا علينا الناس في الدعوة يسمعوا لك ويتأثروا بكلامك، فهذا يدل على أنك أنت علاقتك مع الله صافية. أما إذا كان الناس تبعدت عليك مهما كان كلامك كويس، مهما كان حلو، مهما كان مديول بطريقة جميلة ومقدم بمرتب، لا لا ما يأثرش. لأن الذي ينقل الرسالة ويوصلها إلى القلب هو الله سبحانه وتعالى. والله ما ينقلش الكلام إذا كان مصادر عن قلب مش نقي، ما ينقلش حتى لو كان كلام هذا كلام جميل وكلام صح. كم يقولوا فيه مثل يقولوا فيه قال هذه النون وين سحنون، يعني سحنون أحد أئمة المذهب المالكي رحمه الله تعالى، كان لما يجيه واحد يقول الله عندي فلان ضرب جن ولا مصيب جن، ورقة يكتب فيها نون هكية ويعطيها له ويقول له شيله وحط عليه بس، فأطلع الجن يجري. فلما مات فواحد من الناس بحث فتح ورقة لقى فيها نون، قال سهلا نكتب حتى النون، كتب النون وعدى زين، قال له هذه النون وين سحنون، يعني معنى آخر اللي كتبها الدواء مش في الحرف، هو الدواء مش في المكتوب، الدواء في الكاتب. وذلك كلنا نقرأ في الفاتحة وكلنا ندعو، ليش ما يصيرش كما فعل ذلك الصحابي لما قرأ الفاتحة على ذلك اللذيق فشفي، لأن صادرة من قلب نقي تقي يخاف الله ويخشاه. القرآن هو القرآن، القرآن شفاء، لكن راهي المشكلة في اللي يعطي في الدواء، اللي يعطي في الدواء هذا دواء، ما اللي يعطي فيه هو اللي يأثر في المسألة. وبالتالي نحن مهم جدا، يعني كل ما أريد أن أقوله هو أنه نحن راه نفوسنا أمانة عندنا، نفوسنا أمانة وجسدنا أمانة، كما هي أولادنا وأموالنا وزواجنا أمانة عندنا. هل نحفظ هذه الأمانة أم لا؟ حفظ هذه الأمانة يستدعي منك أنك أنت تقوم بحقها. حقها ماذا؟ هو أنك تزكيها، تطهرها. تزكيها من إيش؟ من الذنوب والأثام، تطهرها من الذنوب والأثام. تزكيها بإيش؟ بالطاعات وبالبركات وبالخيرات وبالحلال، وتطهرها كذلك بالنقي من الأعمال وبالصفي من الأفعال. ما يعني كل ما تدير حاجة كويسة معناها أنت نقيت نفسك وطهرتها، كل ما درت حاجة منعتها من شيء مش كويس أنت طهرتها من شيء مش كويس. وذلك أشوفه لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة، فقال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال أرأيتم إن وضعها في حرام عليه وزر؟ قالوا نعم. قالوا كذلك، مدام يحطها في الحرام يوزر، لما يحطها في الحلال يؤجر. كذلك أنا لما نترك الحرام خوفا وخشية لله سبحانه وتعالى نؤجر. الله سبحانه وتعالى يعطيني الخير هذا الترك، كما أني لو فعلت المأمور صليت وزكيت وسعدت الناس وفعلت الخيرات وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، كل الأشياء اللي أمرني الله سبحانه وتعالى ندير فيها، أنا قاعد ناخذ في الأجر.

0: وأزكي هذه النفس وأطهرها. هذا طبعا مرتبط بارتباط كبير جدا باللي فات، بالكلام اللي قلناه في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. إلى أي مدى أنت تعرف الله سبحانه وتعالى؟ إلى أي مدى أنت تحس بقربه وبعلمه لك وبرؤيته لك وبسمعه لك وبي؟ إلى أي مدى أنت مدرك لنعم الله سبحانه وتعالى عليك؟ إلى أي مدى أنت مدرك لفضل الله سبحانه وتعالى عليك؟ إلى أي مدى أنت عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى أنك سلم أمرك بالكامل وتترك له الخيرة وترضى بما قدر الله لك واختاره لك؟ إلى أي مدى؟ كل هذا حيأثر عليك، هو اللي يخليك تمتنع عن الحرام، هو اللي يخليك تفعل الواجبات، هو اللي يخليك تأخذ الأسباب وأنت مؤمن ومقتنع أن هي لا تؤثر ولا تغني عنك، لا تغني شيء، لا تغني عنك من الله شيء، الأسباب لا تغني عنك من الله، لكن أنت لأنك أمر، لأن الله أمرك بالأخذ بالأسباب أنت تمشي الدفاع، لأنها أمر، لأنها واجب، لأنها عبادة، مش لأن هي سبب. وإلا الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يفعل يحدث من الأسباب، سيجعل لكل شيء سبب، حتى اللي يجيك بدون سبب منك أنت في سبب آخر خارجي فجعله الله سبحانه وتعالى لك. ولو فينا كل واحد منا بس جلس مع نفسه وتذكر كم من الحوادث مرت به، إن الله سبحانه وتعالى فتح له أبواب لم يكن لا يحسب لها أي حساب، وجات أسباب لم يكن له فيها يد، كانت مدخل لنعمة ومدخل لفضل أو لمضيفة أو لزوجة أو أو أو أو, أو إلى آخره. تجي روحك أنك أنت ماشي حياتك كلها الله سبحانه وتعالى يحوطك برعايته ويكلأك بعنايته، فهو القيوم سبحانه وتعالى. القيوم شو معناها؟ القائم على أمر عباده. إحنا الواحد منا يبقى راعي في عياله ونص الوقت مش معاهم، لكن الله سبحانه وتعالى لا يتركك لحظة، فيش ولا ثانية. وذلك لا تأخذه، لما قال الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة، سنة سهوة بسيطة ولا نوم، يعني أقل نوم وأكثره ما فيش. ليش؟ ينقلب الميزان، كما قال سيدنا موسى سأل الله كيف ربي، قال له خذ أمسك جرة فيها ماء صبي، صب تعب سها طاحت من الجرة، قال له هذا لو أنا سهيت على الكون كله حينفجر حيطيح. الله يكلأك برعايته طول الوقت معك، ما فيش حاجة اسمها أنت متروك لنفسك. نحن دائما أبدا وكأننا نحن ما نلبسه ونطلع منا البرد مش حسيبني، لا، هو أنت أخف بالأسباب، لكن الله سبحانه وتعالى جعل أسباب أخرى مش يدك تمنع عنك هذه الأشياء. بدليل أن زمان كانوا العيال الصغار تلقاهم كنا نحن زمان نلعبوا في المية ونخوضوا في القدران وشبه عراية، يعني ما عندناش حتى ثوب، هو عبارة عن سورية تقريبا. الواحد كانت عند زمان قالوا زمان العيل ما يلبس سروال إلا بعد ما يكبر، يبقى خلاص يبلغ شعر بالسروال، سورية مطلوقة على هو، ومع ذلك تلقاه خشومة يسر وكذا ويجي في الليل ويرقد من الصبح ولا كأنه في حاجة. من اللي حفظه؟ حفظ الله سبحانه وتعالى. تو احنا الواحد منا لابس ودنيا وكذا يطلع طول يمرض وحراره وشو المستشفى ومعاناه. اذا يا اخواننا راي هذه اليوم حلقتنا اليوم انا بس بنركز فيها على مساله مهمه جدا جدا، وهي انه راهو نفوسنا امانه عندنا لابد ان نراعيها ونحفظها ونؤدي حقها. ورب سبحانه وتعالى يتولانا واياكم بفضله ورعايته. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، لازلنا في موضوع يتصل أشد الاتصال بسبل الوصول وعلامات القبول، ألا وهو موضوع صلة الرحم. الحقيقة أن لهذه الصلة أو لهذه العبادة التعاملية الأولى التي وردت بعد العبادات الشعائرية في القرآن والسنة ثماراً يانعة وكبيرة، فصلة الرحم تدفع نوائب الدهر وترفع بأمر الله عن المرء البلايا. فقد قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام في الغار: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. رجع النبي عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده لأول مرة، فدخل على خديجة رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. الآن دققوا. فقالت خديجة: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. من أبرز العبادات التعاملية بعد العبادات الشعائرية صلة الرحم. فوالله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل الضعيف وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، رواه البخاري ومسلم. ما يخزيك الله أبداً، إنك لتصل الرحم. أيها الإخوة، لقد خلق الله الرحم وشق لها اسماً من اسمه، ووعد ربنا جل وعلا بوصل من وصلها، ومن وصله الرحيم وصله كل خير، ولم يقطعه أحد، ومن بتره الجبار لم يعله بشر وعاش في كمد. يعني الله عز وجل يصل من وصل رحمه ويقطع من قطع رحمه. أيها الإخوة، في الحديث الصحيح: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. فقال عليه الصلاة والسلام: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أيها الإخوة، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال عليه الصلاة والسلام: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله، رواه مسلم. صلة الرحم محبة الأهل، بسط الرزق، بركة العمر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مسراة في المال، منسأة في الأثر. رواه الإمام أحمد. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. أيها الإخوة، صلة الرحم أمارة على كرم النفس وسعة الأفق وطيب المنبت وحسن الوفاء، ولهذا قيل: من لم يصلح لأهله لن يصلح لك، ومن لم يذب عنهم لن يذب عنك. يقدم على صلة الرحم أولو التذكرة وأصحاب البصيرة. أيها الإخوة، صلة الرحم مدعاة لرفعة الواصل، وسبب للذكر الجميل، وموجبة لشيوع المحبة وعزة المتواصلين. صلة الرحم تقوي المودة وتزيد المحبة، وتتوثق بها عرى القرابة، وتزيل العداوة والشحناء. فيها التعارف، وفيها التواصل، وفيها الشعور بالسعادة. لكن الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. المسلمون ليسوا كذلك. كثير من الناس مضيع لهذا الحق، مفرط فيه. فمن الناس من لا يعرف قرابته لا بصلة ولا بمال، ولا بجاه ولا بحال، ولا بخلق ولا بود. تمضي الشهور وربما الأعوام ولا يقوم بزيارتهم، ولا يتودد إليهم، لا بصلة ولا بهدية، ولا يدفع عنهم مضرة ولا أذية، بل ربما أساء إليهم وأغلظ القول فيهم. هذا الواقع المر. ومن الناس من لا يشارك أقاربه في أفراحهم، ولا يواسيهم في أتراحهم، ولا يتصدق على فقرائهم، بل تجده يقدم عليهم الأباعد في الصلاة والهبات. يعني أحياناً تأتيك دعوة من جهة قوية أو غنية تلبيها فوراً، وتلبية هذه الدعوة من الدنيا. وأحياناً تأتيك دعوة من قريب فقير في أطراف المدينة لا تلبيها لضعف شأنه. لذلك تلبية دعوة الفقراء والأقارب من عمل الآخرة. لو دعيت إلى كراع في الغميم لأجبت، ومن دعي فلم يجب فقد عصى أبا القاسم. لكن الناس ألفوا أن يلبوا دعوة الأغنياء والأقوياء، وتلبية هذه الدعوة ليست من الدين بل من الدنيا. لكن تلبية دعوة الفقراء والأقرباء من عمل الآخرة. في حالة أخرى، من الناس من يصل أقاربه إن وصلوا، ويقطعهم إن قطعوا، يدعوهم إن دعوه. هذه ليست بصلة رحم، إنما هو مكافئ للمعروف بمثله، وهو حاصل للقريب والبعيد. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. البطولة أن تصل من قطعك، أما أن تصل من وصلك، أن تلبي من لباك، هذا ليس في باب صلة الرحم، هذا في باب المكافأة. الآن هناك أناس يحرصون على دعوة الأباعد ويغفلون دعوة الأقارب. الأباعد قد يكونون من أصحاب الشأن، من أصحاب القوة والمال، لذلك الأقربون أولى بالمعروف. نتائج صلة الرحم تحدثنا عنها كثيراً، لكن نتائج قطيعة الرحم معاداة الأقارب، هذه المعاداة شر وبلاء، الرابح فيها خاسر والمنتصر مهزوم. وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب وقبائح العيوب، متوعد صاحبها باللعنة والثبور، فالتدابر بين ذوي القربى مؤذن بزوال النعمة وسوء العاقبة وتعجيل العقوبة. فعن جبير بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، الحديث في البخاري ومسلم، لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع، عقوبتها معجلة في الدنيا قبل الآخرة. فعن أبي بكرة قال، قال عليه الصلاة والسلام، ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه الترمذي، ذنبان يعجل الله لصاحبهما العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. أيها الإخوة، قطيعة الرحم سبب للذلة والصغار والضعف والتفرق، مجلبة للهم والغم. قاطع الرحم لا يثبت على مؤاخاة، ولا يرجى منه وفاء، ولا صدق في الإخاء، يشعر بقطيعة الله له، ملاحق بنظرات الاحتقار مهما تلقى من مظاهر التبجيل. لقد كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم يستوحشون من الجلوس مع قاطع رحم. أخواننا الكرام، ما دام القلب ينبض كل شيء له حل، المشكلة أن يقف القلب وأنت قاطع رحم. ما دام القلب ينبض، ما دام في الحياة بقية، كل مشكلة مهما عظمت لها حل. يعني العداوات التي تتوهم أنها لن تنقضي تنقضي بزيارة مفاجئة، بهدية، باعتذار على الهاتف، بعمل صالح. فالإنسان إذا أراد أن يحسن العلاقة بينه وبين الخلق، الله يعينه على ذلك. قال تعالى، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال بعض العلماء، ذات بينكم تعني ما بينك وبين الله عز وجل، هي أهم علاقة. وقال بعضهم، ذات بينكم ما بينك وبين من حولك، مع زوجتك، مع أولادك، مع أهلك، مع والديك، مع إخوتك، مع أخواتك، مع أصهارك. أصلحوا ذات بينكم بزيارة، بمصالحة، بمودة، بهدية، باتصال هاتفي، باعتذار. أصلحوا ذات بينكم. والمعنى الثالث، أصلحوا ذات بينكم، أي أصلح أي علاقة بين اثنين. أول معنى، بينك وبين الله. المعنى الثاني، بينك وبين من حولك. المعنى الثالث، أصلح أي علاقة بين اثنين. لذلك النمام لا يدخل الجنة. النمام ينقل ما قاله فلان في فلان. أيها الإخوة، حسن الخلق له تأثير في هذه الصلة، حسن الخلق من جهة، والهدية، قال الهدية تذهب بوحر الصدر، تهادوا تحاببوا، يعني في مشكلة مع أخيك قدم له هدية لتكن هذه الهدية شفيعاً لك في إعادة المودة إلى ما كانت عليه. فالهدية لها أثر في اجتلاب المحبة وإثبات المودة وإذهاب الضغائن وتأليف القلوب. وكان عليه الصلاة والسلام يحذرنا ويقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، رواه البخاري. الله عز وجل يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أيها الإخوة الأكارم، قد يلتبس على بعض الناس أخلاق الجهاد مع أخلاق السلم، في السلم ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هذا في الحياة اليومية. أما في الحرب، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، أخلاق الحرب شيء وأخلاق السلم شيء آخر. بالسلم اجعل هذه الآية شعاراً لك، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. مرة ثانية، لا يدخل الجنة قاطع رحم، وكأنها من أكبر الكبائر، من أقبح العيوب، من أفظع الذنوب. الله عز وجل يقول والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. لنقف وقفة متأنية عند هدي النبي صلى الله عليه وسلم من خلال سيرته. كان عليه الصلاة والسلام أرق الناس وأعفهم وأوصلهم للرحم وأحلمهم، لذلك ذكره القرآن الكريم بأنه ذو خلق عظيم، وقال أيضاً فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني أنت يا محمد على علو قدرك وعلى أنك سيد الأنبياء والمرسلين، وقد أوتيت وحي السماء، أوتيت القرآن، أوتيت الفصاحة والبيان، أوتيت جمال الصورة، أوتيت الحكمة، أوتيت المنطق، مع كل هذه الخصائص أنت يا محمد مع كل هذه الخصائص ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. النبي الكريم بلغ من صلة رحمه مبلغاً عظيماً ضرب به المثل على مر التاريخ، فما سمعت الدنيا بأوصل منه. قرابته، أبناء عمه، أبناء عمومته أخرجوه من مكة، طاردوه، أرادوا قتله، شتموه، آذوه، حاربوه في المعارك، نازلوه في الميدان، قاموا بحروب ثلاثة في بدر وأحد والخندق، ودخل مكة منتصراً، 10,000 سيف متوهجة تنتظر كلمة من فمه. وقفت له الأعلام مكبرة طنت بذكر نصره الجبال والوهاد، فلما انتصر وقف عند حلق باب الكعبة صلى الله عليه وسلم منحنياً وهو يقول للقرابة والعمومة: ما ترون أني فاعل بكم؟ فيتصورون الجزاء المر والقتل الحار والموت الأحمر، فيقولون وهم يتباكون: أخ كريم وابن أخ كريم، فتدمع عيناه ويقول: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا من أعلى درجات العفو، أخرجوه، طاردوه، قاتلوه، شتموه، نكلوا بأصحابه لعشرين عام، فلما تمكن منهم وحياتهم موقوفة على كلمة من فمه وعشرة آلاف سيف متوهجة تأتمر بأمره، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. يعني النبي الكريم أسوة لنا حسنة. في الطائف حينما قهر قال: يا رب إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. وفي فتح مكة حينما انتصر قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، كأنه يقول: عفى الله عنكم وسامحكم. يأتي ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث يسمع بالانتصار وقد آذى الرسول النبي الكريم وشتمه وقاتله، فيأخذ هذا الرجل أطفاله ويخرج بهم من مكة، فيلقاه علي بن أبي طالب يقول له: يا أبا سفيان إلى أين تذهب؟ قال: أذهب بأطفالي إلى الصحراء فأموت جوعاً وعرياً، والله إن ظفر بي محمد ليقطعني إرباً إرباً. يقول له علي وهو يعرف رسول الله: أخطأت يا أبا سفيان، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصل الناس وأبر الناس وأكرم الناس، فعد إليه وسلم عليه بالنبوة وقل له كما قال إخوة يوسف: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فيأتي بأطفاله ويقف على رأس المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فيبكي عليه الصلاة والسلام وينسى تلك الأيام وتلك الأعمال وتلك الصحف السوداء ويقول: لا تسريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هي النبوة. يقول أبو سفيان: يا ابن أخي، ما أوصلك وما أرحمك وما أحكمك. يا ابن أخي، ما أوصلك يعني ما أشد وصلك لنا، وما أرحمك وما أعظم رحمتك بنا، وما أحكمك وما أعقلك. الآن تأتيه أخته من الرضاعة وقد ابتعدت عنه عقوداً عديدة، فتأتيه وهو لا يعرفها وهي لا تعرفه أصلاً، رضعت معه وتسمع وهي في بادية بني سعد في الطائف بانتصاره، فتأتي لتسلم على أخيها من الرضاع وهو تحت سدرة عليه الصلاة والسلام والناس بسيوفهم بين يديه وهو يوزع الغنائم بين العرب، فتستأذن فيقول لها الصحابة: من أنت؟ تقول: أنا أخت رسول الله من الرضاعة، أنا الشيماء بنت الحارث، أرضعتني أنا وإياه حليمة السعدية. فيخبرون النبي الكريم، يتذكر القربة وصلة الرحم ويقوم لها ليلقاها في الطريق ويرحب بها ترحيب الأخ لأخته بعد طول غياب، وبعد الوحشة والغربة، ويأتي بها ويجلسها مكانه ويظللها من الشمس. تصوروا هذا النبي الكريم ومعلم الإنسانية ومزعزع كيان الوثنية يظلل هذه العجوز أخته من الرضاع من الشمس، ويترك الناس وشؤون الناس ويقبل عليها ويسألها: يا أختاه كيف حالكم؟ يا أختاه اختاري الحياة عندي أو تريدين أهلك؟ تقول: أريد أهلي. فيمتعها بالمال ويعطيها 100 ناقة. ليعلم الناس صلة الرحم. يا سيدي يا رسول الله، يا من كانت الرحمة مهجتك والعدل شريعتك والحب فطرتك والسمو حرفتك ومشكلات الناس عبادتك. هذه نبوة النبي، هذه أخلاق النبي، هذه صلة الرحم، العبادة التي تأتي بعد الفرائض. أخواننا الكرام، قطيعة الرحم لها أسباب كثيرة، أولها الجهل بعواقب القطيعة وفضائل الصلة، ضعف التقوى والكبر، الانقطاع الطويل عن الأقارب، العتاب الشديد، هذا يضعف العلاقة، التكلف الزائد أحياناً بإكرامهم بحيث أن الآخر يخاف على هذا القريب من أن يدفع مبالغ فوق طاقته، الشح والبخل، تأخير قسمة الميراث، أحد أسباب قطيعة الرحم. الشراكة بين الأقارب أحد الأسباب، الاشتغال بالدنيا، الطلاق بين الأقارب، بعد المسافة والتكاسل، هذه كلها أسباب. أو الاحتكاك الشديد يأتي إلى قطيعة الرحم من حيث الأولاد أحياناً، قلة التحمل، أن تنسى أقاربك في الولائم والمناسبات، تدعو الأباعد، هذه كلها أسباب تدعو إلى ضعف صلة الرحم. أيها الإخوة الكرام، أرجو الله سبحانه وتعالى أن تترجم هذه الحقائق وهذه المواقف الرائعة للنبي الكريم إلى سلوك يومي، والحمد لله رب العالمين.

في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا، مساء الخيرات والأنوار عليكم على راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا فيكم في برنامجكم كالعادة من القلب، معكم ملاك محمود يأتيكم دائما على تمام الساعة 6 مساء كل أحد وثلاثاء وجمعة. فأهلا وسهلا بكم وأنستوا شرفتوا جميعا، وما تسمعوا فيها وما تكونوا في سياراتكم في حياشكم أو حتى عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي. بداية دائما اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. مساء الخيرات من جديد، وأكرر على كل قلب يسمع فيا اليوم وعلى كل روح تعبت من الدنيا لكن ما زالت تقاوم وتقول الحمد لله على كل الأحوال. قبل ما نبدأ حلقتنا اليوم نبيك ونبيكم بصفة عامة أنكم أنتم توقفوا معاي دقيقة واحدة فقط، نسألكم فيها سؤال بسيط: شن النعمة اللي لو أنعمها الله، عفوا شن النعمة التي لو رفعها الله منك اليوم حياتك كلها تتغير؟ هل بتقول الصحة ولا الرزق ولا الأولاد ولا الأمان؟ واحد وخلاص يقول الصحة، جميل الصحة، كلهم يقولوا الصحة، في اللي يقول الستر. قناة شني؟ قناة السرايا 99.3. الأمان، الصحة، جميل جميل، أعتقد الإجابات كلها جلها تقول الصحة، في اللي يقول العقل. لكن في نعمة هلبة منا يعيش فيها كل يوم وفي كل لحظاته وينسى فيها للأسف لأنها مستورة، نعمة لو انكشفت يمكن أقرب الناس ليك يبعدوا عليك، يمكن مجتمع كامل كله يتغير نظرته ليك، يمكن حتى انت ما تقدرش تنظر في وجه نفسك او تنظر لنفسك في المرآة بسبب موضوعنا لليوم. تعرفوا شن هي؟ هي نعمة الستر. فحلقتنا اليوم على الستر من اعظم النعم الله. الله سبحانه وتعالى يستر كل يوم، يعرف ذنبك ويعرف تقصيرك ويعرف ضعفك، ومع هذا ما فتحكش، ساتر عليك. كم مرة احنا كبشر نخطئ، كم مرة احنا قصرنا، كم مرة عصينا الله في الخفاء، ومع هذا النضو الصبح والناس تقول لنا فلان محترم، فلانة محترمة، فلان طيب، فلانة طيبة، مش لأن احنا كاملين أساسا، لأن الكمال لله سبحانه وتعالى، لكن لأن الله هو الستار. يا سلام لو عرف الناس كل شيء علينا، تخيلوا الناس يعرفوا كل شيء علينا، تخيلوا يعرفوا علينا في في في السر والخفايا والخبايا، هل بيقعدوا نفسهم الناس اللي يحبونا الآن هم نفسهم بمجرد ما يعرفوا الخبايا؟ هل بيحترمونا مثلا؟ أكيد بتقولوا لا، أكيد بتقولوا لا، لكن الله سبحانه وتعالى يحب الستر. واليوم بإذن الله حنتكلموا على النعمة لو عرفنا احنا كبشر قيمتها، والله كل يوم حنقولوا الحمد لله على الستر، الحمد لله أن ربي ساترنا ومش فضحنا، الحمد لله. الله سبحانه هو الساتر، هو الساتر، هو الستار أساسا. أول شيء لازم نعرفه إن الستر مش من الناس، الستر عمره ما كان من الناس، الله سبحانه وتعالى هو الستير. بح أول شيء لازم نعرفه إحنا كبشر إن الستر راهو مش من الناس، راه بالعكس تماما، الستر من رب الناس الله سبحانه وتعالى. علاش كلام هذا نقول فيه؟ لقول الرسول، شن قال الرسول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن الله حي ستير يحب الحياء والستر، يحب الحياء والستر. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. يعني شوفوا جمال الحديث، الله يحب الستر، مش يحب الفضيحة، ولا يحب كشف العيوب، ولا يحب التشهير بالناس. ومحلاهم لما يشهروا بالناس، لما يكشفوا عيوب الناس وينفتحوا خبايا الناس ويشهروا بالناس علنا عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي. لهذا حتى لما شرع الله سبحانه وتعالى الحدود كان يحب أن العبد يتوب بينه وبين ربي، مش بينه وبين الناس، مش يطلع في فيديو يقول أنا نتوب قدام ربي، لا لا لا لا، التوبة بينك وبين الله بنية صادقة قبل ما يوصل الأمر للناس. فهمتوا؟ فالله سبحانه وتعالى ما يحبش الفضيحة، ولا يحب كشف العيوب، ولا يحب التشهير بالناس علنا. قديش منا توا في حد يشارك في مناشير ويفتحوا بالناس في عيب معين، أو ربي يكشفه في عيب معين، ما يقولوش ربي يهديه وربي يتوب عليه وربي يرجع للطريق الصواب، لا، يساهموا في انتشار الخبر، ويساهموا في كشف العيوب وانتشار الفضيحة. سمعتوا بفلان أمس شنكان، سمعتوا بفلان نزلوا أمس في صفحة فلان الفلانية، أو في الجروب الفلان الفلاني سمعتوا به، ريتوا شنق، خلوني توفيق أخبار كاذبة ويعني نقول إحنا مضرة للشخص وسمعة الشخص، لكن في أخبار مرات تكون صحيحة، لكن إحنا كبشر ما نستروش، قليل النادر يستر منا، الباقي إحنا نساهموا ونشاركوا في الفضيحة هذه، نشاركوا في كشف العيوب الناس، ونفرحوا إن نفضح إنسان معين كان في يوم من الأيام وإحنا نشهروا به وفي كل ميعاد نتكلموا عليه، كل مكالمة تليفون لازم نذكروا اسمه، سمعته بالفلانة الفلانية شدوها، شدوها علاش؟ ما هي كذا وكذا وكذا، هذا كله تشهير، هذا كله فضيحة، أنت قاعد تناول في الفضيحة أساسا. فبدل ما تناول الفضيحة وتكشف عيوب الناس وتشهر بها حتى لو كان الخبر صحيح، فادعي له بالهداية، ادعي لنا ربي يرجع للصواب، ادعينا الله يسترى. في بسم الله الرحمن الرحيم لقوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، سورة النساء رقم 148. سبحان الله، حتى الكلام السيء الله ما يحبش الإنسان يجهر به بدون سبب. من هو السبب؟ إلا من ظلم، ركزوا، يعني إن الله ما يحبش الجهر بالسوء في القول في الكلام إلا من ظلم، إلا الإنسان اللي ظلموه، الإنسان اللي كلوله حقه، الإنسان اللي ما وصلش لحقه ومن حرقته سكتوله فمه، فهذا الوحيد اللي يقدر يتكلم، إلا من ظلم. حتى الكلام السيء الله ما يحبش الإنسان يجهر به بدون سبب، ألا والسبب هو الظلم. لو أنت إنسان ظلموك فمن حقك تتكلم، من حقك تقول فلان ظلمني، فلان كسرني في شيء معين، لأنك أنت إنسان ظلمت. ولكن في الأمور الاعتيادية والعادية لا، غلط هالشيء، لأن ديننا دين ستر ودين رحمة. فخلوني أسألكم سؤال بيني وبينكم هكي وانتم جاوبوني عليه، سواء في التعليقات على التيك توك أو الفيسبوك والمكالمات، عارفين أمتى توقيتكم، فلكن انتم استمعوا لينا وعندكم براحة المكالمة بعدين. خلوني أسألكم سؤال، لو اليوم الله كشف كل ذنب
انت عملته في حياتك ودرته في حياتك هل تقدر تطلع للشارع؟ لو الله اليوم فضحك وكشف ذنبك اللي درته في حياتك في يوم من الايام، هل تقدر انت تطلع من الشارع او تطلعي من الشارع؟ اسالوا السؤال لارواحكم ترى، وجاوبوني بصراحة، وحطوا روحكم في مكان هالشيء هذا. احنا را كنا عندنا اخطاء واغلاط، لكن سترنا الله سبحانه وتعالى. ربما تنتهي الحياة بعد ذلك. جاوبوني، هل في يوم ربي يكشف ذنب انت درته في حياتك، هل تقدر انك انت لما تنفضح تطلع للشارع، او انت تطلع للشارع؟ اكيد بتقولوا لي كلكم، اكيد بتقولوا لي لا ما نقدرش نطلع للشارع، خلاص احنا انفضحنا. اذا اول نعمة لازم نشكر عليها الله سبحانه وتعالى ونحمده عليها، انه هو سترنا، انه هو ما فضحناش. في قصة هكي يحكوا ان في احد من الصالحين كان يقول والله لو كانت الذنوب رائحة ما جلس معي احد. شن قال احد الصالحين؟ قال والله لو كانت للذنوب رائحة ما جلس معي احد. شن يقصد؟ يقصد ان الله هو اللي سترنا، مش لان احنا صالحين، لكن لان الله رحيم والله سبحانه وتعالى كريم، هذا علاش سترنا احنا كبشر. فاحيانا نشوف انسان عاصي ونقوله يستاهل الفضيحة لانه هو انسان عاصي، لكن انت نسيت روحك ان انت اليوم مش مفضوح، او انت مش مفضوحة اليوم. يمكن الفرق بينك وبينه ان ذنبه انكشف وانت ربك، او انت ربك مازال ساترك وقاعد يستر فيك. لهذا عمر المؤمن ما يتشمت في انسان نفضح، لان الستر نعمة، والنعمة ممكن ترفع منك، تنزع منك نعمة الستر هذه يوم تتشمت في فلان ولا علتان وتقول انه هو يستاهل الفضيحة، يستاهل مجاه. تمام، كل ما تتشمت انت كإنسان مؤمن وتقول لا اله الا الله محمد رسول الله، اعرف ان النعمة هذه الستر نعمة من الله سبحانه وتعالى، ممكن ان في اللحظة هذه ينزحها منك ويرفعها منك، وانت تكون الدور الثاني اللي حتنفضح امام الملأ. ان شاء الله وصلت المعلومة. فراجعوا انفسكم، لما تشوف انسان عاصي، انسان يدير في شيء، او انسان نقول احنا في خط غير صحيح، نقول ان شاء الله ربي يهديه، ان شاء الله ربي يرجع له الطريق الصواب. نستره، علاش نفضحه؟ علاش نساهم في الفضيحة؟ لانك حتى انت زي حد نزل الخبر، زي ما انت تنشر فيه نفس الذنب، راهو اختلاف الدرجات معينة راه. فما تنساش روحك. باهي، شن قال الرسول، رسول الله صلى الله عليه وسلم شن قال؟ قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ثم ذكر إن من المجاهرة أن يعمل الإنسان الذنب ليلا ثم يصبح يخبر الناس به. متفق عليه. اليوم للأسف في ناس تصور في معصيتها وتنشر في الفساد وتنشرها بنفسها. تخيلوا المعصية اللي احنا في دين الإسلام نعرفه إن هذه معصية، للأسف الناس من تلقاء نفسهم يصور في فضيحته والمعصية اللي يقوم بها وينشر فيها بنفسه.
زمان الإنسان يخجل، كان شنو يتحشم من الذنب. واليوم في بعض الناس بدوا يتفاخروا بالمعصية، يتفاخروا بمجاهرة المعصية والفواحش وغيرها وغيرها وغيرها. وهنا هو الخطر، هذا هو الخطر بالنسبة لنا، لأنك إذا استهنت بالستر الله سبحانه وتعالى حيرفع عليك. شفتوا في ناس نشوفوا فيهم توا على الملأ قاعدين يصوروا في المعاصي والفواحش اللي يقوموا بها تفاخرا وتباهيا باسم أنا إنسان حر ونتصرف زي ما نبي وأمام الملأ نديرها الحاجة هذه، هو جاهر بنفسه وفضح نفسه أمام الناس وينشر فيها لنفسه، والناس تساهم في نشر الفضائح هذه والمعاصي. حتى لو كنت أنت تضحك عليه أو متشمت فيه أو شوفوا الفلان شنو يدير، أنت قاعد تساهم في نشر الفضائح، وقاعد تساهم حتى لو كان أنك أنت تحاول تخلي الناس تفيق للشيء اللي قاعد يدير فيه الشخص، ما يجاهر بالمعاصي والفواحش. فإذا ربك سترك اليوم أرجع له، ما تقولش غدوة نتوب، ما تضمنش أن الستر يستمر، لأن الله إذا أراد أن يكشف الإنسان ما يقدرش حد يسترى، ما فيش إنسان يسترى، هو الله الستير. لو هو كشف إنسان في الدنيا هذه ما يقدر حد يستره، لأبوه لأمه لأخته لأخوه لصاحبه لصديقه لزوجه لأي حد، لأن الله نزع عليه غطاء الستر. فعلاش يسترك الله وإنت تعصيه؟ السؤال يقول، والفقرة الثانية تقول علاش يسترك الله وإنت قاعد تعصي فيه. يا جماعة خلونا نكون صريحين مع أنفسنا، وبرنامجي دائما يخاطب أنفسكم، يخاطب قلوبكم مش أذانكم. كما احنا مرة قلنا هذه آخر مرة ورجعنا للذنب، كم مرة بكينا في الصلاة وبعد أيام ضعفنا ومع هذا الله سبحانه وتعالى ما فضحناش. ليش؟ لأن سبحانه حليم، يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل. أعتقد وضحت الصورة، صح؟ وضحت. ما فيش حد منا ما قامش بذنب معين لكن يضعف في ذنب مثلا. أمتى لما تاب

لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. سورة النحل رقم 61. شوفوا هنا رحمة رب العالمين. لو كان كل ذنب نعاقبه عليه مباشرة وبسرعة، والله ما في واحد فينا حينجو من الشيء هذا وحيطلع منها سليم. شوفوا رحمة ربي، شوفوا رحمة ربي. لما الله سبحانه وتعالى يكون رحيم على البشر، راي ما هيش حاجة سهلة. لو كان كل ذنب احنا نديره فيه نعاقبه عليه طول نتعاقبه عليه، والله ما في واحد من البشر أي كان يكون ينجو من هالشيء، من هالعقاب هذا. لكن الله سبحانه وتعالى شنو يدير؟ يعطيكم فرصة، اليوم فرصة بعدها فرصة. ليش؟ باش ترجع له، باش تفيق على روحك. هو ما يعطيش فيك فرصة باش تتمادى، لا، يعطي فيك فرصة باش ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، ترجع إلى طريق الصواب. لكن لو أنت ما استغلتش الفرصة الأولى والثانية والثالثة، أكيد الله سبحانه وتعالى خلاص بيفتحك، أكيد بيفتحك. هذا علاش قلت لكم الله سبحانه وتعالى يعطي فيكم في فرص في الحياة، فاستغل الفرص لصالحكم وترجعوا بها إلى طريق الصواب والصلاح. تخيل أنت اليوم لو أخطأت، يعني اليوم تخيل معي لو أنت أخطأت أمس ليلة مبارح، أنت غلطت وأخطأت وأذنبت مثلا، واليوم أصبحت صحتك كويسة ورزقك محدود وموجود وأهلك كلهم بخير، شو معناها الشيء هذا؟ معناها إن باب التوبة مازال مفتوح. لو أنت أذنبت أمس وارتكبت شيء معين بينك وبين نفسك طبعا، واليوم نط الصبح لقيت روحك أنك أنت صحتك تمام، ما تشكي من شيء، رزقك موجود، فلوسك موجودة، أهلك موجودين، ناسك وأحبابك، شغلك موجود، شو معناها الشيء هذا؟ معناها إن باب التوبة مفتوح، مازال مفتوح، مازال عندك فرصة إنك أنت تتوب من الذنب اللي ارتكبته أمس. لكن السؤال، هل استغليت الفرصة هذه ولا اعتبرتها شيء عادي؟ في ناس يفيقوا لرواحهم ويستغلوا الشيء هذا ويرجعوا يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. هل كل ستر دليل على رضا الله سبحانه وتعالى؟ هل كل ستر دليل على رضا الله سبحانه وتعالى؟ هذه هي النقطة المهمة جدا. في ناس تقول لو ربي مش راضي عليا كان عاقبني، لو الله سبحانه وتعالى مش راضي عليا راه أعطاني عقاب. هذا مفهوم خاطئ أساسا، وفهم خاطئ أساسا. مرات يكون هو ساترك رحمة ليك، ومرات يكون استدراج مش إنك أنت تستمر في الخلط. لهذا ما يجيش حد يقول لي لو ربي مش راضي عليا راه كان عاقبني، أعطاني عقاب. لا، راه هذا مفهوم خاطئ وكلام خاطئ أساسا. الله سبحانه وتعالى لما ينزل عليك نعمة الستر فتكون رحمة ليك، ومرات يكون استدراج، وانت ونصيبك، وانت وتشغيل عقلك في الموضوع هذا وحكمتك. لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. سورة الأعراف 182-183. يعني يمكن الإنسان يعصي ويكون عليه معصية ورزقه قاعد يزيد وصحته كويسة ما يشكي من شيء، ويظن إن الله سبحانه وتعالى راضي عليه. عندكم علم إن هنا موضوع ابتلاء، عندكم علم إن هنا الموضوع

كل ابتلاء، هو يرتكب في المعاصي ويرتكب في الفواحش، لكن إيش معنى لما يرتكب في المعاصي والفواحش قاعد رزقه يزيد ما ينقصش، صحته الحمد لله أموره تمام، ما يشكي من مرض معين ويظن أن الله سبحانه وتعالى راضي عليه، هنا ابتلاءه، هنا استمر يا عبدي في المعصية واني تو بنزيدك رزق وبنزيدك صحة وبنزيدك مال وجاه وغيره وغيره وغيره، باش انك انت تظن في تفكيرك اني انا راضي عليك، بينما انا قاعد نعاقب فيك بابتلاء، بينما هو يمهل فقط يعطي فيك في مهلة باش انك انت تفيق. لهذا المؤمن ضروري يخاف على نفسه، ودي ما يخاف ان هو يعني لما يزيد عليه ماله يخاف، وبالك المال هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فلهذا المؤمن ضروري يكون دائما خايف من نفسه ومن أفعاله ويخاف من الله سبحانه وتعالى. في حديث عظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يعني شوفوا أنتم الحديث وشوفوا آيات الله المحكمة وشوفوا كل شيء يتكلم عليه، إن يا عبدي أرجع لي، إن يا عبدي راه ابتلاءات، إن يا عبدي راه كذا. كان في أحد من العلماء يقولوا والناس الخبيرة شن تقول؟ تقول إذا رأيت الله يتابع عليك نعمة وأنت تعصيه فاحذرها. يعني كل نعمة وكل يوم ذنب ولا يوجد رجوع إلى الله سبحانه وتعالى، هذه تحتاج منك مراجعة للنفس، مراجعة. كل نعمة ربي ينعمك بها وكل يوم انت في المعاصي وفي الفواحش وفي الذنوب، وفي كل يوم انت ما ترجعش الى الله سبحانه وتعالى والى طريق الصواب، هنا ايش الموضوع؟ هنا ابتلاء، هذا يحتاج منك مراجعة للنفس ومراجعة امام الله سبحانه وتعالى قبل ما يجي ساعة المحاسبة. كما تستر الناس يسترك الله. من أجمل الأخلاق في الإسلام إنك ما تفرحش بزلة غيرك، بغلطة غيرك، وما تمشيش تنقل في أخطاء الناس، إنك أنت ما تتشمتش فيهم، ما تفرحش لزلاتهم وكشف عيوبهم وفضائحهم، ولا عمرك تمشي باش تحكي على أخطاء الناس وعيوبهم وفواحشهم. قال رسولنا الكريم شن قال؟ من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، رواه مسلم. تخيلوا الأجر، انت تستر إنسان الله يسترك، شن أفضل من هذا؟ شن أحلى من النعمة هذه؟ لما انت تستر إنسان رأيت عليه فاحشة، معصية، ذنب، أي شيء تسترى، الله سبحانه وتعالى يسترك يوم في الدنيا وفي الآخرة أمام الملأ. للأسف في وقعنا أول ما يغلط واحد نلقوا الهواتف طلعت والتصوير بدأ والنشر بدأ والتعليقات بدت، وين الستر هنا؟ وين الرحمة؟ وين الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ ترى هذه في مجتمعاتنا العربية للأسف الشديد، خلوني من المجتمعات الغربية مش موضوعي، بس موضوعنا مجتمعاتنا العربية، العربية المسلمة المؤمنة. للأسف في وقعنا أول ما يغلط حد وينكشف عيب حد أو فضيعة حد نلقوا الهواتف طلعت، التصوير بدأ، النشر بدأ، التعليقات بدو، شتم قذف غيرها وغيرها وغيرها. وين الستر في الموضوع؟ وين الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ وين الرحمة؟
مرات الإنسان هذا اللي طلعت فضيحته وانتشرت راهو مرات يتوب إلى الله بينه وبين نفسه راهو، وإنت تقعد آتم طول عمرك بسبب شني؟ نشرك لفضيحة، بسبب كشفك عيوب الناس وانتشارها بالناس، يعني عفوا انتشارها بين الناس. فيجيني حد يقول لي لا هو يستاهل لأنه هو كان هو فاهم وعاقل راهو ما يديرش معاصي وما يديرش فواحش وما يرتكبش ذنوب. لا، استتروا. احنا في وقتنا توا، في وقتنا توا نساهموا في انتشار عملية الإشهار في الموضوع هذا. بدينا اللي يعرف خبر وينزله والواحد هو اللي صفقوا له تو. بايا الدنيا واسعة، غدوة شني؟ مرات الإنسان اللي نزلت عليه فضيحة ولا عيب معين يتوب إلى الله بينه وبين نفسه بتوبة نصوحة، انت وين حتكون؟ انت حتقعد آتم، حيقعد الدم في رقبتك بسبب نشرك لفضيحة أمام الملأ. وإذا بليتم فاستتروا، إذا ابتليتم فاستتروا. هكذا. فلو جاك شخص مثلا، لنفرض جاك شخص واعترف بالخطأ، أي شخص تعرفه في حياتك، صديقك، صديقتك، مثلا حد من العيلة، أخوك، أختك، أي حد واعترف بالخطأ هذا، هل تساعده أن يصلح نفسه ولا تمشي تحكي عليه لكل الناس؟ الإجابة على السؤال هذا تدل عليه كشف معادن الإنسان، معادنك كويس ولا مش كويس. أنا كشخصيا لو جاني شخص واعترف بخطأ معين حنساعده يصلح من نفسه، يراجع نفسه، لكن ما نفضحهاش، ما نفضحهاش. لأنك أنت لما تفضحه شنو اكتسبت أنت؟ شنو اللي اللي اللي حصلته من الدنيا؟ يعني اللي إنسانة ما عدنا نضيف وما عدنا كويس حيستر وحيساعد حد يشوفه بالطريقة هذه واعترف بخطأ، حيساعده ويخليه يوريه الطريق. لكن الإنسان اللي يبدأ ما عدنا مش كويس، هنا بيفضحه، هنا بيشدها لزلة، هنا بيشدها زي الورقة الرابحة بالنسبة ليه، يستغله بالشي هذا. شفتوا بهي في آية عظيمة لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، سورة النور رقم 19. لاحظوا الله سبحانه وتعالى شن قال؟ يحبون أن تشيع، يعني حتى حب نشر الفضائح مذموم، فما بالك بالشخص اللي قاعد ينشر فيها فعلا وهو مدرك إن هذا غلط وقاعد ينشر في الفاحشة والمعاصي. ريتو الله سبحانه وتعالى قال يحبون أن تشيع، يعني حتى حب نشر الفضائح والمعاصي والذنوب مذموم، فما بالك بالشخص اللي ينشر فيها هو بكامل قواه العقلية. يمكن انت اليوم او انت اليوم تعرفي سر على شخص، لو تكلمت ممكن تنهي حياة الشخص هذا، لكن لو استرت في الدنيا يمكن الله سبحانه وتعالى يكتب لك سترا يوم القيامة. فاختر، الخيار ليك. لو تكلمت حتنهي حياة الشخص اللي تعرف عليه السر، اللي في يوم من الأيام أمن لك وقال لك السر هذا واعترف بغلطه، لكن لو أنت استرته في الدنيا
ممكن الله سبحانه وتعالى يكتب لك ستر يوم القيامة. فهل أنت تبي أن تكون سبب في هدم إنسان وهدم حياته، أو تكون سبب في إنقاذه من المعاصي؟ لا ما نفضحاش لأنك مش مسلم. مشكلي ربي اليوم الدين. به كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أصحاب الذنوب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع أصحاب الذنوب لو في واحد غلط، شن أول رد فعل عند بعض الناس؟ شن أول ردة فعل بتكون؟ يفتحوه، ينشروه، يشهروا به، ويخلوا زلته حديث المجالس، صح؟ هذه أول ردة فعل لبعض البشر لما يعرفوا إن واحد غلط، يفتحوه، ينشروه، ويشهروا به في كل الأماكن، ويخلوا زلته حديث المجالس، كلهم يهدرزوا به، كلهم يحكوا عليه. لكن تعالوا شوفوا، نشوفوا كيف كان سيدنا محمد اللي هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام كان رحيما، وكان يحب التوبة، وكان يحب الستر اللي هو موضوعنا الستر. ولهذا ما كانش يبحث عن عيوب الناس، ولا يتجسس عليهم، ولا يغتاب فيهم. أعتقد في آية كريمة طبعا حكينا عليها في الحلقات السابقة لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. سورة الحجرات رقم 12. شوفوا الترتيب في الآية: لا تظن، لا تتجسس، ولا تغتب. وكأن الإسلام يسكر في كل باب يوصل لفضيحة الناس. إسلامنا وديننا الإسلامي يسكر في كل البيبان اللي توصلنا لنشر الفضائح وزلات الناس وعيوب الناس ومعاصي الناس. آيات الله محكمة، آيات الله صريحة وواضحة، حديث الرسول وأحاديثه واضحة وصريحة. الرسول عليه الصلاة والسلام يحب الستر، وحنحكي لكم قصة من السيرة النبوية، وهذه هي القصة تقول كالآتي: في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل اسمه ماعز بن مالك رضي الله عنه، واعترف للنبي صلى الله عليه وسلم بذنب كبير، وأصر على أن يقام عليه الحد بعد توبته. شوفوا، جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام اعترف بذنب كبير، وأصر من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقام عليه الحد، يعني العقاب، بعد التوبة. لكن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هالموضع هذا والموقف هذا؟ في البداية أعرض عنه أكثر من مرة، كل ما يجيه الراجل يكلمه يمشي ويخليه، مرة الأولى، الثانية، الثالثة، وكان يقول له: أرجع واستتر بستر الله ولا تفضح نفسك. وكأن صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يفضح الناس. إذا كان باب التوبة بينهم وبين الله مفتوح، شفتوا الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء أكثر من مرة الشخص هذا واعترف بذنبه، مرة لو عرض مرة واثنين وثلاثة وخلاه ومشاه، ومشيه وخلاه، فقال له: أرجع واستتر بستر الله ولا تفضح نفسك. وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يفضح الناس، لأنه عارف أن باب التوبة مفتوح بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وهذا يعلمنا أن الإسلام لا يبحث عن تعرية الناس، بل يفتح لهم باب الرجوع
إلى الله. شن يعلم فينا الإسلام؟ دين الإسلام شن يعلم فينا في موضوعنا اليوم؟ يعلمنا أن الإسلام لا يبحث عن تعرية الناس ونشر فضائحهم، بل يفتح لهم باب الرجوع إلى الله، أي باب التوبة إلى الله، أي باب لازم نتعلموه إن إحنا لازم نستروا كل مؤمن ومسلم. فلا تكن سببا في سقوط إنسان. يا جماعة، رأوا كلمة واحدة أو منشور واحد أو صورة واحدة ممكن تهدم إنسان وتهدم حتى حياته. ممكن اليوم الشاب أخطأ وغلط بعدين تاب إلى الله ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لأن الشخص هذا نشروا له الخطأ والمعصية أو أي شيء ارتكبه، للأسف قعدت الفضيحة هذه تلحق فيه لسنوات وسنوات، والناس ما منسوش الشيء هذا والناس يعايروا فيه. هل هذا يرضي الله؟ طبعا مش ما يرضيش الله، طبعا ما يرضيش الله. فممكن أنت بكلمة واحدة أو منشور واحد تنزل على فلان أو فلانة أو صورة واحدة أو مقطع فيديو أو أي شيء قاعد تنشر فيه حاليا ممكن يهدم حياة إنسان، وممكن حتى ينهي حياته، وانت ما عارفينش معناه ينهي حياته. ممكن الشاب أو الفتاة رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وتابوا عن الخطأ، لكن الفضيحة هذه تلاحقهم، تقعد تتلحق فيهم لسنوات. علاش؟ لأن الناس ما ترحمش، لأن مش متعلمين حاجة اسمها الستر، وما نعممش، وهذه هي لازم تتعلموها، هي الستر والدعاء لهم في ظهر الغيب. هذا علاش قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم شن قال؟ قال: لا يستر عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، رواه مسلم. تخيل هالمشهد هذا، تخيل أن يوم القيامة الناس كلها تنتظر في الحساب وخايفين ومرتكبين ويعني متوترين، يعني زحمة، الناس كلها قبائل وأمم وينتظروا في يوم الحساب. تخيل المشهد هذا، أنتم تخيلوا مجرد التخيل، الناس كلها تنتظر في الحساب وقتها، ورب العالمين يسترك أمام الخلائق أمام الأمم بسبب ليش؟ أنك أنت في يوم من الأيام كنت تستر في الناس في الدنيا. فما أعظم النعمة هذه اللي أعطاها لك الله سبحانه وتعالى وميزك بها الله سبحانه وتعالى. شفتوا الرسولنا الكريم شن قال؟ لا يستر عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. فلو أنت في يوم القيامة، اليوم العظيم هذاك يوم رهبة، كنا خايفين، وكنا خايفين من الميزان الحسنات والسيئات، وخايفين من الأشياء الخبايا اللي بتصير لنا، فرب العالمين يسترك أمام الخلائق أمام الأمم أمام الرسل والأنبياء. علاش؟ لأنك أنت كنت تستر في الناس في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى جزاك أنك أنت تستر أمام الخلائق. فأي فضل أعظم من هذا؟ ما يجنيش حد يقول لي لا ما فيش فضل، لا في فضل، في شيء عظيم من الله سبحانه وتعالى. بإحنا تكلمنا عن حاجتها، هي نجول الستر داخل البيوت. للأسف الشديد بدت كلمة الستر داخل البيوت أصبحت يعني يتناولوا فيها البنات ويتكلموا عليها البنات بمفهومنا يعني. فخلونا نتكلم على الموضوع الحساس، هو اللي هو الستر داخل البيوت بين الزوج وزوجة. كم من بيت انتهى بسبب ان واحد منهم طلع سر من البيت، طلعت للناس. اليوم اول مشكلة تصير، فهي تكلم صاحبتها، تكلم أمها، تكلم أختها، هو يكلم صاحبة، يكلم أخوه، أخته،
وبعدين تكبر المشكلة بيناتهم. بينما الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من هذا، حذرنا علاش؟ لأنه قاعد يعلم فينا إن الستر يبدأ من البيت، يبدأ من الأسرة. ليس كل خلاف يحكى وليس كل سر يقال. في حتى اللي يسألوا في الصغار على أسرار الحوش، وهذه هي، احنا نتكلم على أسرار الأسرة، الزوج والزوجة والأبناء، يستغلوا حتى في الأطفال في معرفة شن صار بين أبوه وأمه، ولا شن صار من إشكالية، شن زاد عليهم، شن نقص عليهم، يستغلوا في براءة الأطفال في الحاجة هذه. شن قال الرسول؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته ويفضي وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي هي ثم ينشر سرها. رواه مسلم. هذا الحديث يعلمنا إن الستر يبدأ من البيت، لهذا ليس كل خلاف يحكى وليس كل سر يقال، خاصة بين الزوج والزوجة. مش أي شيء نقدر نطلعه، مش أي شيء تحكوه، مش كل شيء. ولازم تتعلموا إنكم تستروا أزواجكم وأسراركم. باهي ملاك انت تحكي لنا عن الستر، باهي تعالي للفقرة المهمة اللي هي الستر لا يعني تشجيع على الخطأ. باهي في ناس تخطئ، احنا قاعدين نستر عليهم بس هم يتمادوا في الشيء هذا، احكي لنا عليه ملاك شوي. هاي النقطة حنقولها لكم من هنا، النقطة مهمة جدا اساسا. لما نقول استروا الناس، هذا لا يعني اننا نسكت عن الظلم، هذا لا يعني اني نسكت على حد ظلمني. لما نقول لك استروا الناس، هذا لا يعني انك انت تسكت على الظلم، حد ظلمك، ولا يعني ان احنا نغطوا على الجرائم، ولا يعني ان احنا نخلوا المعتدي يستمر. الاسلام يأمر بالستر في الذنب الذي بين العبد وربه اذا تاب او كان يمكن نصحه، أما إذا كان في أمر آخر، ظلم للناس أو اعتداء على حقوقهم أو خطر عليهم، فلا يجوز الستر هنا أو التستر عليه. بل يجب اتخاذ ما يمنع الظلم ويحفظ الحقوق. بمعنى إن الستر لما نجي نقول لكم استروا بني آدم ولا استروا الناس ولا كذا، هذا لما يرتكب البني آدم ذنب أو معصية بينه وبين ربي واتجاه الله سبحانه وتعالى، أو إنسان الظلم، كويس. لكن الستر ما يعنيش إننا مثلا نشبح جريمة معينة أو نخلي الإنسان اللي يعتدي عليه حقوق الآخرين يستمر في الاعتداء، لا، هذا غلط. الإسلام يأمرنا إحنا بالستر في الذنب اللي يخص بين العبد وربه، أو نقدر إحنا ننصحه. أما لو كان الأمر مربوط بظلم الناس أو الاعتداء على حقوقهم أو خطر عليهم وعلى حياتهم، فلا يجوز التستر في الموضوع هذا. لازم تأخذ الإجراءات اللازمة واتخاذ ما يمنع الظلم على الناس ويحفظ حقوقهم. الستر من ناحية ستر العيوب وليس بالظلم والبهتان. فخلوني نسألكم: كم شخص تعرفوه اليوم كان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى ثم أصبح من أهل الصلاة؟ وكم إنسان كان الجميع يظنه إنسان صالح، أو عفوا إنسان ضائع، واليوم
أصبح إنسان قدوة لدى الجميع. لو أن الناس فضحوه في بداية حياته، هل كان سيقدر يكون إن هو يبدأ من جديد في حياته ويكون قدوة لغيره؟ طبعا لا. علاش الله سبحانه وتعالى استر عليه باش يكون قدوة في يوم من الأيام، يكون ناصح للناس في يوم من الأيام؟ فرسالة إلى كل من ستره الله، إذا الله سبحانه وتعالى سترك اليوم ما تعتبرهاش صدفة، هذه رسالة من الله سبحانه وتعالى، رسالة تقول لك أرجع قبل ما يفوت الوقت، ما تأجلش التوبة، وما تقولش مازال عندي وقت ومازال عندي فرص، فالقلوب تتغير والأعمار بيد الله. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. علاش الشيطان يحث دائما على المعصية في الليل؟ لاحظتوا هالشي هذا؟ لاحظتوا أن المعاصي تكتر في الليل؟ وليش الشيطان دائما يوسوس أنه دائما أكتر أحيان في الليل؟ علاش المعصية في الليل أخطر؟ الليل يعتبر وقت الخلوة، والإنسان يكون بعيد عن أعين الناس، وهنا الشيطان يحاول يزيل له المعصية ويقوله ما فيش حد شايفك، فيش حد يشوف فيك، فيش ناس تشوفوا فيك، فارتكب المعصية براحتك، يزين له في كل شيء. لكن الحقيقة انك حتى لو ما شافك حد من الناس، الله سبحانه وتعالى قاعد يشوف فيك، الله سبحانه وتعالى بصير بالعبد، الله سبحانه وتعالى يشوفك وعارف سرك وعلانيتك. والأخطر ان الانسان يرتكب المعصية في الليل وبعدها يرقد وهو متابش إلى الله سبحانه وتعالى، ولا استغفر ولا حس بشعور الندم ولا تذكر إن في حاجة اسمها الوفاء هو الموت. شفتوا كيف؟ شفتوا كيف ولا؟ يعني الإنسان لما يرقد الله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس في المنام، يأخذ مرات يقبض روحك في وقت المنام يعني، ثم يرد إليه من شاء أن يرده حتى يستيقظ. يعني في الليل الله سبحانه وتعالى كنا لما نرقد تأخذ أرواحنا، واللي عنده عمر الله سبحانه وتعالى يخليه ينوض الصبح، وفيه اللي يموت خلاص ينتهي حياته. شفتوا؟ لهذا انت ما تضمنش لما انت تحط راسك على مخدة وترقد، تضمنش انك غضوة تنوض حيرة. الأعمار بيد الله والأرواح دائما بيد الله. مرات تكون آخر ليلة في عمرك وانت للأسف مرتكب معصية أو ذنب معين، فتوب إلى الله وارجع إلى الله واستغفر الله، ودعي ان الله سبحانه وتعالى يحول لك البلاء هذا، واذكر الله سبحانه وتعالى انك انت اذنبت او وقعت في يوم من الايام في ذنب معين. بعندما يسترك الله لا تغتر. شوفي من صفات الانسان البشر بصفة عامة ان الانسان يغتر احيانا، يختر. فرد بالك لما يسترك الله سبحانه وتعالى تختر. مرات الإنسان يظن أن أخطر عقوبة هي المرض. ممكن يشوفوا أن العقل البشرية وعقل البشر كيف يفكر، يفكر أن أخطر عقوبة يعاقبها أن الله سبحانه وتعالى هي المرض، يبتليك بمرض معين، يا اما في شفاء يا اما في شفاء. او مثلا في الفقر ينزع منك الاموال، او فقدان شيء تحبه، شخص عزيز تحبه او اي شيء تحبه. لكن من اخطر العقوبات ان يستمر الانسان في المعصية ويظن ان الامور كلها بخير، يلقى الفلوس قاعدين عنده، يلقى الأشخاص اللي يحبهم في حياته، وما يشكي من شيء، لا من مرض ولا من تعب ولا من أي شيء. لكن شنو أخطر العقوبة؟ أخطر العقوبة اللي ينزلها عليه الله سبحانه وتعالى إنك يخليك إنك أنت تستمر في المعصية هذه، ويخليك إنك أنت متجه بعيدا عن طريق الله سبحانه وتعالى، وتظن إنك أنت قاعد بخير وأمورك تمام ووضعك كله كويس.
شفتوا أخطر عقوبة وين؟ مش شرط في المرض ولا في الفقر ولا في ابتلاءات عادية يعني. ممكن الابتلاء الأعظم والأخطر هو أن يخليك تستمر في المعصية هذه. فيقول لك، يقول أنا مرتاح. البني آدم هذا شنو يقول لك؟ يقول لك أنا مرتاح والحمد لله رزقي موجود، صحتي كويسة، أكيد ربي راضي علي. لا يا أخي، لا، مدام ترتكن في المعاصي لا، لأن الله سبحانه وتعالى ممكن أعطاك مهلة باش ترجع له وتتوب. يعني الله يمهل ولا يهمل. فيروى في أحد الصالحين أن رأى رجلا يبكي بعد ذنب وقع فيه، فقال له لا تبكي لأنك أذنبت، ابكي إن حرمت التوبة، لأن الذنب مهما كان عظيم باب التوبة أكبر وأعظم. أما إذا مات قلبك وبدأت معاش تحس بالتأنيب الضمير، فهنا المصيبة وهنا الأخطر. أكبر دليل إن الله سبحانه وتعالى يريد بك خيرا ويبيك دائما إنسان خير، ما يبيكش إنسان تدعو دائما إلى الشر. تعرفوا شن أكبر علامة وأكبر دليل إن الله سبحانه وتعالى يريد بك خيرا؟ إنك بعد ما توقع في الذنب تشعر بالندم، ضميرك ما يرتاحش، تتعذب وانت تفكر في الذنب هذا، لأن الندم لما تحس به معناها قلبك قاعد حي، قاعد تحس. أما الإنسان اللي قاعد يعصي ويدير في فواحش وذنوب ومعاصي وإلى ما ذلك، ويضحك ويفتخر ويتفاخر أمام الملأ ويكرر في الذنب بدون خوف، بدون تأنيب ضمير، بدون ما يحرك فيه ساكن، هذا يحتاج أن يراجع نفسه. قال رسولنا الكريم الندم توبة، رواه ابن ماجه وصححه الألباني، الندم توبة. فدائما أسأل نفسك آخر مرة بكيت من خوف الله متى كانت؟ آخر مرة قلت يا ربي سامحني، يا ربي اغفر لي، متى؟ مرات تكون من زمان، من فترة، ومرات اليوم تكون بدايتك جديدة، وتكون الرسالة هذه رسالة جاتك من الله سبحانه وتعالى باش تتوب وتبدأ بداية جديدة وصفحة جديدة في حياتك. واحنا للأسف الشديد في بعض منا قاعد يعاير في الناس بذنب، لهذا لا تعاير أحدا بذنب وقع فيه. للأسف في مجتمعاتنا العربية لو غلط شخص بدل ما ندعو له بالهداية، ندعو له أن ربي يهديه ويوريه الطريق الصواب، قاعدين نعايره فيه، قاعدين نستغله فيه، نقولوا هذا عمره ما يتعدل، هذا عمره ما يتصلح، هذا دائما بيكون أعوج، هذا معروف، هذا مستحيل يتوب. ديما التساؤل والكلام هذا دائما نقولوا فيه للأشخاص هذي باش نعايروهم، راه فلان عمره ما يتعدل. انت قاعد تحرط في بحره ما تحكيش معاه، هذا عمره ما يتعدل، هذا عمره ما يتوب، هذا حيقعد طول عمره أعوج، هذا معروف، راه ديما ماشي في المعاصي والذنوب. لكن من انت باش تحكم عليه؟ بشر زيك زيه، انسان زيك زيه، من انت حتى تحكم عليه؟ ومرات انت في يوم من الايام تكون مكانه،
لهذا في بعض منهم يقول لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. لما أنت تتشمت في بني آدم وتعاير بذنب معين ممكن الله سبحانه وتعالى يرحمه هو ويبتليك بنفس الشيء. كم من شخص تحق عليه مبتلى ثم ابتلي بنفس البلاء نفس البلاء. لهذا رد بالك تتشمت في حد يرتكب في ذنب ولا معاصي، لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. كلام واضح. تقعدش تعايرة، تقعدش كل مرة تفكر بماضي انت كنت. خلي على لسانك ديما ربي يهدي ربي يوري طريق الصواب وكذا. خليك لقوله تعالى في آية تحتاج منكم ان تتأملوا وتبعث لكم الامل، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا، سورة الزمر 53. تأملوا الآية شوية. الله سبحانه وتعالى لم يقل الذين أخطأوا بل قال أسرفوا، أي أكثر من الذنوب والمعاصي، ومع ذلك فتح الله لهم باب الأمل اللي هو باب التوبة. لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله. علاش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. ما قالش أخطأوا ارتكبوا خطأ وتابوا، لا، قال أسرفوا، زادوا في الإسراف، زادوا في المعصية، استمروا في المعصية. فمع هذا الله سبحانه وتعالى قال لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. لو اليوم الله سبحانه وتعالى أعطاك فرصة تبدأ حياتك من جديد، شن أول ذنب حتخليه؟ هل الغيبة والنميمة؟ قطع الرحم؟ التقصير في الصلاة؟ ولا ظلم إنسان؟ تراجعوا. هالإجابة هذه خلوها بينكم وبين الله سبحانه وتعالى، مش تعطوها لي شنين، جاوبوها بينكم بين أنفسكم. يا من سترك الله، احذر أن يكون أول من يكشف عيوب الناس هو أنت، لأن الجزاء من جنس العمل. إذا أحببت ستر الناس سترك الله، وإذا تتبعت عوراتهم خفت أن يبتليك الله بأن تكشف عيوبك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم شن قال؟ يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورات المسلمين، فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه أمام الملأ ولو في جوف رحله، رواه أبو داود وحسنه أهل العلم. هذا الحديث وحده لازم تعرفوه، إن يخلينا إحنا نراجعوا أنفسنا كل يوم، نحاسب أنفسنا بكيف نحافظوا أو كيف تحافظ على ستر الله، كيف تحافظ على النعمة اللي أعطاها لك الله سبحانه وتعالى ألا وهي الستر. كنا نبو الستر وكنا نطلبه في الستر وندعو دائما بالستر، لكن السؤال الحقيقي شن ندير باش يديم الله علينا الستر؟ شن الخطوات؟ الستر نعمة لكن له أسباب، وإذا أخذنا بهذه الأسباب فدائما نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. أول حاجة باش تحافظ عليها لا تكشف معصيتك بنفسك. رد بالك تكشف نفسك،
وتفضح نفسك. للأسف اليوم في زمن المواقع التواصل الاجتماعي بعض الناس إذا أخطأ يصور الخطأ وينشره وكأنه شيء يتفاخر به. لا تكشف معصيتك بنفسك. مع تطور العالم في مواقع التواصل الاجتماعي بعض الناس يعتقدوا أن لو أخطأ لازم يصور نفسه وينشره وكأن شيء يتفاخر به أمام الملأ. فليش أنت قاعد تفضح في نفسك؟ لو الله سبحانه وتعالى سترك واستر عليك، علاش تفضح في نفسك بنفسك؟ ليش تحرك في صفحة جديدة كان ممكن تبدأها بتوبة وترجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذه أول حاجة. ثاني حاجة، أستر الناس وانت في الأرض تمشي، أستر الناس. في حياتنا اليومية مرات تشوف زميلك قاعد يغلط أو صديقك قاعد يغلط أو أي حد في الحياة يغلط تعرفه أو تعرف عليه سر أو تسمع عليه زلة يوم من الأيام، فأسأل نفسك قبل ما تسأل الآخرين، لو أنا فضحته هل أنا بنساعده يصلح حاله ولا أنا حنكسر قلبه؟ دي مسألة أرواحكم، دي مسألة أرواحكم. ممكن أنت تستر إنسان اليوم، الله سبحانه وتعالى يسترك يوم غدوة، مش يوم غدوة في الدنيا، يوم القيامة. فالستر عبارة عن تجارة عظيمة مع الله سبحانه وتعالى، ونعمة أعطاها لنا الله سبحانه وتعالى، فحافظوا عليها، حافظوا عليها. النقطة الثالثة، دائما اكثروا من الاستغفار، خلوا على لسانكم ديما استغفار. احيانا احنا ندوروا على حلول لمشاكل كبيرة صايرة معنا وننسوا في عبادة عظيمة ألا وهي الاستغفار. الاستغفار على ذنب ليس فقط لمغفرة الذنوب، بل سبب في الرزق، في البركة، في الفرج، وأيضا في طمأنينة القلب. لما أنت تستغفر الله سبحانه وتعالى يزيدك في ميزان حسناتك، مش بس استغفار متعلق بالذنوب، لا، يساعدك في زيادة الرزق، يساعدك في زيادة البركة، يفرج عليك همك وكربك ويخليك تطمئن، قلبك يطمئن ويرتاح. رابعا، في الخطوات المهمة جدا، لا تعير أحدا، لا تعاير أحدا في مجتمعاتنا. زي ما قلت لكم إن كل حد لما يغلط يشهروا به، ينشروا فيه، يفتحوا فيه بأمام الملأ. لا، أنتم خلوكم، هذه مش من أخلاق الإسلام، رأوا مش من أخلاق دين الإسلامي. مرات الإنسان هذا اللي أدنى بيوم من الأيام وفضحته، رأى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى بينه وبين نفسه توبة نصوحة. وأنت تقعد تحمل في وزره وتحمل في دنبه في رقبتك وتساهم في الشيء هذا وتحمل الشيء هذا معاك. فيقول بعض الصالحين، شو يقولوا؟ رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت كبرا وغرورا. بمعنى إن قد يكون الذنب سببا في رجوع الإنسان إلى الله، ممكن هو أذنب الإنسان هذا يكون سبب وهداية ليه لرجوع الله سبحانه وتعالى وبداية صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. فالذنب هذا يكون هو رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى، هو السبب الرئيسي. بينما الغرور والعجب شنو يدير؟ يبعد في الإنسان على الله سبحانه وتعالى. كل ما كان الإنسان مغتر، متفاخر، مغرور، متكبر، حيبعده الله سبحانه وتعالى عن طريقه. فتخيلوا لو جاء ملك الموت في يوم من الأيام وقال لك، يا فلان، غدا ستعرض كل ذنوبك أمام الناس، شن أول شيء بتدير الليلة لو عندك الفرصة؟ أكيد أول شيء بتقول أنا حموض، نصلي ونستغفر الله ونبكي ونخشع لله سبحانه وتعالى. تخيلوا أنتم لو ملك الموت أعطاكم فرصة وقال لكم رأى غدوة حتنعرض كل ذنوبك أمام الملأ،
وأمام الناس، شنو أول شيء بتديره لو عندك فرصة الليلة، لو عندك فرصة هالساعة هذه شو بتدير؟ بتقول أنا راه بنوض أول حاجة بنصلي وبنستغفر الله وبنتوب وندعي الله سبحانه وتعالى وبنبكي وبنخشع لله سبحانه وتعالى بنية صادقة. بيقع ليش قاعد تستنى لين يجيك ملك الموت؟ شو اللي قاعد تستنى فيه لين يجيك ملك الموت؟ ما دام باب التوبة مفتوح إلى الله، مفتوح أمامك وهدية من الله سبحانه وتعالى، وادعي يقول يا رب كم مرة سترتنا ونحن لا نشعر، كم مرة صرفت عنا فضيحة ولو وقعت لتغيرت حياتنا كلها. اللهم كما سترتنا ونحن مذنبون فلا تفضحنا يوم نلقاك. كرر الدعاء هذا، اللهم كما سترتنا ونحن مذنبون فلا تفضحنا يوم نلقاك. ناخذ فاصل قصير بإذن الله وحنفتح المكالمات. خلينا نذكر برقم الهاتف بس، على 092-150-59-99، 092-150-59-99، فاصل ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 راديو السرايا وايضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. اهلا وسهلا بكم. نقرأ مجموعة من التعليقات الموجودة على صفحة الفيسبوك. لطيفة تقول: مساكم معطر بالورد والمسك والعنبر، تحية مسائية طيبة ملوكة وجميع كادر راديو السرايا، ونمسي على جميع المستمعين الراقيين، مساكم مبارك. شكرا، بارك الله فيك. حنان مختار تقول: عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وماوية تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، فمن أعظم النعم أن يسترك الله ويغفر لك ويمنحك فرصة للتوبة والإصلاح دون يفضحك بين الناس. لذا كان السلف يقولون إن دوام الستر نعمة تستوجب الشكر الله والمحافظة عليها بالطاعة والتوبة. كتبت أيضا: الستر خلق عظيم يحبه الله، ومن ستر الناس ستره الله، ومن وقع في ذنب فليتوب إلى الله ولا يحدث به الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فالستر نعمة والتوبة باب مفتوح، والواجب أن نحفظ ألسنتنا عن عيوب الآخرين ونلتمس لهم الأعذار ما استطعنا. جميل. عمار يقول: أحسنتي أستاذة والله. شكرا، بارك الله فيك يا عمار. محمود شنو يقول؟ يقول: تحية تقدير ومحبة لأسرة برنامج من القلب على هذا الموضوع الراقي الذي يلامس القلوب قبل العقول. لقد أحسنتم الاختيار، فالستر من أعظم نعم الله على عباده، وخلق كريم يجمع بين الرحمة وحسن الظن، ويزرع المودة بين الناس في زمن أصبحت فيه الأخبار تنتشر بسرعة، وصار البعض يتتبع زلات الآخرين ويشيع أخطائهم. تذكرنا هذه الحلقة بأن الله سبحانه هو الستير، يحب من عباده أن يستر بعضهم بعضا، وأن يكونوا مفاتيح للخير لا أبواب للفضيحة. وكم من قلب أصلحه العفو والرحمة بدل التشهير والإساءة. الستر لا يعني تبرير الخطأ، بل يعني معالجة الخطأ بالحكمة وحفظ الكرامة الإنسان، وفتح باب التوبة والإصلاح. فكلنا أصحاب تقصير، وكلنا نرجو أن يستر الله عيوبنا في الدنيا والآخرة. كل الشكر والتقدير لأسرة البرنامج على هذه الرسالة الهادفة أو الرسائل الهادفة التي ترتقي بالذوق وتغرس القيم النبيلة في المجتمع. نسأل الله أن يبارك جهودكم، وأن يجعل ما تقدمونه نورا يهدي القلوب، وأن يرزقنا جميعا حسن الخلق وستر العيوب ولين القلوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أمين يا رب العالمين. عبير تقول: أحسنت النشر. شكرا، بارك الله فيك يا عبير. على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. عم
2: سالم خير دكتورة ملاك، نهارك مبارك.
1: الحمد لله، نهارك أطيب. شن حالك؟ كويس إن شاء الله.
2: الله يبارك. شن حالك أنت؟ جمال السيد يونس والإسعاد أسرة السرايا، نحيي قناة السرايا وكل العاملين إن شاء الله على البرامج الدينية الأخي دكتورة ملاك.
1: الله يبارك فيك، الله يعزك ويخليك.
2: الله مسلنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. الله مجعلنا من عبادك المستورين. الله مسلنا وسر جميع عيوبنا وسر عوراتنا وسر كل مرضنا إن شاء الله.
1: اللهم أمين يا رب العالمين.
2: والحي كل مستمعين مستمعات لقناة السرايا، وكل من يتواصل معك إن شاء الله أستاذ ملاك.
1: الله يعزك ويحفظك يا رب.
2: تحية لوالدك الحاج محمود وكل والدتك والأستاذين وكل المدينين إن شاء الله.
1: اللهم امين يا رب العالمين. تفضل يا عم سالم.
2: برنامجك حلو على الستر يا استاذه ملاك.
1: اكيد اكيد، تفضلي.
2: انا هو الستر، انا اقول لك ان حال الانسان ديما قلنا انا زي ما قلت انت، السر عمرك ما تعطيه لاي حد. تبي تعطيه سرك يقول لك لا، سرك في بير مش عارف شنو، مره تصير في شيء سوء تفاهم يقعد يدعي بعدين في حاجه ثانيه. الو،
1: انا اسمع فيك يا عم سالم، تفضل.
2: اي مرات توفيني يبعد في صغاره يقول لهم ترى بره وقعد قدام تحت رواش جيرانكم، شوف شو يقولوا شو ما يقولوا شو شنو يجوا يعاودوا لهم. بعد مرات في اللي يشد عين صغير يقول له خير.

0: لانه في مره واحد كان يهدرز الشارع ما فيش شي حاجه باه يا رب بسركيه هيك قاعد يرعش واحد قال لهم نسيت شكون هذا راجل كبير قال لهم اعطاكم عمره نشوف الدنيا معناها نموت اسا اقرب حاجه هذا الواحد ديما يتبعد عن المعاصي ويخلي قلبه ديما طاهر اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الحسد ومن البغض اللهم اجعلنا من عبادك الطاهرين ان شاء الله
1: اللهم امين يا رب العالمين بارك الله فيك
0: ان شاء الله هذه الحاجه عبره ياخذها الناس عبره
1: اللهم
0: الانسان ديما يخلي روحه طاهر ديما يخلي روحه خالي من الذنوب من حبل الدنيا قصير
1: اللهم امين
0: الواحد ما يدريش على عمره متى ياخذ يا ربي
1: الله يبارك فيك
0: تقول لي انا توب بعدين نتوب وكذا هذه ما تنفعش التوبه من البدايه
1: صحيح صحيح بارك الله
0: فيك الواحد يموت معناتش يتوب
1: أكيد أكيد أكيد يا عم سالم بارك الله فيك يا عم سالم
0: ربي يحفظك إن شاء الله ربي يحفظنا قناة طيبة إن شاء الله
1: بارك الله فيك شكرا شكرا بارك الله فيك
0: وسجلي سماك دكتورة حسنتي الحق
1: تسلم تسلم بارك الله تسلم بارك الله فيكم جميعا شكرا شكرا عم سالم شكرا ويحفظ الجميع عبير تقول تحية ليك ملاك موضوع جميل وواقعي فعلا ريت كلها تعمل به من ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله في الآخرة عمار يقول شهادة أنها حلقة جميلة شكرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: كيف حالك أستاذ ملاك طيب
1: الحمد لله كيف حالك يا أخوي إن شاء الله بخير يا رب
2: الله يسلمك أنا أكلم فيك من مدينة طبرق
1: يا أهلا بناس طبرق وأهل الشرق نورتوا جميعا
2: متشرف متشرف متابعتك والله
1: تسلم الله يعزك يا أخوي ويطول في عمرك يا رب
2: ونبو حصة يعني في أخلاق رسول صلى الله عليه وسلم لأن أزمتنا أزمة أخلاق نحن في الوقت الحالي
1: والله أزمتنا أزمة أخلاق فعلا والله
2: فأنتمنى أني تحطي يعني برنامج خاص بالأخلاق الرسول وأخلاق الحميدة
1: حاضر حاضر بإذن الله بإذن الله
2: بارك الله فيك بارك الله فيك
1: تسلم
2: متابعة ما شاء الله
1: تسلم بارك الله فيك يا أخوي شكرا شكرا شكرا على الاقتراح الجميل وهذا دائما ينسع لي هو الأخلاق يعني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته له السلام
3: عليكم
1: ورحمة الله وبركاته
3: مساك كل ياسمين من سلم السجورة وأخوي اللي من طبرك نقول إن شاء الله طبرك منورة في الشرق منور والغرب منور والجنوب منور يا
1: كيف حالك حالك باهي كويس ناجي ولا
3: مية مية الحمد لله يا ملاك
1: باهي الحمد لله
3: نسمع صوتك انت مدى علينا ما شاء الله عليك والله
1: بارك الله فيك بارك الله فيك
3: نسينا في حاجات من الأفواش ممكن نتعلمها حتى المستمعين يتكلموا
1: يا مرحبا بك تفضل هاي
3: والإنسان زي ما قلت لك يا ملاك ودي من عوده فهل الإنسان يقعد في الليل ينتهي ينتهي ما تبرع على حسب دقة يعني كنار ونوض الصبح مرات يرجع أخذ ضربة الجرطة مرات يولع منه والطقة هو وجوه شوف جوه شو بيصير الإنسان يمشي عدل في الدنيا الإنسان يتوكل على الله وياما من الناس والله يا ملاك نقول لك منطقية ياما من الناس زي ما نقول إحنا كانوا مشرين كان بسكيت سوى بيه في صلاة المستقيم وبدون صدق الناس يأمنوا فيه صدقي كان موشم وكان تاع سكير سوى صدق الناس قريب حتى يأمنوا بحياتك شفتي قدرة ربي ربي غير راهو
1: اي والله
3: صح ولا
1: اكيد غير اكيد
3: ما نقولش يعني خذا هذا ولا هيك يوم من الايام ممكن يتغير للاحسن ومرات الاحسن تتغير للأسوأ
1: صح
3: والنية أهم حاجة النية
1: فعلا
3: نقول لك الصدق والحقيقة والكلام الصح يا ملاك
1: قول
3: الصلاة
1: أكيد
3: الصلاة تنهيك على كل مشاكل الدنيا هي وتخليك في طريق خط سير صح
1: صحيح
3: تعتري وتصلحي 40 صباح حتى لما تصلوش نقوله تعتري وتغلطوا وتأخروا وتديروا 40 صباح نسأل الله بالله تبدأ في صلاة المستقيم صدقي قبل لا تربي توني والله من ندرك ولا نتكلم يا ملك صدقي وقت انتخر في النوم حتى النوم ما يجيش لنا نصلي صدقي من القدش
1: الله يبارك
3: هي حاجة ناقصة عندي بس مدمن عليه الصلاة ولا بين ما نصليهاش بدأ ما نرقدش صدقي لازم نصلي بعد ما نصلي سبحان الله كأنا خليت لي حاجة ورميت لي حاجة ندلت على شيء تدل على الصلاة عمود الدين
1: أكيد
3: الصلاة هي الصح نيك على الفحشاء وعلى المنكر تحب الناس وتنور طريقك وتمشي أعمالك كلها صح لأنك أنت اتصالك بينك وبين رب العالمين
1: بارك
3: الله فيك وخيم أنت جورة وهاني بال نقول لمرتك إن شاء الله تمشي للسعودية لا سوى ولا سوية قالت أمي

0: يرحمها
1: آمين يا رب العالمين.
0: وتروح لك سالمة غانمة وتجيبك الدبات بس تجوزك يعني ما صح ولا
1: لا؟ صح. بارك الله فيك يا ناجي، بارك الله فيك على المكالمة الطيبة. شكرا شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك. على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
0: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
0: مرحبا.
1: يا مرحبا بيك، أهلا وسهلا.
0: ألو أستاذ، شو الأمور؟
1: الحمد لله في نعمة والله.
0: أرادي ولا؟
1: إيه تفضل تفضل، معك ملاك تفضل. تفضل، ما في الهواء انت تو اسمه فكره.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. اي
0: كيف حالك، شو الامور؟
1: الحمد لله، شو حالك انت؟ كويس
0: والله، انا تمام الحمد لله. كيف الحال؟
1: الحمد لله. تفضل. اي قول لي بخصوص موضوع الحلقه اليوم.
0: اول حاجه شكرا لك البرنامج الجميل هدايا، وشكرا لله انه هذا برنامج كويس وحلقه جميله جدا والله.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك، الله يعزك.
0: اول حاجه برنامج الستر ان شاء الله ربي يسترنا ويستر جميع المسلمين، والستر هذا حاجه كويسه.
1: اكيد اكيد،
0: مش الواحد يغلط في الثاني والله يزعل من الثاني يقعد يعرف فيه، سامحوني في اللفظ هدايا صحيح. لكن نكون حتى من ناحيه الاخلاق الخلق يكون خلق حسن، ما فيش انه واحد يفضح الثاني والله يقعد كان شاف منه غلط او خطا والله حاجه كذا يقعد يحقد فيها ويرد فيها، وشاف منه كذا وقصر معه في الكلام مثلا والله غلط ما في كلمه يقعد هذا فلان صفته حل تركه والله فلان صفته حل تركه، ما يخلوا علي حد، ما يخلوا علي بعض مستر مغطى كما يقول السوريين.
1: صحيح.
0: ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله، وبارك الله فيك، وان شاء الله نشوفوك في اعلى المكانات
1: العالمية. بارك الله فيك. شكرا
0: شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك.
1: شكرا يا اخوي. شكرا شكرا، شهادة فوق راسي والله، وشكرا على المشاركة الطيبة، وبارك الله فيك وفي ميزان حسناتك حتى انت وميزان حسنات الجميع، كل اللي يسمعوا فينا سواء شاركوا او ما شاركوش، حتى مجرد استماع ان شاء الله يكون في ميزان حسناتكم يا رب. الو السلام عليكم.
2: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا.
2: اهلا بك، كيف حالك مرام؟
1: فاتح الراديو جنبك، فاتح الراديو جنبك، قاعد الصوت يتردد عندي.
2: ايوه.
1: اها تفضلي. هاي
2: حالك
1: باي؟ الحمد لله، شن حالك انت؟ كويسه
2: والله بخير الحمد لله.
1: تفضلي. هاي في موضوع حلقتنا اليوم.
2: سعيد كل المستمعين والمستمعات ان شاء الله كلهم دون استثناء. طبعا قلت من سفره اخير مثل السفره والله يوم القيامه.
1: صحيح.
2: اي يقول لك اهم حاجه يا ملاك، واحد لازم يحكي لك سر، يقول لك سر كبير ما تخافيش عليك في السينما، في باب سمح الله حتى تدويلهم انت تقضي وهم يعاودوه وينقلوا. هذا السر.
1: بقى
2: عندي صديقه بسم الله ما شاء الله صندوق الاسود انا وياها.
1: الله يبارك، ان شاء الله ربي يدوم عليكم. المفروض ما تكلمتيش عليها باش ما ياخذوكش بالعين.
2: والله صندوق اسود بسميتها وهي كده بسرعه. ايه وعندي حتى من اقاربي والعيله هيك، عندي هلبه صديقاء العيله هيك يدوني يقولوا لي سبحان الله انت لما ندولك ما نقولش طالع. ايه توتي جيت من الضايقه وتشكي فطل بيمشي بس عليك ونطلع وش تقول لك البيوت اسرار. حتى في الحوش في السر، حتى صارت حاجه متضايقه اعرف اليمين تشكي ودنيا تدوي. اي
1: والله
2: تبي تسترك في ليلة.
1: صحيح صحيح والله صحيح فعلا.
2: في وحده بدي راس صديقتك وتشكي لها وتشكي لك، في مجرد هيك تلقاها وهميه بعدين كلها تنشرى. حالك باهي هذا كان ما شرطش على الفيس.
1: لا حالك باهي.
2: ايوه حالك باهي كما شرطش على الفيس.
1: لا حالك باهي والله حالك باهي. بارك الله فيك يا
2: سيدي. تستر في الايمان.
1: اكيد. ما هو مش كل حد عنده نعمة الستر هذه، راه مش كل حد قاعد يتعامل بها الستر.
2: تسكي مصباح، تسمعتي مصباح. انت في انا تبدو حتى محبوبة بين الناس.
1: صح والله.
2: أنا لما أجيلك تشكيلك وأنت تطلعي حتى تفصلي هاي
1: بارك الله فيك، ان شاء الله ربي يسترنا ويلطف بحالنا ويا رب يهدينا. بارك الله فيك، شكرا.
2: تحياتي للمستمعات.
1: تسلم، الله يعزك ويحفظك يا رب. شكرا شكرا. على 092-150-59-99. السلام عليكم، مكالمة فصلت. ناخذ فاصل قصير، ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 راديو السرايا. ألو السلام عليكم.
1: يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بكري بكري اليوم يا هنيبال. أهلا وسهلا.
1: ما عندي ما نقوله مش حنطول.
0: تفضل.
1: عندي ليك مستمع اليوم بصمت افتح عليك ربع ساعة بسم الله ما شاء الله. قال لي والله ما نعرفها الإذاعة. نحييه طبعا لك وعجال الشريف.
0: يا مرحبا بك.
1: من الشفاء العاجل والله العظيم. هذه بدون يعني مجاملة يعني
0: الحق. بارك الله فيك.
1: والحق يقال يعني.
0: بارك الله فيك.
1: وتحية لي وخينا ناجي. بارك الله فيك. طبعا عندي والدة إن شاء الله غضوة إلى الأراضي المقدسة عمرها.
0: يا رب إن شاء الله تمشي وجيب السلامة. قول لها بس بالله عليك أمانة وطلب.
1: قولي أنت. قولي أنت.
0: تدعي لي وكل خير. تدعي لي بكل
1: يا أم هانيبال.
0: يا أم هانيبال وتمشي وتجيب السلامة يا رب.
1: بإذن الله بإذن الله إن شاء الله يا رب العالمين ترجعنا بالسلامة وعمرة مقبولة يا رب العالمين.
0: اللهم أمين.
1: خيتنا فادية نحيوها.
0: أكيد.
1: الأستاذة المحترمة طبعا أنا سميتها الظاهرة التي لم تتكرر وواثق من كلامي. سعاد المصري ربي يحفظها كل مستمعين الكرام. السترة مطلوبة.
0: أي والله.
1: بكري دويتي على الاستغفار. اعتقد واحده من الحلقات اللي فاتوا جبت لك باختصار قلت لك الاستغفار علاج.
0: صحيح.
1: الاستغفار علاج. بدليل الايه وان في سوره نوح استغفر ربكم انه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا. ينزل المطر يعطي البنين والبنون ويعطي المال. الاستغفار بشرط هذا استغفر ربكم هذا امر راهو. قلت لك راهو الاستغفار علاج. حتى مريض انت جابوا لك دواء ما بريت ايش ترفض استغفر.
0: حتشوف.
1: وخلي عندك يقين بالله.
0: صح.
1: شوف سيدنا ايوب من قال يبرى يعني. ففي كل الاحوال الستره مطلوبه. وانا معاك قلبا وقاربا بس كي وخيتي ملاك في اللي من يجهر بالمعصيه.
0: هذه احنا
1: يعني الرسول عليه الصلاه والسلام شنو يقول؟ اذا ابتليتم فاستتروا.
0: صحيح.
1: ايه والله انا سالت شيوخ قالوا لي حتى الدخان اللي تدخن فيه قدام الناس هذه معصيه انت ابتلت بها انت جهرت بهذه المعصيه ما بالك الاكبر يعني المعاصي اللي اكبر.
0: اي والله.
1: ايه فاذا ابتليتم فاستتروا لان باب التوبه مفتوح. لكن واحد نصاب حشاك او كذاب او كذابه او فتان بين الناس وانا تعاملت معه واكتشفت وعرفت انه هو نصاب نحذر البشر منه. ايه نقولهم راكم تتعاملوا معاه. هي سترة مطلوبة في كل شيء لكن باهي واحد نصاب. وانا تعاملت معاه او صاحبي تعامل معاه وعرف واحنا عرفنا الجروب ان هذا ردوا بالكم منه. انا كيف عرفت ان هذا نصاب؟ ما وقالوا لي.
0: هانيبال.
1: او انا تعاملت معاه.
0: يا هانيبال.
1: ايه فبنحذر انا.
0: اسمعني. هو انا معك لان انا تكلمت عليها في جزئيه لو سمعت انت قلت ان
1: سمعتك تمام اكيد مرشين.
0: اكيد هي قلت ان الستر لما تكون حاجه معصيه ارتكبها العبد مع اتجاه الله سبحانه وتعالى فهمتني؟
1: لا هذا كموضوع ثاني انا
0: ستر, ستر تاني هذا كستر ثاني
1: هذا كستر ثاني كل سام عالقه من كراحه يعني هنا واجب النصيحه
0: لكن لما يكون في ظلم فيه مضره في اعتداء على الناس
1: ما قلتها لا يا بكري
0: ايه في اعتداء على الناس هنا ما فيش سترة خلاص
1: إلا من ظلم ايه
0: بالضبط
1: ايه
0: تفضل
1: لا مظلمة لا بروح هذا الموضوع تاني لكن نحكي لك عن في نوع هيكي قصدي فهمتي ما هو موضوع كنت يرى من أربع حلقات متشعب وراء موضوع يفتح موضوع سبحان الله ما يجيك واحد يا ملاكي يشاهدك من دينك يقولك شهادة من دينك راه كأنه حلفك راه يوعى على كلمة شهادة من دينك راه شو رايك في شخص في فلان هو؟ شو بنقول انا بنستر هو مثلا مش مستمع تندر عليه جاي بيخطب مننا ولا عنده معامله معاه ولا واسالني مثلا حنقول الحق ثم الحق كويس كويس لا لا
0: صحيح
1: ايه لكن رد بالك مازال متفرع الموضوع رد بالك راه مرات الشخص كويس ويكذب عليك وشو ايه يقول لك هذا مش كويس يقول لك هذا مش كويس وهو كويس وصايره هذه
0: مزبوط
1: ايه على العموم نحيي الاخ اللي يتكلم من الشرق مرحبتين بيك والله الموضوع هذا لا شيء بارد ونبي نطرحه لحسن الخلق او الاخلاق يعني نعاني من ازمه اخلاق نتكلم فيه شويه فعلا نعاني من ازمه اخلاق يا اخوي تعرف حسن الخلق يا ريت تسمع فيها المشايخ واكيد يعرفوه. حسن الخلق رسول عليه الصلاه والسلام قال طريق الى الجنه. حسن الخلق قال من اثقل الاعمال في الميزان يوم القيامه. حسن الخلق في كل شيء.
0: صح.
1: مع اهلك، ابنائك، جيرانك، زوجك، اصحابك، في الشارع، في الطريق، هذا هو حسن الخلق. سؤال الرسول عليه الصلاه والسلام ما اكثر شيء يدخل الجنه؟ فقال تقوى الله وحسن الخلق، رواه البخاري. سوء الخلق راه يضيع الحسنات يوم القيامه.
0: اي والله.
1: ايه كذبت على فلان، اشتمت فلان، ظلمت فلان، انقلت هو بالكذب على فلان، صدقت فلان راك زيه، فتنت بين فلان. هذه كلهم يوم القيامه بياخذوا حسناتك، بتجي مفلس انت ترى. غيبه ونميمه راه بتجي مفلس يوم القيامه، راه اقرا القران حتعرف. انت ولا انت اختي رمي المحصنات حي عليك، رمي المحصنات شنو يصير لك يوم القيامه؟ بنت كويسه لا بال عليها يوصفوها ملاك ما شاء الله يقولوا لا ملاك كذا. فادية ما شاء الله يجيك حد يقول لك لا حي عليك ترمي المحصنات انت. احنا هذه فلانة نعرفوها تقري في الجامع كذا تقري في الصغار يعني انت تجي ترميها كيف؟ لسانك ينقص انت هنا في الدنيا ما بالك في الاخره؟ هذا رمي المحصنات.
0: اي والله.
1: كيف؟ هي متحصنة هي بسم الله ما شاء الله. تجي تقول عليها انت هيك ما تجيش يعني. نختم بآية سورة القارعة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه واحدة من الآيات اللي ترعش اللي قلت لي شنو هي اللي تبكي. ونخسر الصور. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. ترى الأم مش مقصود بها أمك ولا أمي، تعرف معناها أمه هاوية؟ تفسير ابن كثير يطيح برأس أمه على النار. دفان ما فيش. والعياذ بالله، نسأل الله حسن الخاتمة. والله يرحم والديك وبارك الله فيك على حضورك الطيب والمحاضرات القيمة جدا. والله ننصح كل اللي بينا يسمعوا لك، كانوا من الشرق بده يسمعوا فيك.
0: بارك الله فيك. ما شاء الله. شكرا.
1: واضح كلامهم من القلب، والله واضح يعني. بارك الله فيكم. والله يرحم والديك، وتحياتي كل المستمعين اخونا سالم وعمي محمد الاغا.
0: شكرا. ايه
1: وخينا الاستاذ اسماعيل الخرماني حتى هو نسمع صوت عندك كلام طيب. عمي محمد حتى انت نسمع صوتك، كل المستمعين يعني
0: باذن الله
1: يقول اراء نبوا حتى اراء يعني اللي نتاع ناس زمان يقدموا ونستفيدوا منهم.
0: اكيد اكيد. بارك الله فيك.
1: الله يرحم والديك وبارك الله فيك وربي يثبتنا ان شاء الله وبارك الله فيك. الله يرحم والديك.
0: شكرا. الله يرحم والديك يا رب. انت تطرقت شويه بس تطرق هو لحسن الاخلاق وحسن الخلق. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. حنتناولوه الموضوع هذا وحنتكلموا عليه ان شاء الله في الحلقات الجايه باذن الله على 092-150-59-99. الو السلام عليكم. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: اهلا اهلا اهلا بنت القربولي، نورتي انستي وشرفتي.
2: نحييك كده ونور نورك ديما. حيث انت تبدونك وربنا ان شاء الله يسعدكم يا ربي بكل كلمة تقوليها وكل موضوع تترحين ان شاء الله في ميزان حسناتك. ربي يحفظك.
0: اللهم امين يا رب.
2: يحفظك اهلك ان شاء الله وناسك اللي معقبيهم ديما على الخير.
0: اللهم امين.
2: ربي يعطيك ان شاء الله ما تملوا ديما.
0: اللهم امين يا رب العالمين.
2: يستفيدوا منهم.
0: دعيلي بدرية الصالحة بس، درية تكون صالحة بس
2: ان شاء الله. ايه ان شاء الله ربي.
0: حاجة الدرية الصالحة. ايه
2: ايوه. لا لا ندعو لك والله انت وما تنبريش من عيلك يعني لحد بالذات انا صليت الفجر حاضر.
0: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم ان شاء الله ليكم بالمثل يا رب كلكم يا رب.
2: بارك الله فيك يا رب. الله يسلمك والله علي قد نيتك الطيبه وشوفي صغر سنك وتقدمي في مواضيع كبيره لا قوه الا بالله يعني.
0: بارك الله فيك.
2: ربي يحفظك يحرسك من العين.
0: اللهم يحرسني من العين اهم حاجه.
2: بارك الله فيك. ربي ما محرس ربي يحرسك ان شاء الله من العين ديما بالمعونين مدري يعني حصل لنفسك يعني عرفتي
0: اكيد يعني
2: ما شاء الله ناس وجدها وتدعو فيك ما شاء الله. شوف الاخوه من جميع المناطق يعني
0: الحمد لله. الحمد لله
2: والله ان شاء الله بالموضوع الحلقه الستر ان شاء الله ربي يسترنا في الدنيا والاخره يا رب العالمين.
0: اللهم امين يا رب.
2: كل اللي يستر الانسان والله ربي يستره
0: اكيد.
2: فمتحضرين عشان ديك منقول كلهم قالوا الكلام وغير حتى من المستمعين يقولوا انت ما شاء الله مكفيه موفيه يعني لما نسمع لك البدايه يعني سبحان الله استفيد منك جد يعني في المواضيع هذه قيمة فعلا ما زلنا نحتاج مثل هذه الوصايا باش ناخذوا بها وباش ياخذوا بها الناس هذا ويستفيدوا منها برضو كان في اللي ينحرف في على وجهك يعني انحراف الحاجات هذه يعني
0: صحيح.
2: فلما يسمعوا نصايح هذه تتكرر ما مرة نكون يولي راه احنا نقول يولي على تاليات يستغفر ربي
0: مزبوط
2: يبدأ يعني يفكر شوية يعني يحط جامد الكراسي عدل يعني.
0: اي والله اي والله
2: اي والله نستفيده منك الأمانة ان شاء الله في ميزان حسناتك وان شاء الله نقولها أمها نيزان ان شاء الله يربي طوتي بسلامة ووفور الصحة والعافية يا رب العالمين وتمشي وتولي في ليبيا وتولي بألف خير ان شاء الله وكافة المستمعين أبا وأمهات أخوة أخوات وجه لهم تحية
0: بارك
2: وربي يحفظك أستاذة ملك
0: تسلمي تحياتنا لك شكرا يا بنت القربولي بارك الله فيك وايضا ما ننسوش الناس اللي في مواقع التواصل الاجتماعي مرحبتهم بكم جميعا اللي يسمعوا فينا اللي يكلموا فينا من الشرق يكفينا البرنامج الحمد لله وصل حتى للشرق وهذا بسبب مواقع التواصل الاجتماعي وهذه هي الرسالة الحقيقية انه يوصل لكل الناس. الو السلام عليكم.
3: السلام عليكم ملوكي.
0: اهلا وسهلا استاذة للا نورتي.
3: دكتورة التربوية للا
0: يا مرحبا بك استاذ.
3: استاذة دكتورة التربوية اللي هي واخدينها بجدارة يعني قارئين تربية وعلم نفس وصرف تدريس
0: ما شاء الله تبارك الرحمن
3: الله يسلمك ربي يحفظك ملوكي
0: بارك الله
3: فيك وحدي عليك يا ملوكي ان شاء الله ربي يسرك دنيا واخرة
0: اللهم امين يا رب
3: الله ربي يبشرك بشرى لن تخطر على البال
0: يا رب يا رب
3: ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمني
0: اللهم امين يا رب العالمين.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد عليه الصلاه والسلام. تحيه لمهندس صوت خينا يونس ان شاء الله ربي يحفظ لينا ويحفظ ليك.
0: اللهم امين يا رب العالمين. بالي قلت يحفظ ليك يعني.
3: يحفظك انت لي. لا لا أيوة. هو مزعله ولا انت مزعلك.
0: باهي خلاص ان شاء الله ربي يحفظنا لبعض.
3: يحفظ لينا وعندي سلام خاص جدا جدا هو يعرف. قول لأمك سلام خاص قولها من قبل لله
0: خلاص وصل للسلام وصل للسلام
3: اليوم على الستر
0: أكيد
3: قلت من ستر قال الرسول عليه الصلاة والسلام من ستر مؤمن ستر الله يوم القيامة جيت إنسان ماشي في طريق هي الطريقة اللي كنت ما يقولك ما تنشرش إنه هو فلان قال وفلان قال والله دار والله كذا والله خليه ستر بينك وبينه تعالى أعطيه كلمة طيبة تعالى أنصحه ممكن كان يعني في منقوله في حالة غيبوبة لكن دائما الاستيقاظ بالكلمة الطيبة الإنسان لما ياخذ الحاجة يقول والله فلان خانب فلان كذا اللي خليه بينه بين الله سبحانه وتعالى نستر لي ما نفضحاش لأن الفضيحة لأن النصيحة للملأ فضيحة التوافيل يقول لك أنا نصلي وأنا وأنت تتكلم على الناس وأنت تأول على الناس وأنت جابد الناس بأسلوب وكلمات غير لبقة يقول لك هذا الشخص ظالم يقول لك لا تظلمن إذا كنت مقتدرا فضل ياتيك آخر الندم ينام المظلوم في الليل باكيا يدعو عليه وعين الله لم تنم في كل وقت قولي يا رب ولكل من ظلم شخص يقول يا رب إنسان الستر باهي الستر لما تستري الإنسان يقول لك لا تتشمت في أخيك ما تنجري ربي بماذا يستغيك هذا المثل احنا حتى نقوله فيه المثل الشعبي ما تتشمتش في أخوك في شيء والله فلانة طلقت لي كذا فلانة ما تجوزتش لأنها كذا السر باهي حفظ السر لما يجي حد ويقول لك سر إنك أنت تحفظ السر هذا ما تبوحش به سره طالما انه هو عطيه فيك الثقه ما نمشيش وين ما يمشي لسانك يمشي يقول لك زي المثل يقول زي جبان في السوق من كل شيء يذوب تمشي وتتاولي والله تمشي وتتاول الانسان يكون قدوه لنفسه كن قدوه ولا تكن حتمه ولا يقول لك لا اللي هو الشاعر الامام الشافعي لا البيت مش عارفة نسيت استغفر الله ولا
0: إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
3: لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله عار عليك إن فعلت عظيما ما تنهاش على شيء وانت تظالم الناس وانت تتكلم عن الناس وانت تبشر بالناس والله صلاته ودعاءه واستغفاره ما هو مقبول عند الله سبحانه وتعالى والاستغفار الاكثار من الاستغفار في عقد كل صلاة وفي كل وقت يقول لك يريح البال يصلح الحال يرضي بالإكرام والإجلال يفتح الأقفال وما كان قال الله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم.
0: اي والله.
3: ديما كن قدوة ولا تكن حكمة. خلي القدوة لنفسك قبل ان انت ما تعطي شيء وانت مش قدوة لي. تعطي
0: صحيح.
3: وانت مش قدوة لها. تحية ليك.
0: شكرا استاذ الله.
3: ولوغيك ان شاء الله ربي يحفظ املك ولوغيينك ولوغياتك. وتحية كبيرة للجوهر. المهندس جوهر كان معانا في قناة البلاد. وان شاء الله يخش ونسمع مداخلتها بنت القربولي. أنا شفنا زينب وخيتنا إن شاء الله ربي يحفظها. وينك يا زينب غايدة وينك؟ تحية لي.
0: تحية للكل يا
3: ولكل كل الأحباب. قال ناصر عمي عبد الناصر الزرقاني ليخينا صلاح الدين عمي عبد الله أبو ميس إن شاء الله نجي له ربي يرجع له ولاده على خير. ونقول لك ربي يستر الدنيا وآخرة.
0: الله
3: ماما لما تقولي إن شاء الله ربي بنيتي يسترك ربي يستركم دنيا وآخرة يا بنياتي. ومحلاها لما يقول لك الحد الله يرحم والديك.
0: والدينا والديك.
3: ما نقول فيها الله يرحم والديك. لما تعطي الحاجة لحد يقول لك مشكور الله يرحم والديك ويسترك ربي في الدنيا وفي الآخرة. فكل التحايا ليك.
0: شكرا.
3: عجزنا عن المواضيع اللي تطرحي فيها الحكمة فيها الموعظة فيها التنبيه فيها النصح فيها الإرشاد. وتحية كبيرة لأخينا محمد مسعود شما يطمننا يخش عليه حالة صحة مهمة وربي يحفظها له تاج راسه. تحياتي ليك ملوكي واستمر في برنامجك. تحية كبيرة لمدير قناة السرايا وللأستاذة وللدكتورة النفسية والاجتماعية أستاذة زينب الزوي. ويا ريت في برنامجها في مداخلات
0: مسجلة
3: وبرنامجها. ولا ألف ألف مبروك لبنية أخوك النجاح. تحياتي ليك ودمتي لمن أحبك صديقة الوفية لبرنامجك. وعندي معلومة ليك نبي نوصلها لك. شوفي الوفاة في قناة البلاد في برنامج الصحة للدكتور عبد الرحمن الخازمي قعد البرو بصوتك ملوكي.
0: بارك الله فيك. بارك الله فيك.
3: يحفظك ربي يعليك على كل من يعاديك. تحياتي ليك
0: ودمتي. بارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك. ما هي دقيقة بس ناخذ جزئية بسيطة. أخونا محمد مسعود تكلموا قالوا الوالدة تعبة إن شاء الله ربي يشفيها لها يا رب وترجع بسالمة يا رب العالمين. وفقدناه صراحة أمانة محمد مسعود والله فقدناه. كان دائما الشخص المبادر ودائما هو اللي يتصل بس مش يطمن ومش بس يطمن يعني يتصل بينا في البرنامج ويشكر فينا في كل الإذاعات أمانة يعني دائما على لسانه ملاك والمخرج يونس الحداد دائما على لسانه سبحان الله. ودائما يوصلي في سلام من أستاذة العالمية القديرة فكرية آدم. ففقدناه صراحة وإن شاء الله يا رب أمه ترجع بالسلامة يا رب العالمين وتكون يا رب بكامل صحتها يا رب العالمين. أما بالنسبة لموضوع الآخر غير دقيقة بس تنويه للموضوع الآخر. إحنا دائما نقوله إن الأماكن تتغير. عادي بس نبي نتكلم عن جزئية معينة. إن الأماكن تتغير يا أستاذة للا. الأماكن تتغير. أنا اليوم في السرايا قبل كنت في راديو البلاد وقبلها في قنوات عدة يعني. فالأماكن تتغير. أهم شيء الأثر. أنا شن خليت وراي. أنا شنو خلت الناس تسمع لي؟ أنا مثلا في يوم ما تفكروا فيها في موقف الكذا أو كلمة قلتها في أحد البرامج أو حتى البرموات اللي تسمعوا فيها بصوتي في القنوات الأخرى. هذا كله شغل يحسب لي أنا يعني شيء يقعد لي أنا لي أثر يعني. مجرد ما تسمعوا صوتي في الإذاعات الأخرى السابقة اللي اشتغلت فيها هذا يعني إني أنا خليت أثر. وإن شاء الله يا رب الموفقين كل الزملاء سواء كانوا في راديو البلاد وغيرها في الراديوات والقنوات اللي اشتغلنا فيها ومستمرين في النجاح هذا ومستمرين في العطاء هذا ومستمرين في الأثر. يعني هذا هي رسالتي أساسا في الرسالة الإعلامية اللي نحملها أنا شخصيا إن يكون لي أثر. مش مهم الظهور يكون دائما موجودة أنا أو في كل المحافل وكل الأحداث المعينة اللي يصير فيها أشياء معينة لازم نكون أنا موجودة أو لازم نكون دائما نطل عليكم. المهم إني نخلي في عقول الناس شن قاعدة تتفكر لملاك محمود الشيء اللي قاعدة تقدم فيه. أنا يهمني الأثر ويهمني الرسالة الحقيقية توصل، والرسالة الإعلامية اللي نبعت فيها للناس توصل لقلبهم قبل ودانهم. فهذه هي الغاية وهذا هو الغرض وهذا هو الهدف وهذا هو النجاح اللي وصلنا به للناس. ألو، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا.
4: أهلا بيك. كان في ولاد يعني زينب رباطك ثاني.
0: يا مرحبا يا زينب، تفضلي.
4: مرحبا بيك. مثل يقضي لله نقول عن سلمك مستاذة لأنك متغيب إن شاء الله ما نفقدك يا ربي.
0: اللهم
4: الله يرحم وخيط إن شاء الله بالقبرة روضة من رواد الجنة.
0: اللهم أمين.
4: نقولها يا لله أنا كنت مغيبة، كان عندي فرح بأخوي المرحوم. هي تعرف أخوي المرحوم الله يرحمه.
0: الله يرحمه ويغفر له يا رب.
4: ليه دخلت القفص الذهبي، نقول له صلى الله بيسعدك ويهنيك إن شاء الله ربي يعمر عليك وعليه يا رب.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا يا زينب، شكرا بارك الله فيك، تحياتنا لك. شكرا بارك الله فيك على 092-150-59-99 دكتورة مليكة تقول بالنسبة لي تشرفت انك صديقتي، ربي يزيدك عز. شكرا بارك الله فيك دكتورة مليكة، وان شاء الله ربي يوفقك ويرزقك من اوسع بابا ويعينك على تربية ابنك يا رب العالمين، وتشوفيه وتفرحي دائما بي ويرفع لك راسك يا رب العالمين، ويخلي لك ابوك وامك اكيد وكل الاصدقاء المتواجدين، الصديقات بالذات يعني والقراب مني، فجزاهم الله خيرا كلهم ما شاء الله عليهم، دائما متواجدين في الكواليس ونشكر الله على النعمة هذه، نعمة القبول، ونشكر الله على نعمة حسن الخلق وهلبا أشياء. يعني الواحد ما يخطئش، لكن المهم أنه يكون بأحسن صورة، وهذه هي الغاية والغرض. على 092-150-59-99 لو ما فيش مكالمة. قالت سليمة سلم من ربك، شكرا بارك الله فيك، إن شاء الله ربي يحفظهم ويطول في عمرهم يا رب العالمين. لو ما فيش مكالمة حاليا نطلع فاصل ونرجع.

رجعنا لكم على السفر دينا على السفر 92. رجعنا لكم على 99.3 على راديو السرايا, أيضا المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. بنختمه قبل ما نختم حلقتنا اليوم, نبي كل واحد فيكم يسمع فيا حاليا يسكت ثواني ويحط يد على قلبه ويفكر, لو أن الله سبحانه وتعالى كشف لك اليوم كل ذنوبك اللي أخفيتها, شن حيصير فيك؟ هل الناس حتقعد تحترمك؟ هل أصحابك حيقعدوا نفسهم أصحابك ومعاك؟ هل أقرب الناس ليك حيشوفوك بنفس النظرة؟ يمكن لا, لكن الله سبحانه وتعالى سترك, وهذه وحدها نعمة تستحق ان احنا نسجد لها شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمة الستر ان استرنا في الدنيا, وان شاء الله يا رب يسترنا حتى في الآخرة. فيا جماعة احنا مرات ندور على نعم كبيرة, بيت, سيارة, منصب, جاه, مال, وننسوا ان اكبر نعمة ممكن نعيشوها ونعيشوا فيها ان الله سبحانه وتعالى استرنا وما فضحناش امام الملأ. كم مرة أخطأنا, كم مرة قصرنا, كم مرة قلنا هذه آخر مرة ثم رجعنا, ومع هذا كل صبح ننوض من النوم والناس تسلم علينا وتبتسم لنا وتقول ما شاء الله ما شاء الله عليه فلان, ما شاء الله عليه فلانة, ما شاء الله عليها الفلانة هذه, أو ما شاء الله عليه الفلان. ولو يعلموا ما بيننا وما بين الله لما قالوا ذلك, لكن الله الستير, الله الكريم, الله الرحيم. إذا ربك ساترك اليوم إياك تغتر, إياك تتكبر أو يصيبك الغرور في يوم من الأيام. وإذا ربك افتح لك باب التوبة إياك تأجل هالشي هذا. وإذا ربك ستر استر أخاك المسلم إياك تكون أنت سببا في فضيحته والإشهار به. تذكر دائما الجزاء من جنس العمل, من ستر ستره الله, ومن فضح قد يبتليه الله بما فضح به الناس. فدائما ادعو اللهم يا ستير يا واسع المغفرة يا كريم, نسألك سترا جميلا في الدنيا والآخرة. اللهم استر عيوبنا واستر زلاتنا واستر ضعفنا واستر قلوبنا من الفتن. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تفضحنا بين خلقك ولا يوم يقوم الأشهاد. اللهم اجعلنا ممن إذا أذنبوا استغفروا الله, وإذا أخطأوا تابوا, وإذا سترهم ازدادوا شكرا لك, ولم يزدهم حلمك إلا رجوعا إليك. اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. في النهاية إذا خرجتم اليوم في هذه اللحظة بشيء واحد فقط من خلال حلقتنا لليوم, فليكن هذا الشيء شكر لله. لهذا أشكر الله كل يوم على نعمة الستر, ولا تكونوا سببا في كشف ستر أحد أو عيوب الناس. فربما دعوة صادقة أو ستر لإنسان أو توبة خالصة نصوحة لله تكون سببا في نجاتك يوم القيامة. أسأل الله أن يسترني وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. أسأل الله, قولوا آمين يا رب العالمين. كانت معكم ملك محمود في برنامجنا كالعادة برنامج من القلب. أشكركم على حسن استماعكم لنا ومشاهدتكم لنا. أسأل الله أن يجعل هذه الكلمات حجة لنا لا علينا, واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم, أينما حللتم, أينما تواجدتم جميعا. تقبلوا تحياتي وشكرا جزيلا لكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وإلى اللقاء.

في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

0: السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدينا الأحبة، هل اقترب قتال اليهود؟ بناء على ما جاء في الحديث الصحيح، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، أم أن الحديث ربط ذلك باقتراب الساعة؟ وهل ذلك يعني أن الساعة ستقوم مباشرة وأننا لن نفرح بتحرير فلسطين؟ مشاهدينا، هل نهاية اليهود ستكون على أرض فلسطين؟ وهل الجملة الواردة في الحديث أنتم شرقي النهر وهم غربيه صحيحة؟ إذن كيف نوفق بين هذا الحديث وبين تعامل المسلمين الطيب مع اليهود عبر التاريخ؟ هل الحديث الشريف هذا يعتبر تحريضا على قتل اليهود؟ مشاهدينا، سنستضيف الدكتور عوض منصور، أستاذ الهندسة الكيميائية والتصنيع الدوائي، وسيبين لنا ما هو التركيب الكيميائي للغرقد، وهل يستخدم في العلاج، وهل يجوز شرعا استخدامه، ولماذا يعمل اليهود ويحرصون على تعميم زراعته في أكثر من دولة وفي وسائل الإعلام كذلك. مشاهدينا، سيكون معنا على الهاتف أيضا الدكتور شرف القضاء، أستاذ الحديث في الجامعة الأردنية، لمناقشة ثبوت لفظة الغرقد في الحديث. أما ضيفنا في الاستوديو يرى بعد دراسة محكمة منشورة رأيا مختلفا في ثبوت لفظة الغرقد الواردة في هذا الحديث أيضا الذي ستعتمد عليه هذه الحلقة. وسننطلق من هذا الحديث، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. رواه مسلم. اسمحوا لنا مشاهدينا أن نرحب بضيفنا الأمين العام لهيئة علماء فلسطين في الخارج، الدكتور عبد الجبار سعيد، أستاذ السنة وعلوم الحديث في كلية الشريعة في جامعة قطر. مرحبا بك دكتور عبد الجبار.
1: حياكم الله.
0: حياك الله. هل لك من كلمة في البداية؟
1: يعني بداية جزاكم الله خيرا على هذا اللقاء المبارك وعلى هذا البرنامج بفكرته الطيبة، ولعلها فرصة مناسبة أن نؤكد استمرارية هذا الصراع بيننا وبين أعداء الله اليهود، أعداء هذه الأمة، ولعل ميزة فلسطين أن تكون يعني محور هذا الصراع.
0: نعم.
1: ونقطف ثمارها قريبا إن شاء الله. ثمار هذه المعركة.
0: نعم.
1: ونرجو الله تبارك وتعالى أن يجعل نهاية هؤلاء قريبة على أيدي عباد الله.
0: جميل. ولي بأس شديد. طيب
1: دكتور،
0: يعني أنت أستاذ مشارك في الحديث الشريف والسنة، نريد أن ندخل إلى الجو الحديث، الجو المدني في المدينة المنورة لهذا الحديث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أولا أحب أن أشير إلى أن الصراع مع اليهود بدأ عمليا منذ تنزل الرسالة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وليس بمجرد الهجرة، وثبت في كثير من النصوص أن لليهود دور في تحريض كفار قريش، بالمناسبة على مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم
0: في مكة،
1: حتى في مكة. لكن بلا شك المرحلة المدنية كانت مرحلة محتدمة الصراع فيما بين الطرفين، لأن اليهود شعروا باقتراب الخطر منهم في ضوء انتشار الإسلام ونصر المسلمين وقوة المسلمين. لكن كان لليهود دور في المرحلة المكية كما هو ثابت في أسباب نزول سورة الكهف، بالمناسبة بالأسئلة التي أثاروها أمام النبي صلى الله عليه وسلم.
0: يعني أنا بس كي ندخل سريعا إلى التفاصيل الأخرى المتعلقة بكل لفظة في الحديث، يعني أبو هريرة أسلم يعني في 7 للهجرة، وعبد الله بن عمر كان صغيرا، والطريق جاء من رواية ابن عمر ومن رواية أبي هريرة. فما الدلالة الزمنية في يعني تقريبية للزمن الذي قيل فيه هذا الحديث؟ يعني هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوذي من اليهود وشعر بخطرهم فعلا؟
1: هو في الغالب أولا هذا الحديث فيما يستقبل من الزمان،
0: من أعلام النبوة،
1: من علامات النبوة ومن أمارات الساعة. نعم. كما هو واضح في جملة طرقه وبالربط بينه وبين الأحاديث الأخرى في أمارات الساعة، خاصة مسألة ظهور الدجال ونزول المسيح عليه السلام. وبالتالي هو بذاته لا يتعلق بالفترة النبوية، لكن نشوءه وقوله في الغالب الأعم فعلا هو في المرحلة المدنية، أولا لأن الرواة مدنيون من الصحابة أقصد، وإن كان ابن عمر رضي الله عنه يعني يحسب في المكيين ويحسب في المدنيين.
0: نعم.
1: باعتبار يعني لكنه كان صغيرا. أما أبو هريرة رضي الله عنه فكما ذكرت أسلم في المرحلة المدنية، وحذيفة بن اليمان وأبو أمامة الباهلي أيضا رواة هذا الحديث
0: الأربعة جاء من أربعة طرق.
1: أي نعم، هو جاء من أربعة طرق. وجو القتال والحديث عن قتال اليهود بالتأكيد هو كان في المرحلة المدنية على الأغلب.
0: نعم.
1: وبالتالي الحديث قيل في سياق الصراع مع اليهود، وأن هذا الصراع ممتد.
0: نعم.
1: بدأ في المدينة، بدأ من حيث القتال، لكن كما قلت الصراع الفكري والموقف الفكري لليهود من رسالة الإسلام عمليا بدأ منذ تنزل الرسالة.
0: نعم.
1: في المرحلة المكية، لكن التماس المباشر والاحتدام في المعركة وهذا الصراع
0: تقصد يعني كان في يهود
1: في المرحلة المدنية مكة؟ لم يكن ثمة يهود في مكة، كان لليهود دور في توجيه كفار مكة في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم فكريا وثقافيا، من خلال طرح بعض الأسئلة وإثارة بعض الإشكالات وتحريض كفار مكة على
0: يعني باختصار يعني جماعة صحيين ودائما أهل تخطيط ومنذ فجر التاريخ. لكن نريد أن نذهب بتفصيلات عملية للحديث. الحديث يقول حتى يقاتل المسلمون اليهود، وفي رواية يقاتل المشركين. لم يقل يعني قال اليهود، لم يقل بني إسرائيل، لم يقل مثلا الصهاينة الإسرائيليين. يعني نحن نعرف أن الموجودين الآن، إذا كنت تتكلم أنه هذا الحديث من علامات الساعة ومن أعلام النبوة، فإنه يعني بتكلم الآن عن يهود جاءوا من بحر الخزر، هل لهم علاقة بهذه النقطة؟
1: أولا اللفظة المشهورة والصحيحة في الحديث اليهود الحقيقة، يعني وليس المشركين. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، أو حتى تقاتل اليهود، بألفاظ متباينة متعددة. نعم. لكنها جميعا ذكرت لفظة اليهود.
0: نعم.
1: ولفظ بني إسرائيل أعم الحقيقة من مجرد اليهود. وكما هو معلوم في بعض الحالات يعم ليشمل النصارى الحقيقة أتباع المسيح عليه السلام. وبالتالي
0: كيف
1: لفظ بني إسرائيل أقصد.
0: نعم.
1: وبالتالي اللفظ الأكثر انطباقا على الحالة المشركين أعم أيضا من اليهود ومن النصارى وغير هذا من الألفاظ. اللفظ الدقيق الذي ورد في الرواية الصحيحة هو اليهود، وهذا يشمل اليهود الذين يتدينون بالدين اليهودي.
0: نعم.
1: وليس بالضرورة ذو انتماء بنسب معين،
0: لكن هم لا ينتمون الآن. يعني ما علاقة اليهود الموجودين المحتلين، يعني موجودين في فلسطين ويحتلونها الآن، ما علاقتهم بهذا الحديث؟
1: أولا الحديث حديث عن الصراع مع اليهود والقتال معهم.
0: نعم.
1: وهذا الحديث لم يحدد فترة زمنية محددة وواضحة، إنما هو إشارة إلى أن هذا من أمارات الساعة، وأمارات الساعة كما هو معلوم الصغرى بدأت مبكرا أصلا، بل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي أمارة من أمارات الساعة، بعثت أنا والساعة كهاتين. وبالتالي وجود اليهود في فلسطين هو أحد مبررات هذه المواجهة وهذا الصراع وهذا القتال. وبالتالي اليهود يندرجون في هذا بلا شك.
0: نعم.
1: أما أن تكون هذه هي المعركة المقصودة في الحديث أو غيرها فهذا شيء آخر يعني. لكن هذا الصراع بدأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كما يقول شراح الحديث عند البخاري قال الخطاب كان موجها للصحابة رضوان الله عليهم، ويشمل من كان على سبيلهم أو تبعا لهم وإن كانوا ليسوا هم المعنيين به مباشرة. وهذا يعني أمر معروف في الخطاب النبوي، وبالتالي الحديث للصحابة وسيشمل المسلمين من بعدهم في قتال اليهود، والحديث عن مواجهة مع اليهود الصحابة أدرى بأنها محتدمة في المرحلة المدنية، في إشارة إلى أن هذا الصراع مستمر حتى أن أحفاد المسلمين سيقاتلون أحفاد اليهود، في إشارة إلى استمرار هذا الصراع حتى يحسم بالقضاء المبرم على اليهود في فلسطين في المعركة الفاصلة كما هو معلوم التي تقوم يعني بين المسيح
0: وهذا هو سؤالي الآن. نعم سؤالي هنا بالتحديد في هذه في هذا الجملة يعني التي انتهيت فيها الآن، يعني ما هو يعني الفترة الزمنية التي قلت في بداية التقدمة أن فلسطين أرض الصراع وسيقتل اليهود فيها؟
1: نعم.
0: بناء على نص الحديث.
1: نعم.
0: يعني هل اليهود الحاليين هم اللي راح إحنا نقاتلهم، ولا هذا مرتبط كما ختمت بأيام المسيح الدجال؟
1: سواء كانوا هم أم أبنائهم، يعني النص نص الرواية لا يجزم بالضرورة أن تكون المعركة الحالية بيننا وبين اليهود هي المعركة الأخيرة. وهذا مرتبط أصلا بفهم موضوع الظهور على بني إسرائيل في الآيات التي في مقدمة سورة الإسراء، وهل سيكون الإفساد مجرد مرتين أم أن هناك عود للفساد وعود لظهور المؤمنين عباد الله في مواجهة هؤلاء اليهود.
0: إذن
1: لكن بلا شك هناك حد فاصل لهذا الصراع ودوراته، يتمثل بنزول المسيح عليه السلام في النهاية كأمارة من أمارات الساعة الكبرى، وقتاله للدجال وأتباعه الذين هم كما دلت على هذا جملة من طرق هذا الحديث وغيره الذين هم اليهود الفاسدون المفسدون.
0: نعم.
1: فالقضاء عليهم قضاء مبرما يكون في النهاية يعني في أرض فلسطين وبأمارة عند باب لود كما ذكرت.
0: طيب
1: الروايات الصحيحة
0: يعني لحد الآن أنا ما أخذت اللي بدي إياه، أنه ذكرت الإفساد، والإفساد في آراء كثيرة في زمانه للمفسرين والمفكرين والكل يدلي بهذا الموضوع دلوه، لكن يعني ذكرت المعركة الفاصلة، هل نحن أهل المعركة الفاصلة في هذا القرن في هذا الزمان؟
1: أنا تقديري كل جيل من المسلمين ينبغي أن يحرص أن يكون هو صاحب المعركة الفاصلة، بمعنى أن كل جيل من المسلمين يواجه هذا العدو، خاصة أنه يحتل أرضنا ومقدساتنا، ينبغي أن يأخذ بالأسباب غاية الأخذ وغاية الاهتمام لمواجهة هذا العدو، وليحرص أن يكون هو الجيل الذي يقضي على هذا الفساد.
0: إذن لا تستطيع
1: اليهودي
0: أن تستنتج من
1: لكن
0: من
1: لا
0: الحديث
1: نستطيع أن نجزم تماما أن هذه من خلال النص أن هذه المعركة القائمة بيننا وبين أعداء الله اليهود هي المعركة النهائية.
0: إذن اسمح لي أقرأ رأيي للدكتور عمر الأشقر، وكون الموضوع حديثي واستضفنا سابقا في نفس النقطة دكتور متخصص بالتفسير، لكن يقول في كتابه وليتبر ما علوا تتبيرا، لا يوجد في الكتاب والسنة، الدكتور عمر الأشقر يقول لا يوجد في الكتاب والسنة ما يدل عليه، يعني أنه الفترة اللي بتكلم عنها الحديث، تتبعت ما ورد في أخبار الغيب في السنة النبوية وما ألف في الفتن الواردة فيها فلم أجد حديثا واحدا في الموضوع، ورأيت بعض الخطباء يذكر الأحاديث التي فيها نبأ محاربة هذه الأمة لليهود في آخر الزمان ويحملها على مقاتلتنا ليهود عصرنا، وهذا ليس بصواب، فالأحاديث صريحة أن هذا يقع في قتالنا للسبعين ألفا من اليهود الذين يكونون مع الدجال الأكبر. ما رأيك بهذا الترجيح؟
1: أنا تقديري اللي متفضل فيه شيخنا الدكتور عمر لا يتعارض مع ما ذكرته، بل على العكس يعني
0: تذكر أنه من باب الاستعداد الكل يستعد،
1: الكل ينبغي أن يستعد أخذا بالأسباب. ما دمنا لا نعلم أن الزمان محدد وواضح ما الذي يدرينا والساعة غيب، وإن كان الأمارات يعني مقدمة الساعة، بعضها ظهر في الصغرى والكبرى ربما لم تظهر، لكن مرة أخرى نحن مكلفون شرعا بالأخذ بالأسباب في مواجهة هؤلاء اليهود، ولا يصح لمسلم من المسلمين أن يتقاعص عن هذه المواجهة وهذه المقاتلة تحت عنوان أن هذه المعركة من أمارات الساعة وهي في آخر الزمان وأنا لست صاحب الشأن فيها. لو سلمنا جدلا أن هذا الحديث،
0: إذن هو آثم إذا لم يأخذ بالأسباب،
1: إذا لم يأخذ بالأسباب يعني ويواجه أعداء الله اليهود المحتلين لأرضنا ومقدساتنا فهو متقاعس آثم مقصر.
0: طب ذكرت
1: سواء بني على هذا الحديث تحديد الزمان في هذه المعركة أو لم يبنى هذه مسألة.
0: أنا عن تحديد المكان الآن، ذكرت قبل قليل بباب لود، يعني هل هناك يعني بصفتك متخصص في الحديث ما يدل على أن نهاية اليهود ستكون على أرض فلسطين الحالية؟
1: ظاهر رواية هذا الحديث نعم، نهاية اليهود على أرض فلسطين، يعني جملة الشراح يذهبون إلى هذا والراجح هذا. لكن مرة أخرى ليس بالضرورة أن تكون هذه المعركة هي نهاية الوجود اليهودي سواء في فلسطين أو في غير فلسطين. طيب، قد تكون كذلك وقد لا تكون.
0: جميل. طيب دكتور، أنت لك رأي متفرد على تقريبا كل أهل الحديث، والرأي هذا نشرته في دراسة محكمة في مجلة الأزهر، نريد أن نناقشه مع الدكتور شرف القطاع بعد فاصل قصير، ثم نأخذ رأيك، وهو اللفظة المتعلقة بلفظة الغرقد. مشاهدينا بعد فاصل قصير نلتقيكم، فانتظرونا.
2: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا بصحبة الأمين العام لهيئة علماء فلسطين في الخارج. ينضم إلينا الآن الأستاذ الدكتور من الجامعة الأردنية الدكتور شرف القضاء. دكتور شرف، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: لا أدري إذا كنت قد تابعتنا قبل الفاصل، نريد أن نتحدث حول لفظة الغرقد الواردة في هذا الحديث الذي جاء من أربع طرق. يعني هذه الجملة إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود في هذا الحديث، هل هي صحيحة على شرط البخاري أو مسلم؟
1: هذه اللفظة صحيحة بالمعنى العام للحديث الصحيح، سواء كانت على شرط يعني البخاري أو مسلم أو غيرهما في الصحيح.

0: الواردة في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وابن ماجة وغيرهم ومن عدة طرق عن عدة صحابة.
1: نعم.
0: لا يمكن أن يكون يعني هذه اللفظة دخيلة جاءت عن عد من عدة طرق وجاءت يعني هذا بحسب قوانين الاحتمالات يعني لا يمكن.
1: طيب دكتور يعني أنا أرى أنه طالما حسمت المسألة وقلت لا يمكن أن تكون هذه اللفظة دخيلة، الدكتور عبد الجبار يعني كما سمعتنا له دراسة محكمة منشورة في هذا الموضوع وله رأي آخر. الدكتور عبد الجبار تفضل.
2: أولا تحياتي لأستاذي وشيخي
0: الدكتور شرف. الله دكتور
2: أكرمكم الله. يعني أنا عندما أبدي رأيي بحضور الدكتور شرف هو رأي التلميذ بين يدي أستاذه.
1: كلنا تلاميذ الدكتور شرف.
2: الله يكرمكم. الله يبارك فيكم. الحقيقة في ضوء هذه الدراسة زيادة الغرقد أستاذنا وردت في إحدى طرق الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه اللي هو من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وبقية الطرق في البخاري طرق الحديث عن ابن عمر بدون زيادة الغرقد رضي الله عنهما، وكذلك أيضا عند الإمام مسلم رواية ابن عمر الأولى بدون زيادة الغرقد، ورواية أبي هريرة من طريق أبي زرعة وغيره بدون زيادة الغرقد. ومنهج الإمام مسلم كما علمتمونا يبدأ بالرواية الأصح، وكما أشار في مقدمته هو يبدأ بالرواية الأصل ومن ثم يأتي ببعض الشواهد والمتابعات وهي في درجتها أقل من الرواية الأصل. وكما قال من كتبوا في مناهج الحديث ويعني أنتم في مقدمتهم الإمام مسلم قد يورد أحيانا بعض الألفاظ في الشواهد والمتابعات لبيان إشكالها أو علتها إن كانت علة أو نحو ذلك، وهذه الطريق رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة كما هو معلوم فيها إشكال. أولا أن الزيادة لم ترد إلا في هذا الطريق. بالمناسبة الرواية الأولى عن ابن عمر إحدى الطرق السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر عند البخاري وغيره بدون زيادة الغرقد. اثنين سهيل بن أبي صالح كما هو معلوم لكم تغير بأخرى واختلط حتى لم يتميز حديثه كما قال كثير من المحدثين، بالإضافة طبعا البعض وثقه أيضا حتى نكون منصفين،
1: لكن البخاري
2: لم يروي له إلا مقرونا بغيره كما قال ابن حجر وغيره في الحقيقة. فهذه جملة من المؤشرات تؤكد على أن هذه الزيادة فيها إشكال. الطرق الأخرى للحديث طريق أبي أمامة وطريق حذيفة. طريق حذيفة روي عند ابن مندى وهو ضعيف فيه راو شديد الضعف، وطريق أبي أمامة أيضا فيه راو مجهول عمرو بن عبد الله الحضرمي وهو ضعيف أيضا. أما بقية الطرق الأخرى فهي بدون زيادة الغرقد، فضلا عن إشكال المتن أستاذنا وأنتم يعني أساتذتنا لا يخفى عليكم. ما الغاية من أن يحمي الغرقد اليهود؟
1: لحظة بس قبل المتن والمنطق نرجع لها، بس نظل على نفس المحور دكتور شرف. يعني الدكتور عبد الجبار يقول أن سهيل بن أبي صالح مختلط، حتى في سلسلة الذهب لم ترد رواية الغرقد
2: لفظ رواية مالك عن نافع عن ابن عمر عند البخاري ليس فيها، كل روايات البخاري للحديث ليس فيها الغرقد.
1: كيف الرد العلمي دكتور على هذه النقطة؟
0: يبارك فيكم، هذه يعني ملاحظات تفصيلية كثيرة وتخصصية.
1: نعم.
0: باختصار هي رواية ابن عمر رواية مختصرة، إذا رأيت نظرت إليها اختصرت الحديث كله. نعم. الرواية المختصرة لا تضعف الرواية المفصلة.
1: جميل.
0: يعني حديث إنما الأعمال بالنيات ورد بروايات مختصرة وروايات مفصلة، وما قال أحد من العلماء إنه الرواية المختصرة تضعف المفصلة.
1: نعم.
0: ابن حجر وهو من هو في علم الحديث

0: الحديث من غير طريق أبي هريرة أيضا، حسنه في رواية وصححه في رواية أخرى، وأظنها رواية حذيفة. مثل ما قلنا عمليا لا يمكن أن يرترد هذه اللفظة خطأ بالصدفة في أربع أسانيد منفصلة، يعني احتمال هذا رياضيا غير وارد. بعدين يعني أنه كون جاءت الرواية الثانية الصحيح، قلنا درجات، ما قال أحد من العلماء أن الحديث الأول عند مسلم صحيح والباقي ضعيف.
1: نعم،
0: لا يمكن أن يكون طيب. هذا ثم أخيرا
1: نعم.
0: يعني فعلا هو أنا ما رأيت من ضعف الحديث سندا، وعلماؤنا السابقون أعلم مني دكتور عبد الجبار بارك الله به بمئة مرة في قضية الأسانيد، ولم يضعفه أحد.
1: نعم.
0: طيب. هذه ملاحظات ينبغي
1: طيب.
0: أن
1: دكتور عشان الوقت يعني طرحت يعني جملة مكثفة، لكن نريد أن ننتقل إلى النقطة التي انتهى فيها الدكتور عبد الجبار، موضوع المنطق في موضوع الغرقل.
2: بس قبل عفوا أستاذنا، يعني قبل المنطق الذي يطلب الدكتور عمر، يعني الضعف زيادة لا يعني ضعف الرواية. مرة أخرى أنا الذي أقول به أن هذه الزيادة فيها إشكال، وعلى منهج ابن الصلاح فيها نوع مخالفة لجملة الروايات، وبالتالي أنا لا أقول بضعف الرواية ابتداء كلها، إنما أقول هذه الزيادة لا تصح، وبناء على هذا الفهم كل الشجر والحجر بما فيه الغرقد يدل على اليهود ليقتلوا في الحقيقة، ولا مبرر لاستثناء الغرقد في الرواية.
0: هذه النقطة الثانية، لكن تذكر يا دكتور عبد الجبار أن الزيادة أقسام، والذي يرد هو الزيادة المخالفة.
1: طيب دكتور اسمح لي يعني عشان
0: الزيادة غير المخالفة فلا يردها أحد من العلماء إطلاقا.
1: دكتور يعني لأنه الحلقة ليست متخصصة في علم مصطلح الحديث والرواية والدراية، لكن نريد أن ننتقل إلى النقطة الأخرى سريعا لأنه معنا ضيف آخر على الهاتف الآن.
0: النقطة الأخرى سريعا يعني أن يقال مثلا لماذا الغرقد سبحان الله، لماذا أو ما ذنب الغرقد، حتى أنا سمعت من بعضهم يقول ما ذنب الغرقد، ما يقال ما ذنب الغرقد، يعني نقول ذنب الغرقد حينما يكون الغرقد فعل هذا بإرادة وسيعاقب عليها، حتى نقول ما ذنب
1: يعني
0: هذا مثله قوله سبحانه وتعالى وقودها الناس والحجارة، لا يقال أن الحجارة هنا وضعت في النار يعني عذابا لها، أما أنها من شجر اليهود فهذا كلام، يعني يقال مثلا النخيل شجر العرب والزيتون شجر أهل الشام، و يعني لا توجد أي علة حقيقية في المتن.
1: نعم. طيب دكتور يعني
0: لا يرد الحديث الصحيح إلا إذا خالف العقل يعني اليقيني أو العلم اليقيني أو الواقع اليقيني.
1: طيب دكتور شرف يعني شكرا لك دكتور شرف الإقضاء أستاذ الحديث الشريف في الجامعة الأردنية. دكتور عبد الجبار هل لك من تعليق؟ لأنه دكتور عوض منصور يسمعنا الآن، هو يقول لك يعني لا يقال ما ذنب الحجارة إذا قيل هذا الكلام من أي إنسان، ما ذنب الغرقد لأنه الآية تقول وقودها الناس والحجارة، لكن الناس لهم ذنب إذا راحوا على النار يعني.
2: نعم، يعني أنا أود أن أؤكد أن انسجاما مع كلام أستاذي الدكتور شرف أصلا في قضية الزيادة فيها نوع مخالفة.
1: نعم.
2: مرة أخرى، وكما يقول ابن الصلاح وغيره، إذا كان في الزيادة نوع مخالفة يمكن أن ترد، وهذه المخالفة من خلال التساؤل الذي طرحته أنا. القضية ليست قضية ذنب الغرقد أن يكون شجر اليهود أو ليس شجر اليهود. مرة أخرى، ما الغاية في ضوء المتن؟ هل الغاية أن يقتل اليهود أم أن يحمى اليهود؟
1: نعم.
2: الحديث يقول كل الشجر والحجر سيدعو المسلم لقتل اليهودي، فما المعنى من حمايته؟ فما المعنى من حمايته؟ ما الغاية من حمايته هنا؟ نعم. حتى يحميه الغرقد.
1: طيب جميل.
2: وإذا كانت الغاية حمايته، نعم، فلماذا يدعى إلى قتله؟ هذا نوع المخالفة القائم في هذه الزيادة. طيب. هذا الإشكال.
1: إحنا الآن يعني هذا إذا أغرقنا بالتفصيلات بنفقد شريحة من المشاهدين. نعم. لكن نريد أن ينضم إلينا الدكتور عوض منصور، أستاذ الهندسة الكيميائية والتصنيع الدوائي في الأردن. دكتور عوض، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: دكتور، يعني أنت لك حوالي 91 اختراع بعضها مسجل، وأجريت دراسة على الغرقد. أرجو من المخرج أن يضع صورة الغرقد وثمار الغرقد، يعني سواء الغرقد العادي أو الإكليلي حتى. يعني هذا الشجر الغرقد، يعني ما تركيبه الكيماوي وما اسمه العلمي؟
3: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أود أن أعقب على كلام الدكتور على السند المتن أولا.
1: دكتور، يعني إحنا عشان معنا بس 5 دقائق، يعني ندخل في الناحية العلمية إذا تكرمت سريعا.
3: بالنسبة للسند، يعني هو يعني أتى بالبخاري، طبعا الحديث رواه البخاري ومسلم. أولا هو هناك عدة طرق.
1: نعم.
3: من حيث المتن ومناقشة المتن، عندما يقول الدكتور ما ذنب الغلقد وما ذنب الخنزير حتى يحرم؟
1: نعم.
3: يعني هذه المسألة يعني العلة غير منطبقة هنا. يعني
1: هو سأل عن الغاية. الغاية دكتور،
3: بالنسبة لليهود الآن، اليهود يعني يتخذون كل وسائل الحماية ويدرسونها دراسة دقيقة، ونحن نعلم يعني أن اليهود يعني هم أجبنوا خلق الله في الأرض، والنص يقول كما قالوا أن فيها قوم جبارين، وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها. وطلبوا من الإنجليز يعني إخراج فلسطين من منذ الزمن الأول، واليهود يحكمون ب.
1: دكتور عوض، اسمح لي، يعني أنا سألتك من الناحية العلمية إذا تكرمت، يعني كان في وقت حكيت فيه من ناحية شرعية.
3: أتيك بالعلمية الآن.
1: بس ما معنى وقت كافي لو سمحت.
3: طيب الاحتمال، يعني أولا يحتمون بمسألتين، الاحتمال بالكرة المحصنة والجدار، هذا كما ورد في النص القرآني، لا يقاتل إلا من وراء، إلا في كرة محصنة أو من وراء جدر. وهذا الجدار يعني شاهد. والغرقد أيضا كما ورد في النص، لأن الغرقد شجرة شديدة التشابك وهي شوكية.
1: نعم.
3: وتصنف نباتيا على أنها يعني شجرة سامة، مع أن لها فوائد نباتية كثيرة.
1: نعم.
3: فهذا الجانب الأول. الجانب الثاني، هم يحتمون أيضا بالآخرين ليحاربوا نيابة عنهم، ومنهم الإنجليز والعرب وغيرهم.
1: نعم.
3: يعني بالنسبة للغرقد، يعني هي تعتبر في التصنيفات نبتة إسرائيلية. وأنا ذهبت إلى حيفا في عام 82، وجدت أن عددا كبيرا من البيوت يعني تزرع هذا النبات، وهناك دراسات كثيرة لليهود حول هذا النبات وفوائد النبات، ومنها مسألة الحماية.
1: نعم.
3: هذا مع أن الشجرة طبعا يعني تزرع في غير مكان، يعني تزرع في باكستان وتركيا وأثيوبيا وغيرها من الأماكن، وفي الأردن يوجد أيضا يعني شجر غرقد.
1: طيب دكتور، يعني أنت شاهدته بنفسك في فلسطين، والدكتور عبد الجبار عاش يعني شبابه وطفولته في فلسطين، هل شاهدت الغرقد؟
3: يعني معظم الشجرة الذي يحيط بجامعة العلوم والتكنولوجيا اللي هي يعني
1: في شمال الأردن،
3: لا، العلوم والتكنولوجيا في فلسطين في حيفا. هذه جامعة العلوم والتكنولوجيا حيفا انستيتيوت اوف تكنولوجي، هذه يعني يوجد، وأنا دخلت المكتبة هناك.
1: نعم.
3: يوجد عدد كبير من شجر الغرقد يحيط بالجامعة نفسها وحول البيوتات، يعني بيوتات اليهود في حيفا.
1: نعم.
3: اليهود يعني إما أن ورد، يعني وهذه المسألة تحتاج إلى بحث، إما ورد عن الغرقد عندهم وقتها أسماء نباتية موجودة ليس في وقت البرنامج الآن، إما ورد عندهم في النص أو بعد أن ذكر النبي أساسا هذا النص، يعني أخذوا يتحوطون وثبت هذا في كتبهم.
1: نعم. طيب، ما زلت بالسؤال الأول، يعني طرحت جملة من القضايا الهامة دكتور، لكن نريد يعني أن نعرف الاسم العلمي، هل هو النتريريا؟ هل هناك له أنواع؟ ما هي تركيبة الكيماوية؟ يعني أنت أجريت أبحاث على هذا
3: الاسم العلمي باللاتيني هو لايكوم، واللايكوم أنواع، منهم مفيد في شرق آسيا ومنهم الآن عصائر مفيدة جدا لأربعين مرض. لكن هذا من النوع الآخر اللي هو اللايكوم شواي، يعني هذا الاسم من العلم النباتي.
1: نعم.
3: للغرقد، وهذا من نوع يعني يعد ساما يعني علميا بالنسبة لشجر الغرقد.
1: نعم.
3: وهي الشجرة كما ذكرنا شديدة التشابك، يعني يمكن الاختفاء يعني بها، تختلف عن باقي النباتات.
1: طيب والثمار دكتور؟
3: والثمار، الثمار يعني يمكن الإفادة منها يعني في يعني حماية الكلى والكبد والبواسير، يعني استخدمت وأنا كنت بتجارب عليها على السكري وكانت يعني فعالة جدا.
1: نعم. طيب شكرا لك دكتور عوض منصور، أستاذ الهندسة الكيميائية والتصنيع الدوائي. دكتور عبد الجبار، يعني هل يجوز الاستفادة طبيا من شجرة الغرقد؟
2: اسمح لي قبل ما أحكي في الجواز الاستفادة، أنا أود أن أؤكد على مسألة مهمة، يعني أرجو أن تكون واضحة تماما في الفكرة. قولنا أن زيادة إلا شجر الغرقد فإنه إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، قولنا أن هذه الزيادة ضعيفة مرة أخرى لا ينفي فكرة أن المسلمين سيقاتلون اليهود، الحديث صحيح، ولا ينفي أن الشجر والحجر سيدل على قتل اليهود، يدعو المسلمين عباد الله ليقتلوا اليهود. وبالتالي أنا أقول كل الشجر وكل الحجر يقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله بما فيه شجر الغرقد.
1: جميل.
2: يعني أرجو أنا لأنه
1: لا
2: ردود فعل الإخوة أوضحت أنه أنا بدي أضعف الرواية، وأن أبدا هذا ليس واردا. أنا أقول لا استثناء، كل الشجر والحجر يقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله. ثم يا أخي إذا كان شجر الغرقد ميزته أنه متشابك ويخفي وراءه، الحجر يخفي أكثر من أي شجرة صحيح. متشابكة إذا الموضوع كذلك،
1: والدبابة والمستوطنة
2: وهذا طيب. دكتور عوض أيضا يذكر لنا فوائد طبية للغرقد، فلم يعد الغرقد مذموما وسيئا.
1: نعم.
2: أنا تقديري مرة أخرى زيادة الغرقد ليست صحيحة، زيادة الغرقد وبالتالي سيقتل اليهود.
1: سنأتي لقتل اليهود، يعني
2: هل يجوز أن نستفيد منه؟ أنا تقديري لا أرى بأسا في هذا. وكونه من سيحمل اليهود عند من افترض صحته لا يمنع أن يستفاد منه.
1: طيب.
2: لأن هذا من باب الخبر، والأخبار وأمارات الساعة كما هو معلوم.
1: جميل.
2: لا يبنى عليها أحكام.
1: طيب جزاك الله خير، نتابع معك بعد فاصل قصير. مشاهدينا فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله.
4: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا. نعود للدكتور عبد الجبار الأمين العام لهيئة علماء فلسطين في الخارج. دكتور عبد الجبار، يعني في نفس سياق الغرقد وما ورد من رأيين للدكتور شرف القضاء ورأيك في ثبوت هذه اللفظة في رواية الحديث، الرواية هذه على الأقل، يعني أنت ترى عدم صحة وجود لفظة الغرقد، لكن يعني لماذا هذا الحديث؟ إذا سأل سؤال آخر يمكن يكون في صفك هذا السؤال، يعني ما الغاية من الاختباء وراء الغرقد، وما الغاية من الاختباء أصلا؟
1: ولذلك أنا ذكرت الحقيقة في بحثي، مقدمة بحثي الذي نشرته، مثار التساؤل كان في ذهني الذي انطلقت منه للبحث في هذه الرواية هو هذه الغاية. هل الغاية أن يقتل اليهود أم أن يحمى اليهود ويحافظ عليهم؟ الأمران في الرواية متناقضان، ولذلك قلت الزيادة فيها نوع مخالفة، ولذلك الأصل فيها أن ترد. الحقيقة الحديث يبشرنا أن المسلمين سيقتلون اليهود وسيعينهم على ذلك كل شيء حتى الشجر والحجر، وهذا اليهودي مهزوم حتى أنه يختبئ وراء كل شجر ووراء كل حجر.
0: نعم.
1: وهذا اليهودي سيتعرض للقتل والهزيمة من المسلمين وحتى من الشجر والحجر. يعني هذا جوهر الرواية الصحيحة، وهذا هو الصحيح. وكل الشجر والحجر، مرة أخرى، كل الشجر والحجر في ضوء فهمي بما فيه الغرقد يدل على اليهود ليقتلوا، لأنه لا معنى لأن يحمى اليهود ويختبوا. طيب لو طرحنا التساؤل بصورة أخرى، إذا كان الغرقد سيحمي اليهود، بالنتيجة سيقتلوا ولا لن يقتلوا؟
0: جميل.
1: المفروض الغاية من الرواية أن تشير لنا، وكما أكدت الروايات الأخرى، أن المسيح عليه السلام سيقتل هؤلاء اليهود، هو وأتباعه من المؤمنين المسلمين سيقتلون الدجال وأتباعه من اليهود، وسيصر. إذن ما الغاية من حمايتهم من قبل الغرقد؟ ورود الغرقد بهذا السياق في هذه المسألة بصراحة غير منطقي ولا مبرر، فضلا عن أن السند كما قلت أصلا فيه إشكال.
0: طيب نأتي إلى ألفاظ أخرى، يعني موضوع الغرقد أخذ يعني أكبر محور في الحلقة، لكن محور الرئيسي مقاتلة اليهود على أرض فلسطين. لكن بما أنك ذكرت موضوع الحجر، والحديث ذكر موضوع الحجر، من وراء الحجر والشجر، يعني حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر. الآن كلمة الحجر من وراء جدر، أيضا قرى محصنة، انتفاضة الحجارة، يعني ما قيمة الحجر في الزاوية التي يركزها في قضيتنا الفلسطينية؟
1: شوف، العلماء لما شرحوا هذا الحديث قالوا إما أن يحمل الأمر على أنه مجازي،
0: نعم،
1: بمعنى أن يعني أن اليهود حيثما اختبأوا يصل إليهم الناس ولن يحميهم اختباؤهم ولو وراء الشجر والحجر، وقالوا إما أنه على الحقيقة، بمعنى أن الحجر والشجر ينطقان، نعم، حقيقة، وهذا ما رجحه ابن حجر، نعم، وغيره الحقيقة وجمهور، نعم، العلماء، وقالوا هذا يعني من علامات النبوة وسيكون أمارة من أمارة الساعة، أن الشجر والحجر ينطق حقيقة فيدل على
0: ينطق
1: حقيقة كما رجح علماء الحديث. هذا هو الأولى، نعم، والأصل أن نحمل النص على الحقيقة ولا نصرفه إلى المجاز إلا إذا اقتضى يعني النص ذلك أو صرفه صارف عن ظاهره،
0: نعم،
1: ولا داعي هنا لهذا الصارف، فلا مانع أن ينطق الشجر والحجر. بالتالي الشجر والحجر، كل العناصر، كل شيء يستطيع المسلم أن يوظفه في مواجهة هؤلاء الأعداء الصهاينة عليه أن يوظفه، وعليه أن يستخدمه في مواجهة الأعداء الله.
0: ولذلك هل هم يوظفون اليهود الحجر والمستوطنات والجدران الفاصلة، وهل يوظفون الغرقد أيضا؟
1: يوظفون الشجر ويوظفون الحجر ويوظفون،
0: أقصد الغرقد، هل يوظف الآن فعليا؟
1: إذا صح أن ما نسميه الغرقد هو الغرقد، وأنا لدي تحفظ في التسمية، لأنه بالمناسبة في التوراة لم ترد كلمة الغرقد، زعم البعض أنها وردت، وقالوا وردت بلفظة العوسج،
0: نعم،
1: في التوراة، في القضاء، في سفر القضاء الإصحاح التاسع، وأنا رجعت لها الحقيقة.
0: حتى الإفساد لم يرد في التوراة، يعني
1: والجمهور على أن هذا خطأ، وبالتالي هذا أصلا مثار إشكال آخر. يعني اليهود أخذوا بالحديث النبوي وآمنوا به، ثم بدأوا يزرعون الغرقد ليحتموا به.
0: يعني لو خلصنا إلى أنه عموم الفساد كان في سورة الإسراء، فهل عموم التطهير سيكون في هذا الحديث؟
1: هذا أجمل ما في النص. فساد اليهود عام وشامل ومتكرر، وسيقضى عليهم بصورة شاملة مبرمة، يشارك في هذه المعركة كل شيء حتى الشجر والحجر.
0: نعم.
1: تطهير شامل، ولن يبقى لهم أثر في فلسطين، وستختم الحياة الدنيا قبل الساعة بزوال هذا الفساد وهؤلاء المفسدون زوالا نهائيا، لا يبقى لهم فيه أثر.
0: طيب
1: بإذن
0: دكتور
1: الله تبارك وتعالى،
0: في روايات تذكر أنتم شرقي النهر، وفي رواية أنتم شرقي الأردن، والخطباء يعني يخلطون، وفي الإعلام أيضا يخلطون بين الروايات مجتمعة. يعني هذه الخلط عند الخطباء، هذه الرواية أنتم شرقي النهر وهم غربية، هل هي صحيحة؟
1: هذا كما تفضلت من خلط الروايات بعضها ببعض، ومن الأخطاء الشائعة والمتداولة على ألسنة الخطباء والوعاظ. هذا حديث آخر مختلف تماما، وهو بالمناسبة يتحدث عن الدجال. والرواية لتقاتلن المشركين وتقتلون بقي حتى تقتلوا بقيتكم الدجال ومن معه بالأردن، أنتم شرقيه وهم غربيه، والراوي في بعض الروايات يقول وما أدري يومئذ ما الأردن. هذا الحديث ضعيف، ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة وغيره، وإن رأى البعض أنه صحيح كما هو معلوم في البزار وغيره، لكن سواء قبلنا التصحيح أم التضعيف، هو حديث آخر لا علاقة له بحديث لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله. وأنا أميل إلى القول بضعف الرواية الأخرى في الحقيقة، لأنه وفق أصول الحديث وقواعد الرواية ضعيفة، لكن لو أردنا أن نأخذ بصحتها عندما رأى صحتها فهي رواية
0: يعني
1: أخرى مختلفة تماما.
0: أنا أعجبني في بداية الحلقة أنك ركزت على دورنا على الأخذ بالأسباب، ومن هنا أفتح الباب على موضوع الركون إلى الروايات، أو بمعنى النبوءات والأمور يعني التي تعتمد على الرغبات بالدرجة الأولى، فيقتطفون من الحديث ما يشاءون. أين يجب أن نكون نحن يعني كبرامج مثل هذه البرامج، وأنتم كهيئة يعني ما المطلوب لتوضيح ذلك عمليا؟ يعني لا يكفي أن نقول للناس ابتعدوا عن النبوءات فقط،
1: المسألة
0: يعني هناك ضعف حتى عند الخطباء، يعني في
1: هذه قضية منهجية في غاية الأهمية. لذلك أنا ذكرت في ثنايا حديثي أن أخبار الساعة وأمارات الساعة وأحاديث الفتن أخبار، كما نص على هذا الإمام النووي وغيره، أخبار لا ينبني عليها أحكام، لا حلال ولا حرام. لذلك لا يجوز أن نأتي فنقول حلال أن نفعل كذا استنادا، حلال أن تلد الأمة ربتها، أو حرام أن تلد الأمة ربتها كما ورد في أمارات الساعة، حلال أن يصدق الكاذب إلى آخره. الجمهور على هذا. الفكرة أين تكمن؟ كما قال حذيفة رضي الله عنه، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير إلا أنا كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فمنهج الصحابة قائم على الأخذ بالأسباب.
0: جميل.
1: فحتى لو كانت الفتنة ستدركنا فنحن مدعوون شرعا للأخذ بالأسباب وبذل غاية الجهد في مواجهة هذه الفتن، ولا يجوز أن نبقى جالسين مستسلمين ننتظر أن تصيبنا الفتن ثم يقضي الله أمرا كان مفعولا. الله سيحاسبنا على أخذنا بالأسباب. فالمعركة مع اليهود لا يجوز أن تهمل تحت ذريعة انتظار هذه الأمارة أو تلك، لا في الأحاديث ولا في الآيات. الله تبارك وتعالى يكلفنا بأن نأخذ بالأسباب في المعركة، وهذه معركة محتدمة، هذا فصل من فصولها نحن مكلفون بالأخذ بأسباب المواجهة. طيب
0: أحد أهم الأسباب الذي ذكرته سورة الإسراء وذكره هذا الحديث يا مسلم يا عبد الله. إذن سورة الإسراء قالت عبادا لنا، وهنا التركيز على العبودية، يعني ما هي شروط من سيقاتل اليهود من زاوية؟ ثانيا التجربة أثبتت أن الذين يقاتلون اليهود إذا حققوا التحرير أو الفتح لفلسطين سيكونون تتمثل فيهم هذه الشروط.
1: شوف دكتور، المعركة مع اليهود بل على ساحة فلسطين مع اليهود وغير اليهود عبر التاريخ لم تكن تحسم سابقا إلا عبر عباد الله، بدءا من قيادة عمر رضي الله عنه للفتح العمري،
0: أليس من قبل ذلك داود عليه السلام،
1: وحتى داود عليه السلام وهو نبي الله، والذين آمنوا معه، الذين قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، إلى صلاح الدين وجيل النصر الذي شكله وصنعه صلاح الدين، إلى ما نراه اليوم من إقبال أهلنا وأهل في كل فلسطين في الداخل والخارج على العودة لدينهم والارتباط بجذورهم الإسلامية ودور الإسلام والعقيدة في هذه المعركة. والحقيقة ما بدأت تشعر إسرائيل بالخطر إلا منذ أن عادت العقيدة إلى ساحة المعركة، وأصبح الناس يستندون إلى الإسلام في رؤيتهم لهذه المواجهة، وبنو إسرائيل يعلمون هذا جيدا. والحديث يؤكد كما أكدت الآيات أن عباد الله الذين يستحقون هذا الوصف، المسلمون عباد الله الذين تنطبق عليهم أوصاف العبودية لله، ثمة مسلمين بالاسم يدعون الإسلام لا تنطبق عليهم أوصاف العبودية، ليسوا المقصودين بهذه الرواية. الرواية تؤكد أن نوعا خاصا من المسلمين الذين كانوا عبادا خلصا لله تبارك وتعالى هم الذين يحسبون.
0: طب على الأرض الآن يعني هناك من يقاوم من الفصائل الفلسطينية، وهناك رديف لهم خارج فلسطين يتشكلون ربما في رحم الغيب قريبا ربما، يعني لكن هناك دور أيضا لناس لا يرفعون هذا الشعار يا مسلم يا عبد الله، وربما يقولون أننا سنحرر فلسطين، يعني هناك كان في رحم الأمة وما زال بعض يعني الأفكار القومية والأممية وغير ذلك، أين هم من النص الذي اشترطه الحديث يا مسلم يا عبد الله؟
1: أولا نحن هنا نتحدث على قضية الغالبية،
0: طبعا معنا دقيقتين وفيهم سؤالين. نعم.
1: نحن هنا نتحدث على قضية الغالبية. وحتى صلاح الدين رحمه الله كما هو معلوم استعان بالمسيحي عيسى العوام في المعركة كما هو معلوم. نحن نرحب بكل جهد في مواجهة هؤلاء الأعداء الصهاينة، ونؤكد على كل دور سواء كان ممن يوصف بالعبودية لله أو حتى ليس مسلما إذا كان نصرانيا ونحو ذلك، فهؤلاء جميعا لهم دور في المواجهة وهو مطلوب. لكن الحديث يتحدث عن غالبية من يواجه ومن يحسم الغالبية. ومن يفصل على باب الغالبية، وهذا لا ينفي وجود العناصر الأخرى بالمناسبة.
0: طيب يعني. سؤالي الأخير، هل اقترب هذا الوعد الحق؟ هل هو في زماننا مرة أخرى؟ يعني هل هناك أيضا مبشرات على الأرض تنبئ بهذا بالإضافة لهذه النصوص؟
1: أنا موقن أن نصرنا على أعداء الله الصهاينة بات قريبا ووشيكا.
0: الصهاينة واليهود
1: المحتلين لفلسطين. أنا
0: ربما يعود اليهود مرة أخرى يعني إفساد آخر.
1: لكن ليس بالضرورة أن تكون هذه هي المعركة الأخيرة.
0: نعم.
1: لكن هذه المعركة حسمها قريب بإذن الله، ونصرنا على أعداء الله اليهود في غاية القرب
0: إن شاء الله.
1: في ضوء ما نراه من مبشرات في عالمنا العربي والإسلامي، وهذا موضوع فيه تفصيل. طيب. طويل. الدولة تتآكل من الداخل وهم على وشك
0: الدولة الصهيونية.
1: الدولة الصهيونية.
0: طيب. الدكتور عبد الجبار السعيد الأمين العام لهيئة علماء فلسطين في الخارج، والأستاذ المشارك في الحديث في جامعة قطر في كلية الشريعة، نشكره باسمكم جميعا مشاهدينا وباسم فريق البرنامج أيضا نشكركم أنتم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. هذه تحيات فريق البرنامج، دمتم في أمان الله والسلام عليكم.

0: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام،
3: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوحي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما تامين كاملين على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهما في كتابك وفي سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهما عونا لنا على طاعتك ومحبتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. واليوم في هذه الحلقة من السلسلة التي أسأل الله تعالى أن يبارك فيها وأن ينفعني بها وإياكم، سلسلة عظماء الإسلام، أتحدث عن شخصية عظيمة حازت من كل لون بطرف، وأخذت من كل فضل بجانب، وهو شخصية متكاملة كالعادة في اختيار شخصيات متكاملة في هذه السلسلة قدر الإمكان. ولماذا؟ لأننا اليوم أيها الأحباب نطمح أن نعيد مجد الإسلام من جديد، ونطمح أن يعود للإسلام قيادته للعالمين من جديد، ونطمح إن شاء الله تعالى أن تعود إلينا الصدارة والريادة. لن تعود إلينا بالكلام، ولن تعود إلينا بالأماني، فما جلبت علينا الأماني إلا شرا كما تعلمون. ولن تعود إلينا بالخيالات، إنما ستعود علينا وإلينا إن شاء الله تعالى بالأعمال الصالحة المضاعفة، وبالجهد المبذول، وبالعمل المتواصل على منهاج كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل الصالحين من السلف والخلف رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بغير ذلك تظل أمانينا كلها محلقة، ليس فيها شيء متصل بأرض الواقع. ولهذا اختير في هذه السلسلة رجال عظماء كانوا قد حازوا جانبا عظيما من الكمال ومن الشمول في شخصياتهم. فكان الإمام الكبير والعلم الفذ الحسن ابن أبي الحسن يسار البصري أحد هؤلاء، ولا شك أحد هؤلاء العظماء الذين أثروا في عصرهم أيما تأثير، وتناقل الناس هذا التأثير عبر القرون حتى صار الحسن البصري المنزلة الرفيعة العالية رحمه الله تعالى ورضي عنه وألحقنا به في عليه. من هو الحسن؟ الحسن ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، وعمر كما تعلمون توفي في السنة 23 من الهجرة النبوية الشريفة المطهرة، فقد ولي الخلافة 10 سنوات بعد أبي بكر الصديق. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه توفي في السنة 13 من الهجرة الشريفة الكريمة، فهو إذن قد ولد في السنة 21 للهجرة من أبوين لم يكون أو لم يكن لهما نسب ولم يكن لهما حسب، بل كان أبوه مولى وكانت أمه جارية. لكن أيها الأحباب، إن طالب المجد لا يقف عند النسب، بل يتعدى ذلك إلى العمل. ليس الفتى من قال كان أبي، ولكن الفتى من قالها أنا ذا. والحسن كان واحدا من هؤلاء، فأبواه كانا سبيين، أي سبيا في الحروب بين المسلمين والمشركين، وأبوه سبيا وانتقل إلى المدينة وتزوج هذه المرأة الجارية، فأنجبا الحسن البصري، ونعم ما أنجبا. أمه كانت تدعى خيرة، وأبوه يسمى يسارا، فهو أبو الحسن يسار، والحسن هذا ابنه. أمه خدمت
أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، خدمتها، فكانت ربما تضع الحسن عندها وتذهب في حوائج أم سلمة، والحسن ما زال رضيعا صغيرا، فيبكي الحسن، فكانت أم سلمة رضي الله تعالى عنها تلقمه ثديها تسلية له حتى تأتي أمه، وربما در عليه اللبن المبارك، فهو لبن منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الحافظ الإمام ابن كثير في تاريخ البداية والنهاية. وربما كانت أم سلمة رضي الله تعالى عنها تخرج به إلى الصحابة وكان صغيرا فيدعون له، وكان من مشهور دعاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه له: اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس. فنال بدعوة عمر مكانة جليلة عظيمة، فكان فقيها في دينه حبيبا إلى الناس أجمعين، فلا أعلم أحدا يبغض الحسن البصري رحمه الله تعالى ورضي عنه وألحقنا به. فنشأ في بيت النبوة، في بيت أم سلمة، ويقول: كنت أدخل حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فألمس بيدي وأنا ابن 14 سنة، يعني لم يكتمل نموه بعد، ألمس سقف الغرفة بيدي أو سقف الحجرة بيدي. انظروا كيف كانت معيشة النبي صلى الله عليه وسلم ومعيشة أزواجه الكرام رضي الله تعالى عنهن. فتى يبلغ من عمر 14 عاما يلمس سقف حجرة النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فكيف كانت هذه الحجرة وكيف كان اتساعها وكيف. ولا تنسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد غمز عائشة لتقبض رجليها فيسجد لصغر مساحة الغرفة صغرا، يعني ملاحظا كما تعلمون. فهكذا ربي الحسن في بيت النبوة، فنشأ بين الصحابة رضي الله عنهم، ينظر إليهم، ينهل من علمهم، يرتشف من خصالهم الكريمة الشريفة، وكان مشهورا بالزهد. كان قد انتهى إليه الزهد هو وسبعة من التابعين، فكان هنالك 8 من التابعين الكبار انتهى إليهم الزهد، الحسن واحد منهم، منهم أبو مسلم الخولاني، ومنهم أبو إدريس الخولاني، منهم عامر ابن عبد قيس، ومنهم الحسن البصري، وهكذا هؤلاء الكبار انتهى إليهم الزهد، فكان الحسن واحدا منهم. انتقل إلى البصرة وعاش فيها، وكان مفتي البصرة رحمه الله تعالى. هذا الرجل العملاق شخصيته حوت جوانب كثيرة مهمة وحساسة ونحتاج إليها ونفتقر إليها أيما افتقار. العنوان الأول لشخصية الحسن البصري إذا ردنا نضع لها عنوانا، فهو كان زاهدا، بل تمثل قمة الزهد. ما الزهد إذن؟ الزهد وهو شيء خطير جليل، لكن في الحقيقة نحن اليوم بأمس الحاجة إلى الزهد الحقيقي، كما كان الصدر الأول حال اتساع الإسلام وانتشار الفتوحات في حاجة لزاهد حقيقي يذكرهم بأمر الآخرة ويقوي صلتهم بالله تبارك وتعالى ويحبب إليهم الجنة ويخوفهم من النار. وذاك أنه نشأ في زمان اتساع الدولة الإسلامية وكثرة الفتوحات وكثرة الأموال، وأصبح الناس يتقلبون في أموال عظيمة، وأصبحوا ينالون من الدنيا وقد تنال منهم شيئا. لذلك كان مجيء الحسن البصري آنذاك في غاية من الأهمية، وكان الناس يحتاجون إليه أي محتياج، كزماننا اليوم الذي نحتاج فيه إلى الزهد، خاصة في هذه البلاد الغنية، البلاد الخليج والمملكة وبلاد غنية تحتاج إلى أن يذكر أهلها بالزهد من حين لآخر. فأنت لا تحتاج أن تذكر الفقير بالزهد إلا في جوانب معينة، لا تحتاج أن تذكر الكادح بالزهد، لا تحتاج أن تذكر من بالكاد ينال لقمة عيشه بالزهد، فهو زاهد ضرورة، لكن تحتاج أن تذكر الغني
تذكر المترف، تذكر المتقلب في النعم، كما هو حال كثير منا اليوم ولله الحمد. فنحن بحاجة كبيرة إلى زهد الحسن البصري وإلى تعلم هذا الزهد منه حتى تستقيم حياتنا المعاصرة. الحسن ابتدأ هذا الزهد ولا شك، هو مجموعة من التابعين، وذكرت لكم سببه: اتساع الفتوحات، كثرة انشغال الناس بالدنيا إلى آخره. فابتدأ أقوالا وأعمالا زهدية في غاية من الروعة. لكن أيها الأحباب، من جاء بعد الحسن، بعد عصر الحسن في القرن الثاني، أن الحسن توفي 110، فقد عاش عمرا طويلا، ولد في السنة 21 وتوفي في 110، فعاش قرابة 90 عاما. فهو قد أدرك زمان الصحابة الأوائل الكبار العظام، وأدرك زمان متأخريهم الصغار مثل عبد الله بن عمر ومثل أنس بن مالك وغيره، وأدرك زمانا خلت فيه الأرض من الصحابة. فكان أدرك هذه الأزمنة الثلاثة، ورأى تغير الناس، وخبر الناس وخبروه، وعرف الناس وعرفوه. لذلك كانت مواعظه تقع الموقع الصحيح وتجد القبول من عامة الناس، وذاك أنه فهم زمانه ودرس زمانه وأوانه وعرف أحوال الناس فيه أو في هذه الأزمنة الثلاثة، فكان لكلامه القبول وكان لكلامه من النفاسة الشيء الكثير. فالحسن رحمه الله تعالى توفي 110. من جاء بعد الحسن ووسع في الزهد وأدخل فيه ما ليس منه، يعني الحسن زهده كان زهدا قائما على السنة، السنة النبوية المشرفة، ما خرج عنها في زهده أبدا إلا في جوانب يسيرة قد أذكرها لكم. يعني شدة الحزن المغرق كان حزينا للغاية، حتى قيل أنه 30 سنة لم يضحك و40 سنة لم يتبسم، مثل هذا الكلام ما كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، لكنه كان حزينا جدا في حياته، كان الحزن هو الغالب عليه. ولا شك أن الحال النبوي كان خلاف هذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما تبسم وربما ضحك صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وهذا هو الحال الأكمل. لكن عموما في الجملة نستطيع أن نقول إن زهد الحسن كان متمشيا بدرجة كبيرة جدا مع السنة النبوية الشريفة المطهرة ومع منهاج الصحابة رضي الله عنهم، فلم يعب عليه أحد منهم شيئا مما أتى به أو اتصف به. وهذه نعمة من الله أن الصحابة رضوا عنه وأنسوا إليه وارتضوا منهاجه، حتى أن أنس بن مالك كان يقول: عندكم الحسن فقد حفظ ونسينا. أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عندكم الحسن فقد حفظ ونسينا. ويقول أبو جعفر الباقر وهو من كبار السلف وهو والد الصادق جعفر الصادق، سيأتي في السلسلة إن شاء الله في حلقة القادمة إن شاء الله تعالى، يقول عندما سئل عن الحسن قال: ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء، ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء. وقال العوام بن حوشب: إذا رأيت الحسن البصري ما أشبهه إلا بنبي. هكذا كانوا يرفعون قدره ويجلونه ويعظمونه. وكان الجاحظ يقول، وهو من هو في البلاغة وفي المكانة الرفيعة من الأدب، يقول: إذا أردت الخطابة فما رؤي خطيب مثل الحسن البصري. هذا كما قلت لكم وهو أصله غير عربي، لكنه رضع العربية ونشأ بين ظهراني الصحابة رضي الله عنه، فاكتسب شيئا عظيما. ولا شك أن رضاع أم سلمة له كان له فضل كبير عليه وعلى تفتيق مواهبه الكبيرة الكثيرة. جاء قوم كما قلت لكم بعد الحسن نهجوا في الزهد منهجا مخالفا للسنة في قليل وفي كثير، وتدرج هذا المنهج في مفارقة السنة حتى صارت المفارقة عظيمة، وادعى الزهد أقوام، وكان فيهم من يسمون بالصوفية، هم الذين تولوا قيادة لواء الزهد أو رفع لواء الزهد، وعرفوا به.
إن الصوفية الأوائل الذين مشوا على كثير من زهد التابعين مثل الحسن البصري وعامر بن عبد القيس وأبي مسلم الخولاني وغيرهم، يعني مدحوا في الجملة من أئمة أهل السنة والجماعة ومن أئمة السلف، مثل جنيد البغدادي ولم يعب عليه أحد فيما أعلم منهجه، مثل أبي الحسين النوري، مثل أبي عثمان الحيري، مثل ذنون، مثل هؤلاء، يعني ما عاب عليهم السلف أفعالهم ولا كلامهم في الجملة، وقبلوه وارتضوه، لكن كان فيه شيء من مفارقة للسنة، شيء قليل، ثم صار هذا القليل يتسع ويتسع ويتسع إلى أن صار في القرون المتوسطة والأخيرة بعيدا كل البعد عن زهد النبي صلى الله عليه وسلم وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأثر هذا في الأمة الإسلامية أيما تأثير، تأثير سلبي عظيم كان له. كيف؟ قد ذكرت لكم قبل ذلك في سيرة عبد القادر، في سيرة عبد الكريم الخطابي، وفي سيرة عمر المختار، وفي سيرة غيرهما من المغرب العربي، ذكرت لكم كيف تدرجت الصوفية إلى أن صار بعضها عونا للاستعمار. فإذا كانت الصوفية تنادي بالزهد وتحث عليه في كثير من أقوالها، فكيف يستقيم إذن هذا مع ذلك؟ فهنا أصبح الزهد مشوشا في أذهان كثير من الناس، خاصة أنه ارتبط بالملابس المرقعة، ارتبط بضرورة شظف العيش إلى درجة كبيرة جدا في أذهان الناس، ارتبط بضرورة ترك الدنيا جملة وترك الأعمال فيها جملة وعدم الامتهان مهنة فيها، وكان الامتهان عندهم نوعا من العيب الكبير الذي يعاب به الشخص. كل هذه العوامل أدت إلى انحطاط كبير في الأمة الإسلامية. نحن اليوم نريد أن نزهد في هذه الدار، ونريد أن نلحق بركب الحضارة العالمية، نريد أن ننشئ للأمة الإسلامية حضارة عظيمة. لا يستقيم هذا إلا إن فهمنا الزهد فهما صحيحا. الزهد أيها الأحباب أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، فإن دعيت إلى أن تضحي بها استطعت فهي في يدك، لكن إن كانت في قلبك ما يمكن. يعني لو قيل لك هات أموالا ما تستطيع إن كان المال في قلبك، إن قيل لك حي على الجهاد ما تستطيع، كيف تضحي بروحك؟ وما يمكن. إن قيل لك كذا ما يمكن، لكن ما تكون الدنيا في قلبك تعطيها ولا تفكر ولا تسأل. هذا هو الزاهد الحقيقي الذي تكون الدنيا في يده، يقلبها كيف يشاء ويتركها كيف يشاء متى شاء. لكن الزاهد الكاذب هو الذي يدعي أنه زاهد وحب الدنيا متمكن في قلبه، لا يكاد يخرج من المال شيئا، لا يكاد يخرج من الوقت شيئا في سبيل الله، وإن دعي إلى تقديم روحه فهو بالأحرى ألا يجيب وألا يستجيب. وهذا الصنف من الزهد الكاذب كثر جدا في القرون المتأخرة، كثر جدا. لذلك جاء الاستخراب العالمي فوجد البلاد الإسلامية محطمة أو تكاد تكون محطمة من كثرة بعد الناس عن عمارة الأرض كما يريد الله تبارك وتعالى، وعن امتهان المهن المؤدية إلى منفعة الأمة، وإلى ترك الدنيا جملة وتفصيلا، والعكوف في الزوايا والمساجد والخوانق، يعني خانقاها الصوفيات، وأماكن انعزال واعتزال الدنيا. هل هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ معاذ الله، معاذ الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يعملون في الدنيا لإقامة منهاج الله في الأرض، ونشر هذا الدين العظيم، ونشر رسالة كتاب الله الكريم، وكانوا يعملون جهدهم في سبيل ذلك، وضحوا بأرواحهم وأوقاتهم وأقواتهم في سبيل ذلك. فوصلنا إلى ما وصلنا إليه من حضارة، فلما اختلف معنى الزهد صرنا إلى ما صرنا إليه. فالحسن رحمه الله تعالى كان متمثلا للزهد الحقيقي، وكان يدعو إليه، وكان بكلامه ومواعظه يستجيب له الناس ويعدل كثيرا
من طرائق سيرهم في هذه الحياة. لذلك أعجب به الصغير والكبير، وتعلق به العام والخاص، وأحبه الأمير والفقير، وكان له كلمة مسموعة جدا. هذا في الزهد. أما في الوعظ فحدث ولا حرج، فهو الإمام الكبير، حتى أن كلامه كان يسجل في كتب الأدب على أنه من الطبقة الأولى الراقية من كلام الأدباء وكلام البلغاء وكلام العلماء بالعربية، مسجل في كتب الأدب الكثيرة عن أنه في الطبقة الأولى الراقية. وقلت لكم مقولة أبي جعفر الباقر رحمه الله تعالى لما سئل عنه: ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء، كلام الأنبياء. وحقا كان كلامه كثير الشبه بكلام الأنبياء. وإن شئت الجهاد فهو رجل كثير الغزو، كثير الجهاد، جاهد في خراسان وجاهد مع أبطال شجعان مثل قطري بن الفجاء ومثل مهلب بن أبي صفرة، وهؤلاء من شجعان المسلمين الكبار. وإن كان قطري خارجيا والمهلب يعني في جملة من أهل السنة، لكن هؤلاء من شجعان المسلمين الكبار. فأن يقاتل معهم الحسن ويوصف بأنه كان أشجع الناس مطلقا، أشجع الناس مطلقا، يعني هذا الزاهد، انظروا هذا الزهد الحقيقي، إذا وجد في معركة فهو أشجع الناس وأكبر الناس جهادا، وإذا وجد في ميدان الوعظ فهو أكثر الناس تأثيرا في وعظه، وفي ميدان الميادين الأخرى كما سيأتي فهو المبرز فيها. وكان المهلب بن أبي صفرة على شجاعته المفرطة إذا قابل العدو يقدم الحسن لشجاعته، يقدم الحسن، وكان كثير الغزو. هذا إذن جزء من شخصية متكاملة، الجهاد في سبيل الله، العمل لدين الله. الجهاد ماذا يمثل ها هنا؟ العمل لدين الله ولتمكين شريعته في الأرض، هذا الذي نريد. أما نريد من الزهد أن يعتزل الناس الدنيا ويمكثوا في المساجد ولا يعود لهم أثر نافع في دنيا الناس ولا يعود لهم عمل نافع في دنيا الناس، فهذا أبعد ما يكون عن الزهد الذي يريده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة الجوانب المهمة أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أيضا كان صاحب جولة وصولة كبيرة فيه. كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يخشى في الله لومة لائم. يأمر الأمير كما يأمر الحقير، ويأمر الكبير كما يأمر الصغير. وكان ممن أمره ونهاه الحجاج، فالحجاج كان أمير العراق في زمان الحسن، وكان قد بلغ من الفجور والفسق وقتل المسلمين المبلغ الذي لم يبلغه أحد قبله قط. وسئل عنه الحسن، اسمعوا، على أنه كان فاجرا فاسقا ظالما عدوا لله عدوا للمسلمين والصالحين، سئل عنه الحسن، رجل جاء فقال: يا أبا سعيد، إني حلفت بالطلاق أن الحجاج من أهل النار. هكذا الرجل جاهل، لأن الأصل في عقيدة أهل السنة والجماعة أن لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له الله أو إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد له معصوم بالجنة أو بالنار. أما أن نشهد نحن بالجنة أو بالنار لأحد فإن هذا لا يجوز أبدا ولا يصح، نرجو له الجنة نخاف عليه النار، أما أن نشهد له بالجنة أو نشهد له بالنار فهذا تألن على الله وقطع، أعوذ بالله منه. فالحسن قال: والله ما أدري ما أقول لك، لقد كان الحجاج فاجرا فاسقا، ولكن رحمة الله وسعت كل شيء، ولكن رحمة الله وسعت كل شيء. هذا العقل، وهذا هو منهاج أهل السنة والجماعة في تقويم الرجال. فالحجاج على فسقه وظلمه وعدوانه لا نشهد له بالنار أبدا، لكن نخاف عليه من النار لأنه تجرأ على محارم الله وقتل آلافا من المسلمين وعشرات من الصلحاء والعابدين والعاملين من التابعين. فهذا يعني هذا من فقه الحسن رحمه الله، على فجور الحجاج وبطشه وسطوته وظلمه وأنه كان لا يراجع، نادى الحسن فأتي به إليه، فقام بين يديه وبادره الحسن، قال: يا حجاج، كم بينك وبين آدم من أب؟ كم بينك وبين آدم من أب؟ قال: كثير. قال: أين هم؟ قال: ماتوا. قال: فاعتبر بهم. ونكس الحجاج رأسه
وخرج الحسن. الحجاج الذي قتل سعيد بن جبير الذي يقال انه سيد التابعين وكان يعني صاحبا للحسن وقتل علماء وصلحاء لم يمنع ذلك الحسن ان يجهر له بالموعظه وان يامره بالمعروف وينهاه عن المنكر. فهذا موقف يحسب للحسن، موقف رائع وموقف جليل، اخذ الله قلب الحجاج وصرفه عن الحسن. ان القلوب يا اخوه بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فاذا ارضينا الله ارضى الله تعالى عنا الناس وجلب لنا القلوب وحبب الينا حببنا الى الناس وحبب الناس الينا. هذه نقطه مهمه لابد ان تفهم. عمر يا ابن هبيره كان واليا على العراق وولاه يزيد بن عبد الملك الخليفه، فجمع الشعبي وجمع ابن سيرين وجمع الحسن وجمعهم جميعا في بيت لمدة شهر، ثم خرج عليهم متوكلا على عصا وكان أميرا للعراق، فقال إن أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك قد والله تعالى الخلافة، وله في أعناقنا بيعة، وله علينا السمع والطاعة.

اتق الله في يزيد وخف الله في يزيد ولا تخف يزيدا في الله. ويوشك أن ينزل بك ملك كريه المنظر يخرجك أو ينزلك من سريرك ومن ساعة قصرك إلى ضيق قبرك، وما زال به يعظه حتى بكى الأمير وصرفهم وأضعف جوائز الحسن رحمهم الله تعالى جميعا. إذن كلمة الحق يقولها في موطنها بلباقة وبقوة وبقوة، وهكذا ينبغي. يعني موقف له رحمه الله تعالى أيضا مع علماء السوء الذين يضلون أو يضلون الناس بفتاواهم ويضلون الحكام والأمراء بفتاواهم، فوجدهم مرة مجتمعين عند أحدهم فقال: ما جمعكم هاهنا؟ فرق الله بين أرواحكم وأجسادكم، تفرقوا فقد أخزيتم القراء والله. هكذا يصدع بكلمة الحق في وجوه أولئك، وهكذا نال المكانة الرفيعة العالية رحمه الله تعالى. كان له كلام كما قلت لكم من نفائس الكلام ومن درر الكلام ومن الطبقة الأولى الرفيعة في الكلام، ذاك أنه ربي في حجر النبوة الشريفة وكان له منزلة كبيرة جدا في عصره على كثرة ما في عصره من بلغاء ومن حلماء ومن فصحاء ومن علماء، لكنه رحمه الله تعالى فاق الناس جميعا في هذه القضية. المهم له كلام في القرآن من أجمل وأرقى أنواع الكلام، وله استنباطات قرآنية جليلة جميلة. مثال: جاءه رجل فشكى إليه الفقر قال: استغفر الله. وجاءه رجل آخر فشكى إليه أنه ليس له ولد فقال: استغفر الله. وجاءه رجل ثالث فشكى إليه جدب بستانه وتأخر المطر فقال: استغفر الله. فقاله أصحابه في ذلك: يعني كيف؟ قال: ما جئت بشيء من عندي، فإني قرأت قول الله تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فصاحب المال الذي شكى فقرا يمددكم بأموال، والذي لا يجد الولد قال وبنين والمطر وهكذا يرسل السماء عليكم مدرارا. هذا فهمه في كتاب الله. هنا قصة لطيفة. عمرو بن ميمون ابن مهران أبوه كان من كبار التابعين، وقيل إنه من الثمانية الذين انتهى إليهم زهد التابعين في البصرة. المهم فهذا ميمون بن مهران خرج يوما ويقوده ولده عمرو، وأبوه كان كبيرا في السن طاعنا. قال: فمررنا بسكك البصرة فإذا بجدول ماء، فلم يستطع الشيخ أن يتعداه. قال: فوضعت جسدي على الجدول ومر على ظهري. انظر البر كيف، بر الولد بأبيه، وضع جسده على جدول ومر الوالد فوق ظهري وتابعنا السير. فجئنا إلى بيت الحسن فدققنا عليه الباب فإذا بجارية سداسية. سداسية يعني كم؟ 6 سنوات. اسمعوا الجارية العجيبة، عمرها 6 سنوات، حتى تعلم ما نزل بنا من البلاء. 6 سنوات تكلم هذا الكلام. فطرق الباب، قالت: من؟ قال: عمرو بن ميمون. قال: ميمون بن مهران. قالت: كاتب عمر بن عبد العزيز. وهذا لأنه هذا الحادث في بعد أن توفي عمر رضي الله عنه، لأن عمر توفي سنة 100 كما تعلمون، تولي الخلافة سنة 99 وتوفي سنة 100، والحسن توفي سنة 100، فكان هذا الحادث بين 100 و100. فقالت: كاتب عمر بن عبد العزيز. قال: نعم. قالت: ما الذي أبقاك إلى زمان السوء هذا؟ هذا جاري عمره 6 سنوات تقول هذا الكلام لميمون ابن مهران. فبكى الشيخ وانتحب حتى سمعه الحسن من الداخل، فخرج إليه وعانقه وأدخله إلى البيت فقال: يا أبا سعيد، إني وجدت قسوة في قلبي فجئت إليك فاستلن لي منه. يعني قلبه قسى، هذا على يعني قسوة قلبه، يعني يمكن ما يدركه أحد منا اليوم.

0: ثقة قلبي. لكن هكذا يقول تواضعا منه رحمه الله هو الزاهد الكبير. قال فاستلن لي منه. فقال نعم بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ثلاث آيات. قال فسقط الشيخ يبكي ويفحص برجليه حتى أغمي عليه. اسمعوا ثلاث آيات تتلوها الحسن على ميمون بن مهران، فيسقط ويبكي ويفحص برجليه من شدة البكاء حتى يغمى عليه رحمه الله تعالى. فلما أفاق قالت الجارية قوموا فقد آذيتم الشيخ اليوم. فصيحة البنت فصيحة، قوموا فقد آذيتم الشيخ اليوم. فقام عمرو أخذ بيد والده وخرج. فقال يا أبتي هذا الحسن لقد كنت أظنه أكبر من هذا، لقد كنت أظنه أكبر من هذا، يعني في وعظه وأدبه ومنطقه، فهو ما فعل إلا أن تلا علينا آيات من القرآن. قال أسكت يا بني، فوالله لقد تلا علينا من القرآن ما لو فقهته لأبقى لك في قلبك كلوما. والكلوم جمع كلم، والكلم هو الجرح الجروح، يعني لو فهمت الذي قاله الحسن لأبقى لك في قلبك كلوما جروحا، لكنك ما فهمت. فالحسن يعني هذه الموعظة الرائعة من القرآن. أيضا كلامه في القرآن قال إن الله قد أخذ على الحكام، ويعني بالحكام طبعا القضاء، القضاء كان يسمون القضاة حكاما، إن الله قد أخذ على الحكام ألا يغيروا شيئا من أحكام الله وألا يخشوا في الله لومة لائم. فقال جل من قائل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض لتحكم بين الناس بما أراك الله فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال في قضية الحكام هذه نفسها إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فكان يعظ القضاة بهذا الوعظ البليغ رحمه الله تعالى. وله أيضا في القرآن كلام جليل مثل قوله في قوله تعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يحذر ويتكلم ثم يقول يا ابن آدم احذر الدنيا، فإنك إن فتحت عليك باب شغل في الدنيا فتح عليك عشرة أبواب بعد ذلك. وهذا ملاحظ ومهم جدا أن نفهمه. انتبه ماذا قال، قال إن فتحت عليك باب شغل في الدنيا، فهو لم يرد أن يزهد الناس في الدنيا بمعنى القعود وعدم الامتهان وعدم العمل، لا، لكن على ألا يكون ذلك بابا إلى الدنيا فقط، بل يكون بابا إلى الدنيا وبابا إلى الآخرة، بابا إلى عمارة الأرض وبابا إلى عمارة الآخرة. لا يجوز أن نفرد أحدهما بعمل، لا نفرد الآخرة ونترك الدنيا ولا نفرد الدنيا ونترك الآخرة. هذا هو الزهد الحقيقي، وهذا الذي عناه الحسن رحمه الله تعالى، أنه لم يجد نكيرا من الصحابة عليه، وكان الصحابة ذوي فهم مستقيم وفهم مضيء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو فهموا أن الحسن يريد غير ذلك لأنكروا عليه، لأنكروا عليه. ويقول في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، يقول إن الله جمع الخير كله في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، جمع فيه طاعة الله، وجمع الشر كله ومعصية الله في قوله البغي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالفحشاء والمنكر والبغي تجمع كل خلال معصية الله والعياذ بالله. ومثل هذا كلام كثير. ويقول في كلام عام من أدبه وبلاغته ومواعظه، يقول بئس الرفيقان الدرهم والدينار لا ينفعانك حتى يفارقاك، يعني متى ينفع درهم ودينار صاحبه؟ وإذا فرقه، فإذا بقي عنده ما ينفع عنه. وله كلام طويل في بليغ رحمه الله تعالى. أما التفسير فهو إمام في التفسير، وكلامه منقول لمن أراد أن يعرف كلام الحسن البصري في التفسير، موجود في بكثرة في تفسير الطبري محمد بن جرير رحمه الله، متوفى سنة 1300، وفي تفسير القرطبي محمد بن أحمد متوفى سنة 75 و600، وفي صحيح الإمام البخاري حيث أفرد فصلا في التفسير ونقل عن الحسن جملة منه رحمهم الله تعالى جميعا. فهو مفسر منقول عنه التفسير. وأما في الحديث فقد روى عنه البخاري ومسلم، ويكفيك هذا توثيقا للرجل، فقد اتفق عليه الشيخان، وهو قد عاصر زمنين، زمن الحفظ وتناقل الأحاديث بالحفظ في صدور الرجال، وزمن التدوين. فإن التدوين ابتدأ منذ زمن الصحابة كما تعلمون، عبد الله بن عمرو بن العاص كان له كتاب يكتب فيه وغيره، المهم واكتب لأبي هشام، كان هناك تدوين لكن لم يكن تدوينا عاما. زمان التدوين العام ابتدأ من الزهري وبأمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشدي الخامس رضي الله عنه. فطبعا الحسن عاصر عمر ومات بعده بتسع سنوات، فهو قد عاصر الزمنين، زمن التدوين وزمن الحفظ والتناقل من أفواه وصدور الرجال. وإن شئت الفقه فهو إمام في الفقه، وأقواله الفقهية موجودة في الكتب التي تعنى بالفقه المقارن. مثل إيش؟ مثل مجموع الإمام النووي وكتاب الشافعي، فقه الشافعي لكنه يعنى بالفقه المقارن مع يعني مع المذاهب الأخرى، مثل مغني للإمام الكبير ابن قدامة، ويعني مثل عدد من الكتب التي تعنى بهذا بذكر المذاهب الفقهية موجود له مذهب موجود. حتى أن بعض السلف ألف كتابا في فقه الحسن، في مسائل الحسن الفقهية، بلغ 7 مجلدات في كلام الحسن الفقهي، في كلامه عن آثار فقها ودراية رحمه الله تعالى. أما وعظه أيضا عجيب، كان يؤثر في القلوب. ومن الطريف أنه جاءه واعظ وهو في المسجد، جاء واعظ فوعظ فلم يرق الحسن، اسمعوا، لم يرق الحسن، قال: يا أخي، إما أن يكون بنا شر أو أن يكون بك شر، هناك مشكلة بيننا، إما أن تكون فيك أو تكون في، لأن الحسن لم يرق قلبه، لم يرق للموعظة، فإما أن يكون الحسن يقول بي شر أنا أو أنت بك شر، يعني أن الموعظة إذا خرجت من القلب تدخل القلب، وإذا خرجت من اللسان لا تغادر الأذن. فهذا وعظه. لكن من الوعظ العجيب أنه كان مرة في المقابر مع الفرزدق ويدفنان النوار، النوار هذه امرأة الفرزدق، كان قد طلقها وندم عليها ندما شديدا وألف فيها الأشعار إلى آخره. فقال: يا أبا سعيد، أتدري ما يقول الناس اليوم؟ وهو في المقبرة وكلاهما على فرسه، قال: وما يقول وما يقولون؟ قالوا: يقولون اجتمع شر الناس ويعنوني وخير الناس ويعنونك. يعني اجتمع شر الناس وخير الناس، خير الناس الحسن وشر الناس الفرزدق، يقولون هذا. قال: لا تقل هذا، فكم من أشعث أغبر ذي طمرين هو أفضل مني، وكم من شيخ مشرك أنت أفضل منه، ماذا أعددت للآخرة؟ قال: أعددت لها لا إله إلا الله. قال: وقذف المحصنات، مشهور فرزدق شاعر ويقذف المحصنات. قال: فهل من توبة؟ قال: نعم رحمه الله تعالى. هل من توبة؟ قال: نعم. ويحكي في المقابر أيضا، قال: جاءنا بشر بن مروان وكان أخا لعبد الملك أمير المؤمنين، فقال: جاءنا واليا على العراقين، ويعنون بالعراقين الكوفة والبصرة في ذلك الزمان، قال: جاءنا واليا على العراقين، بقي 40 يوما وخرجت قرحة في رجله فمات منها، خرجنا به إلى المقابر، وخرج 4 من السودان، يقصدون بالسودان يعني الذي لونهم أسود، بغض النظر ما كان السودان بالحدود الجغرافية معروف، بل السودان يعني كان السودان الحالي ودول وسط إفريقيا وغرب إفريقيا تقريبا. المهم، فقال: كان 4 من السودان يحملون صاحبا لهم، ونحن نحمل بشر بن مروان، فأتينا به إلى المقابر وضعناه ووضعوا صاحبهم، صلينا على صاحبنا وصلوا على صاحبه على صاحبهم، فأخذناه إلى المقابر فدفناه ودفنوا صاحبه بجوار قبر بشر. قال: ثم انصرفت فحانت مني التفاتة مرة أخرى إلى القبر لأراه، فلم أدري قبر بشر من قبر الحبشي، فعجبت لذلك، وكان ذلك أبلغ موعظة. يعني هذا الأمير وأخو الخليفة وكذا دفناه بجوار هذا الرجل المسكين، فلم يعد يدرى قبر الأمير من قبر ذلك الحبشي، وفي ذلك أبلغ موعظة رحمه الله تعالى. والحسن كان أيضا له أصحاب يعينونه على الخير ويقومون معه فيما يريد، وكان يجتمع بهم في بيته يتذاكرون المعاني. وإذا قال العلماء يتذاكرون المعاني، يريدون معاني الآيات والأحاديث، يعني لا يركزون على الآية ومعنى الكلمة أو سبب النزول أو كذا، لا، يركزون على المعاني الوعظية، المعاني القلبية. كان إذا أراد أن يفسر أو يحدث أو يعلم الناس الفقه في الدين يذهب إلى المسجد، فإذا أراد أن يخلو بصحبه وبنفسه ويتدارس المعاني فإنه يجلس في بيته ويخلو بأصحابه. مرة جاءهم رجل فسأله مسألة فقهية، قال: أف لك، فإنما اجتمعنا بإخواننا نتذاكر المعاني، فإن أردت شيئا فاطلبه في المسجد. هذا كلام سديد ورائع من الحسن. سفيان بن سعيد الثوري وهو أمير المؤمنين في الحديث قال: إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ كيف يعني هذا المعنى؟ كيف هذا كلام من سفيان؟ وكيف هذا كلام من الحسن البصري؟ يريداني أن كثرة المسائل وكثرة تداول الأحاديث والفقه وكذا بدون انتباه إلى المعاني الوعظية والرقائق القلبية التي فيها تقسي قلب المرء وتجعله قاسيا، تجعله جامدا، تجعله يعني نادر الدمعة وقليل الدمعة. لذلك تجد أكثر الفقهاء وأكثر العلماء وأكثر من اشتغل زمانا طويلا بالعلم وكذا تجده يعني قلبه فيه قسوة، تجده فيه شدة، تجد يعني ليس بلين، ليس، وسبب كثرة اشتغاله. لذلك كان السلف يحذرون، وقال خالد بن حميد المهري، كان عبد الله المبارك يدرس أصحابه فإذا استثقلهم وكثر قال: قوموا إلى خالد بن حميد المهري وتعلموا هذه الرقائق لتلين قلوبكم. هذا يفهم منه إذن قول سفيان: إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ونفهم منه أيضا الحسن البصري عندما صد ذلك الرجل عن السؤال في الفقه، لأنه يريد أن يخلو إلى المعاني القلبية ويجعل ساعة لنفسه يتفرغ فيها. وهذا ملاحظ فينا، ندرس ونحفظ المنظومات وندرس العلم الشرعي وكذا، ولا نكاد نلتفت إلى أهمية قيام الليل وصيام النهار وترقيق القلب وزيارة المقابر وتقليل الطعام وتذكر الآخرة وتذكر. لذلك تقسو قلوبنا شيئا فشيئا، فإذا قسى القلب ماذا يحدث؟ قلة التقوى، قل الخوف من الله. فإذا قلت التقوى وقل الخوف من الله كثر علماء السوء وكثر البعد عن منهاج القرآن الكريم وسنة رسول الله العظيم صلى الله عليه وسلم. لذلك هي قضية خطيرة، فكان حسن ينتبه إلى هذا ويحذر أصحابه من هذه القضية المهمة. وأنا كما قلت لكم شيخ مجرب عاش طويلا وعاش زمانا استطاع فيه فعلا أن يدرس زمانه، كما قال الأستاذ الكبير أبو الحسن الندوي، وله ترجمة جليلة للحسن البصري في كتاب رجال الفكر والدعوة في الإسلام، رجال الفكر والدعوة في الإسلام، كتاب مهم تحدث فيه عن مجموعة، تحدث فيه عن شيخ الإسلام ابن تيمية وأفرد له كتابا، تحدث فيه عن مجموعة من السلف وأفرد لهم كتابا، وتحدث فيها مجموعة من الخلف وأفرد لهم كتابا. لكن تحدث في كلام جليل عن الحسن البصري، وأن رجل فهم زمانه ودرس أوضاع زمانه وخرج بكلام مثل الدر والياقوت. وطبعا لا يسعني هنا أن أذكر كل كلامه، فهو ما يعني يند عن الحصر ويخرج عن الطاقة، لكن أنا أنصح إخواني بحقيقة بالرجوع إلى مثل هذا الكلام، كلام رائع وجليل ومؤثر وفي مكانه، لأنه يخرج من فم رجل جمع بين الفقه وبين الحديث وبين التفسير وبين التقوى والورع والخشية وكثرة البكاء وكثرة الحزن، وهذا لا يكاد يتوفر إلا لقليل من الناس، إلا لقليل من الناس. وكان يعيش في زمان كما قلت لكم في بداية حديثي طغى فيه شيء من الترف على كثير من المسلمين، وفي البصرة في العراق والتوسع في الفتوحات والأموال الجزيلة الجسيمة، فكان لذلك قد نذر نفسه لتصحيح المسيرة، وكان كثيرا ما ينادي في الناس ويقارن بين زمان الصحابة وزمانه ويحث الناس على الرجوع إلى البر والتقوى والخوف والخشية. من النوادر والطرائف في زمانه أنه كان يعنى بالعربية طبعا من المعروف، فجاء رجل فقال يا أبو سعيد، فقال أشغلك كثرة الكسب والصفق في الأسواق أن تقول يا أبا سعيد؟ لأنه صحيح أن يقول الإنسان يا أبا سعيد. فقال له يا أبو سعيد، فقال أشغلك كثرة الكسب في الأسواق عن أن تقول يا أبا سعيد؟ فجاء إليه رجل وقال يا أبو سعيد أدخل، هذا رجل ثاني، قال فسكت، قال يا أبي سعيد أدخل، فسكت، ثم قال قل الثالثة وادخل، قل الثالثة وادخل، والثالثة يا أبا سعيد، ناهي لا يا أبا ويا أبو يا أبي، ليس هناك رابعة. فيقول له يا أبو سعيد أدخل، فصمت، قال يا أبي سعيد أدخل، قال قل الثالثة وادخل، قل الثالثة وادخل. وجاء إليه رجل فقال مات رجل وورث أباه وأخاه، وورث أبوه وأخوه، نعم، قال مات رجل وورث أبوه، قال لا، قال مات رجل، نعم، وترك أباه وأخاه، وترك أبوه وأخوه، قال قل وترك أباه وأخاه، قال فما لأباه وأخاه، قال قل فما لأبيه ولأخيه، يعني ما يصلح، فهمتم؟ قال ومات رجل وترك أبوه وأخوه، قال قل وترك أباه وأخاه، لأنه مفعول به. وقال طيب فما لأباه ولأخاه، قال قل فما لأبيه ولأخيه، قال فإنك يا أبا سعيد لا تريد إلا خلافي، لا تريد أن تخالفني، قال أنا يعني أصرفك إلى الصواب، أنت تريد أن تخالفني إلى الخطأ. وهكذا يعني كان له بعض النوادر في قضية العربية، وكان يعنى بالعربية، ووصله أن قوما يجلسون ويدرسون العربية ويتعلمونها، قال أحسنوا إذ تعلموا لغة نبيهم. وجاء رجل إلى ابن سيرين وقال له يا إمام إني رأيت طائرا، وابن سيرين معبر كبير وإمام في التعبير، رؤى يعني مشهور، قال إني رأيت طائرا جاء إلى المسجد فأخذ أحسن حصاة فيه وطار، قال إن صدقت رؤياك مات الحسن، وذاك لأنه أحسن من بقي من المسلمين. فمات الحسن بعد قليل، ومات بعد ابن سيرين في عام واحد بعد 100 يوم من وفاته الحسن، فرحمهما الله تعالى ورضي عنهما. ومن العجائب أن مسجد البصرة الجامع صلي فيه الظهر على الحسن، صلي فيه الظهر على الحسن، وانشغل الناس بجنازته حتى أنه لم يصلي أحد من الناس العصر في مسجد البصرة الجامع، يقول حميد الطويل وهذا لم يحدث في الإسلام إلى زماننا هذا إلا في وقت دفن الحسن رحمه الله تعالى، إذ لم يبق أحد من أهل البصرة إلا وخرج في جنازته رحمه الله تعالى وألحقنا به في الصالحين. هذه سيرة رجل عظيم كان قد بلغ شأوا رفيعا من العلم والزهد والورع والتقوى والخوف والخشية من الله، وعبر عن ذلك كله بكلام جليل عظيم، فما أحسن ما صنع وما أجمل حياته المباركة الطويلة، 90 عاما، قرابة 90 عاما، قضاها في طاعة وقضاها في قربة. فأسأل الله تعالى أن يعلي درجته وأن يلحقنا به على أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة تحدث فيها عن إمام من أئمة السلف العظام إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلا.
1: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: نوافذ على الدرب،
2: نوافذ على الدرب،
1: برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان،
2: زينب رمضان،
1: عبر راديو السرايا،
2: عبر راديو السرايا
1: 99.3 اف ام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ذكاء المشاعر لدى الأطفال والإشباع العاطفي أساس مستقبل نفسي سليم وآمن للأبناء. التربية هي أساس حياة الإنسان، فحين يولد الطفل لا يحمل معه فقط حاجاته للطعام واللباس، بل يحمل حاجة أعظم وأخطر، وهي حاجة إلى الأمن العاطفي. فالطفل يولد ولديه استعداد نمائي للعاطفة، فهو لا ينمو نفسيا بما يملأ معدته فقط، بل بما يملأ به قلبه. كم من طفل يعيش في بيت مكتمل من الخارج لكنه مكسور من الداخل، وكم من طفل حرم من كلمة احتواء واهتمام، فكبر وهو لا يعرف كيف يحب ولا كيف يحب، مع إن الطفل يولد ومعه العاطفة، فهي غريزة يولد بها ولكنها تحتاج لمثير خارجي لإظهارها وتعزيزها وتهذيبها. الطفل الذي نحتويه اليوم لن يبحث عن الاحتواء غدا في أماكن خاطئة، والطفل الذي نفهم مشاعره لن يكبر وهو يجهل نفسه. الإشباع العاطفي ليس رفاهية بل ضرورة نفسية، بها نصنع جيلا سليما قبل أن يكون جيلا متعلما. الإشباع العاطفي يؤدي إلى التوازن النفسي، وبالتالي يستمتع بالصحة النفسية. من نافذتنا اليوم وهي النافذة التربوية، نناقش بعمق ذكاء المشاعر لدى الأطفال وآثارها وأثر الإشباع العاطفي الأسري في صناعة مستقبل نفسي سليم وآمن للأبناء. عندما نتحدث أو نسمع كلمة ذكاء المشاعر لدى الأطفال، الكثير يتساءل ما المقصود بذكاء المشاعر لدى الأطفال. طبعاً من المعروف زي ما حكيت من شوية أن الذكاء هي غريزة، المشاعر والذكاء المشاعري العاطفي هي غريزة موجودة لدى الإنسان، فبالتالي تحتاج هذه الغريزة إلى الظهور والتهذيب والتعزيز. فذكاء المشاعر أو الذكاء العاطفي لا يعني كثرة البكاء، يعني مثلاً نقول الطفل يبكي نقوله إنه هو عنده عاطفة ودلوع زي ما نقوله إحنا بالدارج، ولا ضعف الشخصية ولا دلع، بل هو قدرة الطفل على فهم مشاعره. لما نتكلم عن الذكاء المشاعري فمعناها أنا أتكلم عن الطفل يعي ويفهم مشاعره، إذا كان مشاعر الحزن أو مشاعر الفرح، وأيضاً يستطيع التعبير عنها. مثلاً على سبيل المثال، ماما أو بابا أنا زعلان، لما الطفل يقول لك ماما أنا زعلان أو يقول لك يا بابا أنا زعلان، لا تتهاون ولا تستهين بهذه الكلمة، هو أراد أن هو يعبر لك عن مشاعر يعني ألماتها داخليا، هو حابب يعبر، متضايق مثلا يقول لك أنا فرحان، حابب يعبر عن فرحته. ومن أخطر المسائل اللي تحدث في البيوت وعند العائلات لما الطفل يجي يعبر عن فرحته طبعا يعني يسكتوا يقول اسكت بطل هرجة. هو مسكين فرحان، خاصة لاحظوها في العيد تجد الطفل فرحان ينتظر في العيد، يبدأ الأب يهذب أو يعارك أو يرفع صوته ويكسر الفرحة في قلبه بدل ما يشجع على الفرح. فبالتالي لابد من الاستماع لأطفالنا، ولابد أن نجعل الطفل يعبر بطريقة سليمة ولغة واضحة يستطيع أن يتحكم في انفعالاته، سواء انفعالات الفرح زي ما قلنا أو انفعالات الحزن. أيضاً يتفاعل مع مشاعر الآخرين، الذكاء العاطفي لدى الأطفال يجعل الطفل يتفاعل مع مشاعر الآخرين. لما يشوف أمه زعلانة أو بابا زعلان أو أحد من أصدقائه أو أخته زعلان يتفاعل مع هذه المشاعر وبل ويحترمها أيضاً، ويستطيع أن يحل مشكلاته دون اللجوء إلى العدوان أو الانسحاب.

إذن لابد من استماع الطفل واحترام تلك المشاعر الجميلة والبريئة أيضا في نفس الوقت، لأن معظم المشكلات اللي نجدها عند أشخاص الكبار في العمر سواء كانوا شباب أو فتيات أو حتى متزوجين، تجد أن كل مشكلاتهم كانت أساسها عدم التعبير عن مشاعره، يا أما يصبح عدواني ومش قادر، لأن التعبير عن مشاعر الإنسان هي عبارة عن مجموعة انفعالات. تخيل إنسان الانفعالات هذه تقعد مكبوتة في داخله، فبالتالي يا أما هو حاجتين بتحصل، يا أما يكون عدواني أو يكون الانسحاب، ونقصد بالانسحاب يدخل في دوامة العقد النفسية والأمراض النفسية والمشكلات أو الاضطرابات النفسية كالانطواء والاكتئاب، وما أدراك ما الاكتئاب، يعني مرحلة خطيرة جدا لأن يصل الإنسان إلى مرحلة الاكتئاب. طبعا من علامات أن الطفل لديه ذكاء عاطفي، طبعا تسأل فيه إحدى الأمهات قولي يعني حقيقة تحية لكل أم مهتمة بأطفالها من الناحية الشعورية ومن ناحية الحب والإحساس والمشاعر، في بعض الأمهات تهتم بهذا الجانب وهذه حقيقة يشكر عليها. يعني فتسألني إحدى الأمهات كيف أنا ممكن نعرف أن ابني لديه ذكاء عاطفي؟ أولا لا يخجل من حزنه، يعني ما يقولش أنا مثلا ما نقدرش نحكي عن حزني أو يخجل أنه يعبر، بل يعبر عما أزعجه ولا يخاف من التعبير من غضبي بطريقة محترمة مؤدبة. يعني الطفل يقول لك ماما أنا زعلان، لما يقول لك ماما أنا زعلان لابد أن تستمعي. هنا تعرف أن الطفل لديه ذكاء عاطفي، الطفل مهما تضربي، في بعض الأطفال مساكين من كثر الحياة الفوضى اللي هو عايشها في الأسرة أو من كثر الضرب والإهانات والسب والشتم زي ما حكينا في الحلقة السابقة، تجد حتى أصبح عنده تبلد في المشاعر. أما الطفل اللي عنده ذكاء المشاعري لا، ما يخجلش يجي يعبر، يقولك ماما أنا زعلان، ماما أزعجتني الحركة هذه، ماما أنا ما نحبش الحاجة هذه. فأنت هنا تعرف أن ولدك عنده ذكاء عاطفي، هنا لابد أن تستثمر هذا الذكاء، تستثمر الذكاء وتبدأ أنت تخرج من حالة الحزن اللي هو فيها. ولو هو قالك ماما أنا فرحان، أعرفي أنه هو عنده ذكاء مشاعري وحابب أنه هو يعبر بصوت مرتفع بيحكي لك، أسمعي ما تكسفيش ابنك. إحنا معظمنا يعني إلا ما رحم ربي، طبعا أكيد في عائلات تتفاهم هذه المواضيع، ولكن أنا أوجه هذا الكلام لبعض العائلات اللي هم ممكن مش عارفين كيف يتعاملوا مع الوضع أصلا. فبالتالي هنا لابد لما يجيك ابنك يشكي لك سواء من حزن أو من ألم أو سواء من فرح أو يحكي لك يعبرك عن فرح، أسمعي بقلبك بوجدانك، لأن الطفل يشعره. ممكن إحنا أطفالنا ما يحكوش، ممكن لأن مفردات اللغوية قليلة عندهم مازال ما تعلموش، ولكن يستطيع أن يعبر بحركاته بلعبة، ممكن يعبرها بكلمة واحدة، أنا أحبك يا ماما، فجأة بدون سبب. ساعات يجي الطفل يحضن أمه يقولها أنا أحبك يا ماما، معنا ما فيش قبلها موضوع سائر، لكن أعرفي هنا إنه هو في اللحظة هذه أو نحبك يا بابا، أعرف إنه في اللحظة هذه هو لديه طاقة عاطفية حابب يطلعها ويعبر بها. هنا أحضن أنت وقولها حتى أنا نحبك، ونحن هنا موجودين من أجلك أنت ومن أجل سعادتك. هذا الشيء يدل على أن طفلك لديه ذكاء عاطفي اجتماعي. أيضا يعني في بعض العائلات يضرب الولد أو يقول له سكر، يعني ما تحكيش اسكت، ما فيش داعي للدوة هي، فبالتالي يعني ينفجر الطفل هنا. فبالتالي تقول لي أنا ابني ديما يكسر في البيت، ديما يكسر في الأشياء ويخرب الأشياء وما يخليش حاجة في مكانها. ولدك عادة الأطفال، مستمعينا الكرام، عادة الأطفال يعبروا عن انفعالاتهم الوجدانية تحديدا العاطفية عن طريق تكسير الأشياء وتخريبها بسببين، يا إما يحاول يقول لك أنا هنا موجود انتبهي لي، أو يحاول إن هو يفجر الطاقة الانفعالية نتيجة عدم قدرته على التعبير أو عدم أنك أنت ما سمحت لاش أنه هو يعبر. فبالتالي هذه ردة فعل، لكل فعل ردة فعل. فبالتالي يا إما يكسر ويخرب الأشياء أو يصير انطواء وينعزل. هنا يعرف كيف يتصرف عند أي موقف. طبعا الطفل المكبوت حين تكلمه هنا، أما الطفل اللي عنده الذكاء العاطفي يعرف كيف يتصرف عند أي موقف، يعطي رأيه دون خجل أو خوف. مثلا يعني تخيل أن طفل
ينعجب بلبسة أمه، يقول ماما لبسة هذه حلوة عليكي. أعرف أن الطفل لديه مشاعر قاعدة تتحرك اتجاهك، وأول علاقة، أول علاقة عاطفية مشاعرية يقوم بها الطفل هي العلاقة الأولى والحب الأول في حياة الطفل، والوجدان الأول والعاطفة الأولى للطفل هي الأم والأب. فبالتالي ما نمنعوش نحن لما نمنع أطفالنا من التعبير عن الحب وعن الوجدان والعاطفة اللي جواتها. هنا عشان هيك بعض الناس لما تقول يقولك أنا ما نقدرش نعبر عن حب، يعني أنا صح نحب زوجتي ولكن ما عنديش قدرة على التعبير لأنه هو ما تعلمش، ما تعودش إني أعبر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أحب أحدكم إذا أحب أحدكم فليخبره، يعني هذه شيء من الشرع، يعني حاجة شرعية، يعني سبحان الله، الله عز وجل وضع كل شيء في هذا المنهج العظيم ألا وهو القرآن الكريم. بس إحنا لو تدبرنا، لو قرأنا وتدبرنا لتعلمنا حقيقة هذه، يعني كل يوم أتفاجأ، كل ما نقرأ كل ما أتفاجأ، كل ما موجود في علم النفس من حتى من مشاعر من الحب العاطفة موجود في القرآن الكريم. لكن مشكلتنا إحنا بعيدين شوي عن القراءة والفهم للأسف الشديد. إذن التعبير عن الحب هذا أمر نفسي وأمر شرعي وأمر اجتماعي مطلوب جدا جدا جدا. خلي طفلك يعبر، بنتك تعبر لك. أول علاقة حب للبنت هو أبوها، أول رجل في حياتها هو الأب. خلي بنتك تعبر لك عن الحب عشان بنتك تكون عندها القدرة والقوة بكرة لما تتجوز يكون عندها جوز مش تقدر تعبر عن مشاعرها لزوجها. والعكس صحيح عند الولد، لما يعبر لأمه عن الحب وعن العلاقة اللي القوية اللي بينه وبين أمه يستطيع أن يحب زوجته، يستطيع أنه يعبر عن حياته. هذه هي المشكلات التي تحصل عند الناس الكبار بسبب الكتمان، بسبب عدم التعبير نتيجة التربية الصارمة ونتيجة الخوف من الأب والأم. والذكاء هو عملية استعداد موجود داخل الأطفال، داخل أي إنسان كامل، هي استعداد كامل موجود. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، سبحان الله، الذكاء استعداد كامل لا يخرج تلقائيا، يحتاج إلى بيئة تحفيزية وبيئة تستطيع أن تخرج هذه الاستعداد إلى حيز الوجود. وأفضل بيئة تساعد الطفل من المعروف البيئة التربوية هي الأسرة. لابد أن نجعل من أطفالنا أن هم يعبروا داخل البيت، وهذا التعبير هو عبارة عن مثير خارجي يحفز أو يعمل على إظهار العاطفة أو الشعور العاطفي حيال الأشياء أو المواقف أو الأسرة أو المدرسة. الأطفال لما يجوا يعبروا لابد أن نتيح لهم فرصة التعبير. على فكرة أتكلم عن الأسرة كأب وأم، نعم صحيح، ولكن عندي ملاحظة أيضا حتى في المدرسة، لما تكون المعلمة لديها طفل جايها من بيئة سليمة ولديه القدرة على التعبير العاطفي وعنده رأي، لأنه هو رأي مسموح في البيت، لأن الأسرة أعطتها فرصة أتحت له فرصة أن يعبر عن مشاعره، سواء كان مشاعر الخوف أو الحزن أو مشاعر الفرح والانبساط. هنا الطفل لما ينتقل إلى الروضة أو ينتقل إلى المدرسة لابد الأسرة أن هي توضح للمعلمة، هو مش يعني مفروض المعلمة يكون أصلاً فهم الموضوع الجانب هذا التربوي. فبالتالي لما الطفل يعبر ما تسكتاش. أنا بعض الأطفال، وهذا شيء لاحظته حتى كثير في المدارس، لما الطفل يعبر والأب لا تسكته وتقول لا اسكت وانت كذا كذا، الطفل يصاب بصدمة، يعتقد أن البيئة المدرسة تشبه بيئة المنزل. هو يفترض أن يكون كذلك تحديدا، يعني يفترض أن التربية المدرسة تكمل دور الأسرة في التربية، ينبغي أن هي تمشي على نفس النمط. لكن للأسف بعض المعلمات سبحان الله تكون من نوع العصبي أو من نوع اللي هي لا مبالاة، لما الطفل يجي يعبر هنا بتسكت. بالتالي تجد بعض الأطفال يكره المادة نتيجة كرههم للمعلمة اللي أسكتت مشاعرهم وأحبطت مشاعرهم، وزي ما تقول عملت عملية كسفة أمام الأطفال. طبعا المعنى أو معنى الإشباع العاطفي الحقيقي، جاءني أحد الأباء يسألني قال لي شن تقصدي بالإشباع العاطفي، نحن طبعا مش منقصين حاجة على أولادنا، يعني كيف يكون شن تقصدي بها؟ فطبعا بعض الحالات حقيقة في ناس تحب تسأل وتحب تعالج مشاكلها وتحب
تجهز نفسها للاستعداد لإنجاب طفل، تحب تفهم كيف يتعامل مع الطفل، وهذا شيء جميل جدا يعني. طبعا الإشباع العاطفي هو إغداق المشاعر لدى الأطفال بالحنان والأمان، وهذه أشياء معنوية تتحس يعني ولا ترى إلا من خلال السلوك. يعني الطفل، ليش الطفل هو صغير قبل حتى ما يتعلم الكلام، لما يشوف أبوه يجد فرحان ويتنطط، أو يشوف أمه، ليش؟ هو تعبير عن الحب، لأنه هو خذا جرعة حب من هذا الأب أو من هذه الأم. فبالتالي أول ما يشوفهم يعرف أن الأب أو الأم تحديدا مصدر إشباع له هو، خاصة عملية الرضاعة أعتقد في حلقة من حلقات تكلمت عنها، وهي مهمة جدا خاصة الأمهات الجدد. لما تجي ترضع ابنها لابد من حضن الطفل، حتى ولو من خلال الزجاجة يعني مش من الصدر، لابد أن تضعيه كأنك ترضعي فيه من صدرك. هذا الحضن وهذا الضمان لضمين صدرك، هذه في حد ذاتها جرعة عاطفية غير عادية للطفل. فهو العملية الإحساس والمشاعر ليست كلمات، هي شعور متواصل سبحان الله، وكأنه يعني كوميونيكيشن، يعني كيف تواصل، كأن اتصال روحي مشاعر ما بين الأم وما بين طفلها. فبالتالي هذه الأشياء لا ترى ولكنها تتحس. يعني الأطفال اللي ليس لديهم قدرة على الكلام يشعر بحب أمه بعاطفتها، ويشعر بحب أبوه وعاطفته. فالإشباع لا يعني تلبية كل الطلبات أيضا، هذه ملاحظة مهمة. يعني أنا طفلي لما أكبر شوية وأنا نعطي في حب وحنان وعاطفة، لابد أن تهذب، لابد أن نعطي العاطفة بطريقة مهذبة جدا، لا نخلوها لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط في التربية والاهتمام ولا تفريط فيها أيضا، لأن الإفراط والتفريط الاثنين يسببون مشكلة. فمش كل الطلبات اللي يطلبها الطفل ولا دلال زائد ولا السكوت عن الأخطاء، خلي له هو طفل، خلي ما تعدلش عليه، لا عدل عليه وفهمه أن هذا خطأ، ولكن إحنا عارفين وين مشكلتنا، مش في أنك تدلل أو أنك تعارك الطفل أو تسكت الطفل، مشكلتنا في طريقة الأسلوب، في أسلوبنا في التعامل مع الطفل. ممكن أنا نقول له اسكت، ولكن بطريقة مختلفة، مش بطريقة تخوف، بطريقة تسبب له عقدة، بطريقة تخليه هو يتأخر، لا نخليه يفسد الأشياء ولا ندلعه بحيث أنه هو يفسد أخلاقيا، ويبدأ هو كل شيء غصب عنك تلبيه حتى لو ما عندكش تعدي تدبر أموره. لا، لازم الطفل، وأنا من قبل في الحلقة أيضا سابقة تكلمت عليها، لازم نحط أطفالنا أمام ظروفنا الحياتية. ظروفنا الحياتية لازم الطفل يكون يعلم بها، خاصة لما يكون من 5 سنوات فيما فوق. الأطفال اليوم أذكياء، مش كيف أطفال زمان. الآن المؤثرات الخارجية والنوافذ الحسية تستقبل في أكثر من مؤثر في اليوم، المؤثرات الخارجية. فالأطفال يفهموا الآن على السوشيال ميديا موجودين، تلقاهم على النقالات، تلقاهم على الأيباد، تلقى الأطفال الآن بدأ يفهموا أكثر منا نحن حتى في بعض الأمور. فبالتالي تعامل معاه، فأحكي معه مثلا في الشهر هذا نقدر نجيبه كذا، الشهر اللي بعده نجيبه كذا، نحن نشوفه. لا، زي ما قلت، لا إفراط ولا تفريط، لا ندلع يفلت منا الحبل التربية، ولا نمسك حتى نعقد الأطفال، زي ما يقولوا لا تكون يابسا فتكسر ولا لينا فتعصر. هذا يسمى التفريط وسوء التربية، قد يؤدي إلى مشكلات مستقبلية زي ما قلنا، وقد يبحث عن هذا الأشياء خارج البيت. فالإشباع العاطفي حقيقة يعني أن يشعر الطفل أنه مقبول، هذا هو المعنى الحقيقي للإشباع العاطفي، يشعر أنه هو مقبول، أنه هو محبوب داخل الأسرة، أنه هو مطلوب، أنه هو يعني فرحة البيت، وأنه هو مهم، شخصية مهمة. لازم نحسسوا أبنائنا أنهم مهمين في حياتنا، مهم وجوده في البيت. لازم نعطوه الإحساس بأنه هو إنسان كامل متكامل، ما نقصوش من حقه، ما نسكتوش، نعطوه حقوقه، ولكن بقدر، إن كل شيء أنزلناه بقدر. الله عز وجل الذي اللي هو قادر على كل شيء ينزلنا الأشياء بقدر معلوم. هذه أمر مهم جدا لابد أن ننتبه له وناخذ بالنا منه، اللي هو أن نحن لا نعطي لحد الدلال والإفساد، ولا نحرم أطفالنا حتى لا يدخلوا في مشاكل سلوكية وعقد نفسية. مثلا عندما يخطأ يتم توجيه ولا يهان. مثلا أنا نوجه ابني لما يخطأ، منهنش طفلي، من مسخرش منه، وأنا أقول له أنت فاشل، وأنا أقول له أنت مش سير منك، كنت ديما تكسر في الحاجات،
عارفين حتى هو ما يكسرش لا شعوريا في شيء يقزم في اللاوعي عند الطفل. مثلا انت لما انت كل ما انت تقول تمنع من شيء كل ما هو اصر انه يفعل هذا الشيء. كل ما انت قلت له انت تفسد في الاشياء هو لا شعوريا هيقعد يفسد في الاشياء. فبالتالي نحن نحتاج الى وعي وادراك وفهم بكيفيه التعامل مع مشاعر اطفالنا تحديدا، لان الطفل الان اللي انت تربي فيه بكره بيكون رجل مسؤول، بيكون رجل معلم، بيكون زوج، بيكون اب ان شاء الله في المستقبل. كذلك الفتاه، مش الولد بس، انا اتكلم على لما اقول ولد بس نجمع الولد والبنت، حتى البنت ما تسخرش من مشاعرها لان بكره تتزوج. انا عندي قضيه من اغرب القضايا، تقول لي انا مشكلتي مع زوجي اني ما نعرفش نقول لا. ما تعرفش تقول لا، تعلمت ان هي تتلقى الاوامر بدون اخذ راي، لدرجه انها اعطت هي في فكره ان هي تساعد في زوجها واهل زوجها. الان على يعني المفاجاه العظيمه اني اقولها انها مليت منك، انا بنطلقك، جهزي روحك للطلاق. ليش؟ لان تعلمت انها تعطي، وقالت لي قالت لي انا مشكلتي عندي انا، لاني تربيت على اني نعطي ونكون دائما في المقدمه، ما تعلمتش اني نقول لا في بعض المواقف. لازم نعلم اولادنا في امور حساسه جدا. هذه الطفله متربيه ومتعلمه وما شاء الله، ودائما هي الخدامه وهي السباقه وهي اللي توقف لاهلها، ما تعلمتش مره تاخذ قسط راحه لها هي، ما تعلمتش ان هي تهتم بذاتها، تتفرغ لنفسها، لدرجه ان زوجها سامحه الله استهان بهذا التصرف واهانها بكل هدوء. انا معش نبيت، مليت منك. شفت احنا وصلنا اولادنا لمرحله صعبه جدا لما يكبروا. احنا نهز نقول لك توا هذه الاستاذه تتكلم على اطفال، احنا وتربينا وعشنا كيف قبل. لا، تربيتك غير تربيه اولادك. هذه الاسقاطات النفسيه اللي محملين بها من ابائكم واجدادكم واهلكم بتصبوها في قالب جديد مع ابنك، انت قولبت ابنك على تاريخ وعلى اشياء ممكن تربيه ابوك كانت تنفعك في زمنك انت. اما الان نحن في زمن يحتاج الطفل الى الاهتمام ويحتاج الى وعي الاسره في التعامل معهم حتى لا نصل الى مشكلات كبيره جدا فيما بعد. الاشباع العاطفي يعني عندما يتالم يتم احتوائه وليس رفضه. لما يقول انا تعبان يا ماما، حاولي تردي معه، حاولي تطبطبي عليه، حاولي تكوني جنبه، او انت الاب طبعا، وليس رفضه او اهانته وضربه. لما يتالم او يجيك من المدرسه يقول لك انا تعاركت مع اصحابي او انا عندي مشكله في المدرسه، يقول لانك انت صفتك نعتك والكلام هذا. لا، حاولي انك تسمع بهدوء وشنو الاسباب. الاشباع العاطفي هو الحزن عند الخوف. لما يكون ابني خايف، الاطفال حقيقه لديهم خيال ولديهم يعني دائما لديهم خيال، ممكن سمع قصة أو شايف فيلم يبدأ في الليل يكون عنده نوع من الخوف. حاولي، من أكبر مشاكل الإنسان حقيقة وخاصة في الطفولة وتكبر مع هي عملية الخوف. حاول أنك تقول لك كلمة طيبة بعد الفشل مثلا، أو طاح أو ما قدرش، أو أنت كلفتي بمهمة هو فشل فيها، حاولي تقولها معلش مش مشكلة، المرة الجاية هتكون أحسن. لابد أن تعطيه أيضا نظرة الأمان. نحن طبعا تفنيس نظرة الأمان إنه يعني مش مشكلة، مرة جاية هتكون أفضل. فالطفل لما يكون منكسر أو يكون منحرج نتيجة سوء تصرف عمله، هو طفل يا أخي، فنقدر نحاسبه فيه كأننا نحاسبه في شخص كبير. هو طفل يصير إنه يخطأ. نحن لو ما أخطأناش ما كناش تعلمنا، كنا أخطأنا وكنا صار عندنا أخطاء لكن تعلمنا. هنا تدخل الأسرة عشان يتعلم من الخطأ ولا يكرر الخطأ. لكن لما تكون أنت نظرتك

مشاعري لابد أن يشبع الإنسان. ما في شيء نقوله حتى لما تشوف المدير بتاعك زعلان حاول أنك ما تحكيش معه لأنه هو مشاعريا مضطرب، لأن الاستقرار الإشباع العاطفي يعطي توازن نفسي للإنسان ويكون أقل عرضة طبعا للانحراف. أنا أتكلم عن الأطفال طبعا في اللحظة هذه هيكون أقل عرضة للانحراف وأقدر على التعلم وأهدأ سلوكا وأقوى شخصية وأيضا مسالم ويتمتع بالصحة النفسية. فمهم جدا اهتمامنا بأطفالنا في هذا الجانب الشعوري الجانب العاطفي الجانب الجميل. أطفال يعني عجبتني إحدى الأخوات كان معها لقاء في راديو تقول الأطفال هم أكسجين الحياة. هذه حقيقة، أنت ليش تمنع الأكسجين منه يكون منتشر في البيت؟ الطاقة الإيجابية الفرح، الأطفال هم أساس الطاقة الإيجابية حقيقة في البيت.

طبعا هناك سؤال مهم جدا يطرح نفسه، الفرق بين الحب والإشباع العاطفي. هل الحب هو الإشباع العاطفي؟ يختلف عنا. دائما نسمع من الأباء والأمهات يقول أنا أحب أبنائي كثيرا، أنا أبنائي أحبهم، أنا نحب بناتي، أنا نحب أولادي، ولكن الحب وحده لا يكفي، لأن الإشباع العاطفي يحتاج سلوكا صحيا وسليما ليظهر هذا الحب. عندنا مشاعر حب، لكن مش هنسموها عاطفة، هو مشاعر حب. أمتى يكون عاطفة؟ لما نظهر هذا الحب على هيئة السلوك، زي الحضن، زي الكلمة الجميلة لابني أو بنتي. فالحب الحقيقي مواقف وأحداث وأفعال تعبيرية. يعني ما ينفعش أني نحب ابني وما نقولش أني أنا أحبك، لابد من قول هذه الكلمة الرائعة اللي تحيي فينا روحا جديدة وتعطينا أملا جديدة. نقول أنا أحبك يا ماما، أو هو يقول لي أنا أحبك يا ماما، أو أنا أقول أنا أحبك، أنت يعني غالي علي وأنت روحي. في الكلمات هذه تعطي طاقة. صدقوني أنا عن تجربة أتكلم، عن تجارب حقيقية. كلمة أحبك أو يا ماما أو أنا أحبك يا ابني، أو الأب يقولها، محلاها لما تكون من أب. دائما نحن نقول الأم أم نتيجة الانشغال الأب فقط، ولكن محلاها ولو أنت عندك إجازة في يوم في الأسبوع دير لأولادك. تخيلوا حصل معي موقف، أمامي حصل الموقف مش معي، فالطفل الأب يحكي لي، يقول لي أنا عندي شغل، يعني يحكي لي في تفاصيل جدول عمله. فالطفل كان جالس معنا حوالي في أولى تانية ابتدائي، قال له بابا أنت تفضل تكون معنا نحن، أنا كنت طالبة أصلا كلفته بعمل. لما قال الكلمة هذه قلت لا أنا تو خلاص بنستغني عن العمل، خليك مع أولادك، وأمتى ما يتم العلاقة مع ابنك ويتم إشباع ابنك تعطيني بابا. أمتى؟ يقول لي لما قاعد يضحك، يعني أمتى ما هو يشبع من أبوه ممكن أن نأخذ بونا، أنا عندي معاه شغل. فقلت لا، وقفت العمل، قلت لا عنده حق، الطفل طلب حق من حقوقه أنك أنت تكون معاه. أمتى يا بابا تفضلنا ونطلع مع بعضنا؟ أمتى يا بابا تجلس معنا في البيت؟ لأنه هو يخدم عشانهم. فتكلمت قلت له بابا يخدم عشان يوفر لك حاجتك اللي انت تبيها. شفت اللبسة الحلوة اللي لابسها؟ جايبها بابا. فأنت هو يخدم عشان يجيب لك ملابسك، يطلع فلوس ويجيب لك ملابسك. فابتسم هو، فقال لي خلاص. قلت لا، هو لازم يكون معك، عندك حق. بالفعل الأطفال غير ما يعرفوش يعبروا، الأطفال صدقوني الأطفال يتمنى أن أبوهم يجلس معهم، يأكل معهم على صفرة واحدة، يتفرجوا على التلفزيون، يحكوا مع بعض من غير ما تمسك تليفون. خليك مع أولادك، عطني جل يعني عطني ولو ساعة ساعة ساعة في اليوم يا سيدي، ساعة كل يومين مش كل يوم، عطيهم ساعة اجلس معهم، أفهم مشاعرهم. ربما حد منهم واقع في مشكلة محتاجك أنك أنت تسمع. الأب هو مصدر الأمان والسلطة في البيت. لما السلطة تسمعني والأمان يسمعني، أنا هنشعر بالأمان، معاش نخاف من زملائي في المدرسة، أو نخاف حد من الشارع، أو نخاف من أي. وجود الأب فعلا أمان نفسي، وحب الأم هو الإشباع العاطفي والاستقرار النفسي. فطبعا قد تحب ابنك صحيح، لكن لا تسمع كلمة حب، لا تحاوره ولا تحترم مشاعره. قد تلبي له كل الطلبات لكنك لا تحتضنه ولا تطمئنه

ولا تشعره بالأمان. كثيراً ما أسأل بعض الحالات: هل تحب زوجتك أو أبنائك؟ أو هل تحبي زوجك وأبنائك؟ طبعاً ترد علي تقولي نعم، ولكن ما هو الدليل على حبك لهم أو حبك لهم؟ هل أنت سمعتي زوجك هذه الكلمة أو سمعتي أبنائك هذه الكلمة؟ هل غمرتين بعطفك وحنانك لفظياً وسلوكياً؟ نقصد الكلمة والفعل طبعاً. أنا يعني قولي لي أنا أحبك وري أفعال أنك أنت تحبيه، سواء زوجك أو أولادك أو أنت زوجتك أو أولادك. كلمة الحب ما هيش عار، ما هيش عيب، فطلعها. عارف أنت لما تعبر عن مشاعرك لزوجتك أو أولادك أنت بتعالج نفسك في ذات الوقت، أنت بتعالج نفسك، لأن عندك مكبوتات عاطفية موجودة في داخلك. أنت مجرد ما عبرت لزوجتك ولأولادك تحديداً، يعني أنت بتعيش مرحلة طفولة مرة ثانية مع أولادك. عيش طفولتك، ممكن كان عندك نقص أنت في الطفولة، حاول تعوضه في أولادك وتعيش معهم مرحلة الطفولة، تلعب معهم، تحكي معهم، تضحك معهم. أنت في حد ذاتك هذه طاقة إيجابية لك أنت، سواء للأم أو الأب. أنت لما تلاغي أولادك أو تلعب أولادك أنت أو أحفادك، يعني الناس الكبار، أنت في حقيقة الأمر ترجع لطفولتك أنت ولحياتك أنت تحديداً. هذا أمر مهم جداً، ربما غائب عند البعض. يعني فكلمة أحبك أو الغمر والعطف والحنان لفظياً وسلوكياً أمر مهم. نحن هنا نوجه ونرشد ونعلم ونذكر، ربما الإنسان ينسى، نذكر أنك أنت اليوم قرر وأنت مروح البيت، قرر أنك تحضن زوجتك أو أولادك. اليوم كل واحد يحط التليفون على جنب، اليوم نجلس جلسة عائلية حلوة لما تديرها اللقطة هذه، ولو مرة في الأسبوع ولو كل أسبوعين مرة، هيشعروا بالأمان. هتجد كل واحد عنده مشاكل كان مخبيهن ويحاول يطلعهم يحكيهم لك. هذه يراها علاقة راهو فيها عبادة وفيها أجر عند الله عز وجل. طبعا أيها الأباء والأمهات، الحب شعور يحتاج إلى ترجمة فعلية. أنا بوش كلام، يبو فعل، ترجم لي هذا الشعور. أنت تحب أولادك لكن تعبر؟ لا ما نعبرش. ليش؟ والله هيك تربينا. لا، هذاك زمان، حول لي على جنب وخليك أنت ابن الآن. الآن سمعت صوتي في الراديو، الآن أبدأ فعل هذه المنظومة الرائعة، المنظومة العاطفية في داخلك، فعلها وروح للبيت وعبر عن مشاعرك لأولادك ولزوجتك. الإشباع العاطفي ممارس يوميا منذ لحظة الصباح، وكلمة صباح الخير قولها بحب، الحضن ديرها بحب إلى المساء وعند النوم، حتى يناموا مطمئنا وليس خائفا أو مضطربا. أو لا، الأطفال لازم، أنا أول ما نوم الصبح صباح الخير ماما وتحضن، أو بابا، وتبدأ تحضن، تبدأ ابتسامة. أطفالنا ما يعرفوش مشاكلنا الخاصة، ما فيش داعي هم يعرفوها أصلا، إحنا كبار نقدر نحل مشاكلنا. هو شن ذنبه تبدأ أنت تحط غضبك وحزنك وألمك في طفلك؟ هو شن ذنب الطفل؟ بالعكس، هو اللي مرات يطلعك من الأزمة اللي أنت فيها. لابد من أن نجعل من عاداتنا عبادة، بدل العادة عبادة. صباح الخير بحب، الحضن بحب، نفطر بحب، نحط أولادي في مدرستهم، نمشي العمل، نحل مشاكلي برا البيت، ما نحطش همي في البيت. ممكن أنت تحتاج في البيت إلى الاختلاء بنفسك، ممكن هتخبر زوجتك بحيث تهيئ لك الجو في البيت. الأطفال يقول بابا شوية عنده موضوع يفكر، عطوا شوية هدوء البابا عشان يرتاح وبعدين نبدو نلعب. هكذا الأم الذكية. طبعا الشيء الآخر نبي نعرفه أثار الحرمان. حتى كلمنا عن العاطفة، عن الحب، يعني حقيقة وأنا نحكي في الموضوع صارت عندي حالة حب. يعني العاطفة شيء جميل يهذب الإنسان، ينسيك مشاكلك، ينسيك أحزانك. العاطفة أجمل شيء في الحياة حقيقة. يعني الإنسان لما يعيش بحب وبعاطفة وبالعاطفة، العاطفة تخليك رقيق، تخليك حليم. أراه من صفات المؤمن العاطفة، لأن المؤمن حليم ورؤوف وكريم، وهذه صفات المؤمن. والله الحب هو أساس هذه الأمور. لما أنا أحب هنكون رحيمة، هنكون لطيفة، هنكون سعيدة، هنعطي بحب، حتى في عملي هنديرها بحب. فالحب شيء جميل، الله يحب وكلنا نحب. فالحب أجمل عاطفة إنسانية. طبعا أثار الحرمان العاطفي على المدى القريب والبعيد، ماذا يحدث لأبنائنا في حياتهم المستقبلية؟ الحرمان العاطفي لا يظهر فورا،
بل يزرع ببطء، ثم نرى أثاره تطفو على السطح في صورة قلق دائم أو خوف من الهجر والفراق والتعلق المرضي بالآخرين لنتيجة احتياجا لهذه العاطفة التي حرم منها في داخل البيت. أيضا من ضمن الأثار ضعف الثقة بالنفس، السلوك العدواني الشرس أو الانسحاب من العلاقات، ودائما يكره الناس، ولما يشوف حتى أسرة سعيدة يكرههم، ما يحبش مثلا عيد عمة أو ما يحبش عيد خالة أو ما يحبش عيد جيرانهم. ليش؟ لأنه شايف أن عندهم عاطفة هو كان محروم منها، قد تسبب انعكاس. في ناس يعني سبحان الله تبحث عن العاطفة المفقودة من خلال علاقتها مع الآخرين أو تحاول أن هي تصلح من ذاتها. في نوعية لا، في نوعية يصبح حاقد على من لديه عواطف تجاه أبنائه، وفي نوعية إسقاط نفسي، بدل ما يكون عاطفي يصبح شرس ويبدأ يدير العكس ما هو يتمنى. لابد من احتواء الطفل، احنا نعرفه، أو زي ما قلت، والحرمان العاطفي يؤدي إلى مشكلات سلوكية واضطرابات نفسية، خاصة عند النوم عند الأطفال، أيضا صعوبة في الدراسة وعلاقات عاطفية فاشلة في المستقبل، ما يعرفش يحب لأنه لم يتعلم معنى الحب أصلا والعطاء، وبالتالي هيكون عايش في حياة زوجية غير آمنة نفسيا.

0: والأخطر هو أن الطفل يكبر وهو لا يعرف أن طفولته كانت ناقصة، يشعر في أنه هو في تايه، ما يعرفش أنه شني ناقصني أنا. مرات ما فيش مشاكل وعصبية في البيت، ولكن ما فيش تعبير عن الحب. يعتقد أن أكل وشرب ولبس ومدرسة ويروح، لكن ما فيش حضن، ما فيش تعبير عن الحب، ما فيش أي علاقة عاطفية في البيت. لما يكبر يشعر أن عنده لديه فراغ كبير في داخله وفي شيء ناقصة. فبعض الحالات، في أحد الحالات تقولي تربينا أحسن تربية، والدي كان يوكل فينا أحسن أكل، يلبس فينا أحسن لبس، ولكن سألت هل شعرت بالعاطفة لفظيا أو سلوكيا كالحضن أو ما شابه ذلك؟ يقول لي لا أبدا، عمره في حياته ما قال لنا كلمة حلوة، ولا عمره في حياته حضننا. كل حب أبونا لنا كان عبارة عن توفير الأكل والشرب والملابس فقط. فكيف أنا ممكن نعطي أولادي؟ أنا تربيت على هيك ومش قادر نعطي عاطفة لأولادي. يعني هل هو مفهومك للعاطفة هو توفير الأكل واللبس فقط؟ هنا المفاهيم تداخلت وصارت في نوع من الخلط بين الاهتمام والرعاية وبين الاحتواء والعاطفة، خلطت الموضوع في بعضها. لا، الرعاية الأكل والشرب والصحة هذه رعاية، أما العاطفة والإشباع العاطفي هذا هو الاحتواء النفسي والاستقرار النفسي، هذا هو الشجون الإنسان الداخلية اللي يبدأ يعبر عنها بحب. هذا تخيلوا أن معظم الأسر، يعني سامحونا، هذه حقائق نتيجة عادات وثقافة شعب معين أو منطقة معينة، ممنوع التعبير عن الحب. إذا كان الزوج ما يناديش اسم زوجته أصلا، ممنوع، عندهم عار لو يناديها باسمها. فنحن الآن خلاص تقدمنا 2026، يعني الحياة تقدمت والوعي أصبح أكثر والفهم أصبح أكثر، فنحن نساعد بعض العائلات اللي عندهم الجفاف العاطفي والحرمان العاطفي. لأن أطفالنا، صدقوني، عدم الإشباع يدفع ثمنه أطفالنا في المستقبل في كل علاقاته، سواء في العمل أو في الشارع أو في الأصدقاء أو في زملاء أو في علاقته مع زوجته أو علاقته مع أولاده أو علاقته مع نسباته، دائما تلقاك جاف ودائما تلقاك بعيد. فهذه الأمور، الإسقاطات النفسية والخبرات السلبية الموجودة داخل الإنسان، فبالتالي الإنسان دائما يبحث عن، دائما شوفوا، عدم الإشباع العاطفي يجعل في داخلنا فراغ نفسي كبير، وقلنا مش ناقصني شيء، كل شيء واتي، كل شيء عندي، بس نشعر أني في شيء رايح. لو خليني نقول الكم في كلمة أجمل، اللي هو الشغف. العاطفة تخلق الشغف في نفس الإنسان، يخليه يخدم بشي، يوفر حاجته. العاطفة فعلا هي المحرك، اللي هي الشغف، محرك الشغف، يخليك تعمل وتشتغل وتفكر وتنجح في حياتك وتنجح في علاقاتك وتنجح في عملك وهكذا. طبعا دور الوالدين، الآن بنتكلم عن دور الوالدين في تنمية ذكاء المشاعر. الأب والأم هما المدرسة العاطفية الأولى للطفل، هما المصدر الرئيسي والمنهل الذي يتغذى وينهل منه كل العواطف والمشاعر، يتعلم منهما كيف يحب أو يغضب أو كيف يغضب أو كيف يهدأ أو كيف يعتذر ويتحكم حين تثار انفعالاته. دائما أعول على التربية السليمة من خلال الأب القدوة زي ما حكينا آمس والحلقة السابقة، وزي ما حكينا عن الأم القدوة والأب القدوة. الطفل يتلقى أول تعليمه وأول حياته يتلقاها من داخل الأسرة، فلابد أن الأم والأب هما المدرسة وهما المنهل الأول وهما المصدر الذي ينهل منه الأطفال كل حياته، سواء مشاعره، تعليمه، سلوكه من داخل الأسرة. ولذلك نقول لكم دائما اختيار أو التربية تبدأ من اختيار الأم الصالحة والقدوة، وأيضا يتم من خلال الأب الصالح والقدوة. ما تستهينوش بالأمر، هو الزواج مش مجرد أني بنتجوز فقط، إنما أنا أريد أن أؤسس أسرة قوامها أم صالحة وأب صالح. يرى طبعا الأبناء لما يشوف أبوه يصرخ وأمه تبكي والأحد يحتضن أحد، يتعلم أن الانفعال هو الطريق الوحيد للتعبير. أما حين يرى الحوار والهدوء والاحتواء والاهتمام يتعلم أن الأمان لغة الحياة. الأبناء الذين لا يعرفون معنى الحب والإشباع العاطفي الممارس في البيوت السليمة يصبح طفل أو شاب مشوه نفسياً، يبحث عن الحب خارج البيت، والله أعلم ماذا يحدث خارج البيت، فقد يؤدي ذلك إلى الانحرافات الأخلاقية بحجة الحرمان العاطفي. طبعاً إن شاء الله الحلقة القادمة عندي موضوع يخص هذا الجانب اللي هو الحرمان العاطفي والأسرة السليمة، قصة فتاة من أبشع القصص، يعني مش عارفة ممكن أن قلت أبشع القصص ولكن هي من أحزن القصص، محزنة يعني. كيف يمكن الأب والأم يوصلوا البنت إلى هذه المرحلة؟ فبالتالي الفتاة والشباب يتم الانحراف أو الانسياق إلى اتجاهات خاطئة نتيجة الحرمان أو بحجة الحرمان العاطفي، فهو يحاول أن يريد يغذي هذا الجانب الناقص في حياته، فيلجأ إلى البحث عن العاطفة خارج البيت وربما مع رفقاء السوء، لأن البيت مليء بالماديات وفقير في العواطف، مليء بالأكل والشرب نعم ولكنه فقير في العواطف. قد تكون بعض البيوت فقر مادي ولكن يوجد فيها عاطفة جميلة، زي مثلا قصة الأم اللي تشجع في بنتها على البغاء وجمع المال، أو ابنها على السرقة زي ما حكينا في الحلقة السابقة. طبعا هناك بعض في دائما في نهاية كل حلقة لدينا توجيهات ونصائح والعلاج العملي والسلوكي للأسرة الأب والأم. أحب نقول عزيزي الأب وعزيزتي الأم، خصص لأبنائك وقتا يوميا بلا هاتف ولو على الأقل نص ساعة، لا مقاطعة، لا تقل له لا تبكي، بل قل أنا هنا معك. علمه تسمية مشاعرهم، لا تقمع هذه المشاعر، إذا كان حزين خليه يقول أنا حزين، إذا كان فرحان خليه يعبر عن شعوره، يعني علمه التعبير عن الحالة الشعورية اللي هو موجود فيها، علمه إذا كان فرحان زي ما قلنا أو متضايق وهكذا. حسس إنك حسس ابنك أو بنتك إنك فاهم مشاعره وحاسس به. لا تسخروا من مشاعر أبنائكم، من عواطف أبنائكم، اضبط غضبك أمامه. لما تكون أنت في حالة انفعالية حاول تضبط الغضب بتاعك، ما تحاولش تثار وتنفجر أمامها. الطفل لا يعرف ولا يعني ماذا يحدث معك خارج البيت، فحاول أنك أنت تضبط نفسك أمامه، فأنت مرآته. لا تفضله عن إخواتي ولا تقارنه بغيره، لا تهين مشاعره أمام الآخرين والإحراجات، وهذا كثير ما يحدث عند بعض الأمهات، تحرج بنتها قدام صحباتها أو قدام صحبات بنتها أو سواء أو صحباتها هي أو قدام أعمامها وقدام أهلها، هذه طامة كبرى، طامة الإحراج، هنا انكسار، يحصل انكسار داخل النفس. حاول تفهموا أولادكم وتحتضنوهم بعد كل خطأ، لأنه خايف منك، هو لما يكذب عليك الخوف يعلم الكذب، وهنا هي المشكلة الأعظم والكارثة الأكبر، إنك أنت تزرع الخوف فبالتالي هيضطر إن هو يكذب عليك. ازرعوا بينكم وبين أولادكم الحوار والاحترام بدل الخوف. أعزائي المستمعين، في عالم يتسارع فيه كل شيء يبقى قلب الطفل هو الأبطأ والأصدق، فالطفل لا يحتاج فقط إلى طعام والتعليم، بل يحتاج إلى من يفهم لغته الصامتة ويقرأ مشاعره قبل كلماته. إذا إن ذكاء المشاعر لدى الأطفال ليس رفاهية تربوية، بل هو أساس بناء شخصية متوازنة قادرة على التكيف والتعبير والارتباط الصحي بالآخرين. فالطفل الذي يتعلم كيف يسمي مشاعره ويعبر عنها بأمان هو طفل أقل عرضة للاضطرابات النفسية والسلوكية وأكثر قدرة على علاقات مستقرة في المستقبل. أما الإشباع العاطفي فهو ذلك الاحتواء الدافئ الذي يمنح الطفل شعور الأمان والانتماء ويرسخ داخله رسالة عميقة: أنت مهم، مشاعرك تحترم، وأنا هنا لأجلك. وحين يغيب هذا الإشباع لا يختفي الاحتياج، بل يتحول إلى سلوك عناد وانسحاب وسلوك غاضب أو حتى صمت مؤلم لا يفسر. ومن هنا تأتي أهمية أن نعيد النظر في أساليب تعاملنا مع أطفالنا، ليس فقط كمربيين بل كمترجمين لمشاعرهم وحاضنين لعالمهم الداخلي. فالطفل الذي يحتوى عاطفياً لا يبحث عن الاهتمام بطريقة مؤلمة ومؤذية، بل ينمو بثقة ويتعلم أن يعبر لا أن ينفجر. الإشباع العاطفي ليس تدليلاً بل هو بناء لنفس سليمة. لذا افهم مشاعر طفلك قبل أن تصحح سلوكه، فالسلوك رسالة والمشاعر هي الأصل. أعزائي المستمعين، إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا التربوية من نوافذ على الدرب، على أمل أن نكون قد فتحنا نافذة وعي جديدة نحو تربية أهدى وأبناء أكثر طمأنينة. دمتم بخير، كنت معكم أنا زينب رمضان، وإلى اللقاء قادم بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب، برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان، عبر راديو السرايا 99.3 FM.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن.
1: اشراقة نور في أثير الوطن. في هوا
2: اللهم إني أستغفرك من كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك. يعني يا ربي أنا عصيتك بعافيتك، عافيتني فعصيت. أستغفرك من كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك، أو نالته قدرتي بفضل نعمتك. معي مال، بالمال عصيتك يا رب وأنت رزقتني هذا المال، أو بسطت إليه يدي بسابغ رزقك، أو اتكلت فيه عند خوفي منك على حلمك، أو عولت فيه على كرم عفوك. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب خنت فيه أمانتي، أو بخست فيه نفسي، أو قدمت فيه لذتي، أو آثرت فيه شهوتي، أو سعيت فيه لغيري، أو استغريت فيه من تبعني، يعني أغريت من تبعني بهذه المعصية، أو غلبت فيه بفضل حيلتي فلم تغلبني على فعلي، إذ كنت سبحانك كارها لمعصيتي لكن سبق علمك في اختياري واستعمالي مرادي وإيساري، فحلمت عني فلم تدخلني فيه جبرا، ولم تحملني عليه قهرا، ولم تظلمني شيئا. يا أرحم الراحمين، يا صاحبي عند شدتي، يا مؤنسي في وحدتي، يا حافظي في نعمتي، يا ولي في نفسي، يا كاشف كربتي، يا مستمع دعوتي، يا راحم عبرتي، يا مقيل عسرتي، يا إلهي بالتحقيق، يا ركني الوثيق، يا جاري اللصيق، يا مولاي الشفيق، يا رب البيت العتيق، أخرجني من حلق المضيق إلى سعة الطريق وفرج من عندك قريب وثيق، واكشف عني كل شدة وضيق، واكفني ما أطيق وما لا أطيق. اللهم فرج عني كل هم وغم، وأخرجني من كل حزن وكرب. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا منزل القصر، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، صل على خيرتك من خلقك محمد النبي عليه الصلاة والسلام وآله الطيبين الطاهرين، وفرج عني ما قد ضاق به صدري وعيل منه صبري وقلت فيه حيلتي وضعفت له قوتي. يا كاشف كل ضر وبلية، ويا عالم كل سر وخفية، يا أرحم الراحمين، أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
3: يا من هديتم بالنبي محمد.
4: راديو سرايا اف ام،
0: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: تذكروا زمان لما كنا نتابع أفلام الكرتون، كان في دائما شخصية شريرة عندها قوة خارقة مثل القدرة على التحكم بعقول الناس والسيطرة عليهم، والأبطال كانوا يسعون لنزع تأثير الشرير وإنقاذ الناس من هذه الهيمنة. كنا نشوف هذا كله كأفلام كرتون، جزء من خيال الأطفال، ولكن ماذا لو كانت هذه موجودة بالفعل في حياتنا اليومية؟ الحقيقة هي أن هناك ريموت كنترول حقيقي يستخدم للتحكم في عقولنا، وهذا الريموت ليس بيد شخصية كرتونية، بل هو متمثل في مجموعة من القنوات والإذاعات والصحف. الإعلام هو السلاح الخفي الذي يوجه أفكارنا، يجعلنا نصدق ما يريد، وكل ذلك بضغطة زر. الإعلام ليس مجرد وسيلة للأخبار والترفيه، بل هو أداة قوية تستخدم لتشكيل رؤيتنا للعالم ولإعادة ترتيب الحقائق بطريقة تناسب من يمتلك هذه الأداة. تخيل أنك الآن جالس في غرفة وكل نوافذها مغلقة، والإعلام هو النافذة الوحيدة المفتوحة أمامك. ما تراه من خلالها هو ما يريد الآخرون أن تراه فقط. والسؤال هنا، كيف يستطيع الإعلام أن يتحكم في عقولنا بهذا الشكل؟ هناك بعض الألاعيب والأساليب التي يعتمد عليها صناع الإعلام، بعضها أصبح مكشوفا وبعضها ذكي جدا لدرجة أننا لا ندركها حتى. فمثلا ما يسمى بالإطار الإعلامي فريمينج. الإعلام لا يخبرك فقط ماذا ترى، بل يخبرك كيف ترى. في كل مرة تسمع عن أزمة معينة، يسارع الإعلام ليحدد لك أي جانب من القصة يستحق الاهتمام وأي جانب يجب أن يهمل ويهمش. القضية الفلسطينية على سبيل المثال تعرض غالبا كصراع بين طرفين متساويين، في حين أن الواقع مختلف تماما. ياسر عرفات قبل اتفاقية أوسلو كان يصور كرمز للإرهاب وعدم الاستقرار، بينما بعد أوسلو أصبح يصور كزعيم معتدل يسعى للسلام. لا، ومنحوه جائزة نوبل للسلام بعد التوقيع. اتفاقية أوسلو لمن لا يعرفها كانت هي أول اعتراف فلسطيني من منظمة التحرير الفلسطينية بشرعية دولة الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية. انصب تركيز الإعلام الغربي على 7 أكتوبر على أنها البداية، متجاهلين تراكما من الإجرام والتنكيل بالفلسطينيين يمتد لعشرات السنوات قبل ذلك، واعتمدوا في ذلك أسلوبا آخر وهو التكرار. التكرار ليس مجرد طريقة لنقل المعلومة، بل هو أسلوب لترسيخها. التكرار المستمر للكذب يجعل الفكرة تتحول حقيقة في أذهان الناس. الإعلام يستخدم هذا المبدأ بذكاء. إذا كررت فكرة معينة بما يكفي، ستصبح بالنسبة للناس حقيقة لا تقبل الجدل حتى وإن كانت زائفة. ولعلنا ما زلنا نتذكر في حرب العراق كيف رسخ الإعلام وروج لفكرة وجود أسلحة دمار شامل وجعلها حقيقة لا تقبل الجدل، وفي النهاية اكتشفنا أن الأسلحة لم تكن موجودة أصلا، لكن بعد فوات الأوان الإعلام زرع الفكرة، الناس صدقوها، والنتيجة كانت حربا تسببت في دمار شعب كامل. الإعلام والأدوات الفنية ليست مجرد أدوات للترفيه ونقل الأخبار، بل هما أدوات لتشكيل العقول والسيطرة على الأفكار. تخيل أنك الآن تجلس في منزلك في أمان تام وتتابع فيلما أو مسلسلا عالميا، تجد نفسك مشدودا لأبطال يواجهون الشر بجرأة ويدافعون عن القيم النبيلة، فتظن أن كل هذا مجرد ترفيه بريء. كم مرة من المرات شاهدت أفلاما وتعاطفت مع زوجة خانت زوجها لأجل الحب، أو تمنيت للص أن يفلت من العقاب وأن ينعم بالمال الذي سرقه، حزنت لمقتل أكبر تاجر مخدرات رغم أنه دمر مجتمعات وأفسد أجيال. كل هذه الإنتاجات تستخدم لترسيخ نمط حياة معين يتناسب مع أهداف صانعيها، حيث تصور الحياة الغربية بأنها الفردوس الأرضي، وتختزل البطولة في الرجل الغربي، وإن ظهر بطل آخر فإنما بسبب ذلك الغربي الذي سمح له وساعده في ذلك. الحياد الإعلامي مجرد كذبة لا يصدقها إلا السذج. كل ما يخرج للعلن يمر بسياسات داخلية للمؤسسات الإعلامية لضمان ملائمة المحتوى لهذه السياسات، ومن يملك المؤسسات وتمويلها يملك القرار. إلا أن الله قد أحيانا لنرى بداية تفكك هيمنة الغرب الإعلامية على مستوى الرواية والسرد. فقد شكل 7 أكتوبر من العام الماضي لحظة فارقة في تاريخ أمتنا، لم تعد الهيمنة الإعلامية الغربية قادرة على حجب الحقيقة مع محاولتها لاحتكار الصورة، فقد ظهرت روايات بديلة عبر صور ومقاطع انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورها الأفراد من مواقع الأحداث مباشرة. هذه الأدوات البسيطة، الهواتف والكلمات الصادقة، كانت كافية لكسر جدار التزييف الإعلامي. فبينما كان الإعلام الغربي يحاول ترسيخ رواية معينة، كانت الحقيقة تتسرب من أيدي الناس وتكشف جانبا آخر من الواقع وتفضح التضليل. وهنا يأتي دورك، فالحقيقة لا تحتاج إلى إمكانيات ضخمة، بل إلى صوت شجاع ينقلها. كل صورة تفضح الزيف وكل كلمة تكتب لتوضيح الحق هي شكل من أشكال الاصطفاف مع الحق. أنت تمتلك اليوم ما لم يكن لأحد من قبل، وسقف الممكن لديك مذهل. هاتفك الذي يوثق، وكلمتك التي تنتشر، ووعيك الذي يفضح الأكاذيب. كن أنت من يصنع الفرق، واصنع من أفعالك الشرارة التي توقظ الوعي في مجتمعك. واجه الهيمنة الإعلامية بكاميرتك، بتغريدتك، وبإصرارك على قول الحق، لتصبح أنت من يكسر طوق السيطرة ويعيد تشكيل وعي هذه الأمة. سلام عليكم.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3. يم السرايا راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا، في الحلقة اللي فاتت شفنا ميلاد المحيط الأطلنطي من 200 مليون سنة، لما كانت الخمس قارات قارة واحدة، وكان الأطلنطي مجرد نهير صغير، وكان الديناصورات بتعدي من آسيا لأمريكا بدون موانع مائية. إزاي حصل عملية النحت العجيبة اللي عملت الفجوة الضخمة اللي مليها الأطلنطي حاليا؟ شفنا إزاي حصلت الحكاية دي بانفجار نيران الباطن وطلوع الصهير، المادة الصخور المنصهرة طلعت من الفالق تترامى على الجنبين، وبالتالي بترحل القارات الأمريكتين في ناحية، وأسيا أوروبا وأفريقيا في ناحية، شوية شوية، مليون بعد مليون بعد مليون، 200 مليون سنة حصل هذا الترحيل، واتسعت المسافة ما بين الأمريكتين وأسيا وأوروبا وأفريقيا. العملية دي بيسموها intercontinental drift، اللي هي ترحيل القارات كل مجموعة على جنب نتيجة خروج الصغير من باطن الأرض، من الفالق، يطلع من الفالق ويترمي على الجنبين. عملية بطيئة لكن مستمرة عبر ملايين السنين، عملت ونحتت المحيط الأطلنطي لغاية ما بقى بهذا الاتساع والعظمة. وبعدين عدت ملايين وملايين، وجه العصر الجليدي، وبعد العصر الجليدي ابتدت الحرارة تعتدل، ومر 25 مليون شتاء. شفنا نموذج من هذه الأشتية العجيبة في شمال الأطلنطي، لما يجي الشتاء فيغطي كل الأطلنطي بسجادة من الجليد، ويعزل البرد بتاع الجو 40 تحت الصفر من الحياة تحت المية. وشفنا إزاي كلاب البحر الظريفة بتعيش وتلعب في حمى سجادة الجليد اللي فوق، وشفنا سمكة التلج العجيبة، سمكة رائدة على قاع الأطلنطي، دمها شفاف، وربنا خلق في دمها أنت فريز عشان الدم ما يتجمدش. وشفنا أيسلندا والنوافير اللي بتغلي طلعة جنبا إلى جنب مع الجليد، ونزلنا جنوبا للبهاما، وشفنا في البهاما لاجون سمكة القرش اللي بتولد 12 قرش صغير، وحواليها أسماك الرمورة الصغيرة بتمردها. وشفنا جزيرة ماديرا والتناريف والكناري، وبعدين نزلنا جنوبا شفنا منفى نابليون في جزيرة سانت هيلانا، واتكلمنا عن ظاهرة التنويع المذهل في المخلوقات، وقلنا إنها سنة إلهية، ومن أجل هذا التنويع ربنا شق البحر وسطح الأرض ورفع الجبل وأخرج النار من بطن المية والنوافير اللي بتغلي من وسط التلج، وخلق اللي بيدب واللي بيمشي واللي بيسبح واللي بيطير واللي بيعوم، وخلق من كل نوع 1000 صنف، ومن كل صنف 1000 جنس، ومن كل جنس 1000 لون. وده بعض ما نعلم في عالم الشهادة، وفي الغيب ما لا نعلم من جن وملائكة ونفوس علوية ونفوس سفلية، عالم سماوات 7 وأرضين 7. وكل اللي نعرفه من هذا الكون العظيم هو مجرد معلومات محدودة عن أرض واحدة وسماء واحدة، كل اللي بنشوفه ده في السماء الأولى أو سماء الدنيا. ومع ذلك
الكشوف والمعارف في هذه الأرض لا تنتهي، وآخر النظريات إن هذه الأرض مجوفة، وإن في مدخلين من القطبين يوصلوا لجوف الأرض، وإن الجوف مسكون ومضيء بتنوره الصخور المشعة. الكلام ده قالوه بعد شهادة لطيار تاه وهو ماشي بطيارته، وهو طاير بطيارته عند القطب الشمالي، فبيقول انه شاف ناس طالعين من جوف الارض من فجوة، وقال ان شكلهم زي الاقزام زي بتوع الاسكيم. وطبعا طلعت كتب ونظريات وروايات ساينس فيكشن عن سكان أشبه بيأجوج ومأجوج ساكنين في جوف الأرض، ولهم حضارة وعلوم وتكنولوجيا واختراعات، وبعضهم قال ده الأطباق الطائرة بتطلع من جوف الأرض، محدش عارف. لكن في نفس الوقت محدش يقدر يدعي إنه عمل مسح شامل للكرة الأرضية، فما نقدرش لا نؤكد ولا ننكر الكلام ده. وفي الواقع احنا شفنا ان المحيط الاطلنطي لوحده عالم، ومعلوماتنا فيه محدودة، وده حيرجعنا لرحلتنا ولغواصتنا، ونكمل رحلتنا دلوقتي ونعود الى الغوص في اعماق بحر النور ونشوف الفيلم. احنا ما زلنا في بحر الفيروز وبحر النور في المحيط الأطلنطي، بنكمل رحلتنا وبنتفرج من خلال هذه الغواصة العجيبة، الغواصة الجميلة العلمية دي.

متحف قاع البحر، متحف لا تنتهي عجائبه. بنفكركم بماضي الأرض وإزاي كانت الخمس قارات قارة واحدة، والمحيط الأطلنطي عبارة عن نهير، وبعدين اللي حصل في جوف الأرض، وإزاي طلع الصهير الناري وترامى على الجنبين وترحلت القارات واتسع الأطلنطي بقى بالحجم العظيم ده. ونتيجة الحرارة والسخونة في الخط الاستواء ابتدت الدوامات والتيارات تنشأ في هذا البحر، فبقى في شوارع من المية السخنة والدافية جوه تحت في القاع، والدوامات دي ألفت تيار الخليج الدافئ اللي هو ماشي بالميل ده. نفس الشيء برضو في الجو، السخونة في خط الاستواء عملت الهواء السخن ارتفع وحصل الدوامات والزوابع والرياح نتيجة اختلاف درجات الحرارة. هي دي بيسموها آلة المناخ الجهنمية. السخونة في خط الاستواء هي اللي بتدفع الحياة في عروق الكوكب الأرضي، وتعمل الرياح في الجو، وتعمل الطيارات والأمواج في البحار وفي المحيطات، فهي اللي بتصنع الحركة. الحرارة بتاع خط الاستواء هي اللي بتصنع الحركة. بنشوف دلوقتي منظر عجيب قوي، حاجة زي السفن الشراعية الصغيرة جدا. هي ما هيش سفن، ده هي دي كائنات اسمها الفلاتيلا او الفاليلا، كائنات رخوية شكلها زي السفن الشراعية، ولها قلع، لها شراع، بس الشراع ده معمول من مادة غشائية حية. شكلها غريب غريب، مين يصدق ان الكائنات متناهية الصغر بتعمل لنفسها مراكب بالشكل ده؟ شوفوا القلع بتاعها جميل قد ايه. القلع ده عبارة عن مادة حية، هنصورها من فوق. نلاقيها قرص كده زي القارب، والقلع في النص اهو، شيء غريب. فاليلا اسمها، ودي كائنات رخوية حيوانات. ده القنديل البرتغالي المشهور بلدغته المؤلمة، وده برضه له شراع زي ما الشراع الأزرق بتاعه ده، وله الدلايات بتاعته دي، الزوائد دي لسعتها فظيعة. هنلاحظ ان هو لا يحب يبل الشراع من وقت الاخر، لانه ما كانش هيتبل بيجف ويتلف. هنشوف الدلافين، البحر لما بيبقى رايق قوي كده بيبقى ايه، فقير في مادته الغذائيه، فاذا نشا فيه تنشا انواع من الحياه غريبه. شوفوا بقى الحياه، الكائنات الاثيريه دي زي الملائكه، ده عباره عن رخويات اثيريه بيسموها فانتومز اوف ذا سي. شوفوا الكائن الشبحي ده بياخد غذائه من فلترة المية، فما بيحتاجش الغذاء كتير، لكن كائن غريب، ودي عبارة عن مستعمرة من الكائنات الحية بيسموها سلب، برضو كائن رخوي اسمه السلب، بيبقى على شكل شرايط، الشريط طوله 3-4 متر، وعبارة عن كبسولات جنب بعضها، كل كبسولة فيها المادة الحية والحاجات دي، تمام، أكنها دودة شريطية. الغريبة بقى إن فيه نوع من الجمبري، الأنثى بتاعته بتسرق الكبسولات دي، وهنشوفها دلوقتي. شوفوا الكبسولات أهي باينة هنا، الكبسولات أهي،
كبسولات فيها مادة حية. مستعمرة عبارة عن شريط من الكائنات. قلنا ان في نوع من الجمبري اسمه الفرونيما اللي هو دهوبا، او اكروباتيك شريمب لانه بهلوان، شوف حركاته البهلوانية. النتاية بقى بتاعت هذا الجمبري غاوية تعمل عملة عجيبة، او تسرق الكبسولة من الكبسولات ده الذكر. النتاية بتاعته بقى حرامية، تسرق الكبسولة بتاعت السلب وبعدين تفضيها من المادة الحية وتستعملها كابينة، تركبها زي التريسيكل وتتفسح بيها. شوف ازاي اهي خدت الكبسولة اهي وبتتجول بالكبسولة في البحر، تستعملها تريسيكل او قمر فضائي، وشايفينها مكبرة. دي الانثى بقى، اما هنقرب هنلاقي لها عينين مركبة زي عيون الحشرات. لما بتضرب برجليها كده بيحصل تيار في المية وتتحرك التريسيكلاية دي وتمشي بيه. شيء غريب قوي، وبالذات الأنثى هي اللي بتعمل العملة دي. ليه؟ عشان بتستعمل الكابينة دي محضن للبيض، تبيض وبعدين ايه تفقس البيض جوه الكابينة دي. هنشوف شوف العينين على الجنبين اهم، عينيها زي عيون الحشرات. شوف غريبة او عربية بلاش. اهو ده البيض بقى فأس اهو، وايه بتستعمل الكابينة دي محضن للبيض بتاعها. كائن غريب. شوفوا الولاد كتاكيت الصغارين اللي طالعين، تضمن لهم شقة كده مجانا. عملية عدوانية من نوع عجيب. مرة تانية بنشوف الكابينة بتاعة الفرونيمة أو أكروباتيك شريمب. الدلافين وأنواع الترسة المختلفة دي، يعني السلحفاة البحرية. هنشوف سلحفاة مولودة يا دوبك طلع من الفأس وتاهت في البحر الغريق. طبعا دي هتبقى يعني فريسة سهلة لأي قرش معدي أو سمك التربون أو حاجة. في بقى من أنواع الأسماك الضخمة جدا نوع من القرش اسمه الحداية أو المانتا ري. هي دي الحداية، وشوف راكب على ظهرها سمكتين من أسماك الرمورة. دول برضو وصيفات ينضفوا لها الخياشيم في خدمتها. يعني الحداية دي أو المانتا ري بتوصل لأحجام وأوزان ضخمة، بتبقى 2 طن أحيانا، وتوصل لحجم جبار. هي نوع من القرش لكن نوع طيب وديع، ما بياكلش إلا الخضرة والبلانكتون والطحالب، ولها بق ضخم كبير وبقها دايما مفتوح على الآخر زي الجراش ومفهوش سنان. وبتتغذى إزاي بقى؟ لما بتيجي قوافل البلانكتون والطحالب، فكل اللي تعمله إن هي تخش في وسط القافلة ببقها اللي زي الجراج ده وتحصل على وجبة مشبعة. ليه؟ لأن كل القافلة هتخش ببقها على طول. هنشوف البق ده بق ضخم جدا، يدخل مثلا 2 لوري مثلا.
وعلى قد الضخامة فهي يعني حيوان وديع ولطيف. خدوا بالكم لما تيجينا بوشها عشان تشوفوا البق الغريب ده. البق عبارة عن فجوة وبوابة ضخمة جدا ما كأنها جراش. دي بقى البلانكتون والطحالب بأنواعها أو أرز البحر قوافل، فهي تروح داخل ده يسموه ذا وينجد سنيل أو القوقع المجنح، وده بيجمع الغذاء بجنحته والجناحة توصل الأكل للفم. وده من الرخويات بقى. في نوع تاني من القواقع برضو المجنحة، ده برضو وينجد سنيل، قوقع آخر مجنح، دي برضو من فصيلة الرخويات كلها. وده الأنديل العظيم، قبة البالون دي عبارة عن غشاء حي ونازل من هذا الغشاء الدليات العجيبة دي، عبارة عن زوائد طويلة قوي ولاسعة، وهذه الزوائد مغطاة بأهداب. الأهداب دي لما تتحرك تقوم تعمل إضاءة. شوفوا الأهداب بتتحرك إزاي، لما تتحرك تعمل إضاءة غريبة أكنها حبال نور أو حبال المصابيح بتاع الأفراح. شوفوا انعكاس الضوء على حركة الأهداب يعمل الحكاية دي. وفي بقى خلايا لاسعة على الزوائد دي هي اللي بتعمل اللسعة المؤلمة. ده عبارة عن عنقود من الرخويات على شكل نجفة كريستال. كل الرخويات لها زوائد لاسعة بتقتنص البلانكتون وتعيش عليه. الرخويات دي عالم لوحدها، عالم. دي سمكة بتلقي ظل على البحر. شوف السمك، السمكة ماشية ولها ظل. دي نوع من تضليل الأعداء عشان يجي العدو فيروح للظل، لأن الظل واضح أكتر من السمكة، فبيروح للظل ويسيب السمكة. دي أسماك التربون، بيسموه سمك المراية، ده سمك مفترس وقشر السمك فضي ولامع جدا زي المراية وبيعكس الضوء، لدرجة انك انت لو بصيت للسمكة دي وانت في قاع البحر ما تشوفهاش لانها زي المراية بتعكس، فيتهيألك انها ومضة نور. واللي بيحصل فعلا ان هي بتنقض على الفريسة كومضة من النور وتبلعها. دي سمكة التربون، سمكة سريعة وعجيبة.

قشر السمك بتاع السمكه دي فضه زيبق زي بلون الزيبق، ومرصوص بطريقه ان هو يعكس الضوء اكنه مرايه بالظبط.

دي السمكة الفلاينج فيش، سمك المجنح دي، لما بيهاجمها الطربون بتعمل حاجة غريبة أوي، بتطلع من الفيل وتطلع من البحر كله، فجأة توصل لاقي الطربون يبص كده ما يلاقيهاش يمين شمال قدام ورا تختفي. هنشوف عملية المطاردة وبيعمل ايه الفلاينج فيش في حالات لما يطاردوا سمك مفترس.

هنا قوافل من التربون هتجري ورا شلة ايه؟ ادي سمكة مجنحة. هنشوف بقى السمك المجنح هيعمل ايه في المطاردة دي، والمفاجأة العجيبة اللي هيعملها. شوفوا طلع من البحر خالص، طار في الهواء بيطير 500 متر. شوفوا طاير قد ايه، طاير بقى بره البحر خالص. وطبعا السمكة تفاجأ بانه مش موجود، فجأة اختفى. ده فلاينج فيش. السمك بياكل بعضه، الكبير بياكل الصغير، لكن اللي بياكل الكل بقى واللي بيفترس كل الاسماك المفترسه ما فيش الا واحد، هو الانسان بمكره ودهائه بيفترس الكل. الصياد هنا عامل طعم زي الحبار عشان يضحك على السمك.

ممكن تقطع الصياد نصين. فهنشوف ازاي صيد سمك المارلين. هيصطادها بالفعل. الخوف بقى من الحربة المنشارية بتاعتها، لها حربة ممكن فعلا تخش من بطن الصياد تطلع من ظهره. فأولا هنشوف نلاقي الصيادين كلهم لابسين جوانتيات. نمرة اتنين بيبقى في واحد معاه شومة ومستني أول ما تطلع على المركب هينزل على دماغها طخ طخ بالشومة لغاية ما يغمى عليها وتموت، عشان يأمن شر الخنجر بتاعها أو الحربة الرهيبة دي. أهي طالعة أهي، هيمسكوها من الحربة بالإيه، كل صياد ما حاطط إيده في جوانتي. بيمسكها من الحربة بتاعتها عشان ما يحصلش مفاجأة غير محسوبة. أهو ماسكها إزاي؟ منين؟ وبعدين يجي دور صاحبنا بتاع الشومة ينزل على الدماغ، ضرب بالشومة ضرب بالشومة لغاية ما تدوخ وتموت بالشومة. تبتدي بقى يجرجروها مسابقة، بيعملوا مسابقة في الصيد وكرنفال، المزيكا شغالة، هيشوفوا مين اللي هيكسب. كل واحد بيعلق الصيد بتاعه ويوزنه. شوف الحربة بتاعتها شكلها ايه، شوف ما الالف جوانتي وماسك الخنجر بتاعها. ضخمة، سمكة ضخمة.

مجموعة من أسماك المارلين. أضخم واحدة هي اللي هتاخد صاحبها، ياخد الجايزة. العايم ده عبارة عن عشب اسمه عشب السرجسم. لما الملاح يشوف العشب ده يعني معناها وصل إلى تيار الخليج الدافئ، لأن على حدود تيار الخليج الدافئ دايما تلاقي هذا العشب البني اسمه السرجسم. العشب ده محضن سمك، وبيدار فيه سمك حوالي 50 نوع من الأسماك هنلاقيها في هذا المحضن من الأعشاب، كل أنواع الأسماك بتدار وتاكل وتتناسل وتتزاوج كله في حضن أعشاب السرجسم. وبتوصل الأعشاب لكثافة كبيرة، بين الديدان الأنبوبية نوع من الرخويات، دي سمكة شفافة بلاستيك، سمكة بلاستيك

كلام غريب قوي. العشب ماشي بالطول اهو على حدود تيار الخليج الدافئ. تيار الخليج الدافئ بيتكون من دوامات المياه السخنة، وبيتخلق منها ابتداء من الجنوب من عند الكاريبي ويطلع شمالا. شوف هنا كل أنواع الأسماك في هذا المحضن العشبي. دي سمكة اسمها تريجر فيش، أكتر نوع في عشب السراجسم هو أنواع التريجر فيش بألوان مختلفة، وبنلاحظ أن ألوانها شبيهة بالبيئة، يعني لون السمكة زي لون العشب البني، وجميع ألوان أجناس التريجر فيش عبارة عن تنويعات من عشب السراجسم. بنلاحظ أن هذا العشب فيه بالونات نباتية هنشوفها دلوقتي. هذه البالونات هي اللي بتعومه زي حكاية الملانة.

النقشة بتاع تريجر فيش متاخدة من النقشة بتاع عشب العشب البني. اللي بيعوم هذا العشب انه هو متخلق فيه بالونات. هنشوف هذه البالونات، بالونات نباتية مجوفة. بيودينا هنا ازاي تيار الخليج الدافئ بينشأ من تيارات المية السخنة عند خط الاستواء والدوامات وتفاعلها بيخلق التيار الدافئ اللي هو باللون الاحمر ده، بيبتدي من الجنوب من عند الكاريبي ويطلع شمالا. دي بعثة بتاعت مركب أبحاث بتعمل دراسة على أعشاب السرجسم وكائناته، فبياخدوا نماذج وعينات من العشب مع السمك بتاعه. في كل برطمان من دول عينة من العشب، بسمكها وبكائناتها. هنا واخدين سمكة تريجر اهو مع العشب.

شوفوا العشب بيعمل شجرة كاملة لكن طافية على سطح المحيط، والطفو ده بيتم عن طريق البالونات اللي احنا شايفينها دي. الانتفاخات النباتية دي فاضية من جوه وعبارة عن عوامات بتعوم عشب السرجسة. لكن هنا الحاجات اللي زي الشعر دي عبارة عن كائنات اسمها الهيدرويدز، يعني حيوانات رخوية، وده الديدان الأنبوبية برضه رخويات، ده الجمبري بنلاحظ ان هو برضه واخد لون عشب السرجسم كله بني بطش بني، ده جنب ده ده ده كابوريا، والكابوريا برضه هنلاحظ انه بلون عشب السرجسم، وده نوع كاموفلاج، فهو بيبقى في وسط العشب ما يبانش، ده البيض بتاعه بيض الكابوريا كفيار بتاعه، وهو في العشب ما يبانش، لكن لو نزل بقى وسرح يضيع.

شوفوا هنا متداري كاموفلاج كأنه العشب حتة واحدة، لكن لما يقع في المحيط كده يبان على طول، فيبقى فريسة سهلة فينزل عليه السمك.

ده اسمه سمك البيبة، بايب فيش، ده من نوع فرس البحر، وده الذكر فيه بيولد، الذكر هو اللي بيولد، عنده كيس كده يحط فيه البيض لما يفقسه يولده، الأنثى رمت عليه الوظيفة بتاع الحمل. عيلة فرس البحر كلها كده، والبايب فيش من عيلة سمك البحر، سمك فرس البحر.

دي اللي هي سمكة الأنفد أو البالون فيش بيسموها برضه، بيسموها البالون فيش لأن هي لما تنفعل وتغضب تنفش وتتنفخ ويطلع عليها زوائد تبقى مرعبة خالص، فسموها البالون فيش أو البوركيوباين فيش لأن بيطلع عليها زوائد زي الأنفد.

دي شوفوا الرجل دي رجل ضفدعة أبدا. هنفاجأ بسمكة بيسموها فروج فيش أو السمكة الضفدعية. شوف السمكة الضفدعية دي رجليها غشائية زي الضفادع ولونها طبق الأصل لون السرجسم، لكن سمك مش ضفدع. شيء غريب. ده قوقع. وبيضع البيضة اللي زي السبحة دي، ده البيض بتاعه، وده البيض بتاعه. هيفقس ويطلع منه القوقع الفراشي أو الوينجد سنيل اللي قلنا عليه، القوقع الفراشي. تنويع عجيب، متحف يعني، تنويع متحفي. كل ما يخطر على بالك وما لا يخطر على بالك. والغريب ان كل الكائنات في نفس اللون دي اللي حكينا عنها، اللي هي آلة المناخ الجهنمية. وازاي ان سخونة الحزام الاستوائي بتدفع الحركة في عروق الكوكب الأرضي، سواء كان في الجو فتعمل الرياح والزوابع، أو في البحر وتعمل التيارات الدافئة. وبيبقى المحيط جواه الشوارع الدافئة دي، شارع فوق شارع فوق شارع، ودوامات، وتتقاطع الشوارع الدافئة فوق بعض، وتدي فرصة لأنواع مختلفة من الكائنات زي الكائنات اللي شفناها الصغيرة دي. ده نوع تاني من سمك القرش الوديع الطيب، اسمه سمكة الزكيبة. سمكة الزكيبة دي سمكة طيبة جدا ولطيفة ووديعة وغير مفترسة، وبتاكل برضو الخضرة والبلانكتون والطحالب، وبقها مفتوح زي بق الزكيبة ومفهوش سنان زي حكاية المنتري أو الحداية، وبتاكل بنفس الطريقة لأن بقها مفتوح زي الجراش، وتخش جوه القافلة فتبلع نصها قوافل البلانكتون والطحالب.

شكلها غريب أوي. صاحبنا ده بيرمي سمك علشان مين؟ بيرمي السمك ده علشان مين؟ علشان التونة. التونة لما تشوف الوجبة دي تيجي جري. التونة دي بقى سمكة يعني شهية جدا، الصيادين يحبوا يصطادوها، وسوقها يعني رايق، خصوصا الأسواق اليابانية دايما بتطلب سمك التونة، بيوصل لأحجام ضخمة جدا، وهو أسرع سمكة التونة، أسرع وأضخم سمكة، توصل وزنها أحيانا لطن واتنين طن، وهي لا تكف عن الحركة. والسمكة الوحيدة التي لا تنام، ما بتنامش، لأنها لو نامت تغرق، لأن وزنها ضخم. بيرملها الصغير عشان هو ياخد الكبير، هو عاوز ياخد الكبير، الجحش الكبير عاوز ياخده. أيوة عاوز دي، هو عاوز دي عشان يتلمم، ولما يتلمم يبتدي بقى إيه المشغل، المكر بقى والصيد بتاعه. هي السمكة الوحيدة اللي دمها دافئ بين كل الأسماك، وبين كل الأسماك هي الوحيدة التي لا تنام، وقدرها أن تعيش في تجول مستمر، ولو نامت بتموت تغرق. أكبر سكان الأطلنطي هو الحوت، الحيتان، قبيلة الحيتان الحدباء، واحنا شايفين هنا أم ومعاها الحوت المولود بتاعها في رحلة العودة إلى الوطن. الحيتان بتعمل هجرة كل سنة، تولد وبعدين بعد ما تولد تاخد أولادها وترجع للوطن الأول بتاعها. والحيتان لها طريقة بتنادي على بعضها في البحر، مش معروف إزاي، لكن فجأة بتبص تلاقي في وسط البحر تجمع 10 12 حوت، أكن مؤتمر حصل، جم منين واتجمعوا ازاي ما تعرفش. فجأة انشق البحر وتطلع القبيلة العجيبة، شوف كم واحد، 12 حوت طلعوا. ايه ده، مؤتمر ده، اجتماع فوق العادة، ايه ده، حاجة غريبة. الحوت برضه من الكائنات الطيبة الوديعة رغم ضخامته، هو برضه بياكل الخضرة والبلانكتون والطحالب وكده. عالم

دي محطات رصد بيرصدوا بيها الطقس ويسجلوا الحرارة والضغط والرطوبة والجفاف ويتابعوا أخبار المحيط أولا بأول.

شوفوا دي اللي هي الديدان الأنبوبية، كانوا الملاحين يسموها جوس بارنكلز. دي ملهاش علاقة بالوز أو حاجة، لكن هم كانوا بيتصوروا زمان إن دي عبارة عن كتاكيت للبط وإنها حطير، فسموها جوس بارنكلز، فاسم بالطريق الخطأ لكن أصبح علم عليها. نفس الشيء لما يبقى فيه برضو سفينة محطمة، بنلاقي السمك برضو بيتلم عليها ويعتبرها محضن ويعشش. السمك الكبير بياكل السمك الصغير، واحنا بنتفرج لغاية دلوقتي من الغواصة بتاعتنا، وجه الأمر للقبطان جه الأمر من القبطان بأن انتهت الرحلة وإن احنا هنقلع إلى السطح. فابتدت الغواصة تقلع في طريق العودة،

شيء غريب عاملة زي قمر صناعي في فضاء اللاذورد، منظر عجيب. الحقيقة شفنا حاجات عجيبة جدا، وشفنا معلومة جديدة عن أسماك القرش، وإنها عائلات وسلالات ومش كلها مفترس وسفاح، لكن بعض أسماك القرش طيب ووديع جدا، زي سمكة الحداية المانتا ري، وزي سمكة الزكيبة. دي أسماك بتاكل خضرة وطحالب وبلانكتون. وشفنا سمكة المراية العجيبة اللي لو نظرت لها من البحر ما تشوفهاش، لأنها بتعكس الضوء وبتنقض على الفريسة كأنها ومضة نور. وشفنا إن مفيش حد بيقدر يهرب من هذه السمكة إلا السمك الطيار العجيب اللي هو الفلاينج فيش، لأنه بيخرج من البحر بالكلية، بيطلع من الفيل ويطير في الهواء 500 متر. وشفنا عجيبة العجائب الجمبري الحرامي فرونيما أو الأكروباتيك شريمب. وإيه العجيبة؟ إن الحرامي بيبقى دايما النتاية، النتاية هي اللي بتسرق الكبسولات السلب، فرغها من السائل الحي وتستعملها كابينة أو مقصورة أو تريسيكل تمشي بيه في المية. والغريبة يعني الواحد لما بيتأمل الأحياء بيلاحظ إن النتاية بتبقى أوسع حيلة من الذكر وأكثر عدوانية. بنلاحظ دي في حاجات كتير، يعني مثلا أنثى البعوض هي اللي بتلدغ وتمص الدم، لكن الذكر بيعيش على رحيق الأزهار آخر رئة. نفس الحكاية أنثى العنكبوت مثلا، أنثى العنكبوت في الأرملة السوداء اللي هي البلاك ويدو، بعد التزاوج تقتل زوجها وتاكله. شفنا أنثى العقرب، شفناها في حلقة بتقتل زوجها وتلدغه وتموته بعد التزاوج. في النمل مثلا الأنثى مالكة والذكور مجرد حاشية وخدم وعبيد. وفي النحل أعجب، الأنثى بتبقى مش بس ملكة والذكور عبيد، لكن الذكور كمان لما يخلصوا الوظيفة ينزل عليهم الشغالة يرنوهم علقة سخنة ويكسروهم وبعدين يموتوهم وبعدين يرموهم برا الخلية يموتوا من البرد. أنثى الترميت برضه، فحشرة الترميت الأنثى هي الملكة، وبرضه الذكور حشم وخدم وعبيد. أنثى الأسد اللبؤة بتبقى أكثر شراسة من الأسد، وهي اللي بتصطاد والذكر قاعد يحك فروته ويتاوب. لكن طبعا أعجب العجب بقى هي أنثى فرس البحر، لأن أنثى فرس البحر رامت وظيفة الحمل كلها على جزء الذكر، هو اللي ياخد البيض ويعبيه في كيس عنده ويتنه شايله وعيني وبطنه تكبر تكبر تكبر تكبر، يبقى شكله يعني يثير الشفقة، وبعدين تنفجر البيض ويطلع من منها الايه يولد صاحبنا بالمية وبالمية وخمسين فرساية صغيرين. عيلة فرس البحر كلها بنفس النظام، يعني برضو البايب فيش او سمكة البيبة اللي زي البيبة اللي شفناها دي، برضو لها كيس الذكر هو اللي بيحمل وهو اللي بيلد. آخر موضة في أمريكا دلوقتي إنهم بيحاولوا يعملوا عملية جراحية للراجل عشان يحبل، يعملوا له كيس كده زي الرحم علشان يحط فيه البويضة. الظاهر إن في انتكاسة في العالم وعودة إلى سيادة الأنثى وهامشية الذكر، وده طبعا واضح من القيادات والرياسات الأنثوية الكثيرة، تاتشر، أكينو، بنزير بوتو، بندرا نايكا، أندير غاندي، سيمون
ديفيل اللي هي رئيسة البرلمان الأوروبي، جولدا مائير، إيميلدا ماركوس، إيفا بيرو، يعني عدد كبير من الرئاسات والقيادات الأنثوية في عملية غزو. واضح أن الرجل تراجع في المجتمع، وبرضه تراجع في الأسرة وسلطاته تراجعت، وبقى يتقرطص ويتعبى يا عيني في أكياس بلاستيك، وبقى حاله عدم، والمستقبل محفوف بالمخاطر يا إخواني. في أوروبا وأمريكا دلوقتي الزوجة لما تتطلق القانون يديها الحق في 50% من مرتب الراجل ومن مدخراته ومن أرصدته ومن كل ما يملك مدى الحياة، وأيضا لها حضانة الأولاد. تكون النتيجة إن عيني الراجل يشوف مراته ماشية مع عشيقها وبتاخد فلوس ونص نص ما يملك وتصرف على عشيقها من فلوسه قدام عينه كده، وما يقدرش يفتح بقه. قانون بيديها الحق تمشي على كيفها، ويديها الحق تاخد نص فلوسه وهو يعيش طول عمره مدى الحياة يصرف عليها وعلى عشاقها غصب عنه، ما يقدرش يفتح بقه. القانون بتاع الأحوال الشخصية في أمريكا أوروبا بالشكل ده. ولو طبعا نجحت الجراحة في أمريكا وقدروا يخلوا الراجل يعملوا له رحم ويحبل، الزوجة الأمريكية طبعا هترمي عليه شؤون الحمل وتخلص، وهو اللي هيتدبس تدبيسة ملهاش آخر، مش عارف إيه آخرتنا. شفتوا يعني الخواطر المرعبة دي جاتني منين؟ جاتني من قاع البحر. الحقيقة لما الواحد ينزل قاع البحر ويشوف العجائب، البحر مسرح ملهم ومرعب، وأشكال الحياة فيه تبرجل المخ. شفتوا مثلا الكائنات الأسيرية العجيبة دي اللي في البحر، الكائنات الشبحية دي، أكنها يعني ملائكة أو ايه ده طالع منين؟ ايه الكائنات العجيبة دي اللي بيسموها فانتومز اوف ذا سي؟ كأنها ارواح محلقة في الفضاء الفيروزي. فعلا اللي عمره ما امن بالله ولا باخره لو نزل في اعماق البحر لابد حيؤمن بالله وبالاخرة والملائكة وبكل شيء. العلم يا اخواني يعين الانسان على الايمان، مش صحيح الكلام اللي بيقولوه العلم يؤدي الى الكفر. ابدا، العلم نص العلم جايز هو اللي يؤدي إلى الكفر نتيجة الغرور، لكن كل ما تعمق الإنسان في علمه كل ما يقترب من الله سبحانه وتعالى ويزداد إماما ويزداد إيمانا كل لحظة. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله لنزداد إيمانا أكثر وأكثر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
2: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد تحدثنا في درسنا الماضي عن منزلة الحياة والتي صدرها المصنف رحمه الله تعالى بقول الباري جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وذلك يعني أن حياة ميت القلب بعدم روح العلم والهدى والإيمان هو المقصود في الآية: أو من كان ميتا فأحييناه. أما حياته الطبيعية قلبه ينبض يتغذى ويشرب ويأكل ويعيش ويتحرك ويحس بالألم، هذه هي الحياة الطبيعية. لكنه قد يكون ممن حيوا هذه الحياة لكنه ميت القلب بعدم انتفاعه بروح العلم والهدى والإيمان، وكأن الله عز وجل أحياه بروح أخرى غير الروح التي تدب في بدنه. أحياه الله عز وجل بروح معرفته وتوحيده ومحبته وعبادته سبحانه وتعالى. وقلنا أن ابن القيم رحمه الله تعالى قدم بين يدي منازل الهروي مقدمة عن الحياة، فذكر أن الحياة على أنواع وعلى مراتب، وأن أولى المراتب هي حياة الأرض بالنبات، فقد أسماها الله حياة بدافع الحركة والاضطراب. قال سبحانه وتعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. فالجذب موت، والنبات والإخضرار والازدهار نوع حياة، ولذلك حتى إذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. النوع الثاني أو المرتبة الثانية من مراتب الحياة حياة النمو والاغتذاء، وهذه الحياة يشترك فيها الإنسان مع النبات، فالنبات يغتذي وينمو سماد ماء، وبالتالي تجد هذه الحياة نابتة، النبات حي ويزدهر. وحياة النبات بالماء، وحياة الإنسان بالماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فبالتالي هذه الحياة الثانية. الحياة الثالثة حياة حيوان زائد على النمو والاغتذاء، هو الذي يحس ويتحرك ويتألم، وهذه نسبية. فحياة البعوضة ليست كحياة الفيل، البعوضة تتألم وتتحرك، ولكن الفيل يحيا ويحس ويتألم ويتحرك، ولكن الحياة مختلفة. حتى الأحاسيس، وإن كان بعض الحيوانات محيرة جدا، يعني بعض الحيوانات إذا أريد ذبحها تبكي بدموعها، دموع تجري، شيء عجيب يعني، حاجة غريبة. وفي الحيوانات أنماط وأشياء عجيبة جدا، يعني لو تأملت في عالم الطيور والأطيار تجد عالم مختلف تماما. مثلا الغراب يضع بيضه في الأماكن العالية ثم لا يهتدي إلى عشه، شيء عجيب، لا يهتدي إلى عشه، يعني خشية أن يضل من عياله يضع العش، يجعل له عشا في أماكن عالية، في جبل، في شجر، في بناء، ثم لا يهتدي إليه أبدا. لذلك يقال أضل من الغراب، يقول لك أضل من الغراب، ده زول انتهى مرة واحدة. وأهدى من القطا، ما في أهدى من القطا. والقطا طائر عجيب، القطا ده يضع بيضه على الأرض ولون البيض ولون عياله يشبه الأرض من السماء، لا ينزل إلا في بيضه، يطير. فإذا أراد أن ينزل سبحان الله ما يلف كده ولا كده ولا يزعزع، بس غب في بيض بطاعه ينازل من السماء، وذاك يخذ بيضه في السماء يكوس اليوم كله. هل كان شوف كده؟ لذلك يضرب بهما المثل، يقال أهدى من القطع وأضل من الغراب. لو قال لك ده أضل من الغراب ده انتهى، ولو قال لك ده أهدى من القطع عجيب، والله شيء عجيب. لكن يعني سبحان الله، والبشر كذلك، البشر كذلك. قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. في ناس كالقطع وفي ناس زي الغراب، والله يكلمك قلوبهم ومفاهيمهم. فهذه حياة نسبية. المرتبة الرابعة حياة الحيوان الذي لا يتغذى لا بطعام ولا شراب، كحياة الملائكة وكحياة الأرواح بعد مفارقة الأبدان، فإنها لا علاقة ولا صلة لها بطعام ولا شراب، وهذه أكمل. فكلما كان ارتباط الإنسان بالطعام والشراب أقل، كلما كانت عبادته أقوى، وكلما كانت إرادته أصلب. ذلك لأن الطعام والشراب يقعد البدن، يقعد الروح عن مهماته وعن هممه العالية. ولذلك سبحان الله تجد الملائكة يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون، ووصفهم الله عز وجل بقول يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يسأمون. هذا النوع الرابع من الحياة. فالملائكة أحياء، الملائكة أحياء، لكنهم لا يتغذون لا بطعام ولا بشراب. خلقهم الله جل وعلا وفطرهم على ذلك لتعلم قدرته وعظيم خلقه وتنوع قدرته في خلقه من العباد، وخلقه من العباد لا يدخل فيهم الإنس فقط. طيب، المرتبة الخامسة حياة العلم من موت الجهل، أو الحياة بالعلم بعد أن مات القلب بالجهل وبعد أن مات الفكر بالجهل. قال تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. وقال سبحانه وتعالى: والله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. شبه الكفار بأهل القبور، يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، شبههم بجامع عدم الانتفاع وعدم الحياة. أولئك انتهت حياتهم الحسية الطبيعية، وهؤلاء انتهت حياتهم الإرادية الإيمانية. فما وعوا وما انتفعوا وما ارتقوا وما سموا وهكذا. فبالتالي يعني حتى في ياسين، في سورة ياسين، قال سبحانه وتعالى عن هذا القرآن وعن الانتفاع به، قال: لينذر من كان حيا. فالقرآن لا ينتفع به إلا الحي، وليست الحياة الطبيعية، هذا واضح. لأن كثير من الأحياء الذين تدب الحياة في أجسامهم يحسون وعندهم أعصاب يشعرون بها، وأبدانهم مكتملة وجوارحهم تامة، يشوف وبيسمع وأي شيء، لكنه لا ينتفع بالقرآن لأنه ليس بحي. الحياة التي نريدها من منزلة شنو؟ من منزلة الحياة. ثم المرتبة السادسة حياة الإرادة والهمة. وقلنا أن العلامة ابن القيم يقول: كلما كان القلب أتم حياة كلما كان أقوى إرادة وأعلى همة. كلما كان القلب أتم حياة، حي وقلب يعني حساس ويخاف الله ويهتز. لأن يا أخوان القلب في القرآن كثير جدا: وجلت قلوبهم، القلب يوجل، إلا من أتى الله بقلب سليم، أم على قلوب أقفالها، قالوا قلوبنا غلف، غلف يعني مغلفة لا يصلها الحق، مغلفة غلف، يقول لك الشدة مغلف، غلف لي الشدة حتى لا يصله شيء. فهذه قلوب لا يصلها إيمان لأنها مغلفة، مغلفة بالباطل. وهذه الحياة كما قال العلامة ابن القيم: من مات قلبه في هذه الصورة ماتت إرادته. هؤلاء يصلون إلى درجة من الانتكاسة سيئة جدا، وهي التي تعرف عندنا أنه يرى المنكر معروفا والمعروف منكرا. فإذا وصل العبد إلى هذه المرحلة دل على أن قلبه قد مات. موت القلب أن يرى المنكر معروفا، منكر يقول لك ده صح ويدافع عنه، يدافع عن الربا، يدافع عن الزنا، يدافع عن المخدرات، يدافع عن كذا، سبحان الله. ويرى المعروف منكرا، الحجاب تخلف، الاستقامة ضيع وقت، الصلاة في المسجد تشدد، البعد عن الرذائل تعقيد. لماذا ينظر إلى ما تراه أنت من المكارم هو يراه من الرذائل، لأن قلبه قد مات. المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. وهذا الصنف عندنا موجود. أخواننا أقول لكم كلامي حيركم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى عن عهده: لو كان للمنافقين أذيال لما استطعتم أن تمشوا في الطرقات من كثرتهم، لسدوا عليكم الطرقات. يعني لو كان أي زول منافق الله بيعمل له ضنب، أنت كنت الشارع هتقفل بكثرة الضنوبة، ما حتلقى لك محل تخش فيها كورة عدلتهم من كثرة الضنوبة بتاعت الناس. لكن ربنا ستر، ستر ناس. يا أخي في ناس يكون اسمه محمد وأحمد وعثمان وعلي وعبد الرحمن وكده، يكونوا كلامه كلام منافقين. علماني تلقاه زول علماني، في زول مسلم بيقبع علماني، الإنسان ده بكفك. وهكذا هذا كثير جدا. الطاعنون في الدين، المنتقصون للشرع، المعيبون للاستقامة، وهذا كثير عياذا بالله. طيب، فهنا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا ذكرناه: معظم الخلق يخافون موت الأبدان بمفارقة الأرواح لها، ولكن معظم الخلق لا يخافون من موت القلوب بمفارقة الهداية لها. صحيح ولا ما صحيح؟ هذا الكلام صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح. قال شنو؟ كلام متين، متين جد. يعني علامة حياة القلب همة وإرادة. يعني أنت ما حقك تسأل نفسك سؤال، قلنا حياة العلم، قول أنا حس الآن، قول كده، قول لنفسك أنا الآن قاعد أتعلم وقاعد أستزيد علم، وسوف أحيا من العلم، سوف أحيا بالعلم من موت الجهل. ففي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم قبل القبور قبور. ولكن أعلى من ذلك أن تحيا، أن تحيي بالعلم همتك وإرادتك. وعلامة حياة الهمة والإرادة بماذا تعلقت؟ همتك متعلقة بشنو؟ إذا متعلقة بالسفاسف والدنايا والسفليات والأرضيات، ما غزوت وما حييت وما حييت، ما في حياة. قام جاب لك كلام عجيب جدا، قال: الحياة التي نحرص عليها، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ولتجدنهم أحرص الناس على شنو؟ على حياة. هذه حياة يحرص عليها الناس. قال ابن القيم: هي كظل زائل أو حلم عابر للحياة. الحياة العايشة دي كلها كويس، بمشاكلها، وظيفتها، وظائفها، وبتقلباتها، وبتقاطعاتها، وبمتناقضاتها، وبآفاتها، وبعللها، وبأسقامها، وبأوجاعها، وبهمومها، وأحزانها، وأقدارها، وحلوها، ومرها، وطاعتها، وعبادتها. هذه الحياة كلها تعتبر كظل عابر، كظل زائل أو كحلم عابر، ولا قيمة لها إلا بالعبادة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة شنو؟ حياة طيبة. طيب، قام جاب كلام راقي جدا، والذي ظهر لي أن ابن القيم يردده كثيرا في هذه المنزلة وفي منازل قبلها، ردد هذه العبارة، وهي منقولة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال: لو أن الله آتى الدنيا من أولها إلى آخرها لرجل واحد منكم. تخيل، في ناس الآن ما لاقين وظيفة، يقولوا دار أشتغل، صح؟ دار بشنو؟ أشتغل، خاصة الشباب. تخيل الدنيا من أولها إلى آخرها ملكك وعندك، وبقية الخلق يؤجرون منك. يعني هذا كله مؤجرين، كل الناس، ناس الدكاكين والبقالات، البقالة الناصية والبقالة الماناصية كويس، والعمارات كله، والمدارس والجامعات والوزارات، في الدنيا دي كلها مؤجرين منك، ده كله حق جدا كويس. ثم جاءه الموت، كان كمن رأى حلما جميلا ثم استيقظ وليس في يده شيء. لأنه في سؤال، الشيء ده كله حقك، هاي بتموت، هاي بتشيله معاك ولا بتخليه؟ بتخليه، ما في فائدة، لأن الدنيا متشعبة. شوف أنت بعد ما تقول أزول، يقول أنا كان لي الحاجات دي كلها، بس القلي عمارة واحدة بس يقول لك ألقى شنو؟ عمارة واحدة أجرة والأرضية أجنب فيها وأعيش بس ما أمشي أشتغل ولا أي حاجة، وبالعمارة دي أنا أجنب أكل وأشرب بس. تخيل لما يعمل العمارة حتتفتح له مشاكل كثيرة، العوائد والصيانة كويس والسايفون والإيجارات، حتجيب محامي عشان يكوس لك الإيجارات دي، صح؟ صح ولا ما صح؟ والمحامي يجي، والله ربنا بشغل الناس حتى لو ما في حاجات زي دي، المحامين يقفل والله يمشي يشوفوا برد ولا يشوفوا أي حاجة تانية، لكن حكمة الله، حكمة الله كده. شوف الكلام ده، حتقوم دوائرك حتتسع، آمالك حتزيد، طموحاتك حتكبر، وبالتالي مشاغلك ستزيد. والله في زول لما كان متمني يعمل له مزرعة، عمل مزرعة، تخيل لحد أمات ما دخل المزرعة من كثرة مشغولياته، مرة واحدة بس قال داري امشي على المزرعة، ماشي في الطريق ضربوا له تلفون قال عندك اجتماع مع وزير، غير ورجع، وتاني من ديك وعيك لحد ما مات، ما دخل المزرعة. ده لو انت الدوك لو استمتعت به تماما، لكن لا حتستمتع به، وسيكون أوزارا عليك يوم القيامة تسأل عنها. عشان كده كان السلف يقولون إذا جمعت من الدنيا فلأولادك عليك غرمه ولهم غنمه، هم يتمتعوا بالخليته انت، وانت الله يسألك بشيل لميته، صح ولا ما صح؟ صح. عليك شنو؟ غرمه، ولهم شنو؟ غنمه، الله داوم. طيب، فبالتالي اقول هذا الكلام كلام عجيب. ابن القيم يقول شيء عجيب، يا يقول الموت موتاني، الموت شنو؟ كما ان الحياه حياتان، الموت موتاني، موت ارادي وموت طبيعي. كده ركز بس، موت إرادي وموت طبيعي. الموت الطبيعي ده ليس لأحد فيه استشارة ولا نصيب، ده الموت ياتو بتموت بتموت، وربنا بكتلك بكتلك، ما فيه كلام، ده موت ما نجا منه أحد، كل من عليها. أما الموت الإرادي أن تميت نفسك المتطلعة، أن تميت الشهوات. عشان كده ابن القيم يقول شنو؟ يقول فمن أمات نفسه موتا إراديا، شوف الكلام الراقي ده، كان موته الطبيعي حياة له. رأى شنو في الكلام ده؟ من أمات نفسه موتا إراديا، يعني إذا كتلت نفسك، نفسك المتطلعة، نفسك المنحرفة، نفسك الأمارة بالسوء، إذا كتلت، إذا أمتها، إذا مت موتا طبيعيا، كان هذا الموت الطبيعي حياة لك، لأن الله سيعوضك ما فقدته. والله يا أخوانا ده كلام كلام كلام تجيب ده. من أمات نفسه موتا إراديا كان موته الطبيعي حياة له، يحيا حياة كاملة في قبره. من الذي يسعد في قبره؟ الذي منع، الذي قمع الشهوات وأخمد نيرانها. لذلك يقول ابن القيم، أسمع الكلام الجميل ده، إذا كانت الشهوات على القلب وافدة واللذات مؤثرة والعوائد غالبة، العوائد يعني شنو؟ العادات، والعوائد غالبة والطبيعة حاكمة، أن تسترسل مع طبيعتك وأن ترفض التغيير. أنت عارف مشكلة الإنسان شنو؟ داير يكون كده، ما داير يغير، قام مما لقى نفسه أخلاقه ضيقة، ما داير يوسع أخلاقه دي، يقول لك بس أنا بقيت كده ما عندي طريقة، والطبيعة شنو؟ غالبة. قال فقلبه حينئذ إما أن يكون أسيرا ذليلا أو مهزوما مخرجا عن وطنه ومستقره، أو قلبه قتيلا وما لجرح بميت إيلامه. طيب، المرتبة السابعة من مراتب الحياة حياة الأخلاق والصفات المحمودة، والتي ذكرها ابن القيم أنه كلما كان الإنسان متصفا، العبد متصفا بصفات الخير، كان هذا دليل على قهره بنفسه الأمارة بالسوء فقد أماتها. وكلما أمات نفسه موتا إراديا كلما حيا حياة كاملة. لذلك يقول الجواد أتم حياة من البخيل، والشجاع أكمل حياة من الجبان. صحيح، حتى الحياة الطبيعية، حتى الحياة الطبيعية الشجاع بلقى أكثر من الجبان. صح، احرص على الموت توهب لك الحياة، احرص على الموت توهب لك الحياة. طيب، فبالتالي قال شنو؟ شو كان ذا كيف؟ من هم أكمل الناس بحياة الأخلاق؟ من؟ الأنبياء وشنو؟ أه؟ والرسل أكمل الناس أخلاقا وحياة بالأخلاق هم من؟ أشوف ابن القيم ده والله زود خطير، قال أكمل الناس حياة الأنبياء، ولقوة حياتهم الأرض لا تأكل أجسامهم. كلام عجيب ذاته، كم أكمل الناس حياة. ولذلك كلما كملت حياتك بالمكارم، ولا حياة لقلبك بالمكارم إلا بعد قهر النفس. دي قاعدة 100%. أنت داير يعني يا إخواننا داير تأكل وتتكيف وتستمتع لما تأكل، تمنع نفسك وتديها زول تاني، دي حياة فيها قهر للنفس شديد. ولذلك قال ولأن الأنبياء أكمل الناس حياة بالأخلاق، منع الله الأرض أن تأكل أجسامهم. وأنا أعتبر هذا تقليل، هذا من التعليل القوي. المرتبة الثامنة وهذه أوسعها وأعظمها، حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله، ودي بعد الأخلاق وبعد الهمة، بعد حياة القلب بهمة وإرادة عالية، وبعد حياة القلب بأخلاق فاضلة. يا السلام يا أخي، والله يا إخواننا أنا اقتنعت بأن الأخلاق لا تباع ولا تشترى، هي مكارم وفضائل. والله العظيم أشهد ما بتباع ولا بيشتروا. يا أخي الواحد يلقى في نفسه نقرأ الكلام نقول من يوم الليلة ده. نحن نخلي الحماغة وأي زول ينبذك تدبرس، بالله أول زول ينبذك تقوم عليه. والله كلمك ما بتقدر الشدة، والله العظيم ما بتقدر، داير له توطين للنفس وتعويد. فإذا لم توهب، بعض الناس ربنا بيديالهم هبة، يقول لك ده باله شنو طويل سلبة كويس بطبيعته كده، زول هادي رزين بضع الأمور في نصابة، ما بيزعزع، بيوزن أي كلام تقوله له، أي موقف بيزنه بميزانه الصحيح. وفي بعض الناس تجده ضيق جدا، ضيق الأفق كويس. فبالتالي هذا يمكن لا نقول أنه لا طريق له إلى الأخلاق الفاضلة، هذا يحتاج إلى توطين وإلى رياضة وإلى مجاهدة ليتعلم الأخلاق الفاضلة، ليتعلم الصبر، ليتعلم التواضع، ليتعلم الحياء، ليتعلم الجود، ليتعلم الجود والسخاء، ليتعلم الإيثار، ليتعلم حسن المعاملة، ليتعلم حسن المواقف، ليتعلم ضبط النفس، ليتعلم جمال اللفظ، وهكذا. هذا شيء عجيب. فبالتالي حياة القلب بحياة الفرح والسرور وقرة العين بالله سبحانه وتعالى. وسبب هذه الحياة أن صاحبها قد ظفر بمطلوبه ومحبوبه، لذلك تجده في قرة عين وسعادة وراحة عجيبة. يقول ابن القيم سبب حرمان معظم الخلق من هذه الحياة ضعف العقل والتمييز وضعف الهمة والإرادة. فإن قرة العين بالله مادة قرة العين بالله بصيرة وقادة وهمة نقادة. بصيرة شنو؟ وقادة متقدة. بمعنى شنو؟ قال البصيرة كالبصر، البصر من علل البصر، البصيرة خليها من علل شنو؟ البصر العمى والعور، في زول عميان وفي زول شنو؟ أعور. والعمش طشاش، والرمد مرمد ما كامل زي زول وتام النور والضياء، وفي زول بشوف ما شاء الله ستة على شنو؟ ستة على شنو؟ على ستة. قال وكذلك البصيرة فيها عمى وفيها رمش وفيها عمش وفيها رمد وفيها عور، في زول بشوف لكن أعور، بصيرته بشوف لكن عورة. وفيهم تام البصيرة، تام البصيرة كتام البصر يستمتع بالرؤية، وتام البصيرة يستمتع بالمعرفة. أكان ذا رأي فوشنو؟ ده كلام عالي جدا. طيب يقول ابن القيم يتساءل كيف يصل إلى حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله من عقله مسبي في بلاد الشهوات، وأمله موقوف على اكتناء اللذات، وسيرته جارية على أسوأ العادات، ودينه مستهلك بالمعاصي والمخالفات، وهمته واقفة مع السفليات، وعقيدته غير متلقات من مشكات النبوات، ده ما بيستفيد، لا يستفيد أبدا. طيب الكلام جميل. ابن القيم طرح سؤال، قال شنو؟ قال هذه حياة جميعنا نريدها، طيب فكيف الوصول إليها أو كيف نصل إليها؟ حياة شنو يا أخوانا؟ حياة الفرح والسرور بالله وقرة العين شنو به نصل؟ كيف نصل هذه الحياة؟ كيف؟ قال لأنها حياة زائدة على حياة البهائم، ومن لم يحي من الآدميين هذه الحياة كانت البهائم أفضل منه لخلوها من المخالفات والمنكرات. صح؟ أه؟ في خروف بيشرب خمرة إلا يزقوه، صح؟ والله في ناس بيزقوا خروف خمرة، المشك ده ولا اسمه شنو؟ بالله كان ما أجابوا اللي بيمشي يكوسه يقول أنا ده العرقي، ده شغل، ده شغل البشر ديل. فبالتالي لخلوها من ال من ال من ال من ال من ال من ال قال مع سلامة العاقبة، يعني ما في خروف يوم القيامة حيحاسبوا، صح؟ ونحن حيحاسبونا مع سلامة العاقبة. كلام عجيب جدا. قال شنو ابن القيم؟ كلامه لطيف لطيف لطيف لطيف جدا. وضع ابن القيم تقريبا مجموعة من الأمور توصلك إلى حياة حقيقية غير الحياة الطبيعية، حياة القلب بالفرح والسرور وحياة القلب بقرة عينه بالله جل وعلا. لكن قال شنو؟ يا سلام، أزود الراقي، اختيارك لهذه الحياة واشتياقك لها دليل على الحياة. اشتياقك لشنو؟ لهذه الحياة، كون تطلب تقول أنا داير أحيا حياة حقيقية بحياة الضمير وبحياة القلب وبحياة الروح تعلقا بالله. إذا قصدت ذلك ولم تنله فإنك ستناله يوما من الأيام، لأنك بدأت الطريق الصحيح، فطلبك لهذه الحياة دليل حياة. واضح ولا ما واضح؟ طيب قال تعمل شنو؟ قال أولها أن تعرف الله وتهتدي إليه طريقا يوصلك إليه سبحانه. تعرف ربنا، والله يعرف بأسمائه وصفاته وبخلقه وموجوداته وبكلامه وعظاته سبحانه. لو قلت القرآن بتعرف ربنا، ولو تأملت في أسماء وصفاته بتعرف ربنا، ولو عاينت في الخلق الخلق وده بتعرف ربنا، صح ولا ما صح؟ طيب ثم عليك أن تحرق ظلمات الطبع بأشعة البصيرة. كلام في الصميم، عندك طبع كثير، الطبع يتراكم وظلمات بعضها فوق شنو؟ فوق بعض. أي حاجة في طبعك ما حاول تتخلص منها. إخوان ده كلام مهم جدا، حرق ظلمات الطبع بأشعة البصيرة.

باطنة سابعا، ثم يقوم حارس على قلبك يحرس حتى الخواطر، فلا تسامح نفسك على مجرد خواطر رديئة وإن لم تكن معاقبا عليها. الكلام ده راكم في شنو يا أخي الزول ده؟ والله إخوانا ابن القيم زي حير الزول بالله. الزول ده كان قاعد في الدنيا دي زينا كده، بيأكل وبيشرب وكده، وكان بيمشي فاتحة ويشيل فاتحة ويعزي وكده يعني، ويحوم ونسوان وأولاد ورسوم المدرسة والكراريس والكتب والحاجات. ده توفيق من عند الله سبحانه وتعالى، هذا توفيق من عند الله سبحانه وتعالى، فهو وفق. قال شنو ابن القيم؟ قال فإذا صدق في هذه الأمور التي أعيدها، الأمور التي أعيدها أن يعرف الله وأن يهتدي إلى الطريق الذي يوصل إليه، والذي يوصل إلى الله عز وجل توحيده وتعظيمه، ثم أن تحرق ظلمات الطبع بأشعة البصيرة، وأن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة فكأنك تراها رأي العين، فينجذب قلبك إليها بالكلية فتزهد في التعلق بالفاني. ثم ده الرابع، الزهد بالفاني. ثم خامسا، عليك أن تدأب وأن لا تتوقف عن تصحيح التوبة دائما. ثم سادسا، عليك القيام بالمأمورات الظاهرة والباطنة. وسابعا، عليك أن تترك المنهيات الظاهرة والباطنة. ثم ثامنا، تقوم بقلبك حارسا يحرس قلبك حتى من الخطرات الرديئة، فلا تسامح نفسك عليها لأنك أردت أن تعلو بمقامك إلى حياة الفرح والسرور بالله عز وجل، فتقر عينك وتحيا حياة حقيقية. شوف، قال عند ذلك إذا صدقت رزقت محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، واستولى ذلك على قلبك فجعلته إماما ومعلما وأستاذا وشيخا وقدوة، كما جعله الله لك نبيا ورسولا وهاديا، فتطالع سيره ومبادئه وتعرف بعد ذلك أخلاقه وصفاته وآدابه في يقظته ومنامه وعبادته وخشيته ومعاشرته لأهله وأصحابه. قال شنو؟ حتى تصير وكأنك بعض أصحابه. يا أخي ده كلام خطير، ده كلام شنو؟ والله ابن القيم ده فجر كثرة كلام، أي كلام براه محضر. إذا اتخذت النبي عليه الصلاة والسلام إماما لك واستولى هذا على قلبك، فإنك ستتابعه وتحرص حتى على أنفاسه فكأنك بعض أصحابه، من كثرة مطالعتك لسيره ومعرفتك بمبادئ أمره وحركاته وسكناته ويقظته ومنامه. سبحان الله. قال فإذا وصلت إلى هذه المرحلة يفتح عليك فهم الوحي الذي أنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام، ومن فهم الوحي والتنزيل عرف الله، ومن عرف الله حيا قلبه. طيب، فبالتالي يقول شنو؟ يقول شو الكلام الراقي ده؟ تريد أن يحيا قلبك بقرة عينه بالله؟ ده الكلام ده؟ قال ابن القيم، يعني أنا حقول لكم الكلام بتاعه بالمعنى، يعني سأجتهد في ألفاظ من عندي أقرب بها المعنى. يقول إذا قام بقلبك شاهد يدقق في الأسماء والصفات، هذه حياة للقلب، ولكن إذا أردت حياة القلب فركز على صفة الحياة عند الله، لأن الله تعالى من صفاته الحياة ومن أسمائه الحي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فكمال حياته وكمال قيوميته مشاهدتها تقودك إلى استحضار معيته والقرب منه سبحانه وتعالى. طيب، فيحصل لك من التعظيم والإجلال والأنس بهذه الصفة. استأنس بصفة الحي. بصفة شنو؟ الحي. الحي حياته كاملة فلا سابق لها ولا نهاية لها، والأول والآخر. فحياته حياة كاملة، أولا حياة كاملة لأنه لا سابق لها، وحياة كاملة لأنه لا نهاية لها. فهو الذي تستمد الحياة منه، تستمد شنو؟ الحياة منه. أوجد الخلق وأحياهم، وأحيا أشياء كثيرة، أحيا الأرض بعد موتها، وأحيا العباد بعد موته في القبور، وكذلك النشور، وكذلك تخرجون. وأحياك أوجدك من بطن أمك،

0: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ شفت كيف؟ فالحياة منه، ولكنها حياتك ناقصة، وحياته كاملة بكمال صفاته سبحانه. هذه أيضا حياة شنو؟ حياة كاملة جل وعلا سبحانه وتعالى. طيب هذا كلام عجيب. حي القلب وحي الروح بالله يعكف على أمرين، همته متعلقة بأمرين، استفراغ القلب في صدق الحب، تستفرغ قلبك وتجتهد في أن يحب الله، وبذل الجهد في امتثال الأمر. والله ذي كان لقيناها ما دل أي حاجة تاني. استفراغ القلب في صدق شنو؟ الحب، تستفرغ تفرغ نفسك عشان تحبه صدقا، وتبذل جهدك بجوارحك أن تطيعه. لو أنك قدرت على هذا، هذا شيء عجيب. هنا ابن القيم تطرق إلى مسألة عجيبة جدا. يا سلام يا أخي، قال شنو؟ أسمع الكلام ده. قال بذل الجهد، ركز معي، بذل الجهد في امتثال الأمر بغير انقطاع حتى يصير انقطاعك نعمة. حتى يصير شنو؟ انقطاعك شنو؟ نعمة. والله الزول ده خطير، الزول ده خطير جدا. انقطاعك نعمة. حتى كثير من الناس، كلنا في في في في في, في الباب ده سواء، كثير من الناس تحصل له تقلبات في مسيرته إلى الله لا يكاد يجد لها تفسيرا، بين النشاط والخمول. تلقى نفسك نشيط، نشاط الصلاة في الصف الأول والعبادة وقيام الليل وقراءة القرآن والصيام، وتمر عليك أيام الفرض ده في تلتلة، الفرض ده في تلتلة كويس، والنوافل الشفع والوتر بس، ورقيبة الفجر. الإنسان يقول يا أخوان أنا مالي الآن اللي حصل إيش؟ في بعض الناس بعد ما يتزوج بيحصلون كلام خير، يقول لك مين ما عرسته، بقيت أنوم كثير وما قادر أقوم أصلي. يا أخي ده عرس، ده عرس شنو ده كويس. وبرضه في نسان يقول لك كده، يقول لك كنت نشيطة مما تزوجت بقيت ما قادر أقرأ قرآن، ما قادر. هذا التقلب. ابن القيم يقول شنو؟ يقول الفتور الذي يصيب العبد بوعي وإدراك يكون نعمة لا نقمة. دي ألفاظي أخواننا، عشان ما أقول ابن القيم كلام شنو ما قال، لكن هذا معنى شنو؟ هذا معنى وفحوى الكلام. طيب كيف؟ يقول الفتور سنة لكل عابد شره، نهم للعبادة. يقول لك ده عنده شره، شره يعني معنى شنو؟ يعني حرص شديد. لكل عابد شره، ولكل شرة فترة. لا بد يحصل لك نوع من الفتور، لا بد. قال هي سنة. قال ففتور يصيب الأنبياء. كيف؟ الوحي ينزل في الأول ثم يفتر، فتر الوحي لماذا؟ حاجة أوريك. وفتور فتور الحال يعني الأنس ويقظة القلب. العبادات قائمة قائمة، لكن مرات تلقى قلبك ده حاسب العبادة ويستشعرها ويستحضرها ويتلذذ بها، وأحيانا تعبد بغير ذلك. فتور الحال يصيب العارفين، وفتور العمل يصيب العابدين، وفتور الهمة تصيب المريدين، وفتور الوحي للأنبياء والمرسلين. والسبب الفتور لتعرف قدر النعمة التي كنت فيها، وليحصل تجديد للشوق إليها. يعني ربنا جاب الوحي صلى الله عليه وسلم، بعدك ماله؟ فتر الوحي، فتر فتر ليه؟ ليقبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الوحي بروح جديدة وأشواق غامرة تجده ينتفع بها أكمل الانتفاع. وكذلك السائر إلى الله إذا أصابه فتور، لكن بشرط يكون هذا النوع من الفتور. أما نحن فتورنا ده فتور بتاع أكل وشراب وبتاع الجو. والله أكلمك، الجو في السودان متقلب جدا، والناس متقلبين مع الجو. والله أنا والله مرات بقول نحن يا الأكل اللي بناكله ده فيه سموم بتكسر الجسم ده، بترقده كده بس، يا الهواء اللي بنتنفسه ده ذاته بيخلينا ما نقدر نقوم على الصلاة دي. والله أكلمك الحاصل شنو؟ يعني حس أي زول أمسكه يقولك والله فتران فتر، والله يا شيخ أنا جيت الدرس ده والله بيتعب، يعني فتور شديد. هذا فتور غير مطلوب. أما الفتور بوعي وبإدراك هذا لا شك أنه موجود. نختم هذه الجزئية من المرتبة الثامنة من مراتب شنو؟ الحياة. ما تنسوا المرتبة السادسة كانت حياة القلب بالهمة والإرادة، والسابعة كانت عن حياة القلب والروح بالأخلاق والصفات الحميدة، والثامنة حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله. إحنا لسه حد حاسة شنو؟ الكلام ده كله واقفين فيها بس في الثامنة. الثامنة تقريبا فيها 9 صفحات. 9 صفحات في حياة شنو؟ ده اختصار شديد بالمناسبة. 9 صفحات في حياة شنو؟ في حياة الفرح وشنو؟ والسرور. يا سلام يا أخي، غايته الزول ده ابن القيم ده غايته خطير بجد. الزول ده خطير موفق بس كويس. طيب يا أخي، نحن الواحد لو أكتب بصفحة واحدة يقلني فيها سنة كاملة عشان تطلع لي صفحة فيها كلام، وبعد يطلعوا فيها 20 غلط. بخير كويس. فقال شنو؟ قال شوف، ده كلام رفيع. حياة القلب والروح، حياة القلب والروح فرحا وسرورا وقرة عين بالله لا تكون إلا لمن نال القرب من الله. أفضل، كلما كنت قريبا منه كلما كان قلبك شنو؟ أحيا. والقرب درجات، من تقرب مني شبرا تقربت شنو؟ من ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه شنو؟ ومن أتاني يمشي أتيت هرولة. وهي درجات الخلق والعباد في قربهم من ربهم جل وعلا، نسأل الله أن يرزقنا إياه كويس. طيب هذا القرب يقول شنو ابن القيم؟ حياتك أسمع، والدنيا من أولها إلى آخرها، الدنيا الآن الموجودة دي، وحياتك فيها بالنسبة، إخوان ركزوا معي في الكلام ده عشان بعدين ما تقوم تقول لي قال شنو، ما تقول لي قال شنو كويس. حياتك الدنيا بمتعها ولذاتها وشهواتها والزوجات والعيال والأموال والتمتع والصحة والعافية التي أنت فيها، حياتك كلها وعمرك الطويل بالنسبة لحياة قلبك بالله فرحا وسرورا وقرة عين به كنسبة حياة الجنين إلى الدنيا كلها. رأيك شنو؟ ولا ما فهمته؟ أنت حي بتاكل وبتشرب وبتمشي وبتتحرك وبتتريض وبتستمتع ومبسوط وبتتفرج وبتشوف وبتسمع وبتزور وبتنجح وبيرقوك وظيفة وكل حياتك دي كلها صح؟ بالنسبة للحظة من القرب من الله وقرة عين به كحياة الجنين بالنسبة إلى الدنيا بيساوي شنو؟ حياة الجنين في رحم أمه للدنيا كلها بيساوي شنو؟ ما بيساوي أي حاجة. حياتك كلها بالنسبة لقربك من الله لا يساوي شيء إلا كما يساوي الجنين بالنسبة للحياة كلها. ده كلام عجيب يا أخوان، ده كلام كويس يعني في غاية الرفعة. لذلك يقول ابن القيم فلا عيش إلا عيش المحبين الذين قرت أعينهم بحبيبهم. دي الحياة، أي حياة تانية ما حياة. المرتبة التاسعة من مراتب الحياة حياة الأرواح بعد مفارقة الأبدان وخلاصتها من سجن، من هذا السجن والضيق. ابن القيم يقول شنو؟ لكن ده ما ندر عليه، الله أعلم ما ندر عليه، يقدرنا ربنا. قال شنو؟ قال لتكن مبادرتك عند خروجك من الدنيا كمبادرة من خرج إلى من السجن والضيق إلى ما تحب. يعني الزول طلعوا من السجن بتكيف. قال أنت المؤمن لما يطلعوك من الدنيا تكيف لأنك ماشي لحاجة أحسن، أما ما عارف إنه ماشي لحاجة أحسن كان دار يموت مموت يقولوا خلوني شوية وما بخلوه. يا أخي ده كلام، الكلام ده والله كلام، كلام خطير جدا. طيب قال شنو؟ قال لأن للأرواح بعد مفارقة الأبدان حياة، لو أن الناس عرفوها لتمنوا لقاء الله. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال أما الحياة التي بعد حياة الأرواح بعد مفارقة الأبدان قال هذه لم نعرفها إلا عن طريق الخبر الإلهي والهدي النبوي. صح، بيحصل في القبر شنو؟ وزول بعد ما روحه تحصل بتطلع، بتطلع كيف وبتمرك كيف وبتمشي وين؟ ده شنو؟ عرفنا ذلك عن طريق شنو؟ عن طريق الوحي. يا السلام، ابن القيم قال الحياة التي نعيشها قصيرة جدا، هكذا قال تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الدنيا كلها والحياة كلها كأن عشية وضحاها، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. صح، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم ساعة بتاع التعارف. إخوانا والله حاجة حاجة عجيبة. لذلك قال تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. كلام عجيب عجيب جدا. طيب طيب إخواننا كده أجيف معي شوية. حياة الأرواح بعد شنو؟ بعد مفارقة شنو؟ بعد مفارقة الأبدان. أنت الكلام اللي تسمعه صح؟ عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كنا في جنازة رجل من الأنصار ولم يلحد بعد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا وبيده عود ينحت به على الأرض كويس، وأصحابه حوله كأن على رؤوسهم الطير، فرفع رأسه وقال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل به ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، ومعهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوطها. أكاد سمعته؟ سمعته قبل كده؟ فهمك ليه شنو؟ إحساسك به شنو؟ استحضارك له الدائم شنو؟ إدراكك ليه شنو؟ قال من سمع عن حياة الأرواح بعد مفارقة الأبدان الناس على قسمين، منهم من ينظر في الأشياء ومنهم من ينظر إلى الأشياء. الرجل الذي ينظر إلى الأشياء هذا ينظر إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى الصورة والشكل، وهذا يستفرغ ذهنه، وخلاصة وثمرة نظره أنه نظر إلى الحس. واحد جاء الجامع دعاية للجامع قال له كيف الجامع؟ قال له إن الجامع ده لونه كده ومساحته كده وفرشه جميل وواسع، ده نظر شنو؟ إلى الأشياء. أما الذي ينظر في الأشياء فإنه بعد نظره يعبر من صورة الشيء إلى حقيقة الشيء. يقول الجامع كيف؟ يقولون الجامع فيه عبادة وفيه راحة نفس وفيه طمأنينة قلب وفيه سكينة بال وفيه علوم نتعلم فيه العلوم النافعة كويس، وهو روضة من رياض الجنة ومتعة من المتع العظيمة. فرق ولا ما فرق؟ الأول نظر إلى الأشياء والثاني نظر شنو؟ في الأشياء. الناظر في الأشياء، ودي قاعدة يا إخواننا مش في الروح بس، دائما في حياتك كلها حتى في القروش والمال والاستثمار ما تنظر شنو؟ إلى الأشياء، انظر شنو؟ في الأشياء. نظرك في الأشياء من خلال النظر أن تعبر من صور الأشياء إلى حقائقها وإلى حكمها وغاياتها. يا سلام، كلام جميل جميل خالص. إلى أي شيء يريد العلامة ابن القيم أن يصل؟ يريد رحمه الله أن يقول إذا نظرت في الدنيا لا إلى الدنيا فإنك ستدرك حقيقتها، وحقيقة الدنيا أنها إلى زوال. واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما للدنيا. طيب قال أين هذه من نظرك في الآخرة وأنت في جنات النعيم؟ نعيم، النعيم دائم والخلود متصل والمقام كريم، جنة عرضها السماوات والأرض. يقول شوف الكلام ده، الكلام جيد، قمة قمة. شوف الكلام ده، قال خلود ونعيم ومقام كريم بجوار رب العالمين الذي هو أرحم الراحمين وأقدر القادرين وأحكم الحاكمين، الذي له الخلق والأمر وبيده النفع والضر. وبدأ يحدثك عن الله الذي سوف تجاوره، قال شنو عنه؟ قال الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، الذي عنت له الوجوه دمنه ولا أحد معه، الذي عنت له الوجوه وخشعت له الأصوات وسبحت بحمده الأرض والسماوات وجميع الموجودات، الذي لا تسكن الأرواح إلا بحبه ولا تطمئن القلوب إلا بذكره ولا تسكن العقول إلا بمعرفته ولا يدرك النجاح إلا بتوفيقه ولا تحيا القلوب إلا بنسيم لطفه وقربه ولا يقع أمر إلا بإذنه ولا يهتدي ضال إلا بهدايته ولا يستقيم ذو أود إلا بتقويمه ولا يفهم أحد إلا بتفهيمه، ولا يتخلص من مكروه إلا برحمته، ولا يحفظ شيء إلا بكلاءته، ولا يفتتح أمر إلا باسمه، ولا يتم إلا بحمده، ولا يدرك مأمول إلا بتيسيره، ولا تنال سعادة إلا بطاعته، ولا حياة إلا بذكره ومحبته ومعرفته، ولا طابت الجنة إلا بسماع خطابه ورؤيته. الذي وسع كل شيء رحمة وعلما وأوسع كل مخلوق فضلا وبرا. يا سلام يا أخي، يا سلام. والله يا أخوانا ده كلام، كلام زول. ربنا أجرى هذا الكلام على لسانه وأجراه على قلمه. أين هذه الدار من الدار التي كلها آفات وحسد وغل ومشاكل وهموم وأحقاد وضغائن؟ طيب، قال ابن القيم: إذا عرفت هذا فلن يجمع الله في آخرته بين موحد وملحد. بتلموا سوا؟ يعني محلهم بيكون واحد؟ ما بيكون واحد. طيب، وقال: إذا عرفت هذه الحياة وهي حياة الأرواح بعد مفارقة الأبدان، قال: فأنعم بحياة الشهداء الذين أخبر الله عز وجل أنهم أحياء عند ربهم يرزقون. المرتبة العاشرة من مراتب الحياة: الحياة الدائمة الباقية بعد طي العالم. دي حياة ولا ما حياة؟ الجنة. شوف الحياة دي، الحياة المراتبة ذكر ابن القيم مراتبها العشرة: حياة الأرض بالنبات، وحياة النبات والحيوان بالاغتذاء والنمو، وحياة حيوان متغذي بالحركة والإحساس، وحياة حيوان لا يأكل ولا يشرب ولا يتغذى كحياة الملائكة، ثم حياة الهمة والإرادة، ثم حياة الأخلاق الكريمة، ثم حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله جل وعلا. حياة الفرح وحياة الفرح وحياة السرور وقرة العين بالله جل وعلا، وحياة الأرواح بعد شنو؟ مفارقة الأبدان، وحياة المؤمنين في الجنة بعد طي العالم. يا سلام. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. قال ابن القيم كلام عجيب، قال: تنفست الآخرة فكانت الدنيا بعض أنفاسها. بس تنفست شنو؟ الآخرة. فكانت الدنيا بعض شنو؟ بعض أنفاسها. طيب، لكن ابن القيم سأل سؤال في الصميم، قال: مع علمنا بكمال الحياة في الآخرة فإن القلوب لا تنشط وأحيانا نرغب عن هذه الحياة، لماذا؟ حتى أيزوا تمسك وتقول الجنة كيف؟ يقول لك أحسن حاجة. ما بخلينا نعمل الجنة شنو؟ في حاجة، في شي مانع؟ يعني بصورة أخرى، ما الذي يخلدنا إلى الأرض؟ ما الذي يجذبنا إلى الدنيا مع علمنا أن الآخرة أكمل؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ليه؟ ابن القيم حاول يحلل، حاول، قال شنو؟ قال: إما فساد في التصور والشعور، وإما تكذيب. يعني يا الناس ما مقتنعين إنه في جنة كاملة هناك. عشان كده يقول لك يا أخي نحن نشتغل في المضمون ده، بس نحن نقع المضمون ده، ومع إنه ده مضمون، ده مضمون كده. وريني الزول الحياة استمرت طوال كده منه، حتى دي ما مضمونة. مرة درجة قروش كثيرة، ومرة شنو؟ تفلس فلسة، دي تمرض وتبقى كويس، وهكذا. ما مضمونة دي متقلبة. لكن قال: إما فساد في الشعور والتصور، وإما من باب التكذيب، وإما لآفة العقل وعماه عما هناك، وإما لإيثار الحاضر المشهود بالعيان على الغائب المعلوم بالإيمان. صح صح، إيثار الحاضر المشهود بشنو؟ بالعيان على شنو؟ الغائب المعلوم بالإيمان. ابن القيم قال: والأمر مركب من كل هذه الأمور مع بعضها البعض، فبعضها ضعف في الإيمان، وبعضها لجثوم الغفلة على القلب. قال ابن القيم، شوف التفسير، أنا والله كان ده حيرني، قال: الغفلة شنو؟ الغفلة نوم القلب. تكلم عجيب ذاته. الغفلة شنو؟ نوم القلب. وهذا صحيح. فبالتالي يعني بدأ ابن القيم يحدث عن هذه المسألة. طيب، بدأ بعد ذلك يحدث عن الهروي، وذلك باختصار شديد. يقول الهروي: حياة العلم بعد موت الجهل لها ثلاثة أنفاس: نفس الخوف، ونفس الرجاء، ونفس المحبة. قال ابن القيم: وجود النفس دلالة على الحياة. لذلك في منزلة الحياة عبر عن ذلك بشنو؟ بالنفس. صاحب الموبايل ده التسجيل وقف لأنه في زول اتصل. طيب نفس الخوف مصدره شنو؟ انت بتخاف بتين. نفس الخوف عند مطالعة الوعيد وما أعد الله عز وجل لمن خالفه. اتقوا النار التي أعدت للكافرين التي وقودها الناس والحجارة. طيب ونفس الرجاء مصدره مطالعة الوعد ومصدره أيضا حسن الظن بالله عز وجل وما أعده لمن كان مستقيما وطائعا له. أما نفس المحبة فمصدره مطالعة الأسماء والصفات والنعم والآلاء. وهذا كثير جدا في المدارك تكلمنا عنه. قال فإذا ذكر العبد ذنوبه تنفس بالخوف، إذا ذكر رحمة ربه تنفس بالرجاء، وإذا ذكر جلال الله وكماله، جلاله وكماله وجماله تنفس بالمحبة. يا سلام، كلام كلام كلام عجيب جدا. طيب الحياة الثانية حياة الجمع من موت التفرقة، ولها ثلاثة أنفاس: نفس الاضطرار ونفس الافتقار ونفس الافتخار. الهروي ذاته مهيب، ده كلام منه كلام الهروي، الهروي الراسخ. قال حياة الجمع بعد موت التفرقة لها ثلاثة أنفاس: نفس الاضطرار ونفس الافتقار ونفس الافتخار. والله الكلام سمح، ده لو شرح بسيط إن شاء الله ما في إشكال. طيب يقول شنو المراد بالجمع؟ جمع القلب على الله، وأجل من ذلك جمع الخواطر والعزوم في التوجه إليه سبحانه وتعالى. طيب بمعنى من جمع خواطره في أثناء سيره إلى الله جمع خواطره على الله حيا حياة حقيقية. بعد ذلك سيتنفس ثلاثة شنو أنفاس: نفس الاضطرار. نفس الاضطرار، اسمع الكلام الجميل ده، نفس الاضطرار انقطاع أمله في كل شيء سوى الله، ما تأمل في غيره. تقدر؟ الناس يقول لك يا شيخنا كيف الكلام ده، الناس بالناس والكل برب العالمين، صح؟ انت تقدر تقطع أملك في الناس كلهم؟ كان ما بتقدر، ما حرام، خليك بالناس، لكن ما تخش الحياة دي. ده تخش الحياة دي كويس تتنفس نفس شنو؟ الاضطرار. ونفس الاضطرار اضطرار إياك نستعين وإياك نعبد، اضطرار إياك نستعين أن تعلم أنك مضطر إليه ولا غنى لك عنه، وأنك بالله هو خالقك وفاطرك ومعينك وناصرك ومؤيدك وهاديك ومعافيك والقائم بكل مصالحك. هذا معنى إياك نستعين. ونفس إياك نعبد اضطرارا أن تعلم أنه لا معبود ولا إله لك غيره ولا حبيب لك سواه. إذا وصلت إلى هذه المرحلة فإنك بعد ذلك ستنزل إلى نفس الافتقار. من الاضطرار إلى شنو؟ الاضطرار معناه شنو؟ تعلم أنك مضطر إلى الله لا إلى غيره. نفس الافتقار، ابن القيم قال الافتقار هو الاضطرار، لكن جعلهما نفسين، فالاضطرار بداية والافتقار توسط والافتخار نهاية. كيف؟ نفس الاضطرار، شوف الفرق إخوانا، عندنا نفسين، نفس شنو؟ اضطرار وشنو؟ الاضطرار تنقطع عما سوى الله وتعلم أنه لا غنى لك به إلا به سبحانه، ده نفس شنو؟ الاضطرار. نفس الافتقار، الفرق بينهما، نفس الاضطرار يقطعك عن الخلق ونفس الافتقار يصلك بالخالق. واضحة ولا ما واضحة؟ عندك اضطرار، الاضطرار تجمع من الناس، والافتقار صلتك بالله عز وجل بعد أن انقطعت عما سواه. يا سلام، الاضطرار يقطع الخلق من قلبك والافتقار يعلق قلبك بربك. طيب أما نفس الافتخار، إذا صح القلب بعد الاضطرار والافتقار حصلت فيه حياة، فإذا أحس بطعم هذه الحياة حصل له نفس آخر، كأنه كان في غم وتفرجت واتسعت الأمور أمامه. ضرب مثال، قال واحد علقوا حبل المشنقة في رقبته، علقوا في الحبل وبعد ذلك فكه. قال كيف سيكون نفسه إذا أعيدت إليه الحياة ثانية وتخلص من أسباب الموت. قال وما للعبد بعد الافتخار إلا هذا، فإنه يحصل له بعد الاضطرار والافتقار تحصل له نشوة، نشوة الذي علق على حبل المشنقة وأطلق. سببها أنه وجد قلبه. قام جاب ابن القيم هنا كلامه شنو يقول؟ لكن الافتخار ينافي العبودية. ما ممكن الافتخار والعبودية يكون شنو؟ زول مفتخر يكون عبد كيف؟ شوف الكلام ده قال افتخاره هنا افتخار نفسه على نفسه وليس افتخاره على الآخرين من خلق الله. كيف يعني؟ معنى هو عنده حال كويس، لما يحس بطعم الإيمان يرى أن ما كان فيه من في حالة عدم الإيمان نقص، فيفتخر على نقصه بالكمال الذي حصل له. أما افتخاره على الخلق ينافي العبودية. أما هذا الافتخار لا ينافي العبودية لأنه محض فرح بالله تعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. أما المرتبة الثالثة الحياة الثالثة حياة الوجود، وهي حياته بالحق، ولها ثلاثة أنفاس: نفس الهيبة وهو يميت الاعتلال، ونفس الوجود وهو يمنع الانفصال، ونفس الانفراد وهو يورث الاتصال، وليس وراء ذلك ملحظ للنظارة ولا طاقة للإشارة. كلام جميل جميل شديد. خلاصة شنو؟ حياة الوجود حياة من وجد الله، ولذلك جاء في الأثر: ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فقدتني فقدت كل شيء. صح؟ صح ولا ما صح؟ طيب معنى هذا الكلام يتنفس نفس الهيبة، ونفس الهيبة هي نتيجة سطوة نور الصفات كويس، فتميت الاعتلال علل الأعمال وحظوظ النفس وشهود إنيته. يعني من وصل هذه المرحلة من نفس الهيبة ورأى هيبة الله وصفاته لا يقول أنا. أسا كده من يقول لك لا يتكبر إلا من لا يعرف الله، لأنه المتكبر ما بيبقوا متكبرين. المتكبر شنو؟ واحد. ولا يتعالى إلا من لا يعرف ربه ولا يعرف نفسه. أي يتكبر من خلق من الطين؟ أي يتكبر من خلق من الماء المهين؟ عشان كده قال شنو؟ نفس الهيبة يميت الاعتلال، يات اعتلال علل أعماله وآثار حظوظه وشهود إنيته. الصماء في زول بيقول أنا، يكون زول شهد نفس الهيبة، وهذا النفس يمنع الانفصال، الانفصال عن الله، يمنع الانفصال عن الله. وبالتالي قال ونفس الانفراد يورث الاتصال، يورث الاتصال بالله. قال من شهد الفردانية وتفرد الله بالربوبية والألوهية والتدبير والقيومية فإن هذا لا مجال له إلا أن يتصل بالله الذي له الكمال. قال فإذا حصل له هذا فقد استفرغ المقامات واستوعب الإشارات. يعني لا تستطيع أن تعبر عن هذا المقام إلا بنزوله، أما بحديثك عن هذا المقام وتفصيله فهذا لا يكون، ولا تستطيع أن تدركه ولا أن تعبر عنه. إنما التعبير عن هذا المقام بنزوله ومباشرته. نكون بذلك قد انتهينا من منزلة الحياة، على أمل أن نلقاكم بإذن الله وحوله ومشيئته عن منزلة القبض. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
3: الحمد لله كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن فاسأل به خبيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه ربه للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثي بإذن الله اليوم سيكون عن خلق وصفة من الصفات أو من السلوكيات السيئة جدا التي تعتري كل الناس، لكن هي إلى أصحاب الدين وأصحاب العلوم الدينية والوعاظ والأساتذة والمحفظين أكثر، والمتدينين عموما. يعني تقول لي كيف متدينين؟ احنا مجتمع يعني الناس اللي اكثر التزاما واكثر تدينا واكثر التصاقا بالقران وبالمنبر وبالنصح، هذه الصفه تاتيهم، وتاتي ايضا باش نكونوا منصفين اصحاب الشهادات العليا، الماستر والدكتوراه للدراسات الدقيقه اللي يصل الى درجه البروف وغيره. يعني اي انسان يصل الى درجه من الى الكتاب، كتاب القصص، الى البحاث، الى الشعراء، الادباء، المشاهير، هذه الصفه هي الغرور. الغرور وهو الشعور بالكمال، هو تقمص دور المميز جدا والانسان الاستثنائي، حيث لا استثنائي ولا مميز، كلنا بشر نخطئ ونصيب. غرورنا، قال تعالى: ولا يغرنكم بالله الغرور. من هو الغرور؟ إبليس طبعا، إبليس عليه لعنة الله. هذا الغرور الأول الذي غره أن الله خلقه وأمهله فأراد أن يكون داعيا إلى النار، داعية إلى النار، ويحبذ أن يكون أتباعه كثر. قال تعالى: ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور ماذا يصنع بالإنسان؟ يشعر الإنسان بأنه من الواصلين والكاملين والمتعلمين والراقين، حتى أنه يشعرك الغرور، يعني كشعور يشعرك بأنك من أهل الله، وهذه كارثة. أنت قد تكون من أهل الله، جيد، لكن لا تصف نفسك أنت بهذا الوصف، ولا تشعر ذاتك به. أهل الله والصالحون عبر التاريخ، اقرأ هكذا وراجع سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، صفوة الصفوة، اقرأ أي كتب في التراجم، يعني سبحان الله، تجدهم دائما لأنفسهم من المتهمين، اتهام الذات والنفس بالتقصير، يتهمون أعمالهم بأنها غير مخلصة لله. أحد الصالحين قال: والله ما عمل عملته واطلع عليه الناس وأعددته من الأعمال، أي عمل يطلع عليه الناس لا أعده. قدمت مثلا صدقة، أعطيت شيء، أعنت مطلقة أرملة، أعنت يتيم، قدمت مال لجمعية خيرية، أعنت شيء في المسجد، أعطيت كلمة، أي شيء يثني عليه الناس ويرونه لا أعده شيئا، لا أعتبره شيئا يعتد به أصلا. شوف عدم الغرور. بعض الناس اليوم ومن القديم عندما يتدين أو يأتي بالأعمال الصالحة أو الصلاة أو يلتزم بالصلاة في المسجد يشعر بأنه في حالة تؤهله وتمكنه من أن يصف الناس وأن يصنفهم وأن يحكم عليهم بالإيمان وبالكفر. فتجده مثلا يقول كان لي 20 عام نصلي في الجامع في الأوقات، أمتجهد. كيف يعني أمتجهد؟ جمعية خيرية هي بالعضوية، حزب هو. ليش احنا ديما نقوله؟ وهذا رأي خاص طبعا، بالنسبة لحد رأيي الخاص أنا أقوله دائما، الدين لا يكون أحزاب. في شيء ما فيش التراتبية، هذا أنت قبلي أنت في 2000 وأنا في 2007 وأنا في 2000، لا لا، الدين ما فيش. الدين ليس من يأتي مبكرا لكن من يكون مخلصا. قد تكون أنت سبقتني في الذهاب إلى المسجد لكن هذا مخلص، يقول كان لي 20 عام نصلي به وعشرين عام ندم في الجامعة، كويس والله جميل هذا به، شو أنت بتقول؟ وأمتى جاهدة؟ هذا سؤال ما يحق لكش. لا، أنت الآن في حالة غرور، حالة زهو بالنفس، ترى أنك أنت العشرين هذين أعطنك صلاحية وأمدنك بالقوة أنك تقيم الناس، من يفتح المسجد، من يصلي، من لا يصلي، من يفتح الفرارة، من يفتح التكييف، من يفتح الضوء، من يقفل، من لا لا لا لا. عندما تكون مكلف معليش، لا، لما تكون قيم من حقك، هذا عمل. لكن أن تصبح بعبادتك، أنا أقول لكم شيء، مثلا في ناس من 20 سنة يصلوا، كانوا قبل 20 أصلح وأدين وأطيب وأسلم وأرطب من توه، مؤشر واضح يدل على ماذا؟ على أنه لم يكن فعلا في عبادته متعلق بالله، كانت عبارة عن طقوس. وإلا أنا أقول لكم والله، وأنا في بيت رب العالمين ويشهد عليه رب العالمين في ذلك، لو 20 سنة، ما أنا بش نقول 30 و25 والكسور، لا لا، خلينا في 20 اعتبارا حتى تعودنا على كلمة 20، 20 سنة من العبادة والأوقات في المسجد تصبح من أعظم الصالحين، أنت تصبح أصحاب نورانيات وعندك تجليات، الله يا أنت تنظر بنور الله، المفروض تكون هذا يعني. أنتم مش في الحرفة وفي المهنة، لما يقولك واحد لو يشتغل في الاي تي مثلا التقنية، يقول فلان ما شاء الله رأوا لي 10 سنوات في الاي تي، هذا أوف وبرف، هذا ليش؟ لأن عنده رصيد 10 سنوات و20 أقوى. هذا يقولك أستاذ الأساتذة، هذا الأستاذة بروح 20 عام في الجامعة، صلي في التراويح، تحضر في الدروس، وانت زي تشرك. لا لا، الخطة مش صحيحة، لا معليش، واحدة واحدة، واسمع مني وانت زعلش، ما تزعلش يعني، انا اعتبرني اخو، لا حول قصة واعظ وشيخ لا معليش، خلينا ندرزه برحابة، وحول لي الاسماء والانتماءات والصورة الدينية اللي في دماغك، معليش حولها، انا ندي معاك كأخ الان وكصديق، صديق لا شيخ وواعظ، هذه حولها معليش. 20 عام تمشي للجامع وتصلي، وهذا شرف كبير ليك، وهذا شرف مع رب العالمين، نبي النتيجة. انت بعد 20 عام رحت أصعب وأشر وأشطن وأسوأ، لا لا لا لا، ما تنغرش وتقول ما شاء الله لحيتي راحت بيضة من الصلاة في الجامع، النبو صفحتك بيضة مش لحيتك ومش غفتك، احترامنا لشيبتك يعني، الشيبة هذه احنا فيها طبعا، شيبين كنا، يتجاوز 50 هذا خش لله ايه، فاحترامنا ليك يعني ولقدرك ولمكانتك ولعمرك، لكن معليش نبو صفحتك بيضة مش شعرتك ولحيتك، لا نبو صفحتك تكون بيضة مع الناس، يا أخي سبحان الله، عرفناك من 20 عام في الجامعة رجل طيب، أنت كنت طيب جدا، وأي عمل خير تعاون فيه، وكافي لسانك عن الناس وتصلي وتروح. بعد 20 عام أنت تبي تسيطر وتبي تأمر وتنهى ويصلي وما يصليش ويئم وما يئمش، وتونديكم وندير فيكم بيان ونكتب ونمشي الأوقاف وندير فيكم مذكرة. الشر هذا منين جاك أنت؟ مكانة الصلاة، مكانة الصلاة اللي تصلي فيها، كان مشيك للجامع هو توظيف للدين للسيطرة على الناس. وأعجبني كلام أحد الفلاسفة، قال الدين مراده أن تسيطر على نفسك لا أن تسيطر على الآخرين. أنا نجيب الدين ككتلة واحدة، وظفة توظيف خاص بي أنا باش نتحكم في الناس؟ مش دين هذا، لا لا لا، هذا دين مخلوط بالسياسة ومخلوط بالحكم. عاد يجي على السياسة عيني عينك هيك كويس، لا مشكور ومن حقك، يير حزب سياسي وجري وموضوعك سياسة وتبي تخش ما عادي جدا ومن حقك ومواطن، يعني زايد عليك حد. الدين خليه على حاله، ما تبداش تراهم به وتفرض فيك كمؤهلات. شن مؤهلاتك؟ 20 عام صلاة في الجامعة؟ لا لا. شن مؤهلاتك؟ 10 سنوات خطبة؟ لا لا لا. هذه أشياء جميلة أنت ربي وفقك لها، لكن هي مش مؤهلاتك لتحكم الناس أو لتسيطر عليهم. فشوفوا كلامي عن الغرور، ولا شوفوا وين جابنا الكلام، وكلام مهم. يجب أنك أنت تقيس نفسك، لا تقول قال لي فلان ولا علان. أنت الوحدة القياس عندك، قول أنا من مثلا 99 أو من 2000 بديت نصلي كويس في الجامعة مثلا، أنا أقول مثلا يعني. وللشباب الصغير مثلا اللي أعمارهم صغيرة يقول أنا من 2013-14 بديت نصلي كويس، لي 10 سنوات. هل أنا قبل 10 أسوأ من توها؟ كان يجيت روحك قبل 10 ولا 20 متاعت الصلاة والدين والسبحة هذه والجو الكويس الجميل هذا، لقيت روحك أرحم للناس ومحب للناس زمان أكثر وأطيب وأدين وتخاف من الحرام. عندك مشكلة أنت، الخطة مش صحيحة، لا الخطة اللي ماشي عليها مضروبة. لا لا لا لا، الإسلام مش هيك أبدا أبدا. الإسلام يوم أفضل من يوم، 20 سنة من العبادة تخليك ولي. وهذه خلينا نشك في رواحنا أحيانا. أقول أنا خطيب من 30 عام، هل أنا الآن أحسن؟ إيه ناس الروحي أبدا من نفسي يعني. هل أنا أفضل الآن؟ هل أنا محب للناس أكثر؟ هل أنا عندي رحابة صدر ومحبة وعفو أكثر ولا شري زايد؟ ناس الروحي أنا وأنتم، معليش أنا بشر. والوضوح كويس، رب العالمين يعلم نفوسنا وخبايانا. لكن كايجي تروحك بعد 10 سنوات من العبادة ومرة عمراء والتزامك بصلاة الفجر، يجي تروحك أحب للناس وأديان وأطيب وأخوف من الحرام وأخوف من الحاجات المشكوك فيها وبعيد عن أي شيء فيه ريبة، دع ما يريبك لما لا يريبك كما يقول عيسى السلام. أنت ماشي كويس. جانب تاني، نظرتك للناس كيف بعد العبادة؟ هل بدأت تحتقر في الناس؟ صلوا على الحبيب، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. في شيخ وين وكيف ومنه؟ هذا طبعا مستحيل، يعني مستحيل. شيخ في مدينة معينة كان من أصحاب الموسيقى، أصبح شيخ الآن، هو كان من أصحاب الموسيقى الله غالب، يعني كان يحب الذكرى على شيء، ما بعض الناس يحب موسيقى يسحبها من جماعة أم كلثوم، لا لا، يحب الذكرى. وموضوع الشرب هذا مش ثابت، ولكن كان المهم هداه الله سبحانه وتعالى وتاب. احنا فرحنا له، احنا لما نتكلموا عليه توا مش نعيروا فيه لا لا لا لا، كلنا خطاؤون، غير أخطائنا متنوعة، ماشي الحال. تاب الله عليه ودرست شوي علوم شرعية واصبح خطيب كويس، كل هذا ماشيين صح احنا توا، والله شيء مفرح. هذا انتقل الراجل من انسان يحب الاغاني والوحدات والزرادي والقص الى انسان جميل ويصلي، وراوي كلام هذا قديم ومش من طائفة معينة، ما تسرحوش في دماغكم تقولوا الشيخ تكلم عليه نوع، لا لا والله إنسان عادي جدا زينك، بسيط جدا حتى لباسه وشكله، موش من الناس اللي مثلا عندهم لون، لا لا لا إنسان عادي. تعرفوا ينقلب قاسي الرجل هذا، أصبح قاسي جدا، وين ما يري واحد شنو تدخن أنت، دخن يا فاسق يا ظالم، خيره ليش يدخن، تدخن بقى عارفين الدخان أغلب آراء الفقهية أنه حرام، لكن من قالك هذا قد يكون فيه صلاح، خيرك أنت معاه. أنا لا أحب الدخان، اتغرب شوية شيخ، أنا لا أرضى بالوحدة، اتغرب دقيقة صلي على النبي نزل شوية، أنت وين كنت أنت، أنت أنت كيف كنت، معليش وين تبت وصلحت، عرفت روح خشيت من الباب يعني بتسكر وراك شنو، هذا باب التوبة مفتوح، أنت خشيت يا شيخ، أنت كنت ربنا يصلح حالك وتوبت كويس الحمد لله كنا خطائين ونسأل الله أن يقبل توبتنا، تبي تخش تسكر الباب يعني وكيف، هذا كانك هذا وهذا يدخن وهذا يشرب الخمرة، ده يشرب الخمرة ويتوب ويتوب الله عليه. الله أعجبني كلام للإمام الكرخي، الكرخي هذا من كرخ في العراق، كان من الصالحين من أهل الله يعني، كان معه تلاميذه وجايين على نهر دجلة بيمروا على القنطرة، قنطرة اللي هي يعني اللي زي الجسر الصغير هذه اللي يمروا عليها، مروحين من الكتاب أو من المدرسة الشرعية وقصين النهر دجلة، فالنهر واسع شوية فيه فلوكة، تعرفوا الفلوكة اللي هي سفينة صغيرة يعني، فيها شباب دايرين دربوكة ويدربكوا ويغنوا دايرين فيشطة، فيشطة هي طبعا ابن كلمة إيطالية لكن هم بالليبية واضحة يعني المعنى، المهم فالتلاميذ مع الشيخ، الشباب طالعين من تحت القنطرة ويغنوا ما يندروا على الشيخ الإمام الكرخي فوقها ولا يندروا على واحد بكل أمة، ويبدو حتى الأغاني فيها نوع من التشبيب ونوع من الغزل أغاني، فالشباب تحشموا من شيخهم وقالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، وقعدوا يحقوا في الإمام شيخ الإمام الكرخي متصوف الزاهد من أئمة المتصوف الرائعين، وإن واحد منكم يسمع كان متصوف لحمين أنت لا لا مش التصوف متاع البنادير ومتاع ومتاع اللحم الكبير والزنادي والبزين، ولا لا لا هو التصوف ضيعناه احنا والله، حتى التصوف الرائع الجميل متاع الإمام الجنيد والإمام إبراهيم بن أدهم والإمام بن عطاء الله السكندري ضيعناه، أو ضيعوه الناس أو ضيعات الفرق هذه التي أنا لا أؤيدها ولا أسماؤها، وهذا موضوع حتى هو ثاني، خلونا في الإمام الكرخي. فالطلبة أو الشباب هذي ما توقعوا الشيخ يقول اللهم يا رب العالمين هؤلاء الظلمة الذين يغنون ويرقصون أهلكهم وخذهم بيدك اللهم شتتهم، أبدا أبدا. تعرفوا كيف دعي الإمام الكرخي ماذا قال؟ قال يا رب، الله جميلة القصة، قال يا رب اللهم أفرحهم في الآخرة كما أفرحتهم في الدنيا. الله أكبر، شوف الجمال وين، نفس الشيخ حلوة، نفس رطبة وحلوة وجميلة، يبيهم يتوبوا، تلاميذة قالوا يا شيخنا غير سامحنا، كيف دعيت لهم ربي يفرحهم في الآخرة، قصدك أنت مأيدهم على هذا الغناء وهذا، قالهم لا لا أنت لا، أنا دعوت أن يفرحهم فيكونوا من أهل الآخرة، ومستحيلة حيكونوا من أهل الآخرة إلا أن يتوبوا، المسألة تراتبية بشوي تفكير بس، عندما تدعو الإنسان تقول أسأل الله أن يدخلك الجنة وهو ظالم، قال إن شاء الله ربي يتوب عليك، ضمني الدعاء، قال أنا سألت الله أن يفرحهم في الآخرة كما أفرحهم في الدنيا، أي بأن يمن عليهم بالتوبة والصلاح فيكونوا من الصالحين. وإحنا اللي تاب معاش بحديثه يبي آخر لقطة وآخر طرف في المصنع آخر واحد، خش سكر الباب نزل الصقرتة والحم يا شيخ، ما هذا بيك ما يخش حد، لا لا رحمة ربي واسع، ورحمة رب العالمين أوسع من أن نضمها نحن ونقتصرها على أسماء وأشكال وألوان وهيئات وأحزاب، لا لا لا أنت نص أنت قسم كيف تبي، لك رب العالمين لا، قال تعالى في الأعراف ورحمتي وسعت كل شيء، هذا يذكرنا بماذا؟ أو يردنا الحديث عن ماذا؟ عن أنه لا تغتر، لا تغتر، لا تقول أنا صليت كثيرا وأتيت كثيرا. أنا أطلب منك أن تسأل نفسك، أن تسأل نفسك كيف كنت قبل أن تصلي، كيف كنت قبل أن تحج، كيف كنت قبل أن تعتمر، وماذا صرت، وإلى ما وصلت. هذا جميل، لكن أين هذا المعنى؟ أين نجده؟ الآن بعض الناس مجرد يتوب ويلتزم بشيء من السنن وهذا طيب وجميل ونحن معه، لا يعني يصبح يعامل الآخرين بشيء من الفوقية. أنا ملتزم وأنا من أهل الله وأنا من الصالحين. ماذا؟ ماذا صالحين من؟ هذه قصة، قصة المحاولة شعار الآخرين بأنك الأفضل وأنك الأنجح وأنك الأدين. أنا ذكرت لكم قصة مرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يعرفه الداخل عليه من الصحابة، وهذه ذكرتها في إحدى كان يأتي الرجل فلا يعرف النبي عصام من جلسائه، ما كانش عنده أبها هكذا كراسي مثل هذه الكراسي وألبسة وأقمشة، لا، كان يدخل الرجل فلا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقول أين محمد، إن كان غير مسلم طبعا، أما إن كان قد أسلم في قومه ثم جاء يقول أين رسول الله، فيقول نعم أنا رسول الله، يجيب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جالس على نفس الفرش. لا يا سيدي احنا بنقعد نحفظ القرآن من دير وألبسة معينة وأشكال معينة ونبو فوقية ونبو من يقبل أيدينا. أنا لا أخت ابن الوردي يقول أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل، أنا مثل الماء سهل سائغ وإذا سخن آذى وقتل. تقبيل الأيدي، بدر الدين الحسني جيناه مرة تانية، الإمام بدر الدين الحسني رحمة الله عليه كان قال يدخل يده في جيبه أو يضعهما وراء ظهره خوفا من تقبيل الناس، الشام يحبون هكذا من تواضعهم تقبيل الأيادي، تقبيل العلماء يعني، كان يمنع يسحب يده، مش لا وانا قديش ينصلي وانا مفروض يقدسوني وقربهم. كارثة هذه، الغرور يا جماعة، الغرور. أنا بيش نتكلم عن الغرور اللي يتعلق بالعظماء والحكام والرؤساء وأنه مقبرتهم، لا، نتكلم في الجانب الديني. لا تغتر بسنوات صلاتك ولا سنوات صيامك ولا علمك، أي علم عندك وعندي هذا؟ أي علم بالله عليك؟ أي علم؟ يقولون بأن الإمام أبي حنيفة كان عنده تلميذه المشهور صاحب الرأي أبو يوسف، أبو يوسف هذا من تلاميذ أبي حنيفة، مرض مرة فعاده الإمام أبو حنيفة، عاده يعني زاره، فلما عاده الإمام أبو حنيفة قال له يا أبا يوسف لو مت لاحتجنا لعلمك، كلمة يعني من باب المجاملة. قال الإمام أبو حنيفة يقول لي لو متنا لاحتجنا لعلمك، أنا أصبح هذه إجازة، طبعا زمان يسمون فيها إجازة اللي هي شهد. فلما عوفي تعافى يعني ذهب وفتح لنفسه مجلس علم، مجلس علم في بغداد أو في الكوفة، المهم جلس يدرس. سأل عليه الإمام أبو حنيفة قال أين أبو يوسف، أين أبا يوسف، ألم يتعافى بعد؟ قالوا لا أبو يوسف صح، لما لا يأتي للدرس؟ قال والله فاتح حلقة حتى هو. كيف؟ قال أبو يوسف فاتح حلقة ويعلم. قال أبو يوسف تلميذ، هو كبير في السن من الصغير، يعني تلاميذ كانوا زمان متزوجين وعندهم أولاد وكانوا تلاميذ يجلسون للعلم. المهم أرسل إليه بسؤال، قال يا غلام هات، رجل أتى بقميص إلى قصاص فصال ملابس وطلب عليه درهمين، ثم لما ذهب الرجل حدثته نفسه القصاص أن يأخذ الثوب، فإذا جاء صاحب الثوب وأعطاه بعد ذلك الثوب هل يأخذ الدرهمين أم لا؟ قال فإن قال لك يأخذ فقد أخطأ، وإن قال لك لا يأخذ فقد أخطأ. ذهب إليه الرجل يسأله قال السلام عليك يا أبا يوسف، عليك السلام ورحمة الله، يسلم عليك الإمام أبو حنيفة، قال وعليك وعليه السلام. قال ويسألك قدام تلاميذه قدام الناس، يسألك يقول لك رجل أتى إلى قصاص كذا وكذا وكذا وسرده، هل يأخذ؟ قال هل يأخذ؟ قال يقول لك الإمام لا. قال إذن لا يأخذ. قال يقول لك الإمام أيضا لا، أخطأت في الأولى وفي الثانية. قال ماذا يفعل إذن؟ قال يقول لك الإمام أبو حنيفة تعال تعال ولي الحلقتك وتعال قعمز العمتة ونقول لك. هو طبعا حكمه شرعي أن يأخذ نصف القيمة، لأنه يعني عندما قص الثوب قصه لنفسه، كان يريد أن يأخذه من الرجل ويكذب عليه ويقول له لم تأتي لي بقميص. فأخيرا وفي آخر الحلقة أذكركم بهذه المسألة، عدم الغرور، لا تغتروا. الغرور إن كنتم أصحاب عبادة وإن كنتم أصحاب علم

0: في راديو السرايا 99.3.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: حلل قرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. بشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحروا رزق الحلال. برنامج حلل قرشك يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حلل قرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد وإياكم عبر برنامج حل الكرشك. وفي هذه الحلقات نحن نقوم بشرح كتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية. وهذا البرنامج يمكنكم التواصل عبره بتقديم ملاحظاتكم أو استفسارات عبر الهاتف 091-150-59-99. لأي استفسار عبر الواتساب يمكنكم تقديم أسئلتكم واستفساراتكم والإجابة عليها في الهاتف 091-150-59-99. كنا قد وقفنا في الحلقة الماضية اللي هي الحلقة الثامنة عند ضمان المبيع، وقلنا أن المقصود بالضمان أن السلعة مرات يحصل لها فساد. من يتحمل الخسارة إذا السلعة حصل فساد؟ من يتحمل خسارة؟ البائع من المشتري. فقلنا ينتقل ضمان المبيع إلى المشتري بالعقد الصحيح. إذا كان العقد كان صحيحا لازما ينتقل الضمان، يعني في ذمته. والخسارة على من؟ على المشتري، ولو لم يقبضه فعلا، وتكلمنا يعني فيه، قلنا إذا كان البيع صحيحا غير لازم، وشرحنا كذلك إذا كان البيع صحيح لازم في حالات الضمان. إذن إذا حصل في السلعة، هذا في الكلام في الحلقة الماضية، فإذا حصل في السلعة تلف أو فساد، فالمشتري حلت عليه هذه الخسارة وهو من يتحملها. لكن فيه استثناء. ما هو الاستثناء؟ أولاً ما فيه حق التوفية، وهو كما يقال حق مقصود به ما يباع وفيها عد أو كيل أو وزن، هذا مستثنى من الضمان. يعني مش في ضمان المشتري في أي سلعة، مش استلمها كلها مع بعضها، يعني باقي منها شيء يعني بالعد، نعطيك بالأطروف، يعني خذ 100 طرف قال نسلم لك 10، وتعال غدوة نعطيك 10، وبعد غدوة نعطيك 10، واليوم اللي بعد نعطيك 30. ما دام الأشياء فيها تقسيط في استلامها، إذن الضمان لا ينتقل للمشتري، يبدأ في ذمة البائع إلى أن يستوفي كل القيمة. أو بالكيل، أحيانا الشيء فيه كيل مكيال بالكيل، فإذا كان

0: في بالكيل إلى أن يتم كل نقل المكيال أو بالوزن. اليوم نعطيك 10 كيلو، غدوة 10 كيلو، بعد 10 كيلو تمر مثلا، كل مرة يرفع في سيارة المسافة بإيده إلى أن يستوفي كمية أشياء بالكميات أو بالأوزان أو بالأكيال. طالما أن المشتري لم يقبضها وتحتاج إلى أن تصل كلها وإلى تثبت في العد أو الوزن أو الكيل، فلا يضمنها حتى تصير كلها في الذمة أو تشبه ما يكون في الذمة، لأن ما استوفاها المشتري كلها، ما تمت التوفية، يعني ما اكتمل العد ولم يكتمل الكيل ولم يكتمل الوزن. والمشتري ما دام ما اكتملش عنده لا ينتفع بها، فلا ينتقل الضمان من البائع إلى المشتري إلا بعد آخر طرف، يعني بعد آخر حبة، آخر وزن، آخر كيلو، آخر عد، إلا بعد التوفية كما يقال، إلا بعد التوفية. إذن هذه تستثنى من الضمان اللي في السلعة، وكما قلنا إنه إذا حصل فيها فساد أو تلف تحل بالمشتري، هذه قاعدة في ذمة من البائع، هذا رقم واحد. إيش اللي يستثنى ثاني؟ السلع المحبوسة للثمن، هذه تستثنى. كيف السلع المحبوسة للثمن؟ هو باع السلعة، باع والثاني اشتراها، باين قبضها، قال لا تقبضها. من اللي منع الآن؟ تو لو كان المشتري قال لا أنا منش قبضها، خليها عندك، أنا منمشي سفرة ومنجي، كويس. إذن هذه في ذمة من؟ ذمة المشتري، انتقلت لأنك أنت ارتضيتها عندي. لو صار لها خلل بدون تقصير أو تفريط، هذه زي الوديعة موجودة عندي، إذن هي في ذمتك أنت يا يا يا يا مشتري. لكن لو البائع الذي حبسها قال لا ما ترفعهاش لأن توفي لي الثمن، البائع اللي رفض تسليم السلعة للمشتري حتى يقبض الثمن، قال لا ما نضمنك، عدي جيب لي الفلوس، بعد ما جيب لي الفلوس كلهم أنا نسدد لك. في الحالة هذه لا ينتقل الضمان للمشتري إلا باستلام السلعة، ما ينتقل إلا باستلام السلعة. إذا نحن إيش نحكي؟ مازال نحكو عن استثناء ضمان السلعة من المشتري إلى البائع، بدل ما يكون ضامنها المشتري الآن بيضمنها البائع، بيضمنها إذا كان قلنا السلعة فيها حق توفية، والأمر الآخر إذا كانت السلعة محبوسة للثمن. جميل. عندنا شرط ثالث، المبيع الغايب على الصفة أو الرؤية المتقدمة. شو معنى هذا؟ مثلا إذا كان السلعة مش حاضرة لكن وصفها البائع، وصف السلعة، البائع وصف السلعة، أو المشتري رآها رؤية قديمة، شافها رؤية متقدمة للمشتري، شافها زمان عنده، قال السيارة اللي لها سنتين زمان هذه كويسة وكذا نشريها، أو البائع قال شو رأيك تشتري مني سيارة، والله عندي سيارة كويسة وصافها واحد اثنين، بالوصف. إذن إما بالوصف أو يكون رآها المشتري قديما. لكن هذه السلعة مما تتغير فيه أوصاف السلع، لأن السلع نوعين، في حاجة تتغير مع الوقت وفي حاجة تقعد ثابتة، شن بيغيرها؟ يعني سيارة مقرجة سواء بعد 4 شهور ولا 5 شهور ولا 6، ما تتغير في القاعدة إذا كان مقرج، ممكن شيء قليل في القمم مكرها وحاطها على بومشيات ولا رفعها على كليكات ما يصير لها شيء القمم حتى، كويس. لكن في سلعة تتغير مع الوقت، تبقى السلعة العسل مثلا هذا ما يتغير مع الوقت، يعني يبقى شهر سنة كذا ما يصير له شيء. لكن تقول لي مثلا طماطم، يتغير الطماطم، التمر يتغير. إذن السلع نوعين، إذا كانت السلعة اللي تمشي رأيها بناء على وصف البيع أو بناء على رؤية متقدمة من المشتري، لكن هذه السلعة تتغير أوصافها، فلا يقول له شريت وبعت، شرينا وبعنا، الآن الضمان على من؟ شفتوا احنا ما نتكلموا ان الضمان اذا لزم البيع وكان بيع صحيح، الضمان على الـ على الـ على الـ على الـ على المشتري. هنا نقول الضمان على البائع لأنها ليست حاضرة أمام عين البائع، والكلام له فترة أو أنت بناء على وصفك، ولكن هذا الوصف الآن تغيرت فيه السلعة، فإذا كان مما يتغير في أوصاف السلع فهذه في هذه الحالة لا ينتقل فيه الضمان من البائع إلى المشتري بمجرد العقد. لا، أنا على عهدي به التمرات اللي حكيت لك عنها من أسبوع نبيهن، والله الدجاج اللي عندك أو اللحم اللي عندك والله كذا، لكن خليني لين نقبض ونطابق الوصف متاعك بالواقع أو برؤية الأولى بالواقع. إذا كان تغير مرة نرد في كلامي عشان ينفع، معاش نضمن أنا إذا كان حصل لها خسارة الضمان عليك أنت، لأنك أنت لقيتها أنا تالفة، لقيتها فاسدة، لقيت فيها أشياء متغيرة. إذن هذه الصورة الثالثة اللي الضمان يبقى فيها على من؟ على البائع. ماشي. الصورة الرابعة، الصورة الرابعة، وما زلنا قلنا نتكلم عن صور اللي يبقى فيها الضمان على البائع، الثمار بعد بدو الصلاح لأمن الجائحة. كيف يعني؟ الثمار إذا بيعت بعد ما بدأ صلاحها، خلاص كويسة ونضجت وقابلة للأكل وشريتها أنا، عجبتني في أمهاتها وخرصناها وعجبتنا، ولكن مش قبل بدو الصلاح، مش وهي خضرة والله هي قاعدة مازال، لا لا لا، خلاص الآن قرب أكلها وأصبحت الصورة عندي واضحة للأكل الآدمي وطيبة تمام. لكن قال العلماء لا ينتقل ضمانها بمجرد العقد، إنما بعد أن يقبضها خالية من الآفات، لأن الجائحة الآفات قد تنتقل على الثمرة بعد الاتفاق على البيع. أنا نتفق أنا وياك على بيع التمر اللي في النخل، لكن وخلاص ما زال شهر والله أقل من شهر ونجذل، وإذا بآفة تدخل عليها وتفسدها كلها وتجيها غباش، تجيها حشرة، تجيها كذا، وهذا كثير من الطماطم مثلا، برتقال جميل لما جيت أنا عجبني وكويس تفهمنا، لكن لما رجعت لبعد شهر لقيت السوس والدود داخله وفاسد، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم شرحناه قبل تكلمنا عنه في حديث جابر بن عبد الله، قال رضي الله عنهما وارضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، يعني ما تأخذش من المشتري شيئا، لا تأخذ منه فلوس. قال له بعدين علل النبي صلى الله عليه وسلم، قال بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ أنت ليش تأخذ منه بغير حق؟ لأن أصابته الجائحة، هو أخذها على أساس أنه هو سليم فأصابته جائحة، إذن معاش عندك حق. ولذلك كما ورد في صحيح مسلم، وحتى هذا الحديث في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، يعني هذه لا تحسب، الأشياء اللي فيها جائحة تسقط من الحسبة. بقى كويس. إيش هو الشرط الخامس الآن؟ الشرط الخامس والشرط السادس، هذا أمر انتهى به العهد، معاش يعني ظل، يعني الشرط نقصد الصورة عفوا، الصورة الخامسة ولا الصورة السادسة في بقاء ضمان البيع، هذه صورة كما يعني أكل عليها الدهر وشرب، معاش فيه اللي هي بيع الإماء وبيع الرقيق العبيد، هذه ما عادت موجودة، لكن العلماء أوجدوها في كتب الفقه، يقولوا شرط المواضعة إلى رؤية الدم، يعني يقصد بها هذا في بيع الإماء. الإماء إذا كان الإنسان اشترى أمة جارية، يعني يقصد بهذا ما يضمنش المشتري هذه الأمة أو الجارية إلا برؤية الدم، يعني بمعنى بعد وضعها عند امرأة أو أمين لمعرفة استبراء الرحم، ممكن تكون حامل وخلاص تكون أم ولد، هذه معاش يجوز بيعها، فيخلوها وتبدأ في ضمان من؟ في ضمان البائع. كذلك يا مسألة الرقيق، الرقيق يسموها عهدة الثلاث إلى انتهائها، هذه خاصة بالعبيد الذكور، أنهم هم يعني أحياناً يكون فيهم داء مرض وغيره، فيخلوهم ثلاثة أيام في ضمان البائع إلى أن يتأكد جيبه حتى يرفعه هو معاه ويشريه، لكن ممكن يطلع له مع عنده مشكلة، عنده شيء مزمن، عنده لا، لأنه ما تبانش عليه من أول يوم، يشبحه طويل عريض وبعدين يجيبه يلقاه حاجة أخرى. وهذا موجود كان عندهم زمان وإلى مؤخرا كان موجود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عهدة الرقيق ثلاثة أيام، يعني إذا وجد فيه دافئ ثلاث ليالي أيام ولا ثلاث ليالي هذه يرد عليه، يرد عليه. وكان لقاها بعد الثلاث يقول لها بين لي كلف، يعني كلفة ببينة على أنه اشتراه وفيه هذا الداء، وفيه هذا الداء. لكن قلنا كما ذكرنا قلنا هذه من الصور التي ما عادت موجودة. إذن احنا نحكي في ضمان المبيع من الحلقة الماضية وهذه الحلقة، ضمان المبيع يعني المقصود إذا حصل فساد في السلعة من يتحمل خسارة. قلنا إذا كان البيع صحيحا غير لازم الضمان فيه على البائع، وشرحناه الكلام فيه كيف تفصيل والله بيع الخيار. وإذا كان البيع صحيح لازم فالضمان فيه على من؟ على المشتري. واستثنينا صور، استثنينا ست أو سبع صور اللي يحصل يبقى فيها الضمان على البائع. الصورة الثالثة في ضمان البيع إذا كان البيع فاسدا، إذا كان العقد أصلا فاسد، عقد ربوي، بيع فاسد، باع لأكرمكم الله كلاب، بيع الكلاب لا يجوز، بيع خمر مثلا، هذه كلها بيوع تكلمنا عليها وسيأتي كلام مازال البيوع المنهي عنها. فهنا إذا كان البيع فاسد فلا يدخل في ضمان المشتري إلا بالقبض. ما وإحنا قلنا ما يشترط القبض في ضمان المشتري، لما نجي نشري نقال، نشري كأس قزاز كبير الحاجة دورك كبير والله بناخد شيء وخليته عند المشتري، عفوا عند البايع، فهو في في في ضمان من؟ في ضمان المشتري. إذا فسد، سقط، انكسر، ما لم يكن فيه تقصير أو إهمال، هذا اتفقنا فيه وشرحناه. لكن إذا كان البيع من أصل فاسد فلا يدخل في ضمان المشتري إلا إذا قبضه، لأنه إذا كان صحيح في ضمان المشتري بمجرد العقد، لكن إذا كان فاسدا فيكون في ضمان المشتري بالقبض. بالقبض بشن هو القبض أصلا قبل أن نتكلم حتى عن البيع الفاسد هذا كيف نتصرف فيه؟ كيف القبض؟ شو معنى القبض؟ القبض اللي يكون فيه ضمان المشتري، القبض الذي يكون فيه ضمان المشتري. طبعا عندنا السلع أنواع، السلع المنقولة، منقولة يعني سيارات، مثلا السيارات، خلونا في السيارات والله، في يعني حاجة تنتقل من مكان إلى مكان، هذا المنقول عموما هو والله حتى ثياب والله حتى مواد كهربائية. العرف السائد ما هو حسب ما يتعارف عليه الناس في كل أهل، خلاص أنا مجرد هذه الأجهزة الكهربائية والله هذه الثياب رفعتها لبيتي ولبستها وجربتها خلاص انت قبضتها معاش ينفع كويس، أجهزة كهربائية جربها لي بالتجربة وقلت لها تمام تشتغلت تمام عجباتك حطيتها في صندوقها وخلصت رفعت سيارتي وروحت بها، هذه يسموه قبض، حاجة تقيسها حاجة تجربها. السيارة أمتى نقبضها؟ هل لما نركب فيها ونشبح في الستيرس والكرسي جلد ولا لا ما ينفع، السيارة نذهب بها إلى إلى إلى مكتب محرر عقود، مشيت سجلتها في مركز المرور وثقت نقلت الملكية خلاص تمت بتمام إجراءات نقل الملكية تم القبض، هذا تم فيه القبض. ماشي العقارات، عندنا عقارات مثلا مزرعة أو دار سكنة يسكن فيها، إيش كيف نقبضها؟ كيف نقبض الدار؟ مش هنشدها ونحطها في جيبي، والله مزرعة لا، بمجرد أنه هو يطلع منها إذا كان مش مسكونة، إذا كان مش مسكونة مجرد يعطيني المفتاح، درت عقد أنا وياه وعطاني المفتاح خلاص قبضت هنا تم، اللي يحصل بعدها صار في ضماني. وأحيانا بالتخلية، أنا ساكن فيها بأثاثي، ما ينفع نقول قبضتها وانت قاعد فيها تستعمل فيها إلا بالتخلية. شن التخلية؟ تخليها أطلع منها يعني، أفرغ فيها أثاثك وشواغلك هذه كلها وأثاثك وأمتعتك، وبعد نوثق احنا العقد هذا ويصبح تصبح أنا قبضتها، وإلا لا يلزم الضمان ما لم يتم القبض بأحد هذه الصور بتاع السيارة والله الأثاث والله الملابس والله الدار. باهي حاجة فيها توفية، التوفية ما هو قلنا تكلمنا احنا في أول الحلقة عن التوفية، يعني حاجة يعد فيها أنا طالب شاري ألف مثلا الأقلام الرصاص كويس أو كراسات، هي تعال عد معي صندوق 2 3 هيك قبضت أنا؟ لا ما قبضت، لأني أنا طالب ألف والعقد مبني على ألف، إذن الصندوق فيه 100 لنكمل 10 سنوات هيك ينتقل هيك يصبح في ضمان المشتري بانتهاء القبض. هذا تكلمنا عنه. أو حاجة بالوزن، والله نبي 10 قنطار تمر، هاي ماشي 10 كيلو 20 30 40 إلى أن يتم الوزن، هيك يصبح استيفاء الشيء الموزون الشيء المكيل الشيء المعدود، بوضع آخر قطعة آخر حبة زي ما نقول آخر علبة في وعائي في سيارتي في بقواتي في صناديقي في هيك نكون قبضت. وهذه مسألة مهمة، مسألة القبض، لأن يترتب عليها مسألة الضمان. مسألة الضمان، نعود لقصة إذا كان البيع فاسدا، إذا كان البيع فاسدا العقد فاسد ما يدخل في ضمان المشتري، ما يدخل. وقلنا في الحالة هذه الأصل أن المشتري يرد إيش السلع إلى البائع. في البيع الفاسد أراه ما يستمرش. الصحيح جاي واحد قال لك حرام هذا الكلب اللي اشتريته، حرام عليك، شو انت بفيه؟ لا بتصيد به ولا بتحرس به، صحيح؟ قال لي والله هيك نحبه هيك جو، لا نقول له حرام حبيبي ما يجوز لك، باي تعال جاي والله انا اشتريت هذا الذهب بالاجل، باي قلنا لك الذهب ما يجوز، هذا نقد وهذا ربا، وهذا كيف درت هيك انت؟ هذا حرام، بعت دولارات بدولارات والله دينارات بدلتهم بدولارات مع الفرق، ومش مع الفرق بس، نبي نجيب له بتاع فلوس هنا بعد 3 أيام، قلنا له هذا ربا. باي الأصل كيف؟ ترجع كل شيء في مكانه، يرجع كل شيء في مكانه وجوبا، وجوبا ترجع السلعة للبائع والفلوس للمشتري، ويحرم على المشتري الانتفاع بالمبيع بيعا فاسدا. حرام قالوا لك فاسد، حرام تستعمله. سيارة مغصوبة، عارفها مسروقة، بيع فاسد. قال لك والله يا سيارة مشطها والله خنبتها والله تبيها يبيعوا فيها في السوق ب20 أنا نبيعها لك ب15، يا سلام. وأنا روحت للحوش شافها ولدي ما شاء الله عليه وقاري في الشريعة وفاهم كذا، قال لي أبو شين هذه؟ قال له والله السيارة مخنوبة نبيعوا فيها، زي زمان داروا سوق للمسروق يمشوا للناس عارفين كلها مسروق. فقال له باي كيف نديروا فيها؟ قال له نديروا بها تجير وندهروا بها. قال لي ابوي حرام كيف تركب فيها هذه السيارة؟ ما هذه حرام مسروقة، هذه مغصوبة، صاحبها معروف مثلا وهي حتى الطارقة متاعها معروف انه مش ليه. قال لي والله قالها لي استعمال هذه السيارة كل لفة عجلة فيها من الويل والعذاب والزقوم والذنب، ما يجوز أكل مسروق، كيف تأكل أنت؟ كيف مخنوب خنبة. إذن الأصل أن يرجع كل شيء كما كان، وينتقل ضمان المبيع إلى المشتري إذا هلك بيده. إذا فسدت السيارة في المبيع الفاسد، هو عارفها مخنوبة وعارفها مغصوبة ودار بها حادث، بعد القبض يعني قبضها وعارفها واستمر فيها وقالوا له ومستمر وقبل لا يفسخ العقد، بعدين عرف دفع الثمن للبايع ولا ما دفعش، حتى لو ما دفعش الثمن والسيارة عنده وقيل له واستمر بها، في هذه الحالة إذن ينتقل الضمان إليه، الفساد اللي حصل أنت تعوضه، لأنك مفروض رجعتها مباشرة، رجعتها مباشرة. والسلع تفوت كما يقال، السلع أحيانا تفوت بمفوت من المفوتات إذا كان في ذمة المشتري السلع، يعني يعني المفروض هو يولي بها، إذا كان هي إذا كان هي بيع فاسد يرجعها للبايع، وإذا إذا فاتت يعني حصل عليها يعني فساد وبقت عنده حتى بدون فساد، أحيانا مش كل فساد، المفوتات كثيرة حتى من غير الخراب الفساد ويضمنها وما يتحملها البائع. مثال ذلك مثلا شخص قلنا اشترى سلعة فتغير السوق عليها، اشتراها السلعة وبقت عنده فتغير السوق بسعرها، في سعر قيمتها رخص أو غلي، هذا طبعا في غير المثليات والعقارات اللي كالسيارات والثياب والأثاث، إذا تغيرت تغير الأسواق بالرخص أو الغلاء هذا يعتبر مفوت، خلاص تصبح الآن في ذمة المشتري، ما في ذمة البائع، لأن البائع كيف ترجعها عليه وتغير سعرها، فاتت يقولوا هذه فاتت، فاتت عليه ماشي. مثلا أنا المشتري أخذ السلعة المبيعة ببيع فاسد وصارت بيد المشتري وطال مكثه، طال مكثه عنده يعني طولت السلعة عنده ولو لم تتغير الأسواق، لأن الزمن مرات يتغير الأسواق في يوم ويومين بسرعة، حاجة ثمينة وزي الساعات الغالي والله يعني أصبحت والله قهوة قيمتها قيمة مثلا ترقى وتنزل مع والله حرير والله، لكن أحيانا تبقى وحتى لو لم تغير السوق مجرد بقائها فترة طويلة هذه نقوله فاتت عليه، خلاص تصبح في ذمة المشتري، بايش اندار للمشتري السلعة. أحيانا ينقلها هذه المبيعة بيعا فاسدا إلى بلد آخر، سافر بها بلد العقد إلى بلد آخر أو من محل العقد إلى محل آخر سواه، ضاعت فاتت، تغير المبيع صار عليه هدم، وضع فيه غرس، بنى عليه ما عادش ينفع بيرجع الأرض لأنه صار فيه تعديل، شيء مثلا زي الحيوانات سمنت هزلت ضعفت، أيضا هذه تعتبر فوات للمشتري، فاتت عليه خلاص ما عادش ينفع يقول رجعها لأنه صار فيها تغيير. السلعة أحيانا يخرجها من يده، هو أخذها ببيع فاسد لكن هو هبها لغيره أو أجرها لغيره أو حبسها، فاتت معاش تعتبر واقعة في ذمته. إذا تعلق حق بالمبيع بيعا فاسدا لغير المشتري، رهنها أجرها سلمها رهينة يعني في شيء في دين ولا في بيع أو أجرها، أيضا هذا يعتبر من فوات السلع. أخيرا إذا كان المبيع بيعا فاسدا أرضا، يعني أرض شراها وبمقابل مثلا مال حرام، يعني بقابل حشاكم أكرم أسمعكم الله سبحانه وتعالى بخمور تمام والله بأشياء محرمة، التفويت كيف يكون من غير الأشياء الأخرى، يكون بصورة مثلا لو حفر فيها بير الأرض هذه أو غرس فيها بناء على أكثر من ربع المساحة مثلا، فهذه كلها تعتبر من المفوتات. إذن يفوت المبيع بمفوت من هذه المفوتات السبعة إذا كانت السلعة في ذمة المشتري، إذا كانت السلعة في ذمة المشتري ولا ينفعه إعادتها للبائع لأنها فاتت عليه وضمنها ولا يضمنها البائع، كما أشرنا تغير الأسواق بالرخص والغلاء في غير المثليات أو العقارات، لا لأن المثلية يقدر يجيب زيها. والعقارات شن بيغير فيها؟ العقارات عادة أرض قاعدة زي ما هي ومبعت بالحرام، يرجعها العقار، يرجع حوش قاعد زي ما هو، شن بيغير العقار؟ شن بيغير؟ شن بيصير فيه؟ سنوات طويلة باش يتغير. أرض ما بنى فيها ولا حفر فيها ولا دار فيها شيء، وقالوا له هذه بيعها حرام، لها حرام، رجعها. يعني يبقى الضمان للبيع، في البيع. لكن تصير في ضمانة إذا كانت في غير المثليات، زي قلنا أشياء يعني تتغير بالرخص والغلاء، زي سيارة اليوم بـ20 وبعدين صح ما تغيرت، لكنها تغيرت مع المدة، صار سعرها عالي. أو مثلا عقد ذهب زاد سعره نقص، أو دولار نفس الكلام تغير سعره. أول حاجة بقت كما قلنا بقى ولو لم تتغير الأسواق، أو نقل المشتري إلى بلد آخر، بلد في محل العقد إلى محل آخر، أو بالهزل والسمن والله ببناء والله بغرس أو شيء عليه، أو خرجت السلعة بوقف أو بهبة، وكذلك إذا كانت بالرهن والإجارة بهذه تكون هي المفوتات. فنكمل إن شاء الله بعد ذلك مسألة البيوع الفاسدة وكيف ضمان المبيع في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرش مع الشيخ الدكتور علي مازك يأتيكم على السرايا FM 99.3.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في

في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا، مساء الخيرات والأنوار عليكم على راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا فيكم في برنامجكم كالعادة من القلب، معكم ملاك محمود يأتيكم دائما على تمام الساعة 6 مساء كل أحد وثلاثاء وجمعة. فأهلا وسهلا بكم وأنستوا شرفتوا جميعا، وما تسمعوا فيها وما تكونوا في سياراتكم في حياشكم أو حتى عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي. بداية دائما اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد

مساء الخيرات من جديد، وأكرر على كل قلب يسمع فيا اليوم وعلى كل روح تعبت من الدنيا لكن ما زالت تقاوم وتقول الحمد لله على كل الأحوال. قبل ما نبدأ حلقتنا اليوم نبيك ونبيكم بصفة عامة أنكم أنتم توقفوا معاي دقيقة واحدة فقط، نسألكم فيها سؤال بسيط: شن النعمة اللي لو أنعمها الله، عفوا، شن النعمة التي لو رفعها الله منك اليوم حياتك كلها تتغير؟ هل بتقول الصحة ولا الرزق ولا الأولاد ولا الأمان؟ واحد وخلاص يقول الصحة، جميل، الصحة، كلهم يقولوا الصحة، في اللي يقول الستر، قناة شني، قناة السرايا 99.3، الأمان، الصحة، جميل جميل، أعتقد الإجابات كلها جلها تقول الصحة، في اللي يقول العقل. لكن في نعمة هلبة منا يعيش فيها كل يوم وفي كل لحظاته وينسى فيها للأسف لأنها مستورة، نعمة لو انكشفت يمكن أقرب الناس ليك يبعدوا عليك، يمكن مجتمع كامل كله يتغير نظرته ليك، يمكن حتى أنت ما تقدرش تنظر في وجه نفسك أو تنظر لنفسك في المرآة بسبب موضوعنا لليوم. تعرفوا شن هي؟ هي نعمة الستر. فحلقتنا اليوم على الستر من أعظم النعم الله. الله سبحانه وتعالى يستر كل يوم، يعرف ذنبك ويعرف تقصيرك ويعرف ضعفك، ومع هذا ما فتحكش، ساتر عليك. كم مرة احنا كبشر نخطئ، كم مرة احنا قصرنا، كم مرة عصينا الله في الخفاء، ومع هذا النضو الصبح والناس تقول لنا فلان محترم، فلانة محترمة، فلان طيب، فلانة طيبة، مش لأن احنا كاملين أساسا، لأن الكمال لله سبحانه وتعالى، لكن لأن الله هو الستار. يا سلام لو عرف الناس كل شيء علينا، تخيلوا الناس يعرفوا كل شيء علينا، تخيلوا يعرفوا علينا في في في السر والخفايا والخبايا، هل بيقعدوا نفسهم الناس اللي يحبونا الآن هم نفسهم بمجرد ما يعرفوا الخبايا؟ هل بيحترمونا مثلا؟ أكيد بتقولوا لا، أكيد بتقولوا لا، لكن الله سبحانه وتعالى يحب الستر. واليوم بإذن الله حنتكلموا على النعمة لو عرفنا احنا كبشر قيمتها، والله كل يوم حنقول الحمد لله على الستر، الحمد لله ان ربي ساترنا ومش فضحنا، الحمد لله. الله سبحانه هو الساتر، هو الساتر، هو الستار اساسا. اول شيء لازم نعرفه ان الستر مش من الناس، الستر عمره ما كان من الناس، الله سبحانه وتعالى هو الستير. بح، اول شيء لازم نعرفه احنا كبشر ان الستر راهو مش من الناس، راه بالعكس تماما، الستر من رب الناس الله سبحانه وتعالى. علاش كلام هذا نقول فيه؟ لقول الرسول، شن قال الرسول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله حي ستير، يحب الحياء والستر، يحب الحياء والستر. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. يعني شوفوا جمال الحديث، الله يحب الستر، مش يحب الفضيحة ولا يحب كشف العيوب ولا يحب التشهير بالناس، ومحلاهم لما يشهروا بالناس، لما يكشفوا عيوب الناس ويفتحوا خبايا الناس ويشهروا بالناس علناً عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي. لهذا حتى لما شرع الله سبحانه وتعالى الحدود كان يحب ان العبد يتوب بينه وبين ربي، مش بينه وبين الناس،
مش يطلع في فيديو يقول أنا نتوب قدام ربي، لا لا لا لا، التوبة بينك وبين الله بنية صادقة قبل ما يوصل الأمر للناس، فهمتوا؟ فالله سبحانه وتعالى ما يحبش الفضيحة، ولا يحب كشف العيوب، ولا يحب التشهير بالناس علنا. قديش منا توا في حد يشارك في مناشير ويفتحوا بالناس في عيب معين، أو ربي كشفه في عيب معين، ما يقولوش ربي يهديه وربي يتوب عليه وربي يرجع للطريق الصواب، لا، يساهموا في انتشار الخبر، ويساهموا في كشف العيوب وانتشار الفضيحة. سمعتوا بفلان أمس شنكان، سمعتوا بفلان نزلوا أمس في صفحة فلان الفلانية، أو في الجروب الفلان الفلاني سمعتوا بي رتو شنق، خلوني توفي أخبار كاذبة ويعني نقول إحنا مضرة للشخص وسمعة الشخص، لكن في أخبار مرات تكون صحيحة، لكن إحنا كبشر ما نستروش، قليل النادر يستر منا، الباقي إحنا نساهموا ونشاركوا في الفضيحة هذه، نشاركوا في كشف العيوب الناس، ونفرحوا إن نفضح إنسان معين كان في يوم من الأيام وإحنا نشهروا به وفي كل ميعاد نتكلموا عليه، كل مكالمة تليفون لازم نذكروا اسمه، سمعته بالفلانة الفلانية شدوها، شدوها علاش؟ ما هي كذا وكذا وكذا، هذا كله تشهير، هذا كله فضيحة، أنت قاعد تناول في الفضيحة أساسا. فبدل ما تناول الفضيحة وتكشف عيوب الناس وتشهر بها حتى لو كان الخبر صحيح، فادعي له بالهداية، ادعي لنا ربي يرجع للصواب، ادعينا الله يستره. في بسم الله الرحمن الرحيم لقوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، سورة النساء رقم 148. سبحان الله، حتى الكلام السيء الله ما يحبش الإنسان يجهر به بدون سبب. من هو السبب؟ إلا من ظلم، ركزوا، يعني إن الله ما يحبش الجهر بالسوء في القول في الكلام إلا من ظلم، إلا الإنسان اللي ظلموه، الإنسان اللي كلوله حقه، الإنسان اللي ما وصلش لحقه ومن حرقته سكتوله فمه، فهذا الوحيد اللي يقدر يتكلم، إلا من ظلم. حتى الكلام السيء الله ما يحبش الإنسان يجهر به بدون سبب، ألا والسبب هو الظلم. لو أنت إنسان ظلموك فمن حقك تتكلم، من حقك تقول فلان ظلمني، فلان كسرني في شيء معين، لأنك أنت إنسان ظلمت. ولكن في الأمور الاعتيادية والعادية لا، غلط هالشيء، لأن ديننا دين ستر ودين رحمة. فخلوني أسألكم سؤال كي بيني وبينكم هكي وانتم جاوبوني عليه، سواء في التعليقات على التيك توك أو الفيسبوك والمكالمات، عارفين أمتى توقيتكم، فلكن انتم استمعوا لينا وعندكم براحة المكالمة بعدين. خلوني أسألكم سؤال، لو اليوم الله كشف كل ذنب انت عملته في حياتك ودرته في حياتك، هل تقدر تطلع للشارع؟ لو الله اليوم فضحك وكشف ذنبك اللي درته في حياتك في يوم من الأيام، هل تقدر أنت تطلع من الشارع أو تطلعي من الشارع؟ أسألوا السؤال لرواحكم ترى، وجاوبوني بصراحة، وحطوا روحكم في مكان هالشيء هذا. احنا را كنا عندنا أخطاء وأغلاط، لكن سترنا الله سبحانه وتعالى، ربما تنتهي الحياة بعد ذلك. جاوبوني، هل في يوم ربي يكشف ذنب
انت درته في حياتك هل تقدر انك انت لما تنفضح تطلع للشارع او انت تطلع للشارع؟ اكيد بتقولوا لي كلكم، اكيد بتقولوا لي لا ما نقدرش نطلع للشارع خلاص احنا انفضحنا. اذا اول نعمة لازم نشكر عليها الله سبحانه وتعالى ونحمده عليها إن هو سترنا، إن هو مفضحناش. في قصة هكي يحكوا إن في أحد من الصالحين كان يقول والله لو كانت الذنوب رائحة ما جلس معي أحد. شن قال أحد الصالحين؟ قال والله لو كانت للذنوب رائحة ما جلس معي أحد. شن يقصد؟ يقصد إن الله هو اللي سترنا، مش لأن إحنا صالحين، لكن لأن الله رحيم والله سبحانه وتعالى كريم، هذا علش سترنا إحنا كبشر. فأحيانا نشوف إنسان عاصي ونقوله يستاهل الفضيحة لأنه هو إنسان عاصي، لكن أنت نسيت روحك إن أنت اليوم مش مفضوح أو أنت مش مفضوحة اليوم. يمكن الفرق بينك وبينه إن ذنبه انكشف وأنت ربك أو أنت ربك مازال ساترك وقاعد يستر فيك. لهذا عمر المؤمن ما يتشمت في إنسان نفضح، لأن الستر نعمة والنعمة ممكن ترفع منك تنزع منك. نعمة الستر هذه يوم تتشمت في فلان ولا علتان وتقول إنه هو يستاهل الفضيحة يستاهل مجاه، تمام؟ كل ما تتشمت أنت كإنسان مؤمن وتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أعرف إن النعمة هذه الستر نعمة من الله سبحانه وتعالى، ممكن إن في اللحظة هذه ينزحها منك ويرفعها منك وانت تكون الدور الثاني اللي حتنفضح أمام الملأ. إن شاء الله وصلت المعلومة. فراجعوا أنفسكم لما تشوف إنسان عاصي، إنسان يدير في شيء، أو إنسان نقول إحنا في خط غير صحيح، نقول إن شاء الله ربي يهديه، إن شاء الله ربي يرجع عليه الطريق الصواب. نستره، علاش نفضحه؟ علاش نساهم في الفضيحة؟ نه، لأنك حتى أنت زي حد نزل الخبر زي ما أنت تنشر فيه نفس الدم، راهو اختلاف الدرجات معينة راه. فما تنساش روحك. باهي، شن قال الرسول؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم شن قال؟ قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ثم ذكر إن من المجاهرة أن يعمل الإنسان الذنب ليلا ثم يصبح يخبر الناس به. متفق عليه. اليوم للأسف في ناس تصور في معصيتها وتنشر في الفساد وتنشرها بنفسها. تخيلوا المعصية اللي احنا في دين الإسلام نعرفوا ان هذه معصية، للأسف الناس من تلقاء نفسهم يصور في فضيحته والمعصية اللي يقوم بها وينشر فيها بنفسه. زمان الإنسان يخجل، كان شنو يتحشم من الذنب. واليوم في بعض الناس بدوا يتفاخروا بالمعصية، يتفاخروا بمجاهرة المعصية والفواحش وغيرها وغيرها وغيرها. وهنا هو الخطر، هذا هو الخطر بالنسبة لنا، لأنك إذا استهنت بالستر الله سبحانه وتعالى حيرفع عليك. شفتوا في ناس نشوفوا فيهم توا على الملأ قاعدين يصوروا في المعاصي والفواحش اللي يقوموا بها تفاخرا وتباهيا،
باسم أنا إنسان حر ونتصرف زي ما نبي وأمام الملأ نديرها الحاجة هذه. هو جاهر بنفسه وفضح نفسه أمام الناس وينشر فيها لنفسه والناس تساهم في نشر الفضائح هذه والمعاصي. حتى لو كنت أنت تضحك عليه أو متشمت فيه أو شوفوا الفلان شنو يدير، أنت قاعد تساهم في نشر الفضائح وقاعد تساهم حتى لو كان أنك أنت تحاول تخلي الناس تفيق للشيء اللي قاعد يدير فيه الشخص ما يجاهر بالمعاصي والفواحش. فإذا ربك سترك اليوم أرجع له، ما تقولش غضوة نتوب، ما تضمنش أن الستر يستمر، لأن الله إذا أراد أن يكشف الإنسان ما يقدرش حد يستره، ما فيش إنسان يستره، هو الله الستير. لو هو كشف إنسان في الدنيا هذه ما يقدر حد يستره، لابوه لأمه لأخته لأخوه لصاحبه لصديقه لزوجه لأي حد، لأن الله انزع عليه غطاء الستر. فعلاش يسترك الله وإنت تعصيه؟ السؤال يقول، والفقرة الثانية تقول علاش يسترك الله وإنت قاعد تعصي فيه. يا جماعة خلونا نكون صريحين مع أنفسنا، وبرنامجي دائما يخاطب أنفسكم، يخاطب قلوبكم مش أذانكم. كما احنا مرة قلنا هذه آخر مرة ورجعنا للدنب، كم مرة بكينا في الصلاة وبعد أيام ضعفنا ومع هذا الله سبحانه وتعالى ما فضحناش. ليش؟ لأن سبحانه حليم، يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل. أعتقد وضحت الصورة صح؟ وضحت. ما فيش حد منا مقامش بذنب معين لكن يضعف في ذنب مثلا. أمتى لما تاب والتزم بالتوبة النصوحة لله سبحانه وتعالى وتمسك بالتوبة هذه معاش رجع للذنب. لكن في منا يتوب ويرجع يذنب، يتوب ويرجع، لأنه هو نفسه ضعيفة، وجهاد النفس هنا له دور كبير. فيقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. سورة النحل رقم 61. شوفوا هنا رحمة رب العالمين، لو كان كل ذنب نعاقبه عليه مباشرة وبسرعة والله ما في واحد فينا حينجو من الشيء هذا وحيطلع منها سليم. شوفوا رحمة ربي، شوفوا رحمة ربي لما الله سبحانه وتعالى يكون رحيم على البشر، راهي ما هيش حاجة سهلة. لو كان كل ذنب احنا نديره فيه نعاقبه عليه طول نتعاقبه عليه والله ما في واحد من البشر أي كان يكون ينجو من هالشيء، من هالعقاب هذا. لكن الله سبحانه وتعالى شنو يدير؟ يعطيكم فرصة، اليوم فرصة بعدها فرصة. ليش؟ باش ترجع له، باش تفيق على روحك. هو ما يعطيش فيك فرصة باش تتمادى، لا، يعطي فيك فرصة باش ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، ترجع إلى طريق الصواب. لكن لو أنت ما استغلتش الفرصة الأولى والثانية والثالثة أكيد الله سبحانه وتعالى خلاص بيفتحك، أكيد بيفتحك. هذا علاش قلت لكم الله سبحانه وتعالى يعطي فيكم في فرص في الحياة، فاستغل الفرص لصالحكم وترجعوا بها إلى طريق الصواب والصلاح. تخيل أنت اليوم لو أخطأت، يعني اليوم تخيل معي لو أنت أخطأت أمس ليلة مبارح، أنت غلطت وأخطأت وأذنبت مثلا
واليوم أصبحت صحتك كويسة ورزقك محدود وموجود وأهلك كلهم بخير، شو معناها الشيء هذا؟ معناها إن باب التوبة مازال مفتوح. لو أنت أذنبت أمس وارتكبت شيء معين بينك وبين نفسك طبعا، واليوم نط الصبح لقيت روحك انك انت صحتك تمام، ما تشكي من شيء، رزقك موجود، فلوسك موجودة، اهلك موجودين، ناسك واحبابك، شغلك موجود، شو معناها الشيء هذا؟ معناها ان باب التوبة مفتوح، مازال مفتوح، مازال عندك فرصة انك انت تتوب من الذنب اللي ارتكبته امس. لكن السؤال، هل استغليت الفرصة هذه ولا اعتبرتها شيء عادي؟ في ناس يفيقوا لرواحهم ويستغلوا الشيء هذا ويرجعوا يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. هل كل ستر دليل على رضا الله سبحانه وتعالى؟ هل كل ستر دليل على رضا الله سبحانه وتعالى؟ هذه هي النقطة المهمة جدا. في ناس تقول لو ربي مش راضي عليا كان عاقبني، لو الله سبحانه وتعالى مش راضي علي راهو أعطاني عقاب. هذا مفهوم خاطئ أساسا وفهم خاطئ أساسا. مرات يكون هو ساترك رحمة ليك، ومرات يكون استدراج مش إنك أنت تستمر في الخلط. لهذا ما يجيش حد يقول لي لو ربي مش راضي علي راهو كان عاقبني أعطاني عقاب. لا، را هذا مفهوم خاطئ وكلام خاطئ أساسا. الله سبحانه وتعالى لما ينزل عليك نعمة الستر فتكون رحمة ليك، ومرات يكون استدراج، وانت ونصيبك، وانت وتشغيل عقلك في الموضوع هذا وحكمتك. لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. سورة الأعراف 182-183. يعني يمكن الإنسان يعصي ويكون عليه معصية ورزقه قاعد يزيد وصحته كويسة ما يشكي من شيء ويظن إن الله سبحانه وتعالى راضي عليه. عندكم علم إن هنا موضوع ابتلاء؟ عندكم علم ان هنا الموضوع هذا كله ابتلاء؟ هو يرتكب في المعاصي ويرتكب في الفواحش، لكن ايش معنى لما يرتكب في المعاصي والفواحش قاعد رزقه يزيد ما ينقصش، صحته الحمد لله اموره تمام، ما يشكي من مرض معين ويظن ان الله سبحانه وتعالى راضي عليه؟ هنا ابتلاء، هنا استمر يا عبدي في المعصي واني تو بنزيدك رزق وبنزيدك صحة وبنزيدك مال وجاه وغيره وغيره وغيره، باش انك انت تظن في تفكيرك اني انا راضي عليك، بينما انا قاعد نعاقب فيك بابتلاء، بينما هو يمهل فقط، يعطي فيك في مهلة باش انك انت تفيق. لهذا المؤمن ضروري يخاف على نفسه، ودي ما يخاف ان هو يعني لما يزيد عليه ماله يخاف، وبارك المال هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فلهذا المؤمن ضروري يكون دائما خايف من نفسه ومن أفعاله ويخاف من الله سبحانه وتعالى. في حديث عظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يعني شوفوا انتم

تقول إذا رأيت الله يتابع عليك نعمة وأنت تعصيه فاحذرها. يعني كل نعمة وكل يوم ذنب ولا يوجد رجوع إلى الله سبحانه وتعالى، هذه تحتاج منك مراجعة للنفس، مراجعة. كل نعمة ربي ينعمك بها وكل يوم أنت في المعاصي وفي الفواحش وفي الذنوب، وفي كل يوم أنت ما ترجعش إلى الله سبحانه وتعالى وإلى طريق الصواب، هنا شو الموضوع؟ هنا ابتلاء، هذا يحتاج منك مراجعة للنفس ومراجعة أمام الله سبحانه وتعالى قبل ما يجي ساعة المحاسبة. كما تستر الناس يسترك الله. من أجمل الأخلاق في الإسلام إنك ما تفرحش بزلة غيرك، بغلطة غيرك، وما تمشيش تنقل في أخطاء الناس، إنك أنت ما تتشمتش فيهم، ما تفرحش لزلاتهم وكشف عيوبهم وفضائحهم، ولا عمرك تمشي باش تحكي على أخطاء الناس وعيوبهم وفواحشهم. قال رسولنا الكريم شن قال؟ من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، رواه مسلم. تخيلوا الأجر، أنت تستر إنسان الله يسترك، شن أفضل من هذا؟ شن أحلى من النعمة هذه؟ لما أنت تستر إنسان ريت عليه فاحشة، معصية، ذنب، أي شيء تسترى، الله سبحانه وتعالى يسترك يوم في الدنيا وفي الآخرة أمام الملأ. للأسف في وقعنا أول ما يغلط واحد نلقوا الهواتف طلعت، والتصوير بدأ، والنشر بدأ، والتعليقات بدت. وين الستر هنا؟ وين الرحمة؟ وين الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ ترى هذه في مجتمعاتنا العربية للأسف الشديد، خلوني من المجتمعات الغربية مش موضوعي، بس موضوعنا مجتمعاتنا العربية، العربية المسلمة المؤمنة. للأسف في وقعنا أول ما يغلط حد وينكشف عيب حد أو فضيعة حد نلقوا الهواتف طلعت، التصوير بدي، النشر بدي، التعليقات بدو، شتم قذف غيرها وغيرها وغيرها. وين الستر في الموضوع؟ وين الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ وين الرحمة؟ مرات الإنسان هذا اللي طلعت فضيحته وانتشرت راهو مرات يتوب إلى الله بينه وبين نفسه، راهو وإنت تقعد آتم طول عمرك بسبب شني؟ نشرك لفضيحة، بسبب كشفك عيوب الناس وانتشارها بالناس، يعني عفوا انتشارها بين الناس. فيجيني حد يقول لي لا هو يستاهل لأنه هو كان هو فاهم وعاقل، راه ما يديرش معاصي وما يديرش فواحش وما يرتكبش ذنوب. لا، استتروا. احنا في وقتنا توا، في وقتنا توا نساهموا في انتشار عملية الإشهار في الموضوع هذا. بدينا اللي يعرف خبر وينزله والواحد هو اللي صفقوا لاتو. بياي الدنيا واسعة، غضوة شني؟ مرات الإنسان اللي نزلت عليه فضيحة ولا عيب معين يتوب إلى الله بينه وبين نفسه بتوبة نصوحة، انت وين حتكون؟ انت حتقعد آتم، حيقعد الدم في رقبتك بسبب نشرك لفضيحة أمام الملأ. وإذا بليتم فاستتروا، إذا ابتليتم فاستتروا. هكذا. فلو جاك شخص مثلا، لنفرض جاك شخص واعترف بالخطأ، أي شخص تعرفه في حياتك، صديقك، صديقتك، مثلا حد من العيلة، أخوك، أختك، أي حد واعترف بالخطأ هذا، هل تساعده أن يصلح نفسه ولا تمشي تحكي عليه لكل الناس؟ الإجابة على السؤال هذا تدل عليه كشف معادن

الإنسان، ما عاد إنك كويس ولا مش كويس. أنا كشخصيا لو جاني شخص واعترف بخطأ معين حنساعده يصلح من نفسه، يراجع نفسه، لكن ما نفتحاش. لأنك أنت لما تفتحه شن اكتسبت أنت؟ شن اللي حصلته من الدنيا؟ يعني اللي إنسانة ما عدنا نضيف وما عدنا كويس حيستر وحيساعد حد يشوفه بالطريقة هذه واعترف بخطأ، حيساعده ويخليه يوريه الطريق. لكن الإنسان اللي يبدأ ما عدنا مش كويس، هنا بيفضحه، هنا بيشدها لزلة، هنا بيشدها زي الورقة الرابحة بالنسبة ليه، يستغله بالشيء هذا. شفتوا بهي في آية عظيمة لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. سورة النور رقم 19. لاحظوا الله سبحانه وتعالى شن قال: يحبون أن تشيع، يعني حتى حب نشر الفضائح مذموم، فما بالك بالشخص اللي قاعد ينشر فيها فعلا وهو مدرك ان هذا غلط وقاعد ينشر في الفاحشة والمعاصي. ريتو الله سبحانه وتعالى قال يحبون أن تشيع، يعني حتى حب نشر الفضائح والمعاصي والذنوب مذموم، فما بالك بالشخص اللي ينشر فيها هو بكامل قواه العقلية. يمكن أنت اليوم أو أنت اليوم تعرفي سر على شخص، لو تكلمت ممكن تنهي حياة الشخص هذا، لكن لو استرت في الدنيا يمكن الله سبحانه وتعالى يكتب لك سترا يوم القيامة. فاختر، خيار ليك. لو تكلمت حتنهي حياة الشخص اللي تعرف عليه السر، اللي في يوم من الأيام أمن لك وقال لك السر هذا واعترف بغلطه. لكن لو أنت استرته في الدنيا ممكن الله سبحانه وتعالى يكتب لك ستر يوم القيامة. فهل أنت تبي أن تكون سبب في هدم إنسان وهدم حياته، أو تكون سبب في إنقاذه من المعاصي؟ لا ما نفتحاش، لأنك مش مسهل. نشكيلي ربي اليوم الدين به. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أصحاب الذنوب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع أصحاب الذنوب لو في واحد غلط، شن أول رد فعل عند بعض الناس؟ شن أول ردة الفعل بتكون؟ يفتحوه، ينشروه، يشهروا به، ويخلوا زلتة حديث المجالس، صح؟ هذه أول ردة فعل لبعض البشر لما يعرفوا أن واحد غلط، يفتحوه، ينشروه، ويشهروا به في كل الأماكن، ويخلوا زلتة حديث المجالس، كلهم يهدرزوا به، كلهم يحكوا عليه. لكن تعالوا شوفوا، نشوفوا كيف كان سيدنا محمد اللي هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام كان رحيما، وكان يحب التوبة، وكان يحب الستر اللي هو موضوعنا الستر. ولهذا ما كانش يبحث عن عيوب الناس ولا يتجسس عليهم،
ولا يغتاب فيهم. أعتقد في آية كريمة طبعا حكينا عليها في الحلقات السابقة لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. سورة الحجرات رقم 12. شوفوا الترتيب في الآية: لا تظن، لا تتجسس، ولا تغتب. وكأن الإسلام يسكر في كل باب يوصل لفضيحة الناس. إسلامنا وديننا الإسلامي يسكر في كل البيبان اللي توصلنا لنشر الفضائح وزلات الناس وعيوب الناس ومعاصي الناس. آيات الله محكمة، آيات الله صريحة وواضحة، حديث الرسول وأحاديثة واضحة وصريحة. الرسول عليه الصلاة والسلام يحب الستر، وحنحكي لكم قصة من السيرة النبوية، وهذه هي القصة تقول كالآتي: في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل اسمه ماعز بن مالك رضي الله عنه، واعترف للنبي صلى الله عليه وسلم بذنب كبير، وأصر على أن يقام عليه الحد بعد توبته. شوفوا، جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام اعترف بذنب كبير، وأصر من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقام عليه الحد يعني العقاب بعد التوبة. لكن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هالموضع هذا والموقف هذا؟ في البداية أعرض عنه أكثر من مرة، كل ما يجيه الراجل كلمة يمشي ويخليه، مرة الأولى، الثانية، الثالثة، وكان يقول له: أرجع واستتر بستر الله ولا تفضح نفسك. وكأن صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يفضح الناس. إذا كان باب التوبة بينهم وبين الله مفتوح، شفتوا الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء أكثر من مرة الشخص هذا واعترف بذنبه، مرة لولا عرض مرة واثنين وثلاثة وخلاه ومشاه ومشيه وخلاه، فقال له: أرجع واستتر بستر الله ولا تفضح نفسك. وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يفضح الناس، لأنه عارف أن باب التوبة مفتوح بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وهذا يعلمنا أن الإسلام لا يبحث عن تعرية الناس، بل يفتح لهم باب الرجوع إلى الله. شن يعلم فينا الإسلام؟ ديننا الإسلام شن يعلم فينا في موضوعنا اليوم؟ يعلمنا أن الإسلام لا يبحث عن تعرية الناس ونشر فضائحهم، بل يفتح لهم باب الرجوع إلى الله، أي باب التوبة إلى الله، أي باب لازم نتعلموه إن إحنا لازم نستروا كل مؤمن ومسلم. فلا تكن سببا في سقوط إنسان. يا جماعة، رأوا كلمة واحدة أو منشور واحد أو صورة واحدة ممكن تهدم إنسان وتهدم حتى حياته. ممكن اليوم الشاب أخطأ وغلط بعدين تاب إلى الله ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لأن الشخص هذا نشروا له الخطأ والمعصية أو أي شيء ارتكبه، للأسف قعدة الفضيحة هذه تلحق فيه لسنوات وسنوات، والناس منسوش الشيء هذا والناس يعايروا فيه. هل هذا يرضي الله؟ طبعا مش ما يرضيش الله، طبعا ما يرضيش الله. فممكن أنت بكلمة واحدة أو منشور واحد تنزل على فلان أو فلانة أو صورة واحدة أو مقطع فيديو أو أي شيء قاعد تنشر فيه حاليا، ممكن يهدم حياة إنسان وممكن حتى ينهي حياته، وانتم عارفينش معناه ينهي حياته. ممكن الشاب أو الفتاة رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وتابوا عن الخطأ، لكن الفضيحة هذه تلاحقهم، تقعد تتلحق فيهم لسنوات. علاش؟ لأن الناس ما ترحمش،
لأننا مش متعلمين حاجة اسمها الستر، وما نعممش، وهذه هي لازم تتعلموها، هي الستر والدعاء لهم في ظهر الغيب. هذا علاش قالنا، قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم شن قال؟ قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، رواه مسلم. تخيل هالمشهد هذا، تخيل أن يوم القيامة الناس كلها تنتظر في الحساب وخايفين ومرتكبين ويعني متوترين، يعني زحمة، الناس كلها قبائل وأمم وينتظروا في يوم الحساب. تخيل المشهد هذا أنتم، تخيلوا مجرد التخيل، الناس كلها تنتظر في الحساب وقتها، ورب العالمين يسترك أمام الخلائق، أمام الأمم، بسبب ليش؟ إنك أنت في يوم من الأيام كنت تستر في الناس في الدنيا. فما أعظم النعمة هذه اللي أعطاها لك الله سبحانه وتعالى وميزك بها الله سبحانه وتعالى. شفتوا الرسولنا الكريم شن قال؟ لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. فلو أنت في يوم القيامة، اليوم العظيم هذاك، يوم رهبة، كنا خايفين، وكنا خايفين من الميزان الحسنات والسيئات، وخايفين من الأشياء الخبايا اللي بتصير لنا، فرب العالمين يسترك أمام الخلائق، أمام الأمم، أمام الرسل والأنبياء. علاش؟ لأنك أنت كنت تستر في الناس في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى جزاك أنك أنت تستر أمام الخلائق. فأي فضل أعظم من هذا؟ ما يجنيش حد يقول لي لا ما فيش فضل، لا في فضل، في شيء عظيم من الله سبحانه وتعالى. بإحنا تكلمنا عن حاجتها، هي نجول الستر داخل البيوت. للأسف الشديد بدت كلمة الستر داخل البيوت أصبحت يعني يتناولوا فيها البنات ويتكلموا عليها البنات بمفهومنا يعني. فخلونا نتكلم على الموضوع الحساس، هو اللي هو الستر داخل البيوت بين الزوج وزوجة. كم من بيت انتهى بسبب ان واحد منهم طلع سر من البيت، طلعت للناس. اليوم اول مشكلة تصير، فهي تكلم صاحبتها، تكلم امها، تكلم اختها، هو يكلم صاحبه، يكلم اخوه، اخته، وبعدين تكبر المشكله بيناتهم. بينما الرسول عليه الصلاه والسلام حذر من هذا، حذرنا علاش؟ لأنه قاعد يعلم فينا أن الستر يبدأ من البيت، يبدأ من الأسرة. ليس كل خلاف يحكى، وليس كل سر يقال، في حتى اللي يسألوا في الصغار على أسرار الحوش، وهذه هي، احنا نتكلم على أسرار الأسرة، الزوج والزوجة والأبناء، يستغلوا حتى في الأطفال في معرفة شن صار بين أبوه وأمه، ولا شن صار من إشكالية، شن زاد عليهم، شن نقص عليهم، يستغلوا في براءة الأطفال في الحاجة هذه. شن قال الرسول؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته ويفضي وتفضي إليه ثم ينشر سرها، رواه مسلم. إن من أشر الناس عند الله منزل يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي هي ثم ينشر سرها، رواه مسلم. هذا الحديث يعلمنا أن الستر يبدأ من البيت، لهذا ليس كل خلاف يحكى، وليس كل سر يقال، خاصة بين الزوج والزوجة. مش أي شيء نقدر نطلعه، مش أي شيء تحكوه،
مش كل شيء، ولازم تتعلموا انكم تستروا ازواجكم واسراركم. باهي ملاك انت تحكي لنا عن الستر، باهي تعالي للفقرة المهمة اللي هي الستر لا يعني تشجيع على الخطأ. باهي في ناس تخطئ، احنا قاعدين نستر عليهم بس هم يتمادوا في الشيء هذا، احكي لنا عليه ملاك شوي. هاي النقطة حنقولها لكم من هنا، النقطة مهمة جدا اساسا. لما نقول استروا الناس، هذا لا يعني اننا نسكت عن الظلم، هذا لا يعني اننا نسكت على حد ظلمني. لما نقول لك استروا الناس، هذا لا يعني انك انت تسكت على الظلم، حد ظلمك، ولا يعني ان احنا نغطوا على الجرائم، ولا يعني ان احنا نخلوا المعتدي يستمر. الاسلام يأمر بالستر في الذنب الذي بين العبد وربه إذا تاب أو كان يمكن نصحه. أما إذا كان في أمر آخر، ظلم للناس أو اعتداء على حقوقهم أو خطر عليهم، فلا يجوز الستر هنا أو التستر عليه. بل يجب اتخاذ ما يمنع الظلم ويحفظ الحقوق. بمعنى ان الستر لما نجي نقول لكم استروا بني ادم ولا استروا الناس ولا كذا، هذا لما يرتكب البني ادم ذنب او معصيه بينه وبين ربي واتجاه الله سبحانه وتعالى، او انسان الظلم، كويس. لكن الستر ما يعنيش اننا مثلا نشبح جريمه معينه او نخلي الانسان اللي يعتدي على حقوق الاخرين يستمر في الاعتداء، لا هذا غلط. الإسلام يأمرنا إحنا بالستر في الذنب اللي يخص بين العبد وربه، أو نقدر إحنا ننصحوه. أما لو كان الأمر مربوط بظلم الناس أو الاعتداء على حقوقهم أو خطر عليهم وعلى حياتهم، فلا يجوز التستر في الموضوع هذا. لازم تأخذ الإجراءات اللازمة واتخاذ ما يمنع الظلم على الناس ويحفظ حقوقهم. الستر من ناحية ستر العيوب وليس بالظلم والبهتان. فخلوني نسألكم، كم شخص تعرفوه اليوم كان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى ثم أصبح من أهل الصلاة؟ وكم إنسان كان الجميع يظنه إنسان صالح، أو عفوا إنسان ضائع، واليوم أصبح إنسان قدوة لدى الجميع؟ لو أن الناس فضحوه في بداية حياته، هل كان سيقدر يكون إن هو يبدأ من جديد في حياته ويكون قدوة لغيره؟ طبعا لا. علاش الله سبحانه وتعالى استر عليه باش يكون قدوة في يوم من الأيام، يكون ناصح للناس في يوم من الأيام؟ فرسالة إلى كل من ستره الله، إذا الله سبحانه وتعالى سترك اليوم، ما تعتبرهاش صدفة، هذه رسالة من الله سبحانه وتعالى، رسالة تقول لك أرجع قبل ما يفوت الوقت، ما تأجلش التوبة، وما تقولش مازال عندي وقت ومازال عندي فرص. فالقلوب تتغير والأعمار بيد الله. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعين الكرام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. علاش الشيطان يحث دائما على المعصية في الليل؟ لاحظتوا هالشي هذا؟ لاحظتوا أن المعاصي تكتر في الليل؟ وليش الشيطان دائما يوسوس أنه دائما أكتر أحيان في الليل؟ علاش المعصية في الليل أخطر؟ الليل يعتبر وقت الخلوة، والإنسان يكون بعيد عن أعين الناس، وهنا الشيطان يحاول يزيل له المعصية ويقوله ما فيش حد شايفك، ما فيش حد يشوف فيك، ما فيش ناس تشوفوا فيك، فارتكب المعصية براحتك، يزين له في كل شيء. لكن الحقيقة انك حتى لو ما شافك حد من الناس، الله سبحانه وتعالى قاعد يشوف فيك، الله سبحانه وتعالى بصير بالعبد، الله سبحانه وتعالى يشوفك وعارف سرك وعلانيتك. والأخطر ان الانسان يرتكب المعصية في الليل وبعدها يرقد وهو متابش إلى الله سبحانه وتعالى، ولا استغفر ولا حس بشعور الندم ولا تذكر إن في حاجة اسمها الوفاء هو الموت. شفتوا كيف؟ شفتوا كيف ولا؟ يعني الإنسان لما يرقد الله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس في المنام، يأخذ مرات يقبض روحك في وقت المنام يعني، ثم يرد إليه من شاء أن يرده حتى يستيقظ. يعني في الليل الله سبحانه وتعالى كنا لما نرقد تأخذ أرواحنا، واللي عنده عمر الله سبحانه وتعالى يخليه ينوض الصبح، وفيه اللي يموت خلاص ينتهي حياته. شفتوا؟ لهذا انت ما تضمنش لما انت تحط راسك على المخدة وترقد، تضمنش انك غضوة تنوض حيرة. الأعمار بيد الله والأرواح دائما بيد الله. مرات تكون آخر ليلة في عمرك وانت للأسف مرتكب معصية أو ذنب معين، فتوب إلى الله وارجع إلى الله واستغفر الله، ودعي أن الله سبحانه وتعالى يحول لك البلاء هذا، واذكر الله سبحانه وتعالى أنك أنت أذنبت أو وقعت في يوم الأيام في ذنب معين. بعندما يسترك الله لا تغتر. شوفي، من صفات الإنسان، الإنسان البشر بصفة عامة، أن الإنسان يغتر أحيانا، يختر. فرد بالك لما يسترك الله سبحانه وتعالى تختر. مرات الإنسان يظن أن أخطر عقوبة هي المرض. ممكن يشوفوا أن العقل البشرية وعقل البشر كيف يفكر، يفكر أن أخطر عقوبة يعاقبها أن الله سبحانه وتعالى هي المرض، يبتليك بمرض معين، يا اما في شفاء يا اما في شفاء، او مثلا في الفقر ينزع منك الاموال، او فقدان شيء تحبه، شخص عزيز تحبه او اي شيء تحبه. لكن من اخطر العقوبات ان يستمر الانسان في المعصية ويظن ان الامور كلها بخير، يلقى الفلوس قاعدين عنده، يلقى الأشخاص اللي يحبهم في حياته، وما يشكي من شيء، لا من مرض ولا من تعب ولا من أي شيء. لكن شني أخطر العقوبة؟ أخطر العقوبة اللي ينزلها عليه الله سبحانه وتعالى إنك يخليك إنك أنت تستمر في المعصية هذه، ويخليك إنك أنت متجه بعيدا عن طريق الله سبحانه وتعالى، وتظن إنك أنت قاعد بخير وأمورك تمام ووضعك كله كويس.
شفتوا أخطر عقوبة وين؟ مش شرط في المرض ولا في الفقر ولا في ابتلاءات عادية يعني. ممكن الابتلاء الأعظم والأخطر هو أن يخليك تستمر في المعصية هذه. فيقول لك، يقول أنا مرتاح. البني آدم هذا شنو يقول لك؟ يقول لك أنا مرتاح والحمد لله رزقي موجود، صحتي كويسة، أكيد ربي راضي عليا. لا يا أخي، لا، مدام ترتكن في المعاصي لا، لأن الله سبحانه وتعالى ممكن أعطاك مهلة باش ترجع له وتتوب. يعني الله يمهل ولا يهمل. فيروى في أحد الصالحين أن رأى رجلا يبكي بعد ذنب وقع فيه، فقال له لا تبكي لأنك أذنبت، ابكي إن حرمت التوبة، لأن الذنب مهما كان عظيم باب التوبة أكبر وأعظم. أما إذا مات قلبك وبدأت معاش تحس بتأنيب الضمير، فهنا المصيبة وهنا الأخطر. أكبر دليل إن الله سبحانه وتعالى يريد بك خيرا ويبيك دائما إنسان خير، ما يبيكش إنسان تدعو دائما إلى الشر. تعرفوا شن أكبر علامة وأكبر دليل إن الله سبحانه وتعالى يريد بك خيرا؟ إنك بعد ما توقع في الذنب تشعر بالندم، ضميرك ما يرتاحش، تتعذب وانت تفكر في الذنب هذا، لأن الندم لما تحس به معناها قلبك قاعد حي، قاعد تحس. أما الإنسان اللي قاعد يعصي ويدير في فواحش وذنوب ومعاصي وإلى ما ذلك، ويضحك ويفتخر ويتفاخر أمام الملأ ويكرر في الذنب بدون خوف، بدون تأنيب ضمير، بدون ما يحرك فيه ساكن، هذا يحتاج أن يراجع نفسه. قال رسولنا الكريم الندم توبة، رواه ابن ماجة وصححه الألباني، الندم توبة. فدائما أسأل نفسك، آخر مرة بكيت من خوف الله متى كانت؟ آخر مرة قلت يا ربي سامحني، يا ربي اغفر لي، متى؟ مرات تكون من زمان، من فترة، ومرات اليوم تكون بدايتك جديدة، وتكون الرسالة هذه رسالة جاتك من الله سبحانه وتعالى باش تتوب وتبدأ بداية جديدة وصفحة جديدة في حياتك. واحنا للأسف الشديد في بعض منا قاعد يعاير في الناس بذنب، لهذا لا تعاير أحدا بذنب وقع فيه. للأسف في مجتمعاتنا العربية لو غلط شخص بدل ما ندعو له بالهداية، ندعو له أن ربي يهديه ويوريه الطريق الصواب، قاعدين نعايره فيه، قاعدين نستغله فيه، نقولوا هذا عمره ما يتعدل، هذا عمره ما يتصلح، هذا دائما بيكون أعوج، هذا معروف، هذا مستحيل يتوب. ديما التساؤل والكلام هذا دائما نقولوا فيه للأشخاص هذه باش نعايروهم، راه فلان عمره ما يتعدل. انت قاعد تحرط في بحره ما تحكيش معاه، هذا عمره ما يتعدل، هذا عمره ما يتوب، هذا حيقعد طول عمره اعوج، هذا معروف، راه ديما ماشي في المعاصي والذنوب. لكن من انت باش تحكم عليه؟ بشر زيك زيه، انسان زيك زيه، من انت حتى تحكم عليه؟ ومرات انت في يوم الايامات تكون مكانه،
لهذا في بعض منهم يقول لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. لما أنت تتشمت في بني آدم وتعاير بذنب معين ممكن الله سبحانه وتعالى يرحمه هو ويبتليك بنفس الشيء. كم من شخص تحق عليه مبتلى ثم ابتلي بنفس البلاء نفس البلاء. لهذا رد بالك تتشمت في حد يرتكب في ذنب ولا معاصي، لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. كلام واضح. تقعدش تعايرة، تقعدش كل مرة تفكر بماضي انت كنت. خلي على لسانك ديما ربي يهدي ربي يوري طريق الصواب وكذا. خليك لقوله تعالى في آية تحتاج منكم ان تتأملوا وتبعث لكم الامل، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا، سورة الزمر 53. تأملوا الآية شوية. الله سبحانه وتعالى لم يقل الذين أخطأوا بل قال أسرفوا، أي أكثر من الذنوب والمعاصي، ومع ذلك فتح الله لهم باب الأمل اللي هو باب التوبة. لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله. علاش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. ما قالش أخطأوا ارتكبوا خطأ وتابوا، لا، قال أسرفوا، زادوا في الإسراف، زادوا في المعصية، استمروا في المعصية. فمع هذا الله سبحانه وتعالى قال لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. لو اليوم الله سبحانه وتعالى أعطاك فرصة تبدأ حياتك من جديد، شن أول ذنب حتخليه؟ هل الغيبة والنميمة؟ قطع الرحم؟ التقصير في الصلاة؟ ولا ظلم إنسان؟ ترى جاوبوا. هالإجابة هذه خلوها بينكم وبين الله سبحانه وتعالى، مش تعطوها لي شاني، جاوبوها بينكم بين أنفسكم. يا من سترك الله، احذر أن يكون أول من يكشف عيوب الناس هو أنت، لأن الجزاء من جنس العمل. إذا أحببت ستر الناس سترك الله، وإذا تتبعت عوراتهم خفت أن يبتليك الله بأن تكشف عيوبك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم شن قال؟ يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تختابوا المسلمين ولا تتبعوا عورات المسلمين، فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه أمام الملأ ولو في جوف رحله، رواه أبو داود وحسنه أهل العلم. هذا الحديث وحده لازم تعرفوه، إن يخلينا إحنا نراجعوا أنفسنا كل يوم، نحاسبوا أنفسنا بكيف نحافظوا أو كيف تحافظ على ستر الله، كيف تحافظ على النعمة اللي أعطاها لك الله سبحانه وتعالى ألا وهي الستر. كنا نبو الستر وكنا نطلبه في الستر وندعو دائما بالستر، لكن السؤال الحقيقي شن ندير باش يديم الله علينا الستر؟ شن الخطوات؟ الستر نعمة لكن له أسباب، وإذا أخذنا بهذه الأسباب فدائما نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. أول حاجة باش تحافظ عليها لا تكشف معصيتك بنفسك. رد بالك تكشف نفسك،
وتفضح نفسك. للأسف اليوم في زمن المواقع التواصل الاجتماعي بعض الناس إذا أخطأ يصور الخطأ وينشره وكأنه شيء يتفاخر به. لا تكشف معصيتك بنفسك. مع تطور العالم في مواقع التواصل الاجتماعي بعض الناس يعتقدوا أن لو أخطأ لازم يصور نفسه وينشره وكأن شيء يتفاخر به أمام الملأ. فليش أنت قاعد تفضح في نفسك؟ لو الله سبحانه وتعالى سترك واستر عليك، علاش تفضح في نفسك بنفسك؟ ليش تحرك في صفحة جديدة كان ممكن تبدأها بتوبة وترجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذه أول حاجة. تاني حاجة، أستر الناس وانت في الأرض تمشي، أستر الناس. في حياتنا اليومية مرات تشوف زميلك قاعد يغلط أو صديقك قاعد يغلط أو أي حد في الحياة يغلط تعرفه أو تعرف عليه سر أو تسمع عليه زلة يوم من الأيام، فأسأل نفسك قبل ما تسأل الآخرين، لو أنا فضحته هل أنا بنساعده يصلح حاله ولا أنا حنكسر قلبه؟ دي مسألة رواحكم، دي مسألة رواحكم. ممكن أنت تستر إنسان اليوم، الله سبحانه وتعالى يسترك يوم غدوة، مش يوم غدوة في الدنيا، يوم القيامة. فالستر عبارة عن تجارة عظيمة مع الله سبحانه وتعالى، ونعمة أعطاها لنا الله سبحانه وتعالى، فحافظوا عليها، حافظوا عليها. النقطة الثالثة، دائما اكثروا من الاستغفار، خلوا على لسانكم ديما استغفار. أحيانا احنا ندوروا على حلول لمشاكل كبيرة صايرة معنا وننسوا في عبادة عظيمة ألا وهي الاستغفار. الاستغفار على ذنب ليس فقط لمغفرة الذنوب، بل سبب في الرزق، في البركة، في الفرج، وأيضا في طمأنينة القلب. لما أنت تستغفر الله سبحانه وتعالى يزيدك في ميزان حسناتك. مش بس استغفار متعلق بالذنوب، لا، يساعدك في زيادة الرزق، يساعدك في زيادة البركة، يفرج عليك همك وكربك ويخليك تطمئن، قلبك يطمئن ويرتاح. رابعا، في الخطوات المهمة جدا، لا تعاير أحدا، لا تعاير أحدا في مجتمعاتنا. زي ما قلت لكم إن كل حد لم يغلط يشهروا به، ينشروا فيه، يفتحوا فيه بأمام الملأ. لا، أنتم خلوكم، هذه مش من أخلاق الإسلام، رأوا مش من أخلاق دين الإسلامي. مرات الإنسان هذا اللي أدنى بيوم من الأيام وفضحته، رأى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى بينه وبين نفسه توبة نصوحة، وأنت تقعد تحمل في وزره وتحمل في دنبه في رقبتك وتساهم في الشيء هذا وتحمل الشيء هذا معاك. فيقول بعض الصالحين، شو يقولوا؟ رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت كبرا وغرورا. بمعنى إن قد يكون الذنب سببا في رجوع الإنسان إلى الله. ممكن هو أذنب، الإنسان هذا يكون سبب وهداية ليه لرجوع الله سبحانه وتعالى وبداية صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. فالذنب هذا يكون هو رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى، وهو السبب الرئيسي. بينما الغرور والعجب شنو يدير؟ يبعد في الإنسان على الله سبحانه وتعالى. كل ما كان الإنسان مغتر، متفاخر، مغرور، متكبر، حيبعده الله سبحانه وتعالى عن طريقه. فتخيلوا لو جاء ملك الموت في يوم من الأيام وقال لك، يا فلان، غدا ستعرض كل ذنوبك أمام الناس، شن أول شيء بتدير الليلة لو عندك الفرصة؟ أكيد أول شيء بتقول أنا حموض، نصلي ونستغفر الله ونبكي ونخشع لله سبحانه وتعالى. تخيلوا انتم لو ملك الموت اعطاكم فرصه وقال لكم راه غدوه حتنعرض كل ذنوبك امام الملأ،
وأمام الناس، شنو أول شيء بتديره لو عندك فرصة الليلة، لو عندك فرصة هالساعة هذه شو بتدير؟ بتقول أنا راه بنوض أول حاجة بنصلي وبنستغفر الله وبنتوب وندعي الله سبحانه وتعالى وبنبكي وبنخشع لله سبحانه وتعالى بنية صادقة. بيقى علاش قاعد تستنى لين يجيك ملك الموت؟ شو اللي قاعد تستنى فيه لين يجيك ملك الموت؟ ما دام باب التوبة مفتوح إلى الله، مفتوح أمامك وهدية من الله سبحانه وتعالى، وادعي يقول يا رب كم مرة سترتنا ونحن لا نشعر، كم مرة صرفت عنا فضيحة ولو وقعت لتغيرت حياتنا كلها. اللهم كما سترتنا ونحن مذنبون فلا تفضحنا يوم نلقاك. كرر الدعاء هذا، اللهم كما سترتنا ونحن مذنبون فلا تفضحنا يوم نلقاك. ناخذ فاصل قصير بإذن الله وحنفتح المكالمات. خلنا نذكر برقم الهاتف بس، على 092-150-59-99 092-150-59-99 فاصل ونرجع بإذن الله.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 راديو السرايا وايضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. اهلا وسهلا بكم. نقرأ مجموعة من التعليقات الموجودة على صفحة الفيسبوك. لطيفة تقول: مساكم معطر بالورد والمسك والعنبر، تحية مسائية طيبة ملوكة وجميع كادر راديو السرايا، ونمسي على جميع المستمعين الراقيين، مساكم مبارك. شكرا، بارك الله فيك. حنان مختار تقول: عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وماوية تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم استر عوراتي وأمر روعاتي، فمن أعظم النعم أن يسترك الله ويغفر لك ويمنحك فرصة للتوبة والإصلاح دون يفضحك بين الناس. لذا كان السلف يقولون إن دوام الستر نعمة تستوجب الشكر الله والمحافظة عليها بالطاعة والتوبة. كتبت أيضا: الستر خلق عظيم يحبه الله، ومن ستر الناس ستره الله، ومن وقع في ذنب فليتوب إلى الله ولا يحدث به الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فالستر نعمة والتوبة باب مفتوح، والواجب أن نحفظ ألسنتنا عن عيوب الآخرين ونلتمس لهم الأعذار ما استطعنا. جميل. عمار يقول: أحسنتي أستاذة والله. شكرا، بارك الله فيك يا عمار. محمود شني يقول؟ يقول: تحية تقدير ومحبة لأسرة برنامج من القلب على هذا الموضوع الراقي الذي يلامس القلوب قبل العقول. لقد أحسنتم الاختيار، فالستر من أعظم نعم الله على عباده، وخلق كريم يجمع بين الرحمة وحسن الظن، ويزرع المودة بين الناس في زمن أصبحت فيه الأخبار تنتشر بسرعة، وصار البعض يتتبع زلات الآخرين ويشيع أخطائهم. تذكرنا هذه الحلقة بأن الله سبحانه هو الستير، يحب من عباده أن يستر بعضهم بعضا، وأن يكونوا مفاتيح للخير لا أبواب للفضيحة. وكم من قلب أصلحه العفو والرحمة بدل التشهير والإساءة. الستر لا يعني تبرير الخطأ، بل يعني معالجة الخطأ بالحكمة وحفظ كرامة الإنسان، وفتح باب التوبة والإصلاح. فكلنا أصحاب تقصير، وكلنا نرجو أن يستر الله عيوبنا في الدنيا والآخرة. كل الشكر والتقدير لأسرة البرنامج على هذه الرسالة الهادفة أو الرسائل الهادفة التي ترتقي بالذوق وتغرس القيم النبيلة في المجتمع. نسأل الله أن يبارك جهودكم، وأن يجعل ما تقدمونه نورا يهدي القلوب، وأن يرزقنا جميعا حسن الخلق وستر العيوب ولين القلوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أمين يا رب العالمين. عبير تقول: أحسنت النشر. شكرا، بارك الله فيك يا عبير. على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: عم سالم خير دكتورة ملاك، نهارك مبارك.
1: الحمد لله، نهارك أطيب. شن حالك؟ كويس إن شاء الله.
2: لا زين، شن حالك أنت؟ شن حال أستاذ يونس والإتحاد أسرة السرايا؟ نحييك ونحيي قناة السرايا وكل العاملين إن شاء الله على البرامج الدينية يا دكتورة ملاك.
1: الله يبارك فيك، الله يعزك ويخليك.
2: الله مسلنا فوق الأرض وتحت الأرض واليوم العارض عليك. الله مجعلنا من عبادك المستورين. الله مسلنا وسر جميع عيوبنا وسر عوراتنا وسر كل مرضنا إن شاء الله.
1: اللهم أمين يا رب العالمين.
2: والحي كل مستمعون مستمعات لقناة السرايا، وكل من يتواصل معك إن شاء الله أستاذ ملاك.
1: الله يعزك ويحفظك يا رب.
2: تحية لوالدك الحاج محمود وكل والدتك والأستاذين وكل الليبيين إن شاء الله.
1: اللهم امين يا رب العالمين. تفضل يا عم سالم.
2: برنامجك حلو على الستر يا استاذه ملاك.
1: اكيد اكيد، تفضلي.
2: والله هو الستر، انا اقول لك ان حال الانسان ديما قلنا انا زي ما قلت انت، السر عمرك ما تعطيه لاي حد. ربي تعطيه سرك، يقول لك لا سرك في بير مش عارف شنو، مرات تصير في شيء سوء تفاهم يقعد يدعي بعدين في حاجه ثانيه. الو،
1: انا اسمع فيك يا عم سالم، تفضل.
2: اي مرات توفيني يبعد في صغاره يقولون ترى بره وقامت قدام تحت رواش من جيرانكم. شوفوا شو يقولوا شو ما يقولوا شو شعب شنو يجوا يحاولون لهم. بعد المرات في اللي شد عين صغير يقول له خير أبوك دار مشاكل في الحور، خير أمه، خير أمه، خير أخوك، خير مش عارف شنو. العين مسكين ما يعرفش يقعد يدوي.
1: صح صح،
2: ومصنع يجي بعد عنا الحاب يسوي. والدنيا زي ما قلت انت تو في اللي يرقد، لا نسامح الله ربي ياخذ عمره وهو راقد.
1: صح، ومش
2: حتى اسمه راقد في الولايات، مرات يهدرز ما يمشي حاجه. انا نعرف مره واحد كان يهدرز وشارع في شي حاجه دا يا رب بصرك هيك قاعد يرقص واحد قال له مسس قلنا ما راج كبير قال له معطاك عمره نشوف الدنيا معناها نموت هسه اقرب حاجه هذا الواحد لازم يتبعد عن المعاصي ويخلي قلبه ديما طاهر لا مطهر قلوبنا من النفاق وضعه من الحسد ومن البغض لا مجعلنا من عبادك الطاهرين ان شاء الله
1: اللهم امين يا رب العالمين بارك الله فيك
2: ان شاء الله هذه الحاجه عبره ياخذها الناس عبره
1: اللهم امين
2: الانسان ديما يخلي روحه طاهر ديما يخلي روحه خالي من الذنوب من حبل الدنيا قصير
1: اللهم امين
2: الواحد ما يدريش على عمره متى ياخذ يا ربي
1: الله يبارك فيك
2: تقول لي توب بعدين نتوب وكنا هذه ما تنفعش نتوبه من البدايه
1: صحيح صحيح بارك الله
2: حتى الواحد يموت معلش نتوب
1: اكيد اكيد اكيد يا عم سالم بارك الله فيك يا عم سالم
2: ربي يحفظك ان شاء الله ربي يحفظ قناة الطيبة ان شاء الله
1: بارك الله فيك شكرا شكرا بارك الله فيك
2: وسجلي سماك دكتوره حتى انت الحق
1: تسلم تسلم تسلم بارك الله فيكم جميعا شكرا شكرا عم سالم شكرا ويحفظ الجميع عبير تقول تحيه ليك ملاك موضوع جميل وواقعي فعلا يا ريت كلها تعمل بمن ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله في الاخره عمار يقول شهادة أنها حلقة جميلة شكرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: كيف حالك أستاذ ملاك طيب
1: الحمد لله كيف حالك يا أخوي إن شاء الله بخير يا رب
3: الله يسلمك أنا أكلم فيك من مدينة طبرق
1: يا أهلا بناس طبرق وأهل الشرق نورتوا جميعا
3: نتشرف نتشرف متابعتك والله
1: تسلم الله يعزك يا أخوي ويطول في عمرك يا رب
3: ونبو حصة يعني في أخلاق رسول صلى الله عليه وسلم لأن أزمتنا أزمة أخلاق نحن في الوقت الحالي
1: والله أزمتنا أزمة أخلاق فعلا والله
3: فأنتمنى أني تحطي يعني برنامج خاص بالأخلاق الرسول وأخلاق الحميدة
1: حاضر حاضر بإذن الله بإذن الله
3: بارك الله فيك بارك الله فيك
1: تسلم
3: ما متابعتها ما شاء الله
1: تسلم بارك الله فيك يا أخوي شكرا شكرا شكرا على الاقتراح الجميل وهذا دائما نسعى لي هو الأخلاق يعني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته له
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مساك كل ياسمين انت سنه من السجوره واخوي اللي من طبرق نقول ان شاء الله طبرق منوره في الشرق منور والغرب منور والجنوب منور يا يعني.
1: كيف حالك حالك باهي كويس ناجي ولا
4: مية مية الحمد لله يا ملاك
1: باهي الحمد لله
4: نسمع صوتك انت مد علينا ما شاء الله عليك والله
1: بارك الله فيك بارك الله فيك
4: نسينا في حاجات من الافواش ممكن نتعلمها حتى من المستمعين يتكلم
1: يا مرحبا بك تفضل هاي
4: والإنسان زي ما قلت لك يا ملاك وديما نعاودوا فيها الإنسان اللي يقعد في الليل ينتهي منتهي نعتبرها على حسب ذوق يعني كي نعرف ونوض الصبح مرات يرقع واحد ضربة الجلطة مرات يولع من أول طقة هو وجوه شوف جوه شد فيه الإنسان يمشي عدل في الدنيا الإنسان يتوكل على الله وياما من الناس والله ياما لكن نقول لك منطقية ياما من الناس زي ما نقول احنا كانوا مشرين أنا بتركي تو بديت في صراط المستقيم وبدور صدق الناس يأمنوا فيه صدقي كان موشي وكان تاع سكير تو صدق الناس قريب حتى يأمنوا بحياتك شفتي قدرة ربي ربي غير راهو
1: اي والله
4: صح ولا
1: اكيد غير اكيد
4: ما نقولش يعني خذا هذا ولا هيك يوم من الايام ممكن يتغير للاحسن ومرات الاحسن تتغير للأسوأ
1: صح
4: والنية أهم حاجة النية
1: فعلا
4: نقول لك الصدى والحقيقة والكلام الصح يا ملاك الصلاة
1: أكيد
4: الصلاة تنهيك على كل مشاكل الدنيا هي وتخليك طريق خط سير صح
1: صحيح
4: تعتري وتصلحي 40 صباح حتى اللي ما تصلوش نقوله تعتري وتغلطوا وتأخروا وتديروا 40 صباح صلاة بالله تبدأ في صلاة المستقيم صدقي قبل لا تربي توني والله من ندرك ولا نتكلم يا ملك صدقي وقت نتأخر في النوم حتى النوم ما يجيش لنا نصلي صدقي ما نرقدش
1: الله يبارك
4: هي حاجة ناقصة عندي بدت مدمن عليه الصلاة ولا بين ما نصليهاش تبدأ ما نرقدش صدقي لازم نصلي بعد ما نصلي سبحان الله كأنا خليت لي حاجة ورميت لي حاجة دلت على شيء تدل على الصلاة عمود الدين
1: أكيد
4: الصلاة هي الصح نيك على الفحشاء وعلى المنكر تحب الناس وتنور طريقك وتمشي أعمالك كلها صح لأنك أنت اتصالك بينك وبين رب العالمين
1: وبارك
4: الله فيك وخيم أنت جورة وأني بال نقول لأمامتك إن شاء الله تمشي للسعودية لا سوى لا سوى قالت أمي الله يرحمها وتروح لك سالمة غانمة وتجي لك الدبات باش تتزوجك يعني ما صح ولا
1: لا؟ صح. بارك الله فيك يا ناجي، بارك الله فيك على المكالمه الطيبه. شكرا شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك. على 092-150-59-99. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
5: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
5: مرحبا.
1: يا مرحبا بيك، أهلا وسهلا.
5: الو أستاذ شو الأمور؟
1: الحمد لله في نعمة والله.
5: أرادي ولا؟
1: إيه تفضل تفضل، معك ملاك تفضل. تفضل ما في الهواء انت تو اسمه فكره.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. اي
5: كيف حالك شو الامور؟
1: الحمد لله، شو حالك انت؟ كويس
5: والله انا تمام الحمد لله. كيف الحال؟
1: الحمد لله. تفضل اي، قول لي بخصوص موضوع الحلقه اليوم.
5: اول حاجه شكرا لك البرنامج الجميل هدايا، وشكرا لله ان هذا برنامج كويس وحلقه جميله جدا والله.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك، الله يعزك.
5: اول حاجه برنامج الستر ان شاء الله ربي يسترنا ويستر جميع المسلمين، والستر هذا حاجه كويسه.
1: اكيد اكيد،
5: مش الواحد يغلط في الثاني والله يزعل من الثاني يقعد يعرض فيه، سامحوني في اللفظ هدايا.

0: فلان صفت حل تركه ولا فلان صفت حل تركه ما يخلوا علي حد ما يخلوا علي بعض المستر مغطي كما يقول السوريين.
1: صحيح.
0: ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله وبارك الله فيك وان شاء الله نشوفوك في اعلى المكانات
1: العالمية. بارك الله فيك. شكرا.
0: شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك.
1: شكرا يا اخوي. شكرا شكرا شهادة فوق راسي والله. شكرا على المشاركة الطيبة وبارك الله فيك وفي ميزان حسناتك حتى انت وميزان حسنات الجميع كل اللي يسمعوا فينا سواء شاركوا او مشاركوش حتى مجرد استماع ان شاء الله يكون في ميزان حسناتكم يا رب. الو السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
2: أهلا بك. كيف حالك مرعي؟
1: فاتح الراديو جنبك. فاتح الراديو جنبك قاعد الصوت يتردد عندي.
2: أيوة.
1: أها تفضلي. هاي
2: حالك
1: باي؟ الحمد لله. شن حالك أنت؟ كويسة
2: والله يصير مين. الحمد لله.
1: تفضلي. هاي في موضوع حلقتنا
2: اليوم. سعيد كل المستمعين والمستمعات إن شاء الله كلهم دون استثناء. طبعا قلت من سفرة أخير مثل السفرة والله يوم القيادة.
1: صحيح.
2: أي يقول لك أهم حاجة يا مريات واحد لما يحكي لك سر يقول لك سر كبير ما تخافيش عليك 60 أمان في صعب سبحان الله حتى تدويلهم أي طفل هم يعودوا وينقلوا. هذا السر. كان عندي صديقة بسم الله ما شاء الله صندوق الأسود أنا وياها.
1: الله يبارك إن شاء الله ربي يدوم عليكم. مفروض ما تكلمتيش عليها باش ما ياخذوكش بالعين.
2: والله صندوق الأسود بسميتها وهي كده. وعندي حتى من أقاربي بالعيلة هكي عندي هلبة هلبة صديقاء بالعيلة هكي يدوني قلت سبحان الله انت لما ندولك ما ينقلش طالع. ايه توتي جاتي مضايقة وتشكي فطل دي نمشي بس عليك ونطلع مش تقول لك البيوت اسرار. حتى في الحوج فيه السر حتى صارتك حاجة مضايقة اعرف لمين تشكي لمين تدو.
1: ايه والله.
2: تشكي تشترك في ميلا.
1: صحيح صحيح والله صحيح فعلا.
2: ايه وقت بدراس مضيرتك وتشكيلها وتشكيلك و هي مجرد تجاه وهمية لكن كل هذا تنشرق حالك باهي هذا كان ما نشرقش على فيه
1: لا حالك باهي.
2: ايه حالك باهي كما نشرقش على فيه.
1: لا حالك باهي والله حالك باهي. بارك الله فيك يا
2: كيري تستر في الماء.
1: أكيد أكيد. ما هو مش كل حد عنده نعمة الستر هادرة مش كل حد قاعد يتعامل بها الستر
2: تسكي مصباح ماكي مصباح ممكن في شيء في أنا تبدي حتى محبوبة بين الناس.
1: صح والله.
2: أنا نريدك تسكين وانت تطلعي حتى تصفي هاي.
1: بارك الله فيك. إن شاء الله ربي يسترنا ويلطف بحالنا ويا رب يهدينا. بارك الله فيك. شكرا.
2: تحياتي للمستمعات.
1: تسلم الله يعزك ويحفظك يا رب. شكرا شكرا. على 092-150-59-99. السلام عليكم. مكالمة فصلت. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 راديو السرايا. ألو السلام عليكم.
1: يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بكري بكري اليوم يا هنيبال. أهلا وسهلا.
1: ما عندي ما نقوله مش حنطول.
0: تفضل.
1: عندي ليك مستمع اليوم بصمت افتح عليك ربع ساعة بسم الله ما شاء الله. قال لي والله ما نعرف هالإذاعة. نحييه طبعا.
0: الأخبار

0: على السرير.
1: يا مرحبا بك.
0: اتمنى الشفاء العاجل والله العظيم، هذه بدون يعني مجامله يعني
1: الحق. بارك الله فيك.
0: والحق يقال يعني.
1: بارك الله فيك.
0: وتحيه لاخينا ناجي بارك الله فيه. طبعا عندي الوالده ان شاء الله غدوه الى الاراضي المقدسه عمره.
1: يا رب ان شاء الله تمشي وتجيب السلامه. قول لها بس بالله عليك امانه وطلب
0: تدعي لي. قولي انت، قولي انت تسمعي،
1: تدعي لي وكل خير، تدعي لي بكل
0: يا ام هانيبال،
1: يا ام هانيبال، وتمشي وتجيب السلامه يا رب.
0: بإذن الله، بإذن الله إن شاء الله يا رب العالمين ترجعنا بالسلامة وعمرة مقبولة يا رب العالمين.
1: اللهم أمين.
0: خيتنا فادية نحيوها
1: أكيد.
0: الأستاذة المحترمة طبعا أنا سميتها الظاهرة التي لم تتكرر، وواثق من كلامي سعاد المصري رب يحفظها كل مستمعين الكرام. السترة مطلوبة.
1: أي والله.
0: ذكر دويتي على الاستغفار. اعتقد واحدة من الحلقات اللي فاتوا جبت لك باختصار قلت لك راه الاستغفار علاج.
1: صحيح.
0: الاستغفار علاج. بدليل الآية في سورة نوح، استغفر ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا. ينزل المطر، يعطي البنين والبنون ويعطي المال. الاستغفار بشرط هذا استغفر ربكم، هذا أمر راهو. قلت لك راهو الاستغفار علاج. حتى مريض أنت جابوا لك دواء ما بريتش ترى استغفر.
1: حتشوف.
0: وخلي عندك يقين بالله.
1: صح.
0: شوف سيدنا أيوب من قال يبرى يعني. ففي كل أحوال السترة مطلوبة. وأنا معاك قلبا وقاربا، بس كي وخيتي ملاك في اللي من يجهر بالمعصية.
1: هذه احنا
0: يعني الرسول عليه الصلاة والسلام شنو يقول؟ إذا ابتليتم فاستتروا.
1: صحيح.
0: إيه. والله انا سالت شيوخ قالوا لي حتى الدخان اللي تدخن فيه قدام الناس هذه معصيه، انت ابتلت بها، انت جهرت بهذه المعصيه، ما بالك الاكبر يعني المعاصي اللي اكبر.
1: اي والله.
0: ايه فاذا ابتليتم فاستتروا لان باب التوبه مفتوح. لكن واحد نصاب حشاك او كذاب او كذابه او فتان بين الناس، وانا تعاملت معاه واكتشفت وعرفت انه هو نصاب، نحذر البشر منه. ايه نقول لهم راكم تتعاملوا معاه، هي سترة مطلوبة في كل شيء، لكن باهي واحد نصاب. أيه. وانا تعاملت معاه او صاحبي تعامل معاه وعرف، واحنا عرفنا الجروب ان هذا ردوا بالكم منه. انا كيف عرفت ان هذا نصاب؟ ما وقالوا لي
1: هانيبال
0: او انا تعاملت معاه
1: يا هانيبال.
0: ايه فبنحذر انا.
1: اسمعني هو انا معك لان انا تكلمت عليها في جزئيه، في جزئيه لو سمعت انت قلت ان
0: سمعتك تمام. اكيد مرشين.
1: اكيد هي قلت ان الستر لما تكون حاجه معصيه ارتكبها العبد مع اتجاه الله سبحانه وتعالى، فهمتني؟
0: لا هذاك موضوع ثاني، انا
1: ستر
0: فيه.
1: ستر ثاني هذاك، ستر ثاني.
0: ايه هذاك ستر ثاني. كل سامع انت من كره انا هنا واجب النصيحه.
1: لكن لما يكون في ظلم، فيه مضره، في اعتداء على
0: ما
1: الناس،
0: ما قلت لا يا بكري. ايه
1: في اعتداء على الناس، انما في ستره خلاص،
0: انما انظلم. ايه
1: بالضبط.
0: ايه
1: تفضل.
0: لا مظلمه لا بروح، هذاك الموضوع ثاني. لكن احكي لك عن في نوع هيك قصدي، فهمتي؟ ما هو موضوع كنت يرى من اربع حلقات متشعب وراه موضوع يفتح موضوع سبحان الله. لا يجيك واحد يا ملاكي يشاهدك من دينك، يقول لك شهاده من دينك، راه كانه حلفك، راه يوعى على كلمه شهاده من دينك. راه شو رأيك في شخص في الفلانة هو؟ شو بنقول أنا بنستره هو مثلا مش مستمع؟ تندر عليه جاي بيخطب مني ولا عنده معاملة معاه ولا واسألني مثلا، حنقول الحق ثم الحق، كويس كويس، لا لا
1: صحيح.
0: إيه لكن رد بالك، مازال متفرع الموضوع، رد بالك. أرى مرات الشخص كويس ويكذب عليك وشو ايه، يقول هذا مش كويس، يقول لك هذا مش كويس وهو كويس، وصايره هذه.
1: مزبوط.
0: ايه على مو من حي الاخر يتكلم من الشرق، مرحبتين بيك. والله الموضوع هذا لا شيء بالي ونبي نطرحه لحسن الخلق او الاخلاق يعني. نعاني من ازمه اخلاق، نتكلم فيه شويه. فعلا نعاني من ازمه اخلاق يا اخوي. تعرف حسن الخلق، يا ريت تسمع فيه المشايخ واكيد يعرفوه. حسن الخلق الرسول عليه الصلاة والسلام قال طريق إلى الجنة. حسن الخلق قال من أثقل الأعمال في الميزان يوم القيامة. حسن الخلق في كل شيء.
1: صح.
0: مع أهلك، أبنائك، جيرانك، زوجك، أصحابك، في الشارع، في الطريق، هذا هو حسن الخلق. سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام ما أكثر شيء يدخل الجنة؟ فقال تقوى الله وحسن الخلق، رواه البخاري. سوء الخلق راه يضيع الحسنات يوم القيامة.
1: اي والله
0: ايه، كذبت على فلان، شتمت فلان، ظلمت فلان، انقلت دوا بالكذب على فلان، صدقت فلان راك زيه، فتنت بين فلان، هذه كلهم يوم القيامة بياخذوا حسناتك. بتجي مفلس انت، راك غيبة ونميمة، راك بتجي مفلس يوم القيامة. راك اقرا القرآن حتعرف انت ولا انت. اختي رمي المحصنات، حي عليك رمي المحصنات، يصيبك يوم القيامة. بنت كويسة لا بال عليها، يجي يوصفوها ملاك ما شاء الله، يقولوا لا ملاك كذا، فادية ما شاء الله، يجيك حد يقول لك لا حي عليك ترمي المحصنات انت. احنا هذه فلانة نعرفوها، تقريش الجامعة كذا، تقريش الصغار، يعني انت تجي ترميها كيف؟ لسانك ينقص انت هنا في الدنيا، ما بالك في الآخرة؟ هذا رمي المحصنات.
1: اي والله
0: كيف؟ هي متحصنة هي بسم الله ما شاء الله. جي تقول عليها انت هيك ما تجيش. يعني نختم بآية سورة القارعة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه واحدة من الآيات اللي ترعش، اللي قلتي لي شن هي اللي تبكي من أخسر الصور. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. ترى الأم مش مخصوص بها أمك ولا أمي، تعرف ما لها أمه هاوية. تفسير ابن كثير يطيح برأس أمه على النار، دفان ما فيش، والعياذ بالله. نسأل الله حسن الخاتمة، والله يرحم والديك، وبارك الله فيك على حضورك الطيب والمحاضرات القيمة جدا. والله ننصح كل اللي بينا يسمعوا لك، من الشرق بدي يسمعوا فيك
1: بسم الله ما شاء الله. شكرا.
0: واضح كلامهم من القلب، والله واضح يعني. بارك الله فيكم، والله يرحم والديك، وتحياتي كل المستمعين، اخونا سالم وعمي محمد لاغا،
1: شكرا لك.
0: وخينا الاستاذ اسماعيل الخرماني، حتى هو نسمع صوت عندك كلام طيب. عمي محمد حتى انت نسمع صوتك، كل المستمعين يعني
1: باذن الله
0: يقول اراي، نبغوا حتى اراي يعني اللي نتاع ناس زمان يقدموا ونستفيدوا منهم.
1: اكيد اكيد، بارك الله فيك.
0: الله يرحم والديك وبارك الله فيك، وربي يثبتنا ان شاء الله، وبارك الله فيك. الله يرحم والديك.
1: شكرا لك والدينا والديك يا رب. انت تطرقت شويه، بس تطرق هو لحسن الاخلاق وحسن الخلق. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. حنتناولوه الموضوع هذا، وحنتكلم عليه ان شاء الله في الحلقات الجايه باذن الله على 092-150-59-99. الو، السلام عليكم. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: اهلا اهلا اهلا بنت القربولي، نورتي يا نستي وشرفتي.
2: نحييك كده ونورك ديما، حيث انت تفادونك، وربنا ان شاء الله يفادكم يا ربي. وكل كلمة تقوليها وكل موضوع تطرحيه ان شاء الله في ميزان حسناتك، ربي يحفظك.
1: اللهم امين يا رب.
2: يحفظك اهلك ان شاء الله، وناسك يا جماعة قبيهم ديما على الخير.
1: اللهم امين.
2: ربي يعطيك ان شاء الله ما تملوا ديما.
1: اللهم امين يا رب العالمين.
2: يستفيدوا منهم.
1: دعيلي بدرية صالحة، بس درية تكون صالحة بس
2: ان شاء الله. ايه ان شاء الله ربي.
1: حاجة الدرية الصالحة. ايه
2: ايوه. لا لا ندعو لك والله، انت وما تنزليش من عيلك يعني، لحد بالذات كان صليت الفجر الحاضر.
1: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، ان شاء الله ليكم بالمثل يا رب، كلكم يا رب. بارك الله فيك.
2: يا سيدي الملك، وعلي قد نيتك الطيبه، وشوفي صغر سنك، وتقدمي في مواضيع كبيره لا قوه الا بالله يعني.
1: بارك الله فيك،
2: ربي يحفظك ويحرسك من العين.
1: اللهم يحرسني من العين، اهم حاجه.
2: بارك الله فيك. ديما ما حرس، ربي يحرسك ان شاء الله من العين، ديما بالمعونات وبدي يعني حصل لنفسك يعني، عرفتي؟
1: أكيد. يعني
2: ما شاء الله ناس وجدها وتدعو فيك ما شاء الله. شوف الأخوة من جميع المناطق يعني،
1: الحمد لله. الحمد لله.
2: والله إن شاء الله بالموضوع الحلقة الستر، إن شاء الله ربي يسترنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين.
1: اللهم أمين يا رب
2: العالمين. ربي يستر الإنسان، والله ربي يستر.
1: أكيد.
2: فمتحضرين عشديك، منقول كلهم قالوا الكلام، وغير حتى من المستمعين يقولوا أنت ما شاء الله مكفية ووفية يعني، لما نسمع لك البداية يعني سبحان الله استفيد منك جد يعني، في المواضيع هذه قيمة فعلا، ما زلنا نحتاج مثل هذه الوصايا باش ناخذ بها وباش ياخذوا بها الناس هذا ويستفيدوا منها برضو. كان سيدي ينحرف فيني على وجهك يعني، انحراف الحاجات هذه يعني.
1: صحيح.
2: فلما يسمعوا نصايح هذه تتكرر مرة نكون يولي، راهو احنا نقول يولي على تاليات، يستغفر ربي.
1: مزبوط.
2: يبدأ يعني يفكر شوية يعني، يحط قدام الكراسي عدل يعني. اي
1: والله. اي والله.
2: اي والله نستفيد منك الامانه ان شاء الله في ميزان حسناتك، وان شاء الله نقولها امها نيزان ان شاء الله يربي توفي بالسلامه ووفور الصحه والعافيه يا رب العالمين، وتمشي وتولي ليبيا وانت بالف خير ان شاء الله، وكافه المستمعين ابا وامهات اخوه اخوات، ووجه لهم تحيه بارك الله، وربي يحفظك استاذه ملك.
1: تسلمي، تحياتنا لك. شكرا يا بنت القربولي، بارك الله فيك. وايضا ما ننسوش الناس اللي في مواقع التواصل الاجتماعي، مرحبتين بكم جميعا اللي يسمعوا فينا، اللي يكلموا فينا من الشرق. يكفينا البرنامج الحمد لله وصل حتى للشرق، وهذا بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه هي الرسالة الحقيقية أن يوصل لكل الناس. ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم ملوكي.
1: أهلا وسهلا أستاذة للا، نورتي. أهلا
3: الدكتورة التربوية للا مريان.
1: يا مرحبا بك أستاذة.
3: أستاذة دكتورة التربوية اللي هي واخدينها بجدارة، يعني قارئين تربية وعلم نفس وطرق تدريس.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن.
3: الله يسلمك ربي يحفظك ملوكي.
1: بارك الله
3: وحدي عليك يا ملوك، إن شاء الله ربي يسرك دنيا وآخرة.
1: اللهم أمين يا رب.
3: الله ربي يبشرك بشرة لن تخطر على البال.
1: يا رب يا رب.
3: الله ربي يعطيك ما تتمني.
1: اللهم أمين يا رب العالمين.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد عليه الصلاة والسلام. تحية لمهندس صوت خينا يونس، إن شاء الله ربي يحفظ لينا ويحفظ ليك.
1: اللهم امين يا رب العالمين. بالي قلت عفضليك يعني.
3: بس انت ليه؟ لا لا هو مزعل ولا انت مزعلك.
1: باهي خلاص ان شاء الله ربي يحفظنا لبعض.
3: فينا وعندي سلام خاص جدا جدا، هو يعرف يقول لي امك سلام خاص كلها من قبل لله.
1: خلاص وصل للسلام، وصل للسلام.
3: اليوم على الستر
1: اكيد
3: قلت من سترة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام من سترة مؤمن سترة الله يوم القيامة. لقيت إنسان ماشي في طريق، هي الطريقة أنك أنت ما يقول لك ما تنشرش إن هو فلان قال وفلان قال والله دار والله كدا والله، خليه ستر بينك وبينه. تعالى أعطيه كلمة طيبة، تعالى أنصحه، ممكن كان يعني في منقوله في حالة غيبوبة، لكن دائما الاستيقاظ بالكلمة الطيبة. الإنسان لما ياخذ الحاجة يقول والله فلان خانب فلان كذا، اللي خليه بينه بين الله سبحانه وتعالى، نستر عليه ما نفضحاش، لأن الفضيحة، لأن النصيحة للملأ فضيحة. التوافيل يقول لك أنا نصلي وأنا، وأنت تتكلم على الناس وأنت تأول على الناس وأنت جابد الناس بأسلوب وكلمات غير لبقة، يقول لك هذا الشخص ظالم. يقول لك لا تظلمن إذا كنت مقتدرا، فالظلم يأتيك آخر الندم، ينام المظلوم في الليل باكيا، يدعو عليه وعين الله لم تنم. في كل وقت قولي يا رب، ولكل من ظلم شخص يقول يا رب. إنسان الستر باهي، الستر لما تستريه الإنسان يقولك ليس تشمت في أخيك، ما تنذر ربي بماذا يشتريك. هذا المثل احنا حتى نقوله فيه المثل الشعبي، ما تتشمتش في أخوك في شيء، والله فلانة طلقت لي كذا، فلانة متجوزتش لأنها كذا. السر باهي، حفظ السر، لما يجي حد ويقول لك سر انك انت تحفظ السر هذا، ما تبوحش به سر، طالما انه هو عطيه فيك الثقة، ما نمشيش وين ما يمشي لسانك يمشي. يقولك زي المثل يقول زي دبان في السوق من كل شيء يذوب. تمشي وتتأولي، والله تمشي وتتأول، الإنسان يكون قدوة لنفسه، كن قدوة ولا تكن حتمة. ولا يقولك لا لا، اللي هو الشاعر الإمام الشافعي، لا البيت مش عارفة نسيت استغفر الله ولا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله،
3: لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله، عار عليك إن فعلت عظيما. ما تنهاش على شيء وانت تظالم الناس وانت تتكلم عن الناس وانت تبشر الناس، والله صلاته ودعاءه واستغفاره ما هو مقبول عند الله سبحانه وتعالى. والاستغفار الاكثار من الاستغفار في عقد كل صلاة وفي كل وقت، يقول لك يريح البال، يصلح الحال، يرضي بالإكرام والإجلال، يفتح الأقفال. وما كان الله، قال الله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، صدق الله العظيم.
1: اي والله،
3: ديما كن قدوة ولا تكن حكمة، خلي القدوة لنفسك قبل ان انت ما تعطي شيء وانت مش قدوة لي، تعطي
1: صحيح
3: وانت مش قدوة لها. تحية ليك ملاك.
1: شكرا استاذ لله،
3: ولوفيك ان شاء الله ربي يحفظ املك ولوخيينك ولوخياتك. وتحية كبيرة لجوهر المهندس جوهر كان معنا في قناة البلاد، وإن شاء الله يخش ونسمع مداخلتها بنت القربولي. أنا شفنا زينب وخيتنا، إن شاء الله ربي يحفظها. وينك يا زينب غايدة؟ وينك؟ تحية لي،
1: تحية للكل يا نورة،
3: ولكل كل الأحباب، الخال ناصر، عمي عبد الناصر الزرقاني، ليخينا صلاح الدين، عمي عبد الله أبو ميس، إن شاء الله ندعي له ربي يرجع له أولاده على خير، ونقول لك ربي يستر الدنيا وآخرة.
1: الله
3: ماما لما تقولي إن شاء الله ربي يبنيتي يسترك، ربي يستركم دنيا وآخرة يبنياتي،
1: محلاها
3: الستر.
1: أي والله.
3: ومحلاها لما يقول لك الحد الله يرحم والديك.
1: والدينا والديك.
3: ديما نقول فيها الله يرحم والديك. لما تعطي الحاجة لحد يقول لك مشكور، الله يرحم والديك ويسترك ربي في الدنيا وفي الآخرة. فكل التحية ليك.
1: شكرا.
3: عجزنا عجزنا عن المواضيع اللي تطرحي، اللي تطرحي فيها، فيها الحكمة، فيها الموعظة، فيها التنبيه، فيها النصح، فيها الإرشاد. وتحية كبيرة لأخينا محمد مسعود، شما يطمننا يخش عليه حالة صحة تميمتها، وربي يحفظها له تاج راسها. تحياتي ليك ملوكي، واستمر في برنامجك. تحية كبيرة لمدير قناة السرايا، وللأستاذة وللدكتورة النفسية والاجتماعية أستاذة زينب الزوي، ويريتها في برنامج برنامجها في مداخلات
1: مسجل
3: وبرنامجها. ولا ألف ألف مبروك لبنية أخوك النجاح. تحياتي ليك، ودمتي لمن أحبك، صديقة الوفية لبرنامج. وعندي معلومة ليك نبي نوصلها لك. شوفي الوفاة في قناة البلاد في برنامج الصحة للدكتور عبد الرحمن الخازمي، قعد البروم بصوتك ملوكي.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك،
3: بيحفظك وبيعليك على كل من يعاديك. تحياتي ليك،
1: بارك الله فيك. شكرا شكرا، بارك الله فيك. ما هي دقيقة بس ناخذ جزئية بسيطة. أخونا محمد مسعود تكلموا، قالوا الوالدة تعبة، إن شاء الله ربي يشفيها لها، يشفيها لها يا رب، وترجع بسالمة يا رب العالمين. وفقدناه صراحة أمانة محمد مسعود، والله فقدناه. دائما كان دائما الشخص المبادر، ودائما هو اللي يتصل بس مش يطمن، ومش بس يطمن يعني، يتصل بينا في البرنامج ويشكر فينا، ويشكر فينا في كل الإذاعات أمانة يعني. دائما على لسانه ملاك، والمخرج يونس الحداد دائما على لسانه سبحان الله، ودائما يوصلي في سلام من أستاذة العالمية القديرة فكرية آدم. ففقدناه صراحة، وإن شاء الله يا رب أمه ترجع بالسلامة يا رب العالمين، وتكون يا رب بكامل صحتها يا رب العالمين. أما بالنسبة لموضوع الآخر، غير دقيقة بس تنويه للموضوع الآخر، احنا دائما نقوله إن الأماكن تتغير. عادي بس نبي نتكلم عن جزئية معينة، إن الأماكن تتغير يا أستاذة للا، الأماكن تتغير. أنا اليوم في السرايا، قبل كنت في في في راديو البلاد، وقبلها في قنوات عدة يعني. فالأماكن تتغير، أهم شيء الأثر. أنا شن خليت وراي، أنا شن خليت الناس تسمع لي. أنا مثلا في يوم ما تتفكروا فيها في موقف الكذا، أو كلمة قلتها في أحد البرامج، أو حتى البرموات اللي تسمعوا فيها بصوتي في القنوات الأخرى، هذا كله شغل يحسب لي أنا يعني، شيء يقعد لي أنا، لي أثر يعني. مجرد ما تسمع صوتي في الإذاعات الأخرى السابقة اللي اشتغلت فيها، هذا يعني أني أنا خليت أثر. وإن شاء الله يا رب الموفقين كل الزملاء، سواء كانوا في راديو البلاد وغيرها في راديوات والقنوات اللي اشتغلنا فيها، ومستمرين في النجاح هذا، ومستمرين في العطاء هذا، ومستمرين في الأثر. يعني هذا هي رسالتي أساسا، في الرسالة الإعلامية اللي نحملها أنا شخصيا، أن يكون لي أثر. مش مهم الظهور يكون دائما موجودة أنا، أو في كل المحافل وكل الأحداث المعينة اللي يصير فيها أشياء معينة لازم نكون أنا موجودة، أو لازم نكون دائما نطل عليكم. المهم أننا شو نخلي في عقول الناس، شو قاعدة تتفكر لملاك محمود، الشيء اللي قاعدة تقدم فيه. أنا يهمني الأثر، ويهمني الرسالة الحقيقية توصل، والرسالة الإعلامية اللي نبعت فيها للناس توصل لقلبهم قبل ودانهم. فهذه هي الغاية، وهذا هو الغرض، وهذا هو الهدف، وهذا هو النجاح اللي وصلنا به للناس. ألو، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
1: أهلا وسهلا.
4: أهلا بيك بانكي ملاك، يعني زينب رجعتك تاني.
1: يا مرحبا يا زينب، تفضلي.
4: مرحبا بيك. بس يا ربي لله نقول عن سلمك مستاذة لأنك مدعيب إن شاء الله ما نفقدك يا ربي.
1: اللهم
4: الله يرحمه خيط إن شاء الله بالقبرة روضة من رواد الجنة.
1: اللهم أمين.
4: نقولها يا لله أنا كنت مغيبة، كان عندي فرح في أخوي المرحوم. هي تعرف أخوي المرحوم الله يرحمه.
1: الله يرحمه ويغفر له يا رب.
4: ليه دخلت القف الذهبي، نقول له إن شاء الله بيسعدك ويهنيك إن شاء الله ربي يعمر عليك وعليه يا رب.
1: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا يا زينب، شكرا بارك الله فيك، تحياتنا لك. شكرا بارك الله فيك على 092-150-59-99. دكتوره مليكه تقول بالنسبه لي تشرفت انك صديقتي، ربي يزيدك عز. شكرا بارك الله فيك دكتوره مليكه، وان شاء الله ربي يوفقك ويرزقك من اوسع بابه ويعينك على تربية ابنك يا رب العالمين، وتشوفيه وتفرحي دائما به ويرفع لك راسك يا رب العالمين، ويخلي لك ابوك وامك اكيد وكل الاصدقاء المتواجدين. الصديقات بالذات يعني والقراب مني فجزاهم الله خيرا كلهم، ما شاء الله عليهم دائما متواجدين في الكواليس، ونشكر الله على النعمة هذه، نعمة القبول، ونشكر الله على نعمة حسن الخلق وهالبأشياء. يعني الواحد ما يخطئش، لكن المهم انه يكون بأحسن صورة، وهذه هي الغاية والغرض. على 092-150-59-99 092-150-59-99. لو ما فيش مكالمة قالت سليمة سلم من ربك، شكرا بارك الله فيك، ان شاء الله ربي يحفظهم ويطول في عمرهم يا رب العالمين. لو ما فيش مكالمة حاليا نطلع فاصل ونرجع.

رجعنا لكم على السفرتين على السفرتين وتسعين رجعنا لكم على 99.3 على راديو السرايا أيضا المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. بنختمه قبل ما نختم حلقتنا اليوم، نبي كل واحد فيكم يسمع فيا حاليا يسكت ثواني ويحط يد على قلبه ويفكر. لو أن الله سبحانه وتعالى كشف لك اليوم كل ذنوبك اللي أخفيتها، شن حيصير فيك؟ هل الناس حتقعد تحترمك؟ هل أصحابك حيقعدوا نفسهم أصحابك ومعاك؟ هل أقرب الناس ليك حيشوفوك بنفس النظرة؟ يمكن لا، لكن الله سبحانه وتعالى سترك، وهذه وحدها نعمة تستحق أن احنا نسجد لها شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمة الستر أن استرنا في الدنيا، وإن شاء الله يا رب يسترنا حتى في الآخرة. فيا جماعة احنا مرات ندور على نعم كبيرة، بيت، سيارة، منصب، جاه، مال، وننسوا أن أكبر نعمة ممكن نعيشوها ونعيشوا فيها إن الله سبحانه وتعالى استرنا وما فضحناش أمام الملأ. كم مرة أخطأنا، كم مرة قصرنا، كم مرة قلنا هذه آخر مرة ثم رجعنا، ومع هذا كل صبح ننوض من النوم والناس تسلم علينا وتبتسم لنا وتقول ما شاء الله ما شاء الله عليه فلان، ما شاء الله عليه فلانة، ما شاء الله عليها الفلانة هادي، أو ما شاء الله عليه الفلان. ولو يعلموا ما بيننا وما بين الله لما قالوا ذلك، لكن الله الستير، الله الكريم، الله الرحيم. إذا ربك ساترك اليوم، إياك تغتر، إياك تتكبر أو يصيبك الغرور في يوم من الأيام. وإذا ربك افتح لك باب التوبة، إياك تأجل هالشي هذا. وإذا ربك ستر استر أخاك المسلم، إياك تكون أنت سببا في فضيحته والإشهار به. تذكر دائما الجزاء من جنس العمل، من ستر ستره الله، ومن فضح قد يبتليه الله بما فضح به الناس. فدائما ادعو اللهم يا ستير يا واسع المغفرة يا كريم، نسألك سترا جميلا في الدنيا والآخرة. اللهم استر عيوبنا واستر زلاتنا واستر ضعفنا واستر قلوبنا من الفتن. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تفضحنا بين خلقك ولا يوم يقوم الأشهاد. اللهم اجعلنا ممن إذا أذنبوا استغفروا الله، وإذا أخطأوا تابوا، وإذا سترهم ازدادوا شكرا لك، ولم يزدهم حلمك إلا رجوعا إليك. اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. في النهاية إذا خرجتم اليوم في هذه اللحظة بشيء واحد فقط من خلال حلقتنا لليوم، فليكن هذا الشيء شكر لله. لهذا أشكر الله كل يوم على نعمة الستر، ولا تكونوا سببا في كشف ستر أحد أو عيوب الناس. فربما دعوة صادقة أو ستر لإنسان أو توبة خالصة نصوحة لله تكون سببا في نجاتك يوم القيامة. أسأل الله أن يسترني وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. أسأل الله. قولوا آمين يا رب العالمين. كانت معكم ملك محمود في برنامجنا كالعادة، برنامج من القلب. أشكركم على حسن استماعكم لنا ومشاهدتكم لنا. أسأل الله أن يجعل هذه الكلمات حجة لنا لا علينا. واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم جميعا. تقبلوا تحياتي وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.

في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السابق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل

ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدين الأحبة، هل اقترب قتال اليهود؟ بناء على ما جاء في الحديث الصحيح، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، أم أن الحديث ربط ذلك باقتراب الساعة؟ وهل ذلك يعني أن الساعة ستقوم مباشرة وأننا لن نفرح بتحرير فلسطين؟ مشاهدينا، هل نهاية اليهود ستكون على أرض فلسطين؟ وهل الجملة الواردة في الحديث أنتم شرقي النهر وهم غربيه صحيحة؟ إذن كيف نوفق بين هذا الحديث وبين تعامل المسلمين الطيب مع اليهود عبر التاريخ؟ هل الحديث الشريف هذا يعتبر تحريضا على قتل اليهود؟ مشاهدينا، سنستضيف الدكتور عوض منصور، أستاذ الهندسة الكيميائية والتصنيع الدوائي، وسيبين لنا ما هو التركيب الكيميائي للغرقد، وهل يستخدم في العلاج، وهل يجوز شرعا استخدامه، ولماذا يعمل اليهود ويحرصون على تعميم زراعته في أكثر من دولة وفي وسائل الإعلام كذلك. مشاهدينا، سيكون معنا على الهاتف أيضا الدكتور شرف القضاء، أستاذ الحديث في الجامعة الأردنية، لمناقشة ثبوت لفظة الغرقد في الحديث. أما ضيفنا في الاستوديو يرى بعد دراسة محكمة منشورة رأيا مختلفا في ثبوت لفظة الغرقد الواردة في هذا الحديث أيضا الذي ستعتمد عليه هذه الحلقة. وسننطلق من هذا الحديث، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. رواه مسلم. اسمحوا لنا مشاهدينا أن نرحب بضيفنا الأمين العام لهيئة علماء فلسطين في الخارج، الدكتور عبد الجبار سعيد، أستاذ السنة وعلوم الحديث في كلية الشريعة في جامعة قطر. مرحبا بك دكتور عبد الجبار.
1: حياكم الله.
0: حياك الله. هل لك من كلمة في البداية؟
1: يعني بداية جزاكم الله خيرا على هذا اللقاء المبارك وعلى هذا البرنامج بفكرته الطيبة، ولعلها فرصة مناسبة أن نؤكد استمرارية هذا الصراع بيننا وبين أعداء الله اليهود، أعداء هذه الأمة، ولعل ميزة فلسطين أن تكون يعني محور هذا الصراع.
0: نعم.
1: ونقطف ثمارها قريبا
0: إن شاء الله.
1: ثمار هذه المعركة.
0: نعم.
1: ونرجو الله تبارك وتعالى أن يجعل نهاية هؤلاء قريبة على أيدي عباد الله.
0: جميل. أولي بأس شديد. طيب
1: دكتور،
0: يعني أنت أستاذ مشارك في الحديث الشريف والسنة، نريد أن ندخل إلى الجو الحديث، الجو المدني في المدينة المنورة لهذا الحديث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أولا أحب أن أشير إلى أن الصراع مع اليهود بدأ عمليا منذ تنزل الرسالة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وليس بمجرد الهجرة. وثبت في كثير من النصوص أن لليهود دور في تحريض كفار قريش، بالمناسبة على مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم
0: في مكة،
1: حتى في مكة. لكن بلا شك المرحلة المدنية كانت مرحلة محتدمة الصراع فيما بين الطرفين، لأن اليهود شعروا باقتراب الخطر منهم في ضوء انتشار الإسلام ونصر المسلمين وقوة المسلمين. لكن كان لليهود دور في المرحلة المكية كما هو ثابت في أسباب نزول سورة الكهف، بالمناسبة بالأسئلة التي أثاروها أمام النبي صلى الله عليه وسلم.
0: يعني أنا بس كي ندخل سريعا إلى التفاصيل الأخرى المتعلقة بكل لفظة في الحديث، يعني أبو هريرة أسلم يعني في 7 للهجرة، وعبد الله بن عمر كان صغيرا، والطريق جاء من رواية ابن عمر ومن رواية أبي هريرة. فما الدلالة الزمنية في يعني تقريبية للزمن الذي قيل فيه هذا الحديث؟ يعني هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوذي من اليهود وشعر بخطرهم فعلا؟
1: هو في الغالب أولا هذا الحديث فيما يستقبل من الزمان،
0: من أعلام النبوة،
1: من علامات النبوة ومن أمارات الساعة. نعم. كما هو واضح في جملة طرقه وبالربط بينه وبين الأحاديث الأخرى في أمارات الساعة، خاصة مسألة ظهور الدجال ونزول المسيح عليه السلام. وبالتالي هو بذاته لا يتعلق بالفترة النبوية، لكن نشوءه وقوله في الغالب الأعم فعلا هو في المرحلة المدنية، أولا لأن الرواة مدنيون من الصحابة أقصد، وإن كان ابن عمر رضي الله عنه يعني يحسب في المكيين ويحسب في المدنيين.
0: نعم.
1: باعتبار يعني لكنه كان صغيرا. أما أبو هريرة رضي الله عنه فكما ذكرت أسلم في المرحلة المدنية، وحذيفة بن اليمان وأبو أمامة الباهلي أيضا رواة هذا الحديث
0: الأربعة جاء من أربع طرق.
1: أي نعم، هو جاء من أربعة طرق. وجو القتال والحديث عن قتال اليهود بالتأكيد هو كان في المرحلة المدنية على الأغلب.
0: نعم.
1: وبالتالي الحديث قيل في سياق الصراع مع اليهود، وأن هذا الصراع ممتد.
0: نعم.
1: بدأ في المدينة، بدأ من حيث القتال، لكن كما قلت الصراع الفكري والموقف الفكري لليهود من رسالة الإسلام عمليا بدأ منذ تنزل الرسالة.
0: نعم.
1: في المرحلة المكية، لكن التماس المباشر والاحتدام في المعركة وهذا الصراع
0: تقصد يعني كان في يهود
1: في المرحلة في المدنية مكة؟ لم يكن ثمة يهود في مكة، كان لليهود دور في توجيه كفار مكة في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم فكريا وثقافيا، من خلال طرح بعض الأسئلة وإثارة بعض الإشكالات وتحريض كفار مكة على
0: يعني باختصار يعني جماعة صاحيين ودائما أهل تخطيط ومنذ فجر التاريخ. لكن نريد أن نذهب بتفصيلات عملية للحديث. الحديث يقول حتى يقاتل المسلمون اليهود، وفي رواية يقاتل المشركين. لم يقل يعني قال اليهود، لم يقل بني إسرائيل، لم يقل مثلا الصهاينة الإسرائيليين. يعني نحن نعرف أن الموجودين الآن، إذا كنت تتكلم أن هذا الحديث من علامات الساعة ومن أعلام النبوة، فإنه يعني بتكلم الآن عن يهود جاءوا من بحر الخزر، هل لهم علاقة بهذه النقطة؟
1: أولا اللفظة المشهورة والصحيحة في الحديث اليهود الحقيقة يعني وليس المشركين. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود أو حتى تقاتل اليهود، بألفاظ متباينة متعددة. نعم. لكنها جميعا ذكرت لفظة اليهود.
0: نعم.
1: ولفظ بني إسرائيل أعم الحقيقة من مجرد اليهود، وكما هو معلوم في بعض الحالات يعم ليشمل النصارى الحقيقة. نعم. أتباع المسيح عليه السلام. وبالتالي
0: كيف يشمل
1: لفظ بني إسرائيل أقصد.
0: نعم.
1: وبالتالي اللفظ الأكثر انطباقا على الحالة المشركين أعم أيضا من اليهود ومن النصارى وغير هذا من الألفاظ. اللفظ الدقيق الذي ورد في الرواية الصحيحة هو اليهود، وهذا يشمل اليهود الذين يتدينون بالدين اليهودي.
0: نعم.
1: وليس بالضرورة ذو انتماء بنسب معين،
0: لكن هم لا ينتمون الآن. يعني ما علاقة اليهود الموجودين المحتلين، يعني موجودين فلسطين ويحتلونها الآن، ما علاقتهم بهذا الحديث؟
1: أولا الحديث حديث عن الصراع مع اليهود والقتال معهم.
0: نعم.
1: وهذا الحديث لم يحدد فترة زمنية محددة وواضحة، إنما هو إشارة إلى أن هذا من أمارات الساعة، وأمارات الساعة كما هو معلوم الصغرى بدأت مبكرا أصلا، بل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي أمارة من أمارات الساعة، بعثت أنا والساعة كهاتين. وبالتالي وجود اليهود في فلسطين هو أحد مبررات لهذه المواجهة وهذا الصراع وهذا القتال. وبالتالي اليهود يندرجون في هذا بلا شك.
0: نعم.
1: أما أن تكون هذه هي المعركة المقصودة في الحديث أو غيرها فهذا شيء آخر يعني. لكن هذا الصراع بدأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كما يقول شراح الحديث عند البخاري قال الخطاب كان موجها للصحابة رضوان الله عليهم، ويشمل من كان على سبيلهم أو تبعا لهم وإن كانوا ليسوا هم المعنيين به مباشرة. وهذا يعني أمر معروف في الخطاب النبوي، وبالتالي الحديث للصحابة وسيشمل المسلمين من بعدهم في قتال اليهود، والحديث عن مواجهة مع اليهود الصحابة أدرى بأنها محتدمة في المرحلة المدنية، في إشارة إلى أن هذا الصراع مستمر حتى أن أحفاد المسلمين سيقاتلون أحفاد اليهود، في إشارة إلى استمرار هذا الصراع حتى يحسم بالقضاء المبرم على اليهود في فلسطين في المعركة الفاصلة كما هو معلوم التي تقوم يعني بين المسيح
0: وهذا هو سؤالي الآن. نعم سؤالي هنا بالتحديد في هذه في هذا الجملة يعني التي انتهيت فيها الآن، يعني ما هو يعني الفترة الزمنية التي قلت في بداية التقدمة أن فلسطين أرض الصراع وسيقتل اليهود فيها؟
1: نعم.
0: بناء على نص الحديث.
1: نعم.
0: يعني هل اليهود الحاليين هم اللي راح إحنا نقاتلهم، ولا هذا مرتبط كما ختمت بأيام المسيح الدجال؟
1: سواء كانوا هم أم أبنائهم، يعني النص نص الرواية لا يجزم بالضرورة أن تكون المعركة الحالية بيننا وبين اليهود هي المعركة الأخيرة. وهذا مرتبط أصلا بفهم موضوع الظهور على بني إسرائيل في الآيات التي في مقدمة سورة الإسراء، وهل سيكون الإفساد مجرد مرتين أم أن هناك عود للفساد وعود لظهور المؤمنين عباد الله في مواجهة هؤلاء اليهود.
0: إذن
1: لكن بلا شك هناك حد فاصل لهذا الصراع ودوراته، يتمثل بنزول المسيح عليه السلام في النهاية كأمارة من أمارات الساعة الكبرى، وقتاله للدجال وأتباعه الذين هم كما دلت على هذا جملة من طرق هذا الحديث وغيره الذين هم اليهود الفاسدون المفسدون.
0: نعم.
1: فالقضاء عليهم قضاء مبرما يكون في النهاية في أرض فلسطين وبأمارة عند باب لد كما ذكرت
0: طيب
1: الروايات الصحيحة.
0: يعني لحد الآن أنا ما أخذت اللي بدي إياه، أنه ذكرت الإفساد، والإفساد في آراء كثيرة في زمانه للمفسرين والمفكرين والكل يدلي بهذا الموضوع دلوه، لكن يعني ذكرت المعركة الفاصلة، هل نحن أهل المعركة الفاصلة في هذا القرن في هذا الزمان؟
1: أنا تقديري كل جيل من المسلمين ينبغي أن يحرص أن يكون هو صاحب المعركة الفاصلة، بمعنى أن كل جيل من المسلمين يواجه هذا العدو، خاصة أنه يحتل أرضنا ومقدساتنا، ينبغي أن يأخذ بالأسباب غاية الأخذ وغاية الاهتمام لمواجهة هذا العدو، وليحرص أن يكون هو الجيل الذي يقضي على هذا الفساد.
0: إذن لا تستطيع
1: اليهودي.
0: أن تستنتج من
1: لكن
0: من
1: لا
0: الحديث.
1: نستطيع أن نجزم تماما أن هذه من خلال النص أن هذه المعركة القائمة بيننا وبين أعداء الله اليهود هي المعركة النهائية.
0: إذن اسمح لي أقرأ رأيي للدكتور عمر الأشقر، وكون الموضوع حديثي واستضفنا سابقا في نفس النقطة دكتور متخصص بالتفسير، لكن يقول في كتابه وليتبر ما علوا تتبيرا، لا يوجد في الكتاب والسنة، الدكتور عمر الأشقر يقول لا يوجد في الكتاب والسنة ما يدل عليه، يعني أنه الفترة اللي بتكلم عنها الحديث، تتبعت ما ورد في أخبار الغيب في السنة النبوية وما ألف في الفتن الواردة فيها فلم أجد حديثا واحدا في الموضوع، ورأيت بعض الخطباء يذكر الأحاديث التي فيها نبأ محاربة هذه الأمة لليهود في آخر الزمان ويحملها على مقاتلتنا ليهود عصرنا، وهذا ليس بصواب، فالأحاديث صريحة أن هذا يقع في قتالنا للسبعين ألفا من اليهود الذين يكونون مع الدجال الأكبر. ما رأيك بهذا الترجيح؟
1: أنا تقديري اللي متفضل فيه شيخنا الدكتور عمر لا يتعارض مع ما ذكرته، بل على العكس يعني.
0: تذكر أنه من باب الاستعداد الكل يستعد.
1: الكل ينبغي أن يستعد أخذا بالأسباب. ما دمنا لا نعلم أن الزمان محدد وواضح ما الذي يدرينا والساعة غيب، وإن كان الأمارات يعني مقدمة الساعة، بعضها ظهر في الصغرى والكبرى ربما لم تظهر، لكن مرة أخرى نحن مكلفون شرعا بالأخذ بالأسباب في مواجهة هؤلاء اليهود، ولا يصح لمسلم من المسلمين أن يتقاعص عن هذه المواجهة وهذه المقاتلة تحت عنوان أن هذه المعركة من أمارات الساعة وهي في آخر الزمان وأنا لست صاحب الشأن فيها. لو سلمنا جدلا أن هذا الحديث،
0: إذن هو آثم إذا لم يأخذ بالأسباب،
1: إذا لم يأخذ بالأسباب يعني ويواجه أعداء الله اليهود المحتلين لأرضنا ومقدساتنا فهو متقاعس آثم مقصر. طب ذكرت سواء بني على هذا الحديث تحديد الزمان في هذه المعركة أو لم يبنى هذه مسألة.
0: أنا عن تحديد المكان الآن، ذكرت قبل قليل بباب لود، يعني هل هناك يعني بصفتك متخصص في الحديث ما يدل على أن نهاية اليهود ستكون على أرض فلسطين الحالية؟
1: ظاهر رواية هذا الحديث نعم، نهاية اليهود على أرض فلسطين، يعني جملة الشراح يذهبون إلى هذا والراجح هذا. لكن مرة أخرى ليس بالضرورة أن تكون هذه المعركة هي نهاية الوجود اليهودي سواء في فلسطين أو في غير فلسطين. طيب، قد تكون كذلك وقد لا تكون.
0: جميل. طيب دكتور، أنت لك رأي متفرد على تقريبا كل أهل الحديث، والرأي هذا نشرته في دراسة محكمة في مجلة الأزهر، نريد أن نناقشه مع الدكتور شرف القطاع بعد فاصل قصير، ثم نأخذ رأيك، وهو اللفظة المتعلقة بلفظة الغرقد. مشاهدينا بعد فاصل قصير نلتقيكم، فانتظرونا.
2: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا بصحبة الأمين العام لهيئة علماء فلسطين في الخارج. ينضم إلينا الآن الأستاذ الدكتور من الجامعة الأردنية الدكتور شرف القضاء. دكتور شرف السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: لا أدري إذا كنت قد تابعتنا قبل الفاصل، نريد أن نتحدث حول لفظة الغرقد الواردة في هذا الحديث الذي جاء من أربع طرق. يعني هذه الجملة إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود في هذا الحديث، هل هي صحيحة على شرط البخاري أو مسلم؟
1: هذه اللفظة صحيحة بالمعنى العام للحديث الصحيح، سواء كانت على شرط يعني البخاري أو مسلم أو غيرهما في الصحيح، يعني أعم من كونه صحيحا في البخاري أو مسلم.
0: يعني كيف يعني المشاهدين وأنا نريد أن نستوضح ما معنى صحيحة بالمعنى العام؟
1: يعني الصحيح درجات.
0: نعم.
1: فهذه صحيحة وواردة في صحيح مسلم وواردة في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وابن ماجة وغيرهم ومن عدة طرق عن عدة صحابة.
0: نعم.
1: لا يمكن أن يكون يعني هذه اللفظة دخيلة وجاءت عن من عدة طرق وجاءت يعني هذا بحسب قوانين الاحتمالات يعني لا يمكن.
0: طيب دكتور، يعني أنا أرى أنه طالما حسمت المسألة وقلت لا يمكن أن تكون هذه اللفظة دخيلة، الدكتور عبد الجبار يعني كما سمعتنا له دراسة محكمة منشورة في هذا الموضوع وله رأي آخر. الدكتور عبد الجبار تفضل.
2: أولا تحياتي لأستاذي وشيخي
1: الدكتور شرف. حياك الله دكتور،
2: أكرمكم الله. يعني أنا عندما أبدي رأيي بحضور الدكتور شرف هو رأي التلميذ بين يدي أستاذه.
0: كلنا تلاميذ الدكتور شرف.
2: الله يكرمكم. الله يبارك فيكم. الحقيقة في ضوء هذه الدراسة زيادة الغرقد أستاذنا وردت في إحدى طرق الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، اللي هو من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وبقية الطرق في البخاري طرق الحديث عن ابن عمر بدون زيادة الغرقد رضي الله عنهما، وكذلك أيضا عند الإمام مسلم رواية ابن عمر الأولى بدون زيادة الغرقد، ورواية أبي هريرة من طريق أبي زرعة وغيره بدون زيادة الغرقد. ومنهج الإمام مسلم كما علمتمونا يبدأ بالرواية الأصح، وكما أشار في مقدمته هو يبدأ بالرواية الأصل ومن ثم يأتي ببعض الشواهد والمتابعات وهي في درجتها أقل من الرواية الأصل. وكما قال من كتبوا في مناهج الحديث ويعني أنتم في مقدمتهم، الإمام مسلم قد يورد أحيانا بعض الألفاظ في الشواهد والمتابعات لبيان إشكالها أو علتها إن كانت علة أو نحو ذلك. وهذه الطريق رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة كما هو معلوم فيها إشكال. أولا أن الزيادة لم ترد إلا في هذا الطريق. بالمناسبة الرواية الأولى عن ابن عمر إحدى الطرق السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر عند البخاري وغيره بدون زيادة الغرقد. اثنين، سهيل بن أبي صالح كما هو معلوم لكم تغير بأخر واختلط حتى لم يتميز حديثه كما قال كثير من المحدثين، بالإضافة طبعا البعض وثقه أيضا حتى نكون منصفين،
0: لكن البخاري
2: لم يروي له إلا مقرونا بغيره كما قال ابن حجر وغيره في الحقيقة. فهذه جملة من المؤشرات تؤكد على أن هذه الزيادة فيها إشكال. الطرق الأخرى للحديث طريق أبي أمامة وطريق حذيفة. طريق حذيفة روي عند ابن مندى وهو ضعيف، فيه راو شديد الضعف، وطريق أبي أمامة أيضا فيه راو مجهول عمرو بن عبد الله الحضرمي وهو ضعيف أيضا. أما بقية الطرق الأخرى فهي بدون زيادة الغرقد، فضلا عن إشكال المتن أستاذنا وأنتم يعني أساتذتنا لا يخفى عليكم. ما الغاية من أن يحمي الغرقد اليهود؟
0: لحظة بس قبل المتن، المتن والمنطق نرجع لها، بس نظل على نفس المحور دكتور شرف. يعني الدكتور عبد الجبار يقول أن سهيل بن أبي صالح مختلط، حتى في سلسلة الذهب لم ترد رواية الغرقد،
2: لفظ رواية مالك عن نافع عن ابن عمر عند البخاري ليس فيها، كل روايات البخاري للحديث ليس فيها الغرقد.
0: كيف الرد العلمي دكتور على هذه النقطة؟
1: الله يبارك فيكم، هذه يعني ملاحظات تفصيلية كثيرة وتخصصية. باختصار هي رواية ابن عمر رواية مختصرة، إذا رأيت نظرت إليها اختصرت الحديث كله. الرواية المختصرة لا تضعف الرواية المفصلة.
0: جميل.
1: يعني حديث إنما الأعمال بالنيات ورد بروايات مختصرة وروايات مفصلة، وما قال أحد من العلماء إنه الرواية المختصرة تضعف المفصلة.
0: نعم.
1: ابن حجر وهو من هو في علم الحديث صحح الحديث من غير طريق أبي هريرة أيضا. حسنه في رواية وصححه في رواية أخرى، وأظنها رواية حذيفة. مثل ما قلنا عمليا لا يمكن أن يرترد هذه اللفظة خطأ بالصدفة في أربع أسانيد منفصلة، يعني احتمال هذا رياضيا غير وارد. بعدين يعني أنه كون جاءت الرواية الثانية الصحيح قلنا درجات، ما قال أحد من العلماء أن الحديث الأول عند مسلم صحيح والباقي ضعيف.
0: نعم.
1: لا يمكن أن يكون هذا. ثم أخيرا يعني فعلا هو أنا ما رأيت من ضعف الحديث سندا، وعلماؤنا السابقون أعلم مني دكتور عبد الجبار بارك الله به بمئة مرة في قضية الأسانيد ولم يضعفه أحد.
0: نعم.
1: طيب. هذه ملاحظات ينبغي.
0: طيب. دكتور عشان الوقت يعني طرحت يعني جملة مكثفة، لكن نريد أن ننتقل إلى النقطة التي انتهى فيها الدكتور عبد الجبار، موضوع المنطق في موضوع الغرقد.
2: بس قبل عفوا أستاذنا، يعني قبل المنطق الذي يطلب الدكتور عمر، يعني الضعف زيادة لا يعني ضعف الرواية. مرة أخرى أنا الذي أقول به أن هذه الزيادة فيها إشكال، وعلى منهج ابن الصلاح فيها نوع مخالفة لجملة الروايات، وبالتالي أنا لا أقول بضعف الرواية ابتداء كلها، إنما أقول هذه الزيادة لا تصح، وبناء على هذا الفهم كل الشجر والحجر بما فيه الغرقد يدل على اليهود ليقتلوا في الحقيقة.
0: نعم.
2: ولا مبرر لاستثناء الغرقد في الرواية.
1: هذه النقطة الثانية، لكن تذكر يا دكتور عبد الجبار أن الزيادة أقسام، والذي يرد هو الزيادة المخالفة.
0: دكتور اسمح لي يعني عشان
1: الزيادة غير المخالفة فلا يردها أحد من العلماء إطلاقا.
0: دكتور يعني لأن الحلقة ليست متخصصة في علم مصطلح الحديث والرواية والدراية، لكن نريد أن ننتقل إلى النقطة الأخرى سريعا لأنه معنا ضيف آخر على الهاتف الآن.
1: النقطة الأخرى سريعا يعني أن يقال مثلا لماذا الغرقد وسبحان الله شو لماذا أو ما ذنب الغرقد، حتى أنا سمعت من بعضهم يقول ما ذنب الغرقد، ما يقال ما ذنب الغرقد، يعني نقول ذنب الغرقد حينما يكون الغرقد فعل هذا بإرادة وسيعاقب عليها حتى نقول ما ذنب،
0: يعني
1: هذا مثله قوله سبحانه وتعالى وقودها الناس والحجارة، لا يقال أن الحجارة هنا وضعت في النار يعني عذابا لها، أما أنها من شجر اليهود هذا كلام، يعني يقال مثلا النخيل شجر العرب والزيتون شجر أهل الشام، ويعني لا توجد أي علة حقيقية في المتن.
0: نعم. طيب دكتور يعني
1: لا يرد الحديث الصحيح إلا إذا خالف العقل، العقل يعني اليقيني أو نعم. العلم اليقيني أو الواقع اليقيني.
0: طيب دكتور شرف، يعني شكرا لك دكتور شرف الإقضاء، أستاذ الحديث الشريف في الجامعة الأردنية. دكتور عبد الجبار هل لك من تعليق؟ لأنه دكتور عوض منصور يسمعنا الآن، هو يقول لك يعني لا يقال ما ذنب الحجارة إذا قيل هذا الكلام من أي إنسان، ما ذنب الغرقد؟ لأنه الآية تقول وقودها الناس والحجارة، لكن الناس لهم ذنب إذا راحوا على النار يعني.
2: نعم، يعني أنا أود أن أؤكد أن انسجاما مع كلام أستاذي الدكتور شرف أصلا في قضية الزيادة، الزيادة فيها نوع مخالفة
0: نعم
2: مرة أخرى، وكما يقول ابن الصلاح وغيره إذا كان في الزيادة نوع مخالفة يمكن أن ترد، وهذه المخالفة من خلال التساؤل الذي طرحته أنا. القضية ليست قضية ذنب الغرقد أن يكون شجر اليهود أو ليس شجر اليهود. مرة أخرى، ما الغاية في ضوء المتن؟ هل الغاية أن يقتل اليهود، أن يقتل اليهود أم أن يحمى اليهود؟
0: نعم.
2: الحديث يقول كل الشجر والحجر سيدعو المسلم لقتل اليهودي، فما المعنى من حمايته؟ فما المعنى من حمايته؟ ما الغاية من حمايته هنا؟
0: نعم.
2: حتى يحميه الغرقد.
0: طيب جميل.
2: وإذا كانت الغاية حمايته،
0: نعم.
2: فلماذا يدعى إلى قتله؟ هذا نوع المخالفة القائم في هذه الزيادة.
0: طيب.
2: هذا الإشكال.
0: إحنا الآن يعني هذا إذا أغرقنا بالتفصيلات نفقد شريحة المشاهدين.
2: نعم. نعم.
0: لكن نريد أن ينضم إلينا الدكتور عوض منصور، أستاذ الهندسة الكيميائية والتصنيع الدوائي في الأردن. دكتور عوض السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: دكتور، يعني أنت لك حوالي 91 اختراع بعضها مسجل، وأجريت دراسة على الغرقد، أرجو من المخرج أن يضع صورة الغرقد وثمار الغرقد، يعني سواء الغرقد العادي أو الإكليلي حتى. يعني هذا الشجر الغرقد، يعني ما تركيبه الكيماوي وما اسمه العلمي؟
3: بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أود أن أعقب على كلام الدكتور على السند المتن أولا.
0: دكتور يعني إحنا عشان معنا بس 5 دقائق، يعني ندخل في الناحية العلمية إذا تكرمت سريعا.
3: بالنسبة للسند، يعني هو يعني أتى بالبخاري، طبعا الحديث رواه البخاري ومسلم، يعني أولا هناك عدة طرق.
0: نعم.
3: من حيث المتن ومناقشة المتن، عندما يقول الدكتور ما ذنب الغلقد وما ذنب الخنزير حتى يحرم.
0: نعم.
3: يعني هذه المسألة يعني العلة غير منطبقة هنا، يعني
0: هو سأل عن الغاية. الغاية دكتور
3: بالنسبة لليهود الآن، اليهود يعني يتخذون كل وسائل الحماية ويدرسونها دراسة دقيقة، ونحن نعم. نعلم يعني أن اليهود يعني هم أجبنوا خلق الله في الأرض، والنص يقول كما قالوا أن فيها قوم جبارين، وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، وطلبوا من الإنجليز يعني إخراج

0: والجدار هذا كما ورد في النص القرآني لا يقاتل إلا من وراء إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. نعم. وهذا الجدار يعني شاهد. والغرقد أيضا كما ورد في النص لأن الغرقد شجرة شديدة التشابك وهي شوكية.
1: نعم.
0: وتصنف نباتيا على أنها يعني شجرة سامة مع أن لها فوائد نباتية كثيرة.
1: نعم.
0: فهذا الجانب الأول. الجانب الثاني هم يحتمون أيضا بالآخرين ليحاربوا نيابة عنهم ومنهم الإنجليز والعرب وغيرهم.
1: نعم.
0: ف يعني بالنسبة للغرقد يعني هي تعتبر في التصنيفات نبتة إسرائيلية. وأنا ذهبت إلى حيفا في عام 82 وجدت أن عددا كبيرا من البيوت يعني نعم. تزرع هذا النبات. وهناك دراسات كثيرة لليهود حول هذا النبات وفوائد هذا النبات ومنها مسألة الحماية.
1: نعم.
0: هذا مع أن الشجرة طبعا يعني تزرع في غير مكان يعني تزرع في باكستان وتركيا وأثيوبيا وغيرها من الأماكن وفي الأردن يوجد أيضا يعني شجر غرقد. نعم.
1: طيب دكتور يعني أنت شاهدته بنفسك في فلسطين والدكتور عبد الجبار عاش يعني شبابه وطفولته في فلسطين هل شاهدت الغرقد؟
0: يعني معظم الشجرة الذي يحيط بجامعة العلوم والتكنولوجيا اللي هي يعني
1: في شمال الأردن
0: لا العلوم والتكنولوجيا في فلسطين في حيفا هذه جامعة العلوم والتكنولوجيا حيفا انستيتوت اوف تكنولوجي هذه يعني يوجد وأنا دخلت المكتبة هناك
1: نعم.
0: يوجد عدد كبير من شجر الغرقد يحيط بالجامعة نفسها وحول البيوتات يعني بيوتات اليهود في حيفا
1: نعم.
0: اليهود يعني إما أن ورد يعني وهذه المسألة تحتاج إلى بحث إما ورد عن الغرقد عندهم وقتها أسماء نباتية موجودة ليس في وقت البرنامج الآن إما ورد عندهم في النص أو بعد أن ذكر النبي أساسا هذا النص يعني أخذوا يتحوطون وثبت هذا في كتبهم.
1: نعم. طيب ما زلت بالسؤال الأول يعني طرحت جملة من القضايا الهامة دكتور لكن نريد يعني أن نعرف الاسم العلمي هل هو النتريريا هل هناك له أنواع ما هي تركيبته الكيماوية يعني أنت أجريت أبحاث على هذا
0: الاسم العلمي باللاتيني هو لايكوم واللايكوم أنواع منه المفيد في شرق آسيا ومنهم الآن عصائر مفيدة جدا لأربعين مرض لكن هذا من النوع الآخر اللي هو اللايكوم شواي يعني هذا الاسم العلم النباتي
1: نعم.
0: للغرقد وهذا من نوع يعني يعد ساما يعني علميا بالنسبة لشجر الغرقد
1: نعم.
0: وهي الشجرة كما ذكرنا شديدة التشابك يعني يمكن الاختفاء يعني بها تختلف عن باقي النباتات
1: طيب والثمار دكتور
0: والثمار يعني يمكن الإفادة منها يعني في يعني حماية الكلى والكبد والبواسير يعني استخدمت وأنا قمت بالتجارب عليها على السكري وكانت يعني فعالة جدا
1: نعم طيب شكرا لك دكتور عوض منصور أستاذ الهندسة الكيميائية والتصنيع الدوائي دكتور عبد الجبار يعني هل يجوز الاستفادة طبيا من شجرة الغرقد؟
2: اسمح لي قبل ما أحكي في جواز الاستفادة أنا أود أن أؤكد على مسألة مهمة يعني أرجو أن تكون واضحة تماما في الفكرة قولنا أن زيادة إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود قولنا أن هذه الزيادة ضعيفة مرة أخرى لا ينفي فكرة أن المسلمين سيقاتلون اليهود الحديث صحيح ولا ينفي أن الشجر والحجر سيدل على قتل اليهود يدعو المسلمين عباد الله ليقتلوا اليهود وبالتالي أنا أقول كل الشجر وكل الحجر يقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله بما فيه شجر الغرقد
1: جميل.
2: يعني أرجو أنا لأنه ردود فعل الإخوة أوضحت أنه أنا بدي أضعف الرواية وأن أبدا هذا نعم. ليس واردا أنا أقول لا استثناء كل الشجر والحجر يقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله ثم يا أخي إذا كان شجر الغرقد ميزته أنه متشابك ويخفي وراءه الحجر يخفي أكثر من أي شجرة صحيح. متشابكة إذا الموضوع كذلك

0: والدبابة والمستوطنة
1: وهذا طيب. دكتور عوض أيضا يذكر لنا فوائد طبية للغرقد فلم يعد الغرقد مذموما وسيئا. أنا تقديري مرة أخرى زيادة الغرقد ليست صحيحة. زيادة الغرقد وبالتالي سيقتل اليهود.
0: سنأتي لقتل اليهود يجوز يعني
1: هل يجوز أن نستفيد منه؟ أنا تقديري لا أرى بأسا في هذا. وكونه من سيحمل اليهود عند من افترض صحته لا يمنع أن يستفاد منه. طيب. لأن هذا من باب الخبر والأخبار وأمارات الساعة كما هو معلوم.
0: جميل.
1: لا يبنى عليها أحكام.
0: طيب جزاك الله خير. نتابع معك بعد فاصل قصير مشاهدينا. فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله.
2: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا. نعود للدكتور عبد الجبار الأمين العام لهيئة علماء فلسطين في الخارج. دكتور عبد الجبار، يعني في نفس سياق الغرقد وما ورد من رأيين للدكتور شرف القضاء ورأيك في ثبوت هذه اللفظة في رواية الحديث، الرواية هذه على الأقل، يعني أنت ترى عدم صحة وجود لفظة الغرقد، لكن يعني لماذا هذا الحديث؟ إذا سأل سؤال آخر يمكن يكون في صفك هذا السؤال، يعني ما الغاية من الاختباء وراء الغرقد، وما الغاية من الاختباء أصلا؟
1: ولذلك أنا ذكرت الحقيقة في بحثي، مقدمة بحثي الذي نشرته، مثار التساؤل كان في ذهني الذي انطلقت منه للبحث في هذه الرواية هو هذه الغاية، هل الغاية أن يقتل اليهود أم أن يحمى اليهود ويحافظ عليهم؟ الأمران في الرواية متناقضان، ولذلك قلت الزيادة فيها نوع مخالفة، ولذلك الأصل فيها أن ترد الحقيقة. الحديث يبشرنا أن المسلمين سيقتلون اليهود وسيعينهم على ذلك كل شيء حتى الشجر والحجر، وهذا اليهودي مهزوم حتى أنه يختبئ وراء كل شجر ووراء كل حجر.
0: نعم.
1: وهذا اليهودي سيتعرض للقتل والهزيمة من المسلمين وحتى من الشجر والحجر، يعني هذا جوهر الرواية الصحيحة وهذا هو الصحيح. وكل الشجر والحجر، مرة أخرى، كل الشجر والحجر في ضوء فهمي بما فيه الغرقد يدل على اليهود ليقتلوا، لأنه لا معنى لأن يحمى اليهود ويختبوا. طيب لو طرحنا التساؤل بصورة أخرى، إذا كان الغرقد سيحمي اليهود بالنتيجة سيقتلوا ولا لن يقتلوا؟
0: جميل.
1: المفروض الغاية من الرواية أن تشير لنا، وكما أكدت الروايات الأخرى، أن المسيح عليه السلام سيقتل هؤلاء اليهود، هو وأتباعه من المؤمنين المسلمين سيقتلون الدجال وأتباعه من اليهود، وسيصر. إذن ما الغاية من حمايتهم من قبل الغرقد؟ ورود الغرقد بهذا السياق في هذه المسألة بصراحة غير منطقي ولا مبرر، فضلا عن أن السند كما قلت أصلا فيه إشكال.
0: طيب نأتي إلى ألفاظ أخرى، يعني موضوع الغرقد أخذ يعني أكبر محور في الحلقة، لكن محورا الرئيسي مقاتلة اليهود على أرض فلسطين. لكن بما أنك ذكرت موضوع الحجر والحديث ذكر موضوع الحجر، من وراء الحجر والشجر، يعني حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر. الآن كلمة الحجر من وراء جدر، أيضا قرى محصنة، انتفاضة الحجارة، يعني ما قيمة الحجر في الزاوية التي يركزها في قضيتنا الفلسطينية؟
1: شوف، العلماء لما شرحوا هذا الحديث قالوا إما أن يحمل الأمر على أنه مجازي،
0: نعم،
1: بمعنى أن يعني أن اليهود حيثما اختبأوا يصل إليهم الناس ولن يحميهم اختباؤهم ولو وراء الشجر والحجر، وقالوا إما أنه على الحقيقة، بمعنى أن الحجر والشجر ينطقان، نعم، حقيقة، وهذا ما رجحه ابن حجر، نعم، وغيره الحقيقة وجمهور، نعم، العلماء، وقالوا هذا يعني من علامات النبوة وسيكون أمر من أمر الساعة، أن الشجر والحجر ينطق حقيقة فيدل على
0: ينطق
1: حقيقة كما رجح علماء الحديث. هذا هو الأولى، نعم، والأصل أن نحمل النص على الحقيقة ولا نصرفه إلى المجاز إلا إذا اقتضى يعني النص ذلك أو صرفه صارف عن ظاهره،
0: نعم،
1: ولا داعي هنا لهذا الصارف، فلا مانع أن ينطق الشجر والحجر. بالتالي الشجر والحجر كل العناصر، كل شيء يستطيع المسلم أن يوظفه في مواجهة هؤلاء الأعداء الصهاينة عليه أن يوظفه، وعليه أن يستخدمه في مواجهة الأعداء الله.
0: ولذلك هل هم يوظفون اليهود الحجر والمستوطنات والجدران الفاصلة، وهل يوظفون الغرقد أيضا؟
1: يوظفون الشجر ويوظفون الحجر ويوظفون،
0: أقصد الغرقد هل يوظف الآن فعليا؟
1: إذا صح أن ما نسميه الغرقد هو الغرقد، وأنا لدي تحفظ في التسمية، لأنه بالمناسبة في التوراة لم ترد كلمة الغرقد، زعم البعض أنها وردت، وقالوا وردت بلفظة العوسج،
0: نعم،
1: في التوراة، في القضاء، في سفر القضاء الإصحاح التاسع، وأنا رجعت لها الحقيقة.
0: حتى الإفساد لم يرد في التوراة، يعني
1: والجمهور على أن هذا خطأ، وبالتالي هذا أصلا مثار إشكال آخر. يعني اليهود أخذوا بالحديث النبوي وآمنوا به، ثم بدأوا يزرعون الغرقد ليحتموا به.
0: يعني لو خلصنا إلى أنه عموم الفساد كان في سورة الإسراء، فهل عموم التطهير سيكون في هذا الحديث؟
1: هذا أجمل ما في النص. فساد اليهود عام وشامل ومتكرر، وسيقضى عليهم بصورة شاملة مبرمة، يشارك في هذه المعركة كل شيء حتى الشجر والحجر.
0: نعم.
1: تطهير شامل، ولن يبقى لهم أثر في فلسطين، وستختم الحياة الدنيا قبل الساعة بزوال هذا الفساد وهؤلاء المفسدون زوالا نهائيا، لا يبقى لهم فيه أثر.
0: طيب
1: بإذن
0: دكتور،
1: الله تبارك وتعالى،
0: في روايات تذكر أنتم شرقي النهر، وفي رواية أنتم شرقي الأردن، والخطباء يعني يخلطون، وفي الإعلام أيضا يخلطون بين الروايات مجتمعة. يعني هذه الخلط عند الخطباء، هذه الرواية أنتم شرقي النهر وهم غربية، هل هي صحيحة؟
1: هذا كما تفضلت من خلط الروايات بعضها ببعض، ومن الأخطاء الشائعة والمتداولة على ألسنة الخطباء والوعاظ. هذا حديث آخر مختلف تماما، وهو بالمناسبة يتحدث عن الدجال. والرواية لتقاتلن المشركين وتقتلون بقي حتى تقتلوا بقيتكم الدجال ومن معه بالأردن، أنتم شرقيه وهم غربيه، والراوي في بعض الروايات يقول وما أدري يومئذ ما الأردن. هذا الحديث ضعيف، ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة وغيره، وإن رأى البعض أنه صحيح كما هو معلوم في البزار وغيره، لكن سواء قبلنا التصحيح أم التضعيف، هو حديث آخر لا علاقة له بحديث لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله. وأنا أميل إلى القول بضعف الرواية الأخرى في الحقيقة، لأنه وفق أصول الحديث وقواعد الرواية ضعيفة، لكن لو أردنا أن نأخذ بصحتها عند من رأى صحتها فهي رواية
0: يعني
1: أخرى مختلفة تماما.
0: أنا أعجبني في بداية الحلقة أنك ركزت على دورنا على الأخذ بالأسباب، ومن هنا أفتح الباب على موضوع الركون إلى الروايات، أو بمعنى النبوءات والأمور يعني التي تعتمد على الرغبات بالدرجة الأولى، فيقتطفون من الحديث ما يشاءون. أين يجب أن نكون نحن يعني كبرامج مثل هذه البرامج، وأنتم كهيئة يعني ما المطلوب لتوضيح ذلك عمليا؟ يعني لا يكفي أن نقول للناس ابتعدوا عن النبوءات فقط،
1: المسألة
0: يعني هناك ضعف حتى عند الخطباء، يعني في
1: هذه قضية منهجية في غاية الأهمية. لذلك أنا ذكرت في ثنايا حديثي أن أخبار الساعة وأمارات الساعة وأحاديث الفتن أخبار، كما نص على هذا الإمام النووي وغيره، أخبار لا ينبني عليها أحكام، لا حلال ولا حرام. لذلك لا يجوز أن نأتي فنقول حلال أن نفعل كذا استنادا، حلال أن تلد الأمة ربتها، أو حرام أن تلد الأمة ربتها كما ورد في أمارات الساعة، حلال أن يصدق الكاذب إلى آخره. الجمهور على هذا. الفكرة أين تكمن؟ كما قال حذيفة رضي الله عنه، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير إلا أنا كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فمنهج الصحابة قائم على الأخذ بالأسباب.
0: جميل.
1: فحتى لو كانت الفتنة ستدركنا فنحن مدعوون شرعا للأخذ بالأسباب وبذل غاية الجهد في مواجهة هذه الفتن، ولا يجوز أن نبقى جالسين مستسلمين ننتظر.
0: طيب.
1: أن تصيبنا الفتن ثم يقضي الله.
0: نعم.
1: أمرا كان مفعولا، الله سيحاسبنا على أخذنا بالأسباب.
0: نعم.
1: فالمعركة مع اليهود لا يجوز أن تهمل تحت ذريعة انتظار هذه الأمارة أو تلك، لا في الأحاديث ولا في الآيات. الله تبارك وتعالى يكلفنا بأن نأخذ بالأسباب في المعركة، وهذه معركة محتدمة، هذا فصل من فصولها نحن مكلفون بالأخذ بأسباب المواجهة.
0: طيب، أحد أهم الأسباب أحد أهم الأسباب الذي ذكرته سورة الإسراء وذكره هذا الحديث، يا مسلم يا عبد الله. إذن سورة الإسراء قالت عبادا لنا، وهنا التركيز على العبودية. يعني ما هي شروط من سيقاتل اليهود من زاوية؟ ثانيا، التجربة أثبتت أن الذين يقاتلون اليهود إذا حققوا التحرير أو الفتح لفلسطين سيكونون تتمثل فيهم هذه الشروط.
1: شوف دكتور، المعركة مع اليهود بل على ساحة فلسطين مع اليهود وغير اليهود عبر التاريخ لم تكن تحسم سابقا إلا عبر عباد الله، بدءا من قيادة عمر رضي الله عنه للفتح العمري،
0: أليس من قبل ذلك داود عليه السلام،
1: وحتى داود عليه السلام وهو نبي الله، والذين آمنوا معه، الذين قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، إلى صلاح الدين وجيل النصر الذي شكله وصنعه صلاح الدين، إلى ما نراه اليوم من إقبال أهلنا وأهل في كل فلسطين في الداخل والخارج على العودة لدينهم والارتباط بجذورهم الإسلامية ودور الإسلام والعقيدة في هذه المعركة. والحقيقة ما بدأت تشعر إسرائيل بالخطر إلا منذ أن عادت العقيدة إلى ساحة المعركة، وأصبح الناس يستندون إلى الإسلام في رؤيتهم لهذه المواجهة، وبنو إسرائيل يعلمون هذا جيدا. والحديث يؤكد كما أكدت الآيات أن عباد الله الذين يستحقون هذا الوصف، المسلمون عباد الله الذين تنطبق عليهم أوصاف العبودية لله، ثمة مسلمين بالاسم يدعون الإسلام لا تنطبق عليهم أوصاف العبودية، ليسوا المقصودين بهذه الرواية. الرواية تؤكد أن نوعا خاصا من المسلمين الذين كانوا عبادا خلصا لله تبارك وتعالى هم الذين يحسبون.
0: طب على الأرض الآن، يعني هناك من يقاوم من الفصائل الفلسطينية، وهناك رديف لهم خارج فلسطين يتشكلون ربما في رحم الغيب قريبا ربما، يعني لكن هناك دور أيضا لناس لا يرفعون هذا الشعار يا مسلم يا عبد الله، وربما يقولون أننا سنحرر فلسطين. يعني هناك كان في رحم الأمة وما زال بعض يعني الأفكار القومية والأممية وغير ذلك، أين هم من النص الذي اشترطه الحديث يا مسلم يا عبد الله؟
1: أولا نحن هنا نتحدث على قضية الغالبية،
0: طبعا معنا دقيقتين وفيهم سؤالين.
1: نعم، نحن هنا نتحدث على قضية الغالبية. وحتى صلاح الدين رحمه الله كما هو معلوم استعان بالمسيحي عيسى العوام في المعركة كما هو معلوم. نحن نرحب بكل جهد في مواجهة هؤلاء الأعداء الصهاينة، ونؤكد على كل دور سواء كان ممن يوصف بالعبودية لله أو حتى ليس مسلما إذا كان نصرانيا ونحو ذلك، فهؤلاء جميعا لهم دور في المواجهة وهو مطلوب. لكن الحديث يتحدث عن غالبية من يواجه ومن يحسم الغالبية ومن يفصل على باب الغالبية، وهذا لا ينفي وجود العناصر الأخرى بالمناسبة.
0: طيب، سؤالي الأخير، هل اقترب هذا الوعد الحق؟ هل هو في زماننا مرة أخرى؟ يعني هل هناك أيضا مبشرات على الأرض تنبئ بهذا بالإضافة لهذه النصوص؟
1: أنا موقن أن نصرنا على أعداء الله الصهاينة بات قريبا ووشيكا.
0: الصهاينة واليهود
1: المحتلين لفلسطين. أنا
0: ربما يعود اليهود مرة أخرى، يعني إفساد آخر.
1: لكن ليس بالضرورة أن تكون هذه هي المعركة الأخيرة.
0: نعم.
1: لكن هذه المعركة حسمها قريب بإذن الله، ونصرنا على أعداء الله اليهود في غاية القرب
0: إن شاء الله،
1: في ضوء ما نراه من مبشرات في عالمنا العربي والإسلامي، وهذا موضوع فيه تفصيل. طيب، طويل. الدولة تتآكل من الداخل وهم على وشك
0: الدولة الصهيونية.
1: الدولة الصهيونية.
0: طيب، الدكتور عبد الجبار السعيد الأمين العام لهيئة علماء فلسطين في الخارج، والأستاذ المشارك في الحديث في جامعة قطر في كلية الشريعة، نشكره باسمكم جميعا مشاهدينا وباسم فريق البرنامج أيضا نشكركم أنتم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. هذه تحيات فريق البرنامج، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم.

0: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام،
3: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما تامين كاملين على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهما في كتابك وفي سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهما عونا لنا على طاعتك ومحبتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. واليوم في هذه الحلقة من السلسلة التي أسأل الله تعالى أن يبارك فيها وأن ينفعني بها وإياكم، سلسلة عظماء الإسلام، أتحدث عن شخصية عظيمة حازت من كل لون بطرف، وأخذت من كل فضل بجانب، وهو شخصية متكاملة كالعادة في اختيار شخصيات متكاملة في هذه السلسلة قدر الإمكان. ولماذا؟ لأننا اليوم أيها الأحباب نطمح أن نعيد مجد الإسلام من جديد، ونطمح أن يعود للإسلام قيادته للعالمين من جديد، ونطمح إن شاء الله تعالى أن تعود إلينا الصدارة والريادة. لن تعود إلينا بالكلام، ولن تعود إلينا بالأماني، فما جلبت علينا الأماني إلا شرا كما تعلمون. ولن تعود إلينا بالخيالات، إنما ستعود علينا وإلينا إن شاء الله تعالى بالأعمال الصالحة المضاعفة، وبالجهد المبذول، وبالعمل المتواصل على منهاج كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل الصالحين من السلف والخلف رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بغير ذلك تظل أمانينا كلها محلقة، ليس فيها شيء متصل بأرض الواقع. ولهذا اختير في هذه السلسلة رجال عظماء كانوا قد حازوا جانبا عظيما من الكمال ومن الشمول في شخصياتهم. فكان الإمام الكبير والعلم الفذ الحسن ابن أبي الحسن يسار البصري أحد هؤلاء، ولا شك أحد هؤلاء العظماء الذين أثروا في عصرهم أيما تأثير، وتناقل الناس هذا التأثير عبر القرون حتى صار الحسن البصري المنزلة الرفيعة العالية رحمه الله تعالى ورضي عنه وألحقنا به في عليه. من هو الحسن؟ الحسن ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، وعمر كما تعلمون توفي في السنة 23 من الهجرة النبوية الشريفة المطهرة، فقد ولي الخلافة 10 سنوات بعد أبي بكر الصديق. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه توفي في السنة 13 من الهجرة الشريفة الكريمة، فهو إذن قد ولد في السنة 21 للهجرة من أبوين لم يكون أو لم يكن لهما نسب ولم يكن لهما حسب، بل كان أبوه مولى وكانت أمه جارية. لكن أيها الأحباب، إن طالب المجد لا يقف عند النسب، بل يتعدى ذلك إلى العمل. ليس الفتى من قال كان أبي، ولكن الفتى من قالها أنا ذا. والحسن كان واحدا من هؤلاء، فأبواه كانا سبيين، أي سبيا في الحروب بين المسلمين والمشركين، وأبوه سبيا وانتقل إلى المدينة وتزوج هذه المرأة الجارية، فأنجبا الحسن البصري، ونعم ما أنجبا. أمه تدعى خيرة وأبوه يسمى يسارا، فهو أبو الحسن يسار والحسن هذا ابنه. أمه خدمت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، خدمتها، فكانت ربما تضع الحسن عندها وتذهب في حوائج أم سلمة، والحسن ما زال رضيعا صغيرا، فيبكي الحسن، فكانت أم سلمة رضي الله تعالى عنها تلقمه ثديها تسلية له حتى تأتي أمه، وربما در عليه اللبن المبارك، فهو لبن منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الحافظ الإمام ابن كثير في تاريخ البداية والنهاية. وربما كانت أم سلمة رضي الله تعالى عنها تخرج به إلى الصحابة وكان صغيرا فيدعون له، وكان من مشهور دعاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه له: اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس. فنال بدعوة عمر مكانة جليلة عظيمة، فكان فقيها في دينه حبيبا إلى الناس أجمعين، فلا أعلم أحدا يبغض الحسن البصري رحمه الله تعالى ورضي عنه وألحقنا به. فنشأ في بيت النبوة في بيت أم سلمة، ويقول: كنت أدخل حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فألمس بيدي وأنا ابن 14 سنة، يعني لم يكتمل نموه بعد، ألمس سقف الغرفة بيدي أو سقف الحجرة بيدي. انظروا كيف كانت معيشة النبي صلى الله عليه وسلم ومعيشة أزواجه الكرام رضي الله تعالى عنهن. فتى يبلغ من عمر 14 عاما يلمس سقف حجرة النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فكيف كانت هذه الحجرة وكيف كان اتساعها وكيف. ولا تنسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد غمز عائشة لتقبض رجليها فيسجد لصغر مساحة الغرفة صغرا، يعني ملاحظا كما تعلمون. فهكذا ربي الحسن في بيت النبوة، فنشأ بين الصحابة رضي الله عنهم، ينظر إليهم، ينهل من علمهم، يرتشف من خصالهم الكريمة الشريفة. وكان مشهورا بالزهد، كان قد انتهى إليه الزهد هو وسبعة من التابعين، فكان هنالك 8 من التابعين الكبار انتهى إليهم الزهد، الحسن واحد منهم، منهم أبو مسلم الخولاني، ومنهم أبو إدريس الخولاني، منهم عامر ابن عبد قيس، ومنهم الحسن البصري، وهكذا هؤلاء الكبار انتهى إليهم الزهد، فكان الحسن واحدا منهم. انتقل إلى البصرة وعاش فيها وكان مفتي البصرة رحمه الله تعالى. هذا الرجل العملاق شخصيته حوت جوانب كثيرة مهمة وحساسة ونحتاج إليها ونفتقر إليها أيما افتقار. العنوان الأول لشخصية الحسن البصري إذا ردنا نضع لها عنوانا فهو: كان زاهدا بل تمثل قمة الزهد. ما الزهد إذن؟ الزهد وهو شيء خطير جليل، لكن في الحقيقة نحن اليوم بأمس الحاجة إلى الزهد الحقيقي، كما كان الصدر الأول حال اتساع الإسلام وانتشار الفتوحات في حاجة لزاهد حقيقي يذكرهم بأمر الآخرة ويقوي صلتهم بالله تبارك وتعالى ويحبب إليهم الجنة ويخوفهم من النار. وذاك أنه نشأ في زمان اتساع الدولة الإسلامية وكثرة الفتوحات وكثرة الأموال، وأصبح الناس يتقلبون في أموال عظيمة، وأصبحوا ينالون من الدنيا وقد تنال منهم شيئا. لذلك كان مجيء الحسن البصري آنذاك في غاية من الأهمية، وكان الناس يحتاجون إليه أي احتياج، كزماننا اليوم الذي نحتاج فيه إلى الزهد، خاصة في هذه البلاد الغنية، البلاد الخليج والمملكة وبلاد غنية تحتاج إلى أن يذكر أهلها بالزهد من حين لآخر. فأنت لا تحتاج أن تذكر الفقير بالزهد إلا في جوانب معينة، لا تحتاج أن تذكر الكادح بالزهد لا تحتاج أن تذكر من بالكاد ينال لقمة عيشه بالزهد، فهو زاهد ضرورة، لكن تحتاج أن تذكر الغني، تذكر المترف، تذكر المتقلب في النعم، كما هو حال كثير منا اليوم ولله الحمد. فنحن بحاجة كبيرة إلى زهد الحسن البصري وإلى تعلم هذا الزهد منه حتى تستقيم حياتنا المعاصرة. الحسن ابتدأ هذا الزهد ولا شك، هو مجموعة من التابعين، وذكرت لكم سببه: اتساع الفتوحات، كثرة انشغال الناس بالدنيا إلى آخره. فابتدأ أقوالا وأعمالا زهدية في غاية من الروعة. لكن أيها الأحباب، من جاء بعد الحسن، بعد عصر الحسن في القرن الثاني، أن الحسن توفي سنة 1100، فقد عاش عمرا طويلا، ولد في السنة 21 وتوفي في سنة 1100، فعاش قرابة 90 عاما، فهو قد أدرك زمان الصحابة الأوائل الكبار العظام، وأدرك زمان متأخريهم الصغار مثل عبد الله بن عمر ومثل أنس بن مالك وغيره، وأدرك زمانا خلت فيه الأرض من الصحابة، فكان أدرك هذه الأزمنة الثلاثة ورأى تغير الناس وخبر الناس وخبروه وعرف الناس وعرفوه. لذلك كانت مواعظه تقع الموقع الصحيح وتجد القبول من عامة الناس، وذاك أنه فهم زمانه ودرس زمانه وأوانه وعرف أحوال الناس فيه أو في هذه الأزمنة الثلاثة، فكان لكلامه القبول وكان لكلامه من النفاسة الشيء الكثير. فالحسن رحمه الله تعالى توفي سنة 1100. من جاء بعد الحسن ووسع في الزهد وأدخل فيه ما ليس منه، يعني الحسن زهده كان زهدا قائما على السنة، سنة النبوية المشرفة، ما خرج عنها في زهده أبدا إلا في جوانب يسيرة قد أذكرها لكم. يعني شدة الحزن المغرق، كان حزينا للغاية، حتى قيل أنه 30 سنة لم يضحك و40 سنة لم يتبسم. مثل هذا الكلام ما كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، لكنه كان حزينا جدا في حياته، كان الحزن هو الغالب عليه، ولا شك أن الحال النبوي كان خلاف هذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما تبسم وربما ضحك صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وهذا هو الحال الأكمل. لكن عموما في الجملة نستطيع أن نقول إن زهد الحسن كان متمشيا بدرجة كبيرة جدا مع السنة النبوية الشريفة المطهرة ومع منهاج الصحابة رضي الله عنهم، فلم يعب عليه أحد منهم شيئا مما أتى به أو اتصف به. وهذه نعمة من الله أن الصحابة رضوا عنه وأنسوا إليه وارتضوا منهاجه، حتى أن أنس بن مالك كان يقول: عندكم الحسن فقد حفظ ونسينا. أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عندكم الحسن فقد حفظ ونسينا. ويقول أبو جعفر الباقر وهو من كبار السلف وهو والد الصادق جعفر الصادق، وسيأتي في السلسلة إن شاء الله في حلقة القادمة إن شاء الله تعالى، يقول عندما سئل عن الحسن قال: ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء، ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء. وقال العوام بن حوشب: إذا رأيت الحسن البصري ما أشبهه إلا بنبي. هكذا كانوا يرفعون قدره ويجلونه ويعظمونه. وكان الجاحظ يقول، وهو من هو في البلاغة وفي المكانة الرفيعة من الأدب، يقول: إذا أردت الخطابة فما رؤي خطيب مثل الحسن البصري. هذا كما قلت لكم وهو أصله غير عربي، لكنه رضع العربية ونشأ بين ظهراني الصحابة رضي الله عنه، فاكتسب شيئا عظيما. ولا شك أن رضاع أم سلمة له كان له فضل كبير عليه وعلى تفتيق مواهبه الكبيرة الكثيرة. جاء قوم كما قلت لكم بعد الحسن نهجوا في الزهد منهجا مخالفا للسنة في قليل وفي كثير، وتدرج هذا المنهج في مفارقة السنة حتى صارت المفارقة عظيمة. وادعى الزهد أقوام، وكان فيهم من يسمون بالصوفية، هم الذين تولوا قيادة لواء الزهد أو رفع لواء الزهد، وعرفوا به. إن الصوفية الأوائل الذين مشوا على كثير من زهد التابعين مثل الحسن البصري وعامر بن عبد القيس وأبي مسلم الخولاني وغيرهم، يعني مدحوا في الجملة من أئمة أهل السنة والجماعة ومن أئمة السلف، مثل جنيد البغدادي ولم يعب عليه أحد فيما أعلم منهجه، مثل أبي الحسين النوري، مثل أبي عثمان الحيري، مثل ذنون، مثل هؤلاء، يعني ما عاب عليهم السلف أفعالهم ولا كلامهم في الجملة، وقبلوه وارتضوه، لكن كان فيه شيء من مفارقة للسنة، شيء قليل، ثم صار هذا القليل يتسع ويتسع ويتسع إلى أن صار في القرون المتوسطة والأخيرة بعيدا كل البعد عن زهد النبي صلى الله عليه وسلم وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأثر هذا في الأمة الإسلامية أيما تأثير، تأثير سلبي عظيم كان له. كيف؟ قد ذكرت لكم قبل ذلك في سيرة عبد القادر، في سيرة عبد الكريم الخطابي، وفي سيرة عمر المختار، وفي سيرة غيرهما من المغرب العربي، ذكرت لكم كيف تدرجت الصوفية إلى أن صار بعضها عونا للاستعمار. فإذا كانت الصوفية تنادي بالزهد وتحث عليه في كثير من أقوالها، فكيف يستقيم إذن هذا مع ذلك؟ فهنا أصبح الزهد مشوشا في أذهان كثير من الناس، خاصة أنه ارتبط بالملابس المرقعة، ارتبط بضرورة شظف العيش إلى درجة كبيرة جدا في أذهان الناس، ارتبط بضرورة ترك الدنيا جملة وترك الأعمال فيها جملة، وعدم الامتهان مهنة فيها، وكان الامتهان عندهم نوعا من العيب الكبير الذي يعاوب به الشخص. كل هذه العوامل أدت إلى انحطاط كبير في الأمة الإسلامية. نحن اليوم نريد أن نزهد في هذه الدار، ونريد أن نلحق بركب الحضارة العالمية، نريد أن ننشئ للأمة الإسلامية حضارة عظيمة. لا يستقيم هذا إلا إن فهمنا الزهد فهما صحيحا. الزهد أيها الأحباب أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، فإن دعيت إلى أن تضحي بها استطعت فهي في يدك، لكن إن كانت في قلبك ما يمكن. يعني لو قيل لك هات أموالا ما تستطيع إن كان المال في قلبك، إن قيل لك حي على الجهاد ما تستطيع، كيف تضحي بروحك؟ وما يمكن. إن قيل لك كذا ما يمكن، لكن لما تكون الدنيا في قلبك تعطيها ولا تفكر ولا تسأل. هذا هو الزاهد الحقيقي الذي تكون الدنيا في يده، يقلبها كيف يشاء ويتركها كيف يشاء متى شاء. لكن الزاهد الكاذب هو الذي يدعي أنه زاهد وحب الدنيا متمكن في قلبه، لا يكاد يخرج من المال شيئا، لا يكاد يخرج من الوقت شيئا في سبيل الله، وإن دعي إلى تقديم روحه فهو بالأحرى ألا يجيب وألا يستجيب. وهذا الصنف من الزهد الكاذب كثر جدا في القرون المتأخرة، كثر جدا. لذلك جاء الاستخراب العالمي فوجد البلاد الإسلامية محطمة أو تكاد تكون محطمة من كثرة بعد الناس عن عمارة الأرض كما يريد الله تبارك وتعالى، وعن امتهان المهن المؤدية إلى منفعة الأمة، وإلى ترك الدنيا جملة وتفصيلا، والعكوف في الزوايا والمساجد والخوانق، يعني خانقاها الصوفيات، وأماكن انعزال واعتزال الدنيا. هل هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ معاذ الله، معاذ الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يعملون في الدنيا لإقامة منهاج الله في الأرض، ونشر هذا الدين العظيم، ونشر رسالة كتاب الله الكريم، وكانوا يعملون جهدهم في سبيل ذلك، وضحوا بأرواحهم وأوقاتهم وأقواتهم في سبيل ذلك. فوصلنا إلى ما وصلنا إليه من حضارة، فلما اختلف معنى الزهد صرنا إلى ما صرنا إليه. فالحسن رحمه الله تعالى كان متمثلا للزهد الحقيقي، وكان يدعو إليه، وكان بكلامه ومواعظه يستجيب له الناس ويعدل كثيرا من طرائق سيرهم في هذه الحياة. لذلك أعجب به الصغير والكبير، وتعلق به العام والخاص، وأحبه الأمير والفقير، وكان له كلمة مسموعة جدا. هذا في الزهد. أما في الوعظ فحدث ولا حرج، فهو الإمام الكبير، حتى أن كلامه كان يسجل في كتب الأدب على أنه من الطبقة الأولى الراقية من كلام الأدباء وكلام البلغاء وكلام العلماء بالعربية، مسجل في كتب الأدب الكثيرة على أنه في الطبقة الأولى الراقية. وقلت لكم مقولة أبي جعفر الباقر رحمه الله تعالى لما سئل عنه: ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء، كلام الأنبياء. وحقا كان كلامه كثير الشبه بكلام الأنبياء. وإن شئت الجهاد فهو رجل كثير الغزو، كثير الجهاد، جاهد في خراسان وجاهد مع أبطال شجعان مثل قطري بن الفجاء ومثل مهلب بن أبي صفرة، وهؤلاء من شجعان المسلمين الكبار. وإن كان قطري خارجيا والمهلب يعني في جملة من أهل السنة، لكن هؤلاء شجعان المسلمين الكبار. فأن يقاتل معهم الحسن ويوصف بأنه كان أشجع الناس مطلقا، أشجع الناس مطلقا، يعني هذا الزاهد، انظروا هذا الزهد الحقيقي، إذا وجد في معركة فهو أشجع الناس وأكبر الناس جهادا، وإذا وجد في ميدان الوعظ فهو أكثر الناس تأثيرا في وعظه، وفي ميدان الميادين الأخرى كما سيأتي فهو المبرز فيها. وكان المهلب بن أبي صفرة على شجاعته المفرطة إذا قابل العدو يقدم الحسن لشجاعته، يقدم الحسن، وكان كثير الغزو. هذا إذن جزء من شخصية متكاملة، الجهاد في سبيل الله، العمل لدين الله. الجهاد ماذا يمثلها هنا؟ العمل لدين الله ولتمكين شريعته في الأرض، هذا الذي نريد. أما نريد من الزهد أن يعتزل الناس الدنيا ويمكثوا في المساجد ولا يعود لهم أثر نافع في دنيا الناس ولا يعود لهم عمل نافع في دنيا الناس، فهذا أبعد ما يكون عن الزهد الذي يريده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة الجوانب المهمة أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أيضا كان صاحب جولة وصولة كبيرة فيه، كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يخشى في الله لومة لائم. يأمر الأمير كما يأمر الحقير، ويأمر الكبير كما يأمر الصغير. وكان ممن أمره ونهاه الحجاج، فالحجاج كان أمير العراق في زمان الحسن، وكان قد بلغ من الفجور والفسق وقتل المسلمين المبلغ الذي لم يبلغه أحد قبله قط. وسئل عنه الحسن: اسمعوا، على أنه كان فاجرا فاسقا ظالما عدوا لله عدوا للمسلمين والصالحين، سئل عنه الحسن، رجل جاء فقال: يا أبا سعيد، إني حلفت بالطلاق أن الحجاج من أهل النار. هكذا رجل جاهل، لأن الأصل في عقيدة أهل السنة والجماعة أن لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له الله أو إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد له معصوم بالجنة أو بالنار. أما أن نشهد نحن بالجنة أو بالنار لأحد فإن هذا لا يجوز أبدا ولا يصح، نرجو له الجنة نخاف عليه النار، أما أن نشهد له بالجنة أو نشهد له بالنار فهذا تألن على الله وقطع، أعوذ بالله منه. فالحسن قال: والله ما أدري ما أقول لك، لقد كان الحجاج فاجرا فاسقا، ولكن رحمة الله وسعت كل شيء، ولكن رحمة الله وسعت كل شيء. هذا العقل، وهذا هو منهاج أهل السنة والجماعة في تقويم الرجال. فالحجاج على فسقه وظلمه وعدوانه لا نشهد له بالنار أبدا، لكن نخاف عليه من النار لأنه تجرأ على محارم الله وقتل آلافا من المسلمين وعشرات من الصلحاء والعابدين والعاملين من التابعين. فهذا يعني هذا من فقه الحسن رحمه الله، على فجور الحجاج وبطشه وسطوته وظلمه وأنه كان لا يراجع، نادى الحسن فأتي به إليه، فقام بين يديه وبادره الحسن، قال: يا حجاج، كم بينك وبين آدم من أب؟ كم بينك وبين آدم من أب؟ قال: كثير. قال: أين هم؟ قال: ماتوا. قال: فاعتبر بهم ونكس الحجاج رأسه وخرج الحسن. الحجاج الذي قتل سعيد بن جبير الذي يقال انه سيد التابعين وكان يعني صاحبا للحسن وقتل علماء وصلحاء، لم يمنع ذلك الحسن أن يجهر له بالموعظة وأن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. فهذا موقف يحسب للحسن، موقف رائع وموقف جليل، أخذ الله قلب الحجاج وصرفه عن الحسن. إن القلوب يا إخوة بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإذا أرضينا الله أرضى الله تعالى عنا الناس وجلب لنا القلوب وحبب إلينا وحببنا إلى الناس وحبب الناس إلينا. هذه نقطة مهمة لابد أن تفهم. عمر ابن هبيرة كان واليا على العراق وولاه يزيد بن عبد الملك الخليفة، فجمع الشعبي وجمع ابن سيرين وجمع الحسن وجمعهم جميعا في بيت لمدة شهر، ثم خرج عليهم متوكلا على عصا وكان أميرا للعراق، فقال إن أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك قد والله تعالى الخلافة، وله في أعناقنا بيعة، وله علينا السمع والطاعة، ويأمرنا بأمر فننفذه بلا مراجعة، فماذا تقول؟ قال ابن سيرين ور له بكلام، والشعبي ور له بكلام يعني. فلما جاء إلى الحسن واجهه وجبهه بكلام غليظ صعب، قال يا عمر ابن هبيرة اتق الله في يزيد وخف الله في يزيد ولا تخف يزيدا في الله، ويوشك أن ينزل بك ملك كريه المنظر يخرجك أو ينزلك من سريرك ومن ساعة قصرك إلى ضيق قبرك، وما زال به يعظه حتى بكى الأمير وصرفهم وأضعف جوائز الحسن رحمهم الله تعالى جميعا. إذن كلمة الحق يقولها في موطنها بلا باقة وبقوة، وهكذا ينبغي. يعني موقف له رحمه الله تعالى أيضا مع علماء السوء الذين يضلون الناس بفتاواهم ويضلون الحكام والأمراء بفتاواهم، فوجدهم مرة مجتمعين عند أحدهم فقال ما جمعكم هاهنا؟ فرق الله بين أرواحكم وأجسادكم، تفرقوا فقد أخزيتم القراء والله. هكذا يصدع بكلمة الحق في وجوه أولئك، وهكذا نال المكانة الرفيعة العالية رحمه الله تعالى. كان له كلام كما قلت لكم من نفائس الكلام ومن درر الكلام ومن الطبقة الأولى الرفيعة في الكلام، ذاك أنه ربي في حجر النبوة الشريفة وكان له منزلة كبيرة جدا في عصره على كثرة ما في عصره من بلغاء ومن حلماء ومن فصحاء ومن علماء، لكنه رحمه الله تعالى فاق الناس جميعا في هذه القضية. المهم له كلام في القرآن من أجمل وأرقى أنواع الكلام، وله استنباطات قرآنية جليلة جميلة. مثال، جاءه رجل فشكى إليه الفقر قال استغفر الله، وجاءه رجل آخر فشكى إليه أنه ليس له ولد فقال استغفر الله، وجاءه رجل ثالث فشكى إليه جدب بستانه وتأخر المطر فقال استغفر الله، فقاله أصحابه في ذلك يعني كيف؟ قال ما جئت بشيء من عندي، فإني قرأت قول الله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال

ميمون ابن مهران أبوه كان من كبار التابعين، وقيل إنه من الثمانية الذين انتهى إليهم زهد التابعين في البصرة. المهم، فهذا ميمون بن مهران خرج يوما ويقوده ولده عمرو، وأبوه كان كبيرا في السن طاعنا. قال: فمررنا بسكك البصرة فإذا بجدول ماء، فلم يستطع الشيخ أن يتعداه. قال: فوضعت جسدي على الجدول ومر على ظهري. انظروا البر، كيف بر الولد بأبيه، وضع جسده على جدول ومر الوالد فوق ظهري وتابعنا السير. فجئنا إلى بيت الحسن فدققنا عليه الباب، فإذا بجارية سداسية. سداسية يعني كم؟ 6 سنوات. اسمعوا الجارية العجيبة، عمرها 6 سنوات، حتى تعلموا ما نزل بنا من البلاء. 6 سنوات تكلم هذا الكلام. فطرق الباب، قالت: من؟ قال: عمرو بن ميمون. قال: ميمون بن مهران. قالت: كاتب عمر بن عبد العزيز. وهذا لأنه هذا الحادث في بعد أن توفي عمر رضي الله عنه، لأن عمر توفي سنة 100 كما تعلمون، تولي الخلافة سنة 99 وتوفي سنة 100، والحسن توفي سنة 100. فكان هذا الحادث ما بين 100 و100. فقالت: كاتب عمر بن عبد العزيز. قال: نعم. قالت: ما الذي أبقاك إلى زمان السوء هذا؟ هذا جاري عمره 6 سنوات تقول هذا الكلام لميمون ابن مهران. فبكى الشيخ وانتحب حتى سمعه الحسن من الداخل، فخرج إليه وعانقه وأدخله إلى البيت، فقال: يا أبا سعيد، إني وجدت قسوة في قلبي فجئت إليك فاستلن لي منه. يعني قلبه قسى، هذا على يعني قسوة قلبه، يعني يمكن ما يدركه أحد منا اليوم في رقة قلبي، لكن هكذا يقول تواضعا منه رحمه الله، هو الزاهد الكبير. قال: فاستلن لي منه. فقال: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. 3 آيات. قال: فسقط الشيخ يبكي ويفحص برجليه حتى أغمي عليه. اسمعوا 3 آيات تتلوها الحسن على ميمون بن مهران، فيسقط ويبكي ويفحص برجليه من شدة البكاء حتى يغمى عليه رحمه الله تعالى. فلما أفاق قالت الجارية: قوموا فقد آذيتم الشيخ اليوم. فصيحة البنت، فصيحة: قوموا فقد آذيتم الشيخ اليوم. فقام عمرو أخذ بيد والده وخرج. فقال: يا أبتي، هذا الحسن لقد كنت أظنه أكبر من هذا، لقد كنت أظنه أكبر من هذا، يعني في وعظه وأدبه ومنطقه، فهو ما فعل إلا أن تلا علينا آيات من القرآن. قال: أسكت يا بني، فوالله لقد تلا علينا من القرآن ما لو فقهته لأبقى لك في قلبك كلوما. والكلوم جمع كلم، والكلم هو الجرح الجروح، يعني لو فهمت الذي قاله الحسن لأبقى لك في قلبك كلوما جروحا، لكنك ما فهمت. فالحسن يعني هذه الموعظة الرائعة من القرآن، أيضا كلامه في القرآن. قال: إن الله قد أخذ على الحكام، ويعني بالحكام طبعا القضاة، القضاة كانوا يسمون القضاة حكاما. إن الله قد أخذ على الحكام ألا يغيروا شيئا من أحكام الله، وألا يخشوا في الله لومة لائم. فقال جل من قائل: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض لتحكم بين الناس بما أراك الله، فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال في قضية الحكام هذه نفسها: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فكان يعظ القضاة بهذا الوعظ البليغ رحمه الله تعالى. وله أيضا في القرآن كلام جليل، مثل قوله في قوله تعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا

0: ولا يغرنكم بالله الغرور. يحذر ويتكلم ثم يقول: يا ابن آدم احذر الدنيا، فإنك إن فتحت عليك باب شغل في الدنيا فتح عليك 10 أبواب بعد ذلك. وهذا ملاحظ ومهم جدا أن نفهمه. انتبه ماذا قال. قال: إن فتحت عليك باب شغل في الدنيا. فهو لم يرد أن يزهد الناس في الدنيا بمعنى القعود وعدم الامتهان وعدم العمل، لا، لكن على ألا يكون ذلك بابا إلى الدنيا فقط، بل يكون بابا إلى الدنيا وبابا إلى الآخرة، بابا إلى عمارة الأرض وبابا إلى عمارة الآخرة. لا يجوز أن نفرد أحدهما بعمل، لا نفرد الآخرة ونترك الدنيا، ولا نفرد الدنيا ونترك الآخرة. هذا هو الزهد الحقيقي، وهذا الذي عناه الحسن رحمه الله تعالى، أنه لم يجد نكيرا من الصحابة عليه، وكان الصحابة ذوي فهم مستقيم وفهم مضيء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو فهموا أن الحسن يريد غير ذلك لأنكروا عليه، لأنكروا عليه. ويقول في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يقول: إن الله جمع الخير كله في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، جمع فيه طاعة الله، وجمع الشر كله ومعصية الله في قوله البغي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالفحشاء والمنكر والبغي تجمع كل خلال معصية الله والعياذ بالله. ومثل هذا كلام كثير. ويقول في كلام عام من أدبه وبلاغته ومواعظه، يقول: بئس الرفيقان الدرهم والدينار، لا ينفعانك حتى يفارقك. يعني متى ينفع الدرهم والدينار صاحبه؟ إذا فارقه، فإذا بقي عنده ما ينفعان. وله كلام طويل في بليغ رحمه الله تعالى. أما التفسير فهو إمام في التفسير، وكلامه منقول لمن أراد أن يعرف كلام الحسن البصري في التفسير، موجود في بكثرة في تفسير الطبري محمد بن جرير رحمه الله، متوفى سنة 1300، وفي تفسير القرطبي محمد بن أحمد، متوفى سنة 75 و600، وفي صحيح الإمام البخاري، حيث أفرد فصلا في التفسير ونقل عن الحسن جملة منه رحمهم الله تعالى جميعا. فهو مفسر منقول عنه التفسير. وأما في الحديث فقد روى عنه البخاري ومسلم، ويكفيك هذا توثيقا للرجل، فقد اتفق عليه الشيخان، وهو قد عاصر زمنين، زمن الحفظ وتناقل الأحاديث بالحفظ في صدور الرجال، وزمن التدوين. فإن التدوين ابتدأ منذ زمن الصحابة كما تعلمون، عبد الله بن عمرو بن العاص كان له كتاب يكتب فيه وغيره. المهم، واكتبوا لأبي هشام، كان هناك تدوين لكن لم يكن تدوينا عاما. زمان التدوين العام ابتدأ من الزهري، وبأمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشدي الخامس رضي الله عنه. فطبعا الحسن عاصر عمر ومات بعده بتسع سنوات. فهو قد عاصر الزمنين، زمن التدوين وزمن الحفظ والتناقل من أفواه وصدور الرجال. وإن شئت الفقه فهو إمام في الفقه، وأقواله الفقهية موجودة في الكتب التي تعنى بالفقه المقارن. مثل إيش؟ مثل مجموع الإمام النووي وكتاب الشافعي، فقه الشافعي، لكنه يعنى بالفقه المقارن مع المذاهب الأخرى. مثل المغني للإمام الكبير ابن قدامة، ويعني مثل عدد من الكتب التي تعنى بهذا بذكر المذاهب الفقهية موجود له مذهب موجود. حتى أن بعض السلف ألف كتابا في فقه الحسن، في مسائل الحسن الفقهية، بلغ 7 مجلدات في كلام الحسن الفقهي، في كلام عن آثار فقها ودراية رحمه الله تعالى. أما وعظه أيضا عجيب، كان يؤثر في القلوب. ومن الطريف أنه جاءه واعظ وهو في المسجد، جاء واعظ فوعظ، فلم يرق الحسن، اسمعوا، لم يرق الحسن. قال: يا أخي، إما أن يكون بنا شر أو أن يكون بك شر، هناك مشكلة بيننا، إما أن تكون فيك أو تكون في. لأن الحسن لم يرق، قلبه لم يرق للموعظة، فإما أن يكون الحسن يقول بي شر أنا أو أنت بك شر، يعني أن الموعظة إذا خرجت من القلب تدخل القلب، وإذا خرجت من اللسان لا تغادر الأذن. فهذا بعضه. لكن من الوعظ العجيب أنه كان مرة في المقابر مع الفرزدق ويدفنان النوار. النوار هذه امرأة الفرزدق، كان قد طلقها وندم عليها ندما شديدا وألف فيها الأشعار إلى آخره. فقال: يا أبا سعيد، أتدري ما يقول الناس اليوم وهو في المقبرة وكلاهما على فرسه؟ قال: وما يقول وما يقولون؟ قالوا: يقولون: اجتمع شر الناس ويعنوني وخير الناس ويعنونك. يعني اجتمع شر الناس وخير الناس، خير الناس الحسن وشر الناس الفرزدق، يقولون هذا. قال: لا تقل هذا، فكم من أشعث أغبر ذي طمرين هو أفضل مني، وكم من شيخ مشرك أنت أفضل منه، ماذا أعددت للآخرة؟ قال: أعددت لها لا إله إلا الله. قال: وقذف المحصنات، مشهور فرزدق شاعر ويقذف المحصنات. قال: فهل من توبة؟ قال: نعم، رحمه الله تعالى. هل من توبة؟ قال: نعم. ويحكي في المقابر أيضا، قال: جاءنا بشر بن مروان وكان أخا لعبد الملك أمير المؤمنين، فقال: جاءنا واليا على العراقين، ويعنون بالعراقين الكوفة والبصرة في ذلك الزمان. قال: جاءنا واليا على العراقين، بقي 40 يوما وخرجت قرحة في رجله فمات منها، خرجنا به إلى المقابر، وخرج 4 من السودان، يقصدون بالسودان يعني الذي لونهم أسود، بغض النظر ما كان السودان بحدود الجغرافية معروف، بل السودان يعني كان السودان اللي الحالي ودول وسط إفريقيا وغرب إفريقيا تقريبا. المهم، فقال: كان 4 من السودان يحملون صاحبا لهم، ونحن نحمل بشر بن مروان. فأتينا به إلى المقابر، وضعناه ووضعوا صاحبه، صلينا على صاحبنا وصلوا على صاحبه على صاحبه، فأخذناه إلى المقابر فدفناه ودفنوا صاحبه بجوار قبر بشر. قال: ثم انصرفت فحانت مني التفاتة مرة أخرى إلى القبر لأراه، فلم أدري قبر بشر من قبر الحبشي، فعجبت لذلك، وكان ذلك أبلغ موعظة. يعني هذا الأمير وأخو الخليفة وكذا دفناه بجوار هذا الرجل المسكين، فلم يعد يدرى قبر الأمير من قبر ذلك الحبشي، وفي ذلك أبلغ موعظة، رحمه الله تعالى. والحسن كان أيضا له أصحاب يعينونه على الخير ويقومون معه فيما يريد، وكان يجتمع بهم في بيته يتذاكرون المعاني. وإذا قال العلماء يتذاكرون المعاني، يريدون معاني الآيات والأحاديث، يعني لا يركزون على الآية ومعنى الكلمة أو سبب النزول أو كذا، لا، يركزون على المعاني الوعظية، المعاني القلبية. كان إذا أراد أن يفسر أو يحدث أو يعلم الناس الفقه في الدين يذهب إلى المسجد، فإذا أراد أن يخلو بصحبه وبنفسه ويتدارس المعاني فإنه يجلس في بيته ويخلو بأصحابه. مرة جاءهم رجل فسألوا مسألة فقهية، قال: أف لك، فإنما اجتمعنا بإخواننا نتذاكر المعاني، فإن أردت شيئا فاطلبه في المسجد. هذا كلام سديد ورائع من الحسن. سفيان بن سعيد الثوري وهو أمير المؤمنين في الحديث قال: إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ كيف يعني هذا المعنى؟ كيف هذا كلام من سفيان؟ وكيف هذا كلام من الحسن البصري؟ يريداني أن كثرة المسائل وكثرة تداول الأحاديث والفقه وكذا بدون انتباه إلى المعاني الوعظية والرقائق القلبية التي فيها تقسي قلب المرء وتجعله قاسيا، تجعله جامدا، تجعله يعني نادر الدمعة وقليل الدمعة. لذلك تجد أكثر الفقهاء وأكثر العلماء وأكثر من اشتغل زمانا طويلا بالعلم وكذا تجده يعني قلبه فيه قسوة، تجد فيه شدة، تجد يعني ليس بلين، ليس، وسبب كثرة اشتغاله. لذلك كان السلف يحذرون، وقال خالد بن حميد المهري، كان عبد الله المبارك يدرس أصحابه فإذا استثقلهم وكثر قال: قوموا إلى خالد بن حميد المهري وتعلموا هذه الرقائق لتلين قلوبكم. هذا يفهم منه إذن قول سفيان إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ونفهم منه أيضا الحسن البصري عندما صد ذلك الرجل عن السؤال في الفقه، لأن يريد أن يخلو إلى المعاني القلبية ويجعل ساعة لنفسه يتفرغ فيها. وهذا ملاحظ فينا، ندرس ونحفظ المنظومات وندرس العلم الشرعي وكذا، ولا نكاد نلتفت إلى أهمية قيام الليل وصيام النهار وترقيق القلب وزيارة المقابر وتقليل الطعام وتذكر الآخرة وتذكر. لذلك تقسو قلوبنا شيئا فشيئا، فإذا قسى القلب ماذا يحدث؟ قلت التقوى، قل الخوف من الله. فإذا قلت التقوى وقل الخوف من الله كثر علماء السوء، وكثر البعد عن منهاج القرآن الكريم وسنة رسول الله العظيم صلى الله عليه وسلم. لذلك هي قضية خطيرة، فكان الحسن ينتبه إلى هذا ويحذر أصحابه من هذه القضية المهمة. وأنا كما قلت لكم شيخ مجرب عاش طويلا وعاش زمانا استطاع فيه فعلا أن يدرس زمانه، كما قال الأستاذ الكبير أبو الحسن الندوي، وله ترجمة جليلة للحسن البصري في كتاب رجال الفكر والدعوة في الإسلام، رجال الفكر والدعوة في الإسلام، كتاب مهم تحدث فيه عن مجموعة، تحدث فيه عن شيخ الإسلام ابن تيمية وأفرد له كتابا، تحدث فيه عن مجموعة من السلف وأفرد لهم كتابا، وتحدث فيه عن مجموعة من الخلف وأفرد لهم كتابا، لكن تحدث في كلام جليل عن الحسن البصري، وأن رجل فهم زمانه ودرس أوضاع زمانه وخرج بكلام مثل الدر والياقوت. وطبعا لا يسعني هنا أن أذكر كل كلامه، فهو مما يعني يند عن الحصر ويخرج عن الطاقة، لكن أنا أنصح إخواني بالحقيقة بالرجوع إلى مثل هذا الكلام، كلام رائع وجليل ومؤثر وفي مكانه، لأنه يخرج من فم رجل جمع بين الفقه وبين الحديث وبين التفسير وبين التقوى والورع والخشية وكثرة البكاء وكثرة الحزن، وهذا لا يكاد يتوفر إلا لقليل من الناس، إلا لقليل من الناس. وكان يعيش في زمان كما قلت لكم في بداية حديثي طغى فيه شيء من الترف على كثير من المسلمين، وفي البصرة في العراق والتوسع في الفتوحات والأموال الجزيلة الجسيمة، فكان لذلك قد نذر نفسه لتصحيح المسيرة، وكان كثيرا ما ينادي في الناس ويقارن بين زمان الصحابة وزمانه، ويحث الناس على الرجوع إلى البر والتقوى والخوف والخشية. من النوادر والطرائف في زمانه أنه كان يعنى بالعربية، طبعا من المعروف، فجاء رجل فقال يا أبو سعيد، فقال أشغلك كثرة الكسب والصفق في الأسواق أن تقول يا أبا سعيد؟ لأنه هو صحيح أن يقول الإنسان يا أبا سعيد، فقال له يا أبو سعيد، فقال أشغلك كثرة الكسب في الأسواق عن أن تقول يا أبا سعيد؟ فجاء إليه رجل وقال يا أبو سعيد أدخل، هذا رجل ثاني، قال فسكت، قال يا أبي سعيد أدخل، فسكت، ثم قال قل الثالثة وادخل، قل الثالثة وادخل، والثالثة يا أبا سعيد، ناهي لا يا أبا ويا أبو يا أبي، ليس هناك رابعة، فيقول له يا أبو سعيد أدخل، فصمت، قال يا أبي سعيد أدخل، قال قل الثالثة وادخل، قل الثالثة وادخل. وجاء إليه رجل فقال مات رجل وورث أباه وأخاه، وورث أبوه وأخوه، نعم، قال مات رجل وورث أبوه، قال لا، قال مات رجل، نعم، وترك أباه وأخاه، وترك أبوه وأخوه، قال قل وترك أباه وأخاه، قال فما لأباه وأخاه، قال قل فما لأبيه ولأخيه، يعني ما يصلح، فهمتم؟ قال ومات رجل وترك أبوه وأخوه، قال قل وترك أباه وأخاه، لأنه مفعول به. وقال طيب فما لأباه ولأخاه، قال قل فما لأبيه ولأخيه، قال فإنك يا أبا سعيد لا تريد إلا خلافي، لا تريد أن تخالفني، قال أنا يعني أصرفك إلى الصواب، أنت تريد أن تخالفني إلى الخطأ. وهكذا يعني كان له بعض النوادر في قضية العربية، وكان يعنى بالعربية، ووصله أن قوما يجلسون ويدرسون العربية ويتعلمونها، قال أحسنوا إذ تعلموا لغة نبيهم. وجاء رجل إلى ابن سيرين وقال له: يا إمام، إني رأيت طائرا. وابن سيرين معبر كبير وإمام في التعبير، رؤى يعني مشهور. قال: إني رأيت طائرا جاء إلى المسجد فأخذ أحسن حصاة فيه وطار. قال: إن صدقت رؤياك مات الحسن، وذاك لأنه أحسن من بقي من المسلمين. فمات الحسن بعد قليل، ومات بعد ابن سيرين في عام واحد بعد 100 يوم من وفاة الحسن، فرحمهما الله تعالى ورضي عنهما. ومن العجائب أن مسجد البصرة الجامع صلي فيه الظهر على الحسن، صلي فيه الظهر على الحسن، وانشغل الناس بجنازته حتى أنه لم يصلي أحد من الناس العصر في مسجد البصرة الجامع. يقول حميد الطويل: وهذا لم يحدث في الإسلام إلى زماننا هذا إلا في وقت دفن الحسن رحمه الله تعالى، إذ لم يبقى أحد من أهل البصرة إلا وخرج في جنازته رحمه الله تعالى وألحقنا به في الصالحين. هذه سيرة رجل عظيم كان قد بلغ شأوا رفيعا من العلم والزهد والورع والتقوى والخوف والخشية من الله، وعبر عن ذلك كله بكلام جليل عظيم. فما أحسن ما صنع، وما أجمل حياته المباركة الطويلة، 90 عاما، قرابة 90 عاما، قضاها في طاعة وقضاها في قربة. فأسأل الله تعالى أن يعلي درجته وأن يلحقنا به على أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة تحدث فيها عن إمام من أئمة السلف العظام إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يم السرايا والشط ويلها،
1: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا، في الحلقة اللي فاتت شفنا ميلاد المحيط الأطلنطي من 200 مليون سنة، لما كانت الخمس قارات قارة واحدة، وكان الأطلنطي مجرد نهير صغير، وكان الديناصورات بتعدي من آسيا لأمريكا بدون موانع مائية. إزاي حصل عملية النحت العجيبة اللي عملت الفجوة الضخمة اللي مليها الأطلنطي حاليا؟ شفنا إزاي حصلت الحكاية دي بانفجار نيران الباطن وطلوع الصهير، المادة الصخور المنصهرة طلعت من الفالق تترامى على الجنبين، وبالتالي بترحل القارات الأمريكتين في ناحية، وأسيا أوروبا وأفريقيا في ناحية، شوية شوية، مليون بعد مليون بعد مليون، 200 مليون سنة حصل هذا الترحيل، واتسعت المسافة ما بين الأمريكتين وأسيا وأوروبا وأفريقيا. العملية دي بيسموها intercontinental drift، اللي هي ترحيل القارات كل مجموعة على جنب نتيجة خروج الصغير من باطن الأرض، من الفالق يطلع من الفالق ويترمي على الجنبين. عملية بطيئة لكن مستمرة عبر ملايين السنين، عملت ونحتت المحيط الأطلنطي لغاية ما بقى بهذا الاتساع والعظمة. وبعدين عدت ملايين وملايين، وجه العصر الجليدي، وبعد العصر الجليدي ابتدت الحرارة تعتدل، ومر 25 مليون شتاء. شفنا نموذج من هذه الأشتية العجيبة في شمال الأطلنطي، لما يجي الشتاء فيغطي كل الأطلنطي بسجادة من الجليد، ويعزل البرد بتاع الجو 40 تحت الصفر من الحياة تحت المية. وشفنا إزاي كلاب البحر الظريفة بتعيش وتلعب في حمى سجادة الجليد اللي فوق، وشفنا سمكة التلج العجيبة، سمكة أرقدة على قاع الأطلنطي دمها شفاف، وربنا خلق في دمها أنتفريز عشان الدم ما يتجمدش. وشفنا أيسلندا والنوافير اللي بتغلي طلعة جنبا إلى جنب مع الجليد، ونزلنا جنوبا للبهاما، وشفنا في البهاما لجون سمكة القرش اللي بتولد 12 قرش صغير، وحواليها أسماك الرمورة الصغيرة بتمرضها. وشفنا جزيرة ماديرا والتناريف والكناري، وبعدين نزلنا جنوبا شفنا منفى نابليون في جزيرة سانت هيلانا، واتكلمنا عن ظاهرة التنويع المذهل في المخلوقات، وقلنا إنها سنة إلهية، ومن أجل هذا التنويع ربنا شق البحر وسطح الأرض ورفع الجبل وأخرج النار من بطن المية والنوافير اللي بتغلي من وسط التلج، وخلق اللي بيدب واللي بيمشي واللي بيسبح واللي بيطير واللي بيعوم، وخلق من كل نوع 1000 صنف، ومن كل صنف 1000 جنس، ومن كل جنس 1000 لون، وضع بعض ما نعلم في عالم الشهادة وفي الغيب ما لا نعلم من جن وملائكة ونفوس علوية ونفوس سفلية، عالم سماوات 7 وأرضين 7. وكل اللي نعرفه من هذا الكون العظيم هو مجرد معلومات محدودة عن أرض واحدة وسماء واحدة، كل اللي بنشوفه ده في السماء الأولى أو سماء الدنيا. ومع ذلك
الكشوف والمعارف في هذه الأرض لا تنتهي، وآخر النظريات إن هذه الأرض مجوفة، وإن في مدخلين من القطبين يوصلوا لجوف الأرض، وإن الجوف مسكون ومضيء بتنوره الصخور المشعة. الكلام ده قالوه بعد شهادة لطيار تاه وهو ماشي بطيارته، وهو طاير بطيارته عند القطب الشمالي، فبيقول انه شاف ناس طالعين من جوف الارض من فجوة، وقال ان شكلهم زي الاقزام زي بتوع الاسكيم. وطبعا طلعت كتب ونظريات وروايات ساينس فيكشن عن سكان أشبه بيأجوج ومأجوج ساكنين في جوف الأرض، ولهم حضارة وعلوم وتكنولوجيا واختراعات، وبعضهم قال ده الأطباق الطائرة بتطلع من جوف الأرض، محدش عارف. لكن في نفس الوقت محدش يقدر يدعي إنه عمل مسح شامل للكرة الأرضية، فما نقدرش لا نؤكد ولا ننكر الكلام ده. وفي الواقع احنا شفنا ان المحيط الاطلنطي لوحده عالم، ومعلوماتنا فيه محدودة، وده حيرجعنا لرحلتنا ولغواصتنا، ونكمل رحلتنا دلوقتي ونعود الى الغوص في اعماق بحر النور ونشوف الفيلم. احنا ما زلنا في بحر الفيروز وبحر النور في المحيط الأطلنطي، بنكمل رحلتنا وبنتفرج من خلال هذه الغواصة العجيبة، الغواصة الجميلة العلمية دي.

متحف، قاع البحر متحف لا تنتهي عجائبه. بنفكركم بماضي الأرض وإزاي كانت الخمس قارات قارة واحدة، والمحيط الأطلنطي عبارة عن نهير، وبعدين اللي حصل في جوف الأرض، وإزاي طلع الصهير الناري وترامى على الجنبين وترحلت القارات واتسع الأطلنطي بقى بالحجم العظيم ده. ونتيجة الحرارة والسخونة في الخط الاستواء ابتدت الدوامات والتيارات تنشأ في هذا البحر، فبقى في شوارع من المية السخنة والدافية جوه تحت في القاع، والدوامات دي ألفت تيار الخليج الدافئ اللي هو ماشي بالميل ده. نفس الشيء برضو في الجو، السخونة في خط الاستواء عملت الهواء السخن ارتفع وحصلت الدوامات والزوابع والرياح نتيجة اختلاف درجات الحرارة. هي دي بيسموها آلة المناخ الجهنمية. السخونة في خط الاستواء هي اللي بتدفع الحياة في عروق الكوكب الأرضي، وتعمل الرياح في الجو، وتعمل التيارات والأمواج في البحار وفي المحيطات، فهي اللي بتصنع الحركة. الحرارة بتاع خط الاستواء هي اللي بتصنع الحركة. بنشوف دلوقتي منظر عجيب قوي، حاجة زي السفن الشراعية الصغيرة جدا. هي ما هيش سفن، ده هي دي كائنات اسمها الفلاتيلا أو الفاليلا، كائنات رخوية شكلها زي السفن الشراعية، ولها قلع، لها شراع، بس الشراع ده معمول من مادة غشائية حية. شكلها غريب غريب، مين يصدق ان الكائنات متناهية الصغر بتعمل لنفسها مراكب بالشكل ده؟ شوفوا القلع بتاعها جميل قد ايه. القلع ده عبارة عن مادة حية، هنصورها من فوق. نلاقيها قرص كده زي القارب، والقلع في النص اهو، شيء غريب. فاليلا اسمها، ودي كائنات رخوية حيوانات. ده الأنديل البرتغالي المشهور بلدغته المؤلمة، وده برضه له شراع زي ما الشراع الأزرق بتاعه ده، وله الدلايات بتاعته دي، الزوائد دي لسعتها فظيعة. هنلاحظ ان هو لا يحب يبل الشراع من وقت الآخر، لأنه ما كانش هيتبل بيجف ويتلف. نشوف الدلافين، البحر لما بيبقى رايق قوي كده بيبقى ايه، فقير في مادته الغذائية، فإذا نشأ فيه تنشأ أنواع من الحياة غريبة. شوفوا بقى الحياة، الكائنات الأسيرية دي زي الملايكة، ده عبارة عن رخويات أسيرية بيسموها فانتومز أوف ذا سي. شوفوا الكائن الشبحي ده بياخد غذائه من فلترة المية، فما بيحتاجش الغذاء كتير، لكن كائن غريب، ودي عبارة عن مستعمرة من الكائنات الحية بيسموها سلب، برضو كائن رخوي اسمه السلب، بيبقى على شكل شرايط، الشريط طوله 3-4 متر، وعبارة عن كبسولات جنب بعضها، كل كبسولة فيها المادة الحية والحاجات دي، تمام، أكنها دودة شريطية. الغريبة بقى إن فيه نوع من الجمبري الأنثى بتاعته بتسرق الكبسولات دي، وهنشوفها دلوقتي. شوفوا الكبسولات أهي باينة هنا، الكبسولات أهي
كبسولات فيها مادة حية. مستعمرة عبارة عن شريط من الكائنات. قلنا ان في نوع من الجمبري اسمه الفرونيما اللي هو دهوبا، او اكروباتيك شريمب لانه بهلوان، شوف حركاته البهلوانية. النتاية بقى بتاعت هذا الجمبري غاوية تعمل عملة عجيبة، او تسرق الكبسولة من الكبسولات ده الذكر. النتاية بتاعته بقى حرامية، تسرق الكبسولة بتاعت السلب وبعدين تفضيها من المادة الحية وتستعملها كابينة، تركبها زي التريسيكل وتتفسح بيها. شوف ازاي اهي خدت الكبسولة اهي وبتتجول بالكبسولة في البحر، تستعملها تريسيكل او قمر فضائي، وشايفينها مكبرة. دي الانثى بقى، اما هنقرب هنلاقي لها عينين مركبه زي عيون الحشرات. لما بتضرب برجليها كده بيحصل تيار في الميه، وتتحرك التريسيكلايه دي وتمشي بيه. شيء غريب قوي، وبالذات الانثى هي اللي بتعمل عامله دي. ليه؟ عشان بتستعمل الكابينه دي محضن للبيض، تبيض وبعدين ايه تفقس البيض جوه الكابينه دي. هنشوف شوفوا العينين على الجنبين اهم، عينيها زي عيون الحشرات. شوفوا غريبة او عربية بلاش، اهو ده البيض بقى فأس اهو، وايه بتستعمل الكابينة دي محضن للبيض بتاعها. كائن غريب. شوفوا الولاد كتاكيت الصغارين اللي طالعين، تضمن لهم شقة كده مجانا. عملية عدوانية من نوع عجيب. مرة تانية بنشوف الكابينة بتاعة الفرونيمة أو أكروباتيك شريمب. الدلافين وأنواع الترسة المختلفة دي، يعني السلحفاة البحرية، هنشوف سلحفاة مولودة يا دوبك طلع من الفأس وتاهت في البحر الغريق. طبعا دي هتبقى يعني فريسة سهلة لأي قرش معدي أو سمك التربون أو حاجة. في بقى من أنواع الأسماك الضخمة جدا نوع من القرش اسمه الحداية أو المانتا ري، هي دي الحداية. وشوف راكب على ظهرها سمكتين من أسماك الرمورة، دول برضو وصيفات ينضفوا لها الخياشيم في خدمتها. يعني الحداية دي أو المانتا ري بتوصل لأحجام وأوزان ضخمة، بتبقى 2 طن أحيانا، وتوصل لحجم جبار. هي نوع من القرش لكن نوع طيب وديع، ما بياكلش إلا الخضرة والبلانكتون والطحالب، ولها بق ضخم كبير وبقها دايما مفتوح على الآخر زي الجراش ومفهوش سنان. وبتتغذى إزاي بقى؟ لما بتيجي قوافل البلانكتون والطحالب، فكل اللي تعمله إن هي تخش في وسط القافلة ببقها اللي زي الجراج ده وتحصل على وجبة مشبعة. ليه؟ لأن كل القافلة هتخش ببقها على طول. هنشوف البق ده بق ضخم جدا، يدخل مثلا 2 لوري مثلا.
وعلى قد الضخامة فهي يعني حيوان وديع ولطيف. خدوا بالكم لما تيجي هنا بوشها عشان تشوفوا البق الغريب ده. البق عبارة عن فجوة وبوابة ضخمة جدا ما كأنها جراش. دي بقى البلانكتون والطحالب بأنواعها أو أرز البحر قوافل، فهي تروح داخل ده يسموه ذا وينجد سنيل أو القوقع المجنح، وده بيجمع الغذاء بجنحته والجناحة توصل الأكل للفم. وده من الرخويات بقى. في نوع تاني من القواقع برضو المجنحة، ده برضو وينجد سنيل، قوقع آخر مجنح، دي برضو من فصيلة الرخويات كلها. وده الأنديل العظيم، قبة البالون دي عبارة عن غشاء حي ونازل من هذا الغشاء الدليات العجيبة دي، عبارة عن زوائد طويلة قوي ولاسعة، وهذه الزوائد مغطاة بأهداب. الأهداب دي لما تتحرك تقوم تعمل إضاءة. شوفوا الأهداب بتتحرك إزاي، لما تتحرك تعمل إضاءة غريبة أكنها حبال نور أو حبال المصابيح بتاع الأفراح. شوفوا انعكاس الضوء على حركة الأهداب يعمل الحكاية دي. وفي بقى خلايا لاسعة على الزوائد دي هي اللي بتعمل اللسعة المؤلمة. ده عبارة عن عنقود من الرخويات على شكل نجفة كريستال. كل الرخويات لها زوائد لاسعة بتقتنص البلانكتون وتعيش عليه. الرخويات دي عالم لوحدها، عالم. دي سمكة بتلقي ظل على البحر. شوف السمك، سمكة ماشية ولها ظل. دي نوع من تضليل الأعداء عشان يجي العدو فيروح للظل، لأن الظل واضح أكتر من السمكة، فبيروح للظل ويسيب السمكة. دي أسماك التربون، بيسموه سمك المراية، ده سمك مفترس وقشر السمك فضي ولامع جدا زي المراية وبيعكس الضوء، لدرجة انك انت لو بصيت للسمكة دي وانت في قاع البحر ما تشوفهاش لانها زي المراية بتعكس، فيتهيألك انها ومضة نور. واللي بيحصل فعلا ان هي بتنقض على الفريسة كومضة من النور وتبلعها. دي سمكة التربون، سمكة سريعة وعجيبة.

قشر السمك بتاع السمكة دي فضة زيبق زي بلون الزيبق، ومرصوص بطريقة ان هو يعكس الضوء اكنه مراية بالظبط.

دي السمكة الفلاينج فيش، سمك المجنح دي، لما بيهاجمها الطربون بتعمل حاجة غريبة أوي، بتطلع من الفيلد وتطلع من البحر كله، فجأة توصل تلاقي الطربون يبص كده ما يلاقيهاش يمين شمال قدام ورا تختفي. هنشوف عملية المطاردة وبيعمل ايه الفلاينج فيش في حالات لما يطردوا سمك مفترس.

هنا قوافل من التربون هتجري ورا شلة ايه ادي سمكة مجنحة. هنشوف بقى السمك المجنح هيعمل ايه في المطاردة دي والمفاجأة العجيبة اللي هيعملها. شوفوا طلع من البحر خالص طار في الهواء بيطير 500 متر. شوفوا طاير قد ايه، طاير بقى بره البحر خالص. وطبعا السمكة تفاجأ بانه مش موجود، فجأة اختفى. ده فلاينج فيش. السمك بياكل بعضه، الكبير بياكل الصغير، لكن اللي بياكل الكل بقى واللي بيفترس كل الاسماك المفترسه ما فيش الا واحد، هو الانسان بمكره ودهائه بيفترس الكل. الصياد هنا عامل طعم زي الحبار عشان يضحك على السمك. شوفوا ازاي سمك يتهيأله ده حبار ويجي يبلع الايه الصنارة على طول. اهو هنشوف الراجل هيلمح سمكة مارلين. سمك المارلين ده اهو سمك المارلين ده الواحدة بتوصل لطن وطن ونص، سمك ضخم جدا. والسمكة لها حربة ممكن تقطع الصياد نصين. فهنشوف ازاي صيد سمك المارلين. هيصطادها بالفعل. الخوف بقى من الحربة المنشارية بتاعتها، لها حربة ممكن فعلا تخش من بطن الصياد تطلع من ظهره. فأولا هنشوف نلاقي الصيادين كلهم لابسين جوانتيات. نمرة اتنين بيبقى في واحد معاه شومة ومستني أول ما تطلع على المركب هينزل على دماغها طخ طخ بالشومة لغاية ما يغمى عليها وتموت عشان يأمن شر الخنجر بتاعها أو الحربة الرهيبة دي. هي طالعة اهي هيمسكوها من الحربة بالإيه، كل صياد ما حاطط إيده في جوانتي. يمسكها من الحربة بتاعتها عشان ما يحصلش مفاجأة غير محسوبة. أهو ماسكها ازاي منين؟ وبعدين يجي دور صاحبنا بتاع الشومة ينزل على الدماغ ضرب بالشومة ضرب بالشومة لغاية ما تدوخ وتموت بالشومة. ابتدي بقى يجرجروها مسابقة، بيعملوا مسابقة في الصيد وكرنفال، المزيكا شغالة هيشوفوا مين اللي هيكسب. كل واحد بيعلق الصيد بتاعه ويوزنه. شوف الحربة بتاعتها شكلها ايه.

مجموعة من أسماك المارلين. أضخم واحدة هي اللي هتاخد صاحبها، ياخد الجايزة. العايم ده عبارة عن عشب اسمه عشب السرجسم. لما الملاح يشوف العشب ده يعني معناها وصل إلى تيار الخليج الدافئ، لأن على حدود تيار الخليج الدافئ دايما تلاقي هذا العشب البني اسمه السرجسم. العشب ده محضن سمك، وبيدار فيه سمك حوالي 50 نوع من الأسماك هنلاقيها في هذا المحضن من الأعشاب، كل أنواع الأسماك بتدارة وتاكل وتتناسل وتتزاوج، كله في حضن أعشاب السرجسم. وبتوصل الأعشاب لكثافة كبيرة، بين الديدان الأنبوبية نوع من الرخويات، دي سمكة شفافة بلاستيك، سمكة بلاستيك شكلها غريب أوي. العشب ماشي بالطول أهو على حدود تيار الخليج الدافئ. تيار الخليج الدافئ بيتكون من دوامات المية السخنة، وبيتخلق منها ابتداء من الجنوب من عند الكاريبي ويطلع شمالا. شوف هنا كل أنواع الأسماك في هذا المحضن العشبي. دي سمكة اسمها تريجر فيش، أكتر نوع في عشب السرجسم هو أنواع التريجر فيش بألوان مختلفة، وبنلاحظ أن ألوانها شبيهة بالبيئة، يعني لون السمكة زي لون العشب البني، وجميع ألوان أجناس التريجر فيش عبارة عن تنويعات من عشب السرجسم. بنلاحظ ان هذا العشب فيه بالونات نباتية هنشوفها دلوقتي. هذه البالونات هي اللي بتعومه زي حكاية الملانة.

النقشة بتاع تريجر فيش متاخدة من النقشة بتاع عشب العشب البني. اللي بيعوم هذا العشب انه هو متخلق فيه بالونات، هنشوف هذه البالونات، بالونات نباتية مجوفة. بيودينا هنا ازاي تيار الخليج الدافئ بينشأ من تيارات المية السخنة عند خط الاستواء، والدوامات وتفاعلها بيخلق التيار الدافئ اللي هو بلون الاحمر ده، بيبتدي من الجنوب من عند الكاريبي ويطلع شمالا. دي بعثة بتاعت مركب ابحاث بتعمل دراسة على أعشاب السرجسم وكائناته، فبياخدوا نماذج وعينات من العشب مع السمك بتاعه.

في كل برطمان من دول عينه من العشب، بسمكها وبكائناتها. هنا واخدين سمكة رجل اهو مع العشب،

شوفوا العشب بيعمل شجرة كاملة لكن طافية على سطح المحيط، والطفو ده بيتم عن طريق البالونات اللي احنا شايفينها دي. الانتفاخات النباتية دي فاضية من جوه وعبارة عن عوامات بتعوم عشب السرجسة. لكن هنا الحاجات اللي زي الشعر دي عبارة عن كائنات اسمها الهيدرويدز، يعني حيوانات رخوية، وده الديدان الأنبوبية برضه رخويات، ده الجمبري بنلاحظ ان هو برضه واخد لون عشب السرجسم كله بني بطش بني، ده كابوريا، والكابوريا برضه هنلاحظ انه بلون عشب السرجسم، وده نوع كاموفلاج، فهو بيبقى في وسط العشب ما يبانش، ده البيض بتاعه بيض الكابوريا كفيار بتاعه، وهو في العشب ما يبانش، لكن لو نزل بقى وسرح يضيع.

شوفوا هنا متداري كاموفلاج كأنه العشب حتة واحد، لكن لما يقع في المحيط كده يبان على طول، فيبقى فريسة سهلة فينزل عليه السمك.

ده اسمه سمك البيبة بايب فيش، ده من نوع فرس البحر، وده الذكر فيه بيولد، الذكر هو اللي بيولد، عنده كيس كده يحط فيه البيض لما يفقسه يولده، الأنثى رمت عليه الوظيفة بتاع الحمل. عيلة فرس البحر كلها كده، والبايب فيش من عيلة سمك البحر، سمك فرس البحر.

دي اللي هي سمكة الأنفد أو البالون فيش بيسموها برضه، بيسموها البالون فيش لأن هي لما تنفعل وتغضب تنفش وتتنفخ ويطلع عليها زوائد تبقى مرعبة خالص، فسموها البالون فيش أو البوركيوباين فيش لأن بيطلع عليها زوائد زي الأنفد.

دي شوفوا الرجل دي، دي رجل ضفدعة. أبدا، هنفاجأ بسمكة بيسموها فروج فيش أو السمكة الضفدعية. شوف السمكة الضفدعية دي رجليها غشائية زي الضفادع، ولونها طبق الأصل لون السرجسم، لكن سمكة مش ضفدعة. شيء غريب. ده قوقع. وبيضع البيضة اللي زي السبحة دي، ده البيض بتاعه، وده البيض بتاعه دي. هيفقس ويطلع منه القوقع الفراشي أو الوينجد سنيل اللي قلنا عليه، أو القوقع الفراشي. تنويع عجيب، متحف يعني، تنويع متحف. كل ما يخطر على بالك وما لا يخطر على بالك. والغريب ان كل الكائنات في نفس اللون دي اللي حكينا عنها، اللي هي آلة المناخ الجهنمية. وازاي ان سخونة الحزام الاستوائي بتدفع الحركة في عروق الكوكب الأرضي، سواء كان في الجو فتعمل الرياح والزوابع، أو في البحر وتعمل التيارات الدافئة. وبيبقى المحيط جواه الشوارع الدافئة دي، شارع فوق شارع فوق شارع، ودوامات، وتتقاطع الشوارع الدافئة فوق بعض، وتدي فرصة لأنواع مختلفة من الكائنات زي الكائنات اللي شفناها الصغيرة دي. ده نوع تاني من سمك القرش الوديع الطيب، اسمه سمك الزكيبة. سمكة الزكيبة دي سمكة طيبة جدا ولطيفة ووديعة وغير مفترسة، وبتاكل برضو الايه الخضرة والبلانكتون والطحالب، وبقها مفتوح زي بق الزكيبة ومفهوش سنان زي حكاية الايه منتري او الحداية، وبتاكل بنفس الطريقة لأن بقها مفتوح زي الجراش، وتخش جوه القافلة فتبلع نصها قوافل الايه بلانكتون والطحالب.

شكلها غريب أوي. صاحبنا ده بيرمي سمك علشان مين؟ بيرمي السمك ده علشان مين؟ علشان التونة. التونة لما تشوف الوجبة دي تيجي جري. التونة دي بقى سمكة يعني شهية جدا، الصيادين يحبوا يصطادوها، وسوقها يعني رايق، خصوصا الأسواق اليابانية دايما بتطلب سمك التونة. بيوصل لأحجام ضخمة جدا، وهو أسرع سمكة التونة، أسرع وأضخم سمكة، توصل وزنها أحيانا لطن واتنين طن، وهي لا تكف عن الحركة. والسمكة الوحيدة التي لا تنام، ما بتنامش، لأنها لو نامت تغرق، لأن وزنها ضخم. بيرملها الصغير عشان هو ياخد الكبير، هو عاوز ياخد الكبير، الجحش الكبير عاوز ياخده. أيوة عاوز دي، هو عاوز دي عشان يتلمم، ولما يتلمم يبتدي بقى إيه المشغل، المكر بقى والصيد بتاعه. هي السمكة الوحيدة اللي دمها دافئ بين كل الأسماك، وبين كل الأسماك هي الوحيدة التي لا تنام، وقدرها أن تعيش في تجول مستمر، ولو نامت بتموت تغرق. أكبر سكان الأطلنطي هو الحوت، الحيتان، قبيلة الحيتان الحدباء، واحنا شايفين هنا أم ومعاها الحوت المولود بتاعها في رحلة العودة إلى الوطن. الحيتان بتعمل هجرة كل سنة، تولد وبعدين بعد ما تولد تاخد أولادها وترجع للوطن الأول بتاعها. والحيتان لها طريقة بتنادي على بعضها في البحر، مش معروف إزاي، لكن فجأة بتبص تلاقي في وسط البحر تجمع 10 12 حوت، أكن مؤتمر حصل، جم منين واتجمعوا ازاي ما تعرفش. فجأة انشق البحر وتطلع القبيلة العجيبة، شوف كم واحد، 12 حوت طلعوا. ايه ده، مؤتمر ده، اجتماع فوق العادة، ايه ده، حاجة غريبة. الحوت برضه من الكائنات الطيبة الوديعة رغم ضخامته، هو برضه بياكل الخضرة والبلانكتون والطحالب وكده. عالم

دي محطات رصد بيرصدوا بيها الطقس ويسجلوا الحرارة والضغط والرطوبة والجفاف ويتابعوا أخبار المحيط أولا بأول.

شوفوا دي اللي هي الديدان الأنبوبية، كانوا الملاحين يسموها جوس بارنكلز. دي ملهاش علاقة بالوز أو حاجة، لكن هم كانوا بيتصوروا زمان إن دي عبارة عن كتاكيت للبط وإنها حطير، فسموها جوس بارنكلز، فاسم بالطريق الخطأ لكن أصبح علم عليها. نفس الشيء لما يبقى فيه برضو سفينة محطمة، بنلاقي السمك برضو بيتلم عليها ويعتبرها محضن ويعشش. السمك الكبير بياكل السمك الصغير، واحنا بنتفرج لغاية دلوقتي من الغواصة بتاعتنا، وجه الامر للقبطان جه الامر من القبطان بان انتهت الرحلة وان احنا هنقلع الى السطح، فابتدت الغواصة تقلع في طريق العودة. شيء غريب، عاملة زي قمر صناعي في فضاء اللاذورد، منظر عجيب. الحقيقة شفنا حاجات عجيبة جدا، وشفنا معلومة جديدة عن أسماك القرش، وإنها عائلات وسلالات ومش كلها مفترس وسفاح، لكن بعض أسماك القرش طيب ووديع جدا، زي سمكة الحداية المانتا ري، وزي سمكة الزكيبة. دي أسماك بتاكل خضرة وطحالب وبلانكتون. وشفنا سمكة المراية العجيبة اللي لو نظرت لها من البحر ما تشوفهاش، لأنها بتعكس الضوء وبتنقض على الفريسة كأنها ومضة نور. وشفنا إن مفيش حد بيقدر يهرب من هذه السمكة إلا السمك الطيار العجيب اللي هو الفلاينج فيش، لأنه بيخرج من البحر بالكلية، بيطلع من الفيل ويطير في الهواء 500 متر. وشفنا عجيبة العجائب الجمبري الحرامي فرونيما أو الأكروباتيك شريمب. وإيه العجيبة؟ إن الحرامي بيبقى دايما النتاية، النتاية هي اللي بتسرق الكبسولات السلب، فرغها من السائل الحي وتستعملها كابينة أو مقصورة أو تريسيكل تمشي بيه في المية. والغريبة يعني الواحد لما بيتأمل الأحياء بيلاحظ إن النتاية بتبقى أوسع حيلة من الذكر وأكثر عدوانية. بنلاحظ دي في حاجات كتير، يعني مثلا أنثى البعوض هي اللي بتلدغ وتمص الدم، لكن الذكر بيعيش على رحيق الأزهار آخر رئة. نفس الحكاية أنثى العنكبوت مثلا، أنثى العنكبوت في الأرملة السوداء اللي هي البلاك ويدو، بعد التزاوج تقتل زوجها وتاكله. شفنا أنثى العقرب، شفناها في حلقة بتقتل زوجها وتلدغه وتموته بعد التزاوج. في النمل مثلا الأنثى مالكة والذكور مجرد حشية وخدم وعبيد، وفي النحل أعجب، الأنثى بتبقى مش بس ملكة والذكور عبيد، لكن الذكور كمان لما يخلصوا الوظيفة ينزل عليهم الشغالة يرنوهم على سخنة ويكسروهم وبعدين يموتوهم وبعدين يرموهم برا الخلية يموتهم البرد. أنثى الترميت برضو، فحشرة الترميت الأنثى هي الملكة، وبرضو الذكور حشم وخدم وعبيد. أنثى الأسد
اللبؤة بتبقى أكثر شراسة من الأسد، وهي اللي بتصطاد والذكر قاعد يحك فروته ويتاوب. لكن طبعا أعجب العجب بقى هي أنثى فرس البحر، لأن أنثى فرس البحر رامت وظيفة الحمل كلها على جوزها. الذكر هو اللي ياخد البيض ويعبيه في كيس عنده ويتنه شايله وعيني وبطنه تكبر تكبر تكبر تكبر يبقى شكله يعني يثير الشفقة، وبعدين تنفجر البيض ويطلع من منها الايه يولد صاحبنا بال100 وبال150 ايه فرسايه صغيرين. عيلة فرس البحر كلها بنفس النظام، يعني برضو البايب فيش او سمكة البيبة اللي زي البيبة اللي شفناها دي برضو لها كيس، الذكر هو اللي بيحمل وهو اللي بيلد. اخر موضة في امريكا دلوقتي انهم بيحاولوا يعملوا عملية جراحية للراجل عشان يحبل، يعملوا له كيس كده زي الرحم علشان يحط فيه البويضة. الظاهر ان في انتكاسة في العالم وعودة الى سيادة الانثى وهامشية الذكر، وده طبعا واضح من القيادات والرياسات الأنثوية الكثيرة، تاتشر، أكينو، بنزير بوتو، باندرا نايكا، أندير غاندي، سيمون ديفيل اللي هي رئيسة البرلمان الأوروبي، جولدا مائير، إيميلدا ماركوس، إيفا بيرون، يعني عدد كبير من الرئاسات والقيادات الأنثوية في عملية غزو. واضح ان الراجل تراجع في المجتمع وبرضه تراجع في الأسرة وسلطاته تراجعت، وبقى يتقرطص ويتعبى عيني في أكياس بلاستيك، وبقى حاله عدم والمستقبل محفوف بالمخاطر يا إخواني. في أوروبا وأمريكا دلوقتي الزوجة لما تتطلق القانون يديها الحق في 50% من مرتب الراجل ومن مدخراته ومن أرصدته ومن كل ما يملك مدى الحياة، وأيضا لها حضانة الأولاد. تكون النتيجة إن عيني الراجل يشوف مراته ماشية مع عشيقها وبتاخد فلوس ونص نص ما يملك وتصرف على عشيقها من فلوسه قدام عينه كده وما يقدرش يفتح بقه. قانون بيديها الحق تمشي على كيفها ويديها الحق تاخد نص فلوسه وهو يعيش طول عمره مدى الحياة يصرف عليها وعلى عشاقها غصب عنه، ما يقدرش يفتح بقه. القانون بتاع الأحوال الشخصية في أمريكا أوروبا بالشكل ده. ولو طبعا نجحت الجراحة في أمريكا وقدروا يخلوا الراجل يعملوا له رحم ويحبل، الزوجة الأمريكية طبعا هترمي عليه شؤون الحمل وتخلص، وهو اللي هيتدبس تدبيسها ملهاش آخر، مش عارف إيه آخرتنا. شفتوا يعني الخواطر المرعبة دي جاتني منين؟ جاتني من قاع البحر. الحقيقة لما الواحد ينزل قاع البحر ويشوف العجائب، البحر مسرح ملهم ومرعب، وأشكال الحياة فيه تبرجل المخ. شفتوا مثلا الكائنات الأسيرية العجيبة دي اللي في البحر، الكائنات الشبحية دي أكنها يعني ملايكة أو إيه، ده طالعة منين؟ إيه الكائنات العجيبة دي اللي بيسموها فانتومز أوف ذا سي؟ كأنها أرواح محلقة في الفضاء الفيروزي. فعلا اللي عمره ما آمن بالله ولا بآخرة لو نزل في أعماق البحر لابد حيؤمن بالله وبالآخرة والملائكة وبكل شيء. العلم يا إخواني يعين الإنسان على الإيمان، مش صحيح الكلام اللي بيقولوه العلم يؤدي إلى الكفر. أبدا، العلم نص العلم جايز هو اللي يؤدي إلى الكفر نتيجة الغرور، لكن كل ما تعمق الإنسان في علمه كل ما يقترب من الله سبحانه وتعالى ويزداد إماما ويزداد إيمانا كل لحظة. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله لنزداد إيمانا أكثر وأكثر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن. اشراقة نور في أثير الوطن.
1: نوافذ على الدرب. برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان. زينب رمضان عبر راديو السرايا. عبر راديو السرايا 99.3 FM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ذكاء المشاعر لدى الأطفال والأشباع العاطفي أساس مستقبل نفسي سليم وآمن للأبناء. التربية هي أساس حياة الإنسان، فحين يولد الطفل لا يحمل معه فقط حاجاته للطعام واللباس، بل يحمل حاجة أعظم وأخطر، وهي حاجة إلى الأمن العاطفي. فالطفل يولد ولديه استعداد نمائي للعاطفة، فهو لا ينمو نفسيا بما يملأ معدته فقط، بل بما يملأ به قلبه. كم من طفل يعيش في بيت مكتمل من الخارج لكنه مكسور من الداخل، وكم من طفل حرم من كلمة احتواء واهتمام، فكبر وهو لا يعرف كيف يحب ولا كيف يحب، مع إن الطفل يولد ومعه العاطفة، فهي غريزة يولد بها ولكنها تحتاج لمثير خارجي لإظهارها وتعزيزها وتهذيبها. الطفل الذي نحتويه اليوم لن يبحث عن الاحتواء غدا في أماكن خاطئة، والطفل الذي نفهم مشاعره لن يكبر وهو يجهل نفسه. الإشباع العاطفي ليس رفاهية بل ضرورة نفسية، بها نصنع جيلا سليما قبل أن يكون جيلا متعلما. الإشباع العاطفي يؤدي إلى التوازن النفسي، وبالتالي يستمتع بالصحة النفسية. من نافذتنا اليوم، وهي النافذة التربوية، نناقش بعمق ذكاء المشاعر لدى الأطفال وآثارها وأثر الإشباع العاطفي الأسري في صناعة مستقبل نفسي سليم وآمن للأبناء. عندما نتحدث أو نسمع كلمة ذكاء المشاعر لدى الأطفال، الكثير يتساءل ما المقصود بذكاء المشاعر لدى الأطفال. طبعاً من المعروف زي ما حكيت من شوية أن الذكاء هي غريزة، المشاعر والذكاء المشاعري العاطفي هي غريزة موجودة لدى الإنسان، فبالتالي تحتاج هذه الغريزة إلى الظهور والتهذيب والتعزيز. فذكاء المشاعر أو الذكاء العاطفي لا يعني كثرة البكاء، يعني مثلاً نقول الطفل يبكي نقوله إنه هو عنده عاطفة ودلوع زي ما نقوله إحنا بالدارج، ولا ضعف الشخصية ولا دلع، بل هو قدرة الطفل على فهم مشاعره. لما نتكلم عن الذكاء المشاعري فمعناها أنا أتكلم عن الطفل يعي ويفهم مشاعره، إذا كان مشاعر الحزن أو مشاعر الفرح، وأيضاً يستطيع التعبير عنها. مثلاً على سبيل المثال، ماما أو بابا أنا زعلان، لما الطفل يقول لك ماما أنا زعلان أو يقول لك يا بابا أنا زعلان، لا تتهاون ولا تستهين بهذه الكلمة، هو أراد أن هو يعبر لك عن مشاعر، يعني ألماتها داخليا، وهو حابب يعبر. متضايق مثلا يقول لك أنا فرحان، حابب يعبر عن فرحته. ومن أخطر المسائل اللي تحدث في البيوت وعند العائلات لما الطفل يجيب يعبر عن فرحته، طبعا يعني يسكتوه، يقول اسكت بطل هرجة، هو مسكين فرحان. خاصة لاحظوها في العيد، تجد الطفل فرحان ينتظر في العيد، يبدأ الأب يهذب أو يعارك أو يرفع صوته ويكسر الفرحة في قلبه بدل ما يشجع على الفرح. فبالتالي لابد من الاستماع لأطفالنا، ولابد أن نجعل الطفل يعبر بطريقة سليمة ولغة واضحة، يستطيع أن يتحكم في انفعالاته، سواء انفعالات الفرح زي ما قلنا أو انفعالات الحزن. أيضا يتفاعل مع مشاعر الآخرين. الذكاء العاطفي لدى الأطفال يجعل الطفل يتفاعل مع مشاعر الآخرين. لما يشوف أمه زعلانة أو بابا زعلان أو أحد من أصدقائه أو أخته زعلان، يتفاعل مع هذه المشاعر وبل ويحترمها أيضا، ويستطيع أن يحل مشكلاته دون اللجوء إلى العدوان أو الانسحاب.

إذن لابد من استماع الطفل واحترام تلك المشاعر الجميلة والبريئة أيضا في نفس الوقت، لأن معظم المشكلات اللي نجدها عند أشخاص الكبار في العمر سواء كانوا شباب أو فتيات أو حتى متزوجين، تجد أن كل مشكلاتهم كانت أساسها عدم التعبير عن مشاعره، يا أما يصبح عدواني ومش قادر، لأن التعبير عن مشاعر الإنسان هي عبارة عن مجموعة انفعالات. تخيل إنسان الانفعالات هذه تقعد مكبوتة في داخله، فبالتالي يا أما هو حاجتين بتحصل، يا أما يكون عدواني أو يكون الانسحاب، ونقصد بالانسحاب يدخل في دوامة العقد النفسية والأمراض النفسية والمشكلات أو الاضطرابات النفسية كالانطواء والاكتئاب، وما أدراك ما الاكتئاب، يعني مرحلة خطيرة جدا لأن يصل الإنسان إلى مرحلة الاكتئاب. طبعا من علامات أن الطفل لديه ذكاء عاطفي، طبعا تسأل فيه إحدى الأمهات قولي يعني حقيقة تحية لكل أم مهتمة بأطفالها من الناحية الشعورية من ناحية الحب والإحساس والمشاعر، في بعض الأمهات تهتم بهذا الجانب وهذه حقيقة يشكر عليها. يعني فتسألني إحدى الأمهات كيف أنا ممكن نعرف أن ابني لديه ذكاء عاطفي؟ أولا لا يخجل من حزنه، مثلا ما يقولش أنا مثلا ما نقدرش نحكي عن حزني أو يخجل أنه يعبر، بل يعبر عما أزعجه ولا يخاف من التعبير من غضب من غضبي بطريقة محترمة مؤدبة. يعني الطفل يقول لك ماما أنا زعلان، لما يقول لك ماما أنا زعلان لابد أن تستمعي. هنا تعرف أن الطفل لديه ذكاء عاطفي. الطفل اللي مهما تضربي، في بعض الأطفال مساكين من كثر الحياة الفوضى اللي هو عايشها في الأسرة أو من كثر الضرب والإهانات والسب والشتم زي ما حكينا في الحلقة السابقة، تجد حتى أصبح عنده تبلد في المشاعر. أما الطفل اللي عنده ذكاء المشاعري لا، ما يخجلش يجي عبر، يقول لك ماما أنا زعلان، ماما أزعجتني الحركة هذه، ماما أنا ما نحبش الحاجة هذه. فأنت هنا تعرف أن ولدك عنده ذكاء عاطفي، هنا لابد أن تستثمر هذا الذكاء، تستثمر الذكاء وتبدأ أنت تخرج من حالة الحزن اللي هو فيها. ولو هو قال لك ماما أنا فرحان، أعرفي أنه هو عنده ذكاء مشاعري وحابب أنه هو يعبر بصوت مرتفع بيحكي لك، أسمعي ما تكسفيش ابنك. إحنا معظمنا يعني إلا ما رحم ربي، طبعا أكيد في عائلات تتفاهم هذه المواضيع، ولكن أنا أوجه هذا الكلام لبعض العائلات اللي هم ممكن مش عارفين كيف يتعاملوا مع الوضع أصلا. فبالتالي هنا لابد لما يجيك ابني يشكي لك سواء من حزن أو من ألم أو سواء من فرح أو يحكي لك يعبرك عن فرح، أسمعي بقلبك بوجدانك، لأن الطفل يشعر. ممكن إحنا أطفالنا ما يحكوش، ممكن لأن مفردات اللغوية قليلة عندهم مازال ما تعلموش، ولكن يستطيع أن يعبر بحركاته بلعبة، ممكن يعبرها بكلمة واحدة، أنا أحبك يا ماما، فجأة بدون سبب. ساعات يجي الطفل يحضن أمه يقول أنا أحبك يا ماما، معنا ما فيش قبلها موضوع سائر، لكن أعرفي هنا أنه هو في اللحظة هذه أو نحبك يا بابا، أعرف أنه باللحظة هذه هو لديه طاقة عاطفية حابب يطلعها ويعبر بها. هنا أحضن أنت وقول له حتى أنا نحبك، ونحن هنا موجودين من أجلك أنت ومن أجل سعادتك. هذا الشيء يدل على أن طفلك لديه ذكاء عاطفي اجتماعي. أيضا يعني في بعض العائلات يضرب الولد أو يقول له سكر، يعني ما تحكيش اسكت، ما فيش داعي للدوة هي، فبالتالي يعني ينفجر الطفل هنا. فبالتالي تقول لي أنا ابني ديما يكسر في البيت، ديما يكسر في الأشياء ويخرب الأشياء وما يخليش الحاجة في مكانها. ولدك عادة الأطفال، مستمعينا الكرام، عادة الأطفال يعبروا عن انفعالاتهم الوجدانية تحديدا العاطفية عن طريق تكسير الأشياء وتخريبها بسببين، يا إما يحاول يقول لك أنا هنا موجود انتبهي لي، أو يحاول إن هو يفجر الطاقة الانفعالية نتيجة عدم قدرته على التعبير أو عدم أنك أنت ما سمحتلاش أنه هو يعبر. فبالتالي هذه ردة فعل، لكل فعل ردة فعل. فبالتالي يا إما يكسر ويخرب الأشياء أو يصير انطواء وينعزل. هنا يعرف كيف يتصرف عند أي موقف. طبعا الطفل المكبوت حين تكلموا هنا، أما الطفل اللي عنده الذكاء العاطفي يعرف كيف يتصرف عند أي موقف، يعطي رأيه دون خجل أو خوف. مثلا يعني تخيل أن الطفل
ينعجب بلبسة أمه، يقولها ماما لبسة هذه حلوة عليكي. أعرف أن الطفل لديه مشاعر قاعدة تتحرك اتجاه، وأول علاقة، أول علاقة عاطفية مشاعرية يقوم بها الطفل هي العلاقة الأولى والحب الأول في حياة الطفل، والوجدان الأول والعاطفة الأولى للطفل هي الأم والأب. فبالتالي ما نمنعوش نحن لما نمنع أطفالنا من التعبير عن الحب وعن الوجدان والعاطفة اللي جواتها. هنا عشان هيك بعض الناس لما تقل يقول لك أنا ما نقدرش نعبر عن حب، يعني أنا صح نحب زوجتي ولكن ما عنديش قدرة على التعبير، لأنه هو ما تعلمش، ما تعودش أن يعبر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أحب أحدكم، إذا أحب أحدكم فليخبره. يعني هذه شيء من الشرع، يعني حاجة شرعية، يعني سبحان الله، الله عز وجل وضع كل شيء في هذا المنهج العظيم ألا وهو القرآن الكريم. بس إحنا لو تدبرنا، لو قرأنا وتدبرنا لتعلمنا حقيقة هذه. يعني كل يوم أتفاجأ، كل ما نقرأ، كل ما أتفاجأ، كل ما موجود في علم النفس من حتى من مشاعر، من الحب، من العاطفة موجود في القرآن الكريم. لكن مشكلتنا إحنا بعيدين شوي عن القراءة والفهم للأسف الشديد. إذن التعبير عن الحب هذا أمر نفسي وأمر شرعي وأمر اجتماعي مطلوب جدا جدا جدا. خلي طفلك يعبر، بنتك تعبر لك. أول علاقة حب للبنت هو أبوها، أول رجل في حياتها هو الأب. خلي بنتك تعبر لك عن الحب عشان بنتك تكون عندها القدرة والقوة بكرة لما تتجوز يكون عندها جوز مش تقدر تعبر عن مشاعرها لزوجها. والعكس صحيح عند الولد، لما يعبر لأمه عن الحب وعن العلاقة اللي القوية اللي بينه وبين أمه يستطيع أن يحب زوجته، يستطيع أنه هو يعبر عن حياته. هذه هي المشكلات التي تحصل عند الناس الكبار بسبب الكتمان، بسبب عدم التعبير نتيجة التربية الصارمة ونتيجة الخوف من الأب والأم. والذكاء هو عملية استعداد موجود داخل الأطفال، داخل أي إنسان كامل، هي استعداد كامل موجود. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، سبحان الله، الذكاء استعداد كامل لا يخرج تلقائيا، يحتاج إلى بيئة تحفيزية وبيئة تستطيع أن تخرج هذه الاستعداد إلى حيز الوجود. وأفضل بيئة تساعد الطفل من المعروف البيئة التربوية هي الأسرة. لابد أن نجعل من أطفالنا أن هم يعبروا داخل البيت، وهذا التعبير هو عبارة عن مثير خارجي يحفز أو يعمل على إظهار العاطفة أو الشعور العاطفي حيال الأشياء أو المواقف أو الأسرة أو المدرسة. الأطفال لما يجوا يعبروا لابد أن نتيح لهم فرصة التعبير. على فكرة أتكلم عن الأسرة كأب وأم، نعم صحيح، ولكن عندي ملاحظة أيضا حتى في المدرسة، لما تكون المعلمة لديها طفل جايها من بيئة سليمة ولديه القدرة على التعبير العاطفي وعنده رأي، لأنه هو رأي مسموح في البيت، لأن الأسرة أعطتها فرصة أتحت له فرصة أن يعبر عن مشاعره، سواء كان مشاعر الخوف أو الحزن أو مشاعر الفرح والانبساط. هنا الطفل لما ينتقل إلى الروضة أو ينتقل إلى المدرسة لابد الأسرة أن هي توضح للمعلمة، هو مش يعني مفروض المعلمة يكون أصلاً فهم الموضوع الجانب هذا التربوي. فبالتالي لما الطفل يعبر ما تسكتاش. أنا بعض الأطفال، وهذا شيء لاحظته حتى كثير في المدارس، لما الطفل يعبر والأبلة تسكته وتقول لا اسكت وانت كذا كذا، الطفل يصاب بصدمة، يعتقد أن البيئة المدرسة تشبه بيئة المنزل. هو يفترض أن يكون كذلك تحديدا، يعني يفترض أن التربية المدرسة تكمل دور الأسرة في التربية، ينبغي أن هي تمشي على نفس النمط. لكن للأسف بعض المعلمات سبحان الله تكون من نوع العصبي أو من نوع اللي هي لا مبالاة، فلما الطفل يجي يعبر هنا بتسكت. بالتالي تجد بعض الأطفال يكره المادة نتيجة كرههم للمعلمة اللي أسكتت مشاعرهم وأحبطت مشاعرهم، وزي ما تقول عملت عملية كسفة أمام الأطفال. طبعا المعنى أو معنى الإشباع العاطفي الحقيقي، جاءني أحد الأباء يسألني قال لي شن تقصدي بالإشباع العاطفي، نحن طبعا مش منقصين حاجة على أولادنا، يعني كيف يكون شن تقصدي بها؟ فطبعا بعض الحالات حقيقة في ناس تحب تسأل وتحب تعالج مشاكلها وتحب
تجهز نفسها للاستعداد لإنجاب طفل، تحب تفهم كيف يتعامل مع الطفل، وهذا شيء جميل جدا يعني. طبعا الإشباع العاطفي هو إغداق المشاعر لدى الأطفال بالحنان والأمان، وهذه أشياء معنوية تتحس يعني ولا ترى إلا من خلال السلوك. يعني الطفل، ليش الطفل هو صغير قبله حتى ما يتعلم الكلام، لما يشوف أبوه يجد فرحان ويتنطط أو يشوف أمه، ليش؟ هو تعبير عن الحب، لأنه هو خذا جرعة حب من هذا الأب أو من هذه الأم، فبالتالي أول ما يشوفهم يعرف أن الأب أو الأم تحديدا مصدر إشباع له هو. خاصة عملية الرضاعة أعتقد في حلقة من الحلقات تكلمت عنها، وهي مهمة جدا خاصة الأمهات الجدد، لما تجي ترضع ابنها لابد من حضن الطفل حتى ولو من خلال الزجاجة، يعني مش من صدرك، لابد أن تضعيه كأنك ترضعي فيه من صدرك. هذا الحضن وهذا الضمان للضمي صدرك، هذه في حد ذاتها جرعة عاطفية غير عادية للطفل. فهو العملية الإحساس والمشاعر ليست كلمات، هي شعور متواصل سبحان الله، وكأنه يعني كوميونيكيشن، يعني كيف تواصل، كأن اتصال، اتصال روحي مشاعري ما بين الأم وما بين طفلها. فبالتالي هذه الأشياء لا ترى ولكنها تتحس. يعني الأطفال اللي ليس لديهم قدرة على الكلام يشعر بحب أمه بعاطفتها، ويشعر بحب أبوه وعاطفته. فالإشباع لا يعني تلبية كل الطلبات أيضا، هذه ملاحظة مهمة. يعني أنا طفلي لما أكبر شوية وأنا نعطي في حب وحنان وعاطفة، لابد أن تهذب، لابد أن نعطي العاطفة بطريقة مهذبة جدا، لا نخلوها لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط في التربية والاهتمام ولا تفريط فيها أيضا، لأن الإفراط والتفريط الاثنين يسببوا لنا مشكلة. فمش كل الطلبات اللي يطلبها طفل ولا دلال زائد ولا السكوت عن الأخطاء، خلي له هو طفل، خلي ما تعدلوش عليه، لا عدل عليه وفهمه أن هذا خطأ، ولكن إحنا عارفين وين مشكلتنا، مش في أنك تدلل أو أنك تعارك الطفل أو تسكت الطفل، مشكلتنا في طريقة الأسلوب، في أسلوبنا في التعامل مع الطفل. ممكن أنا نقول له اسكت، ولكن بطريقة مختلفة، مش بطريقة تخوف، بطريقة تسبب له عقدة، بطريقة تخليه هو يتأخر، لا نخليه يفسد الأشياء ولا ندلعه بحيث أنه هو يفسد أخلاقيا، ويبدأ هو كل شيء غصب عنك تلبيه حتى لو ما عندكش تعدي تدبر أموره. لا، لازم الطفل، وأنا من قبل في الحلقة أيضا سابقة تكلمت عليها، لازم نحط أطفالنا أمام ظروفنا الحياتية. ظروفنا الحياتية لازم الطفل يكون يعلم بها، خاصة لما يكون من 5 سنوات فيما فوق. الأطفال اليوم أذكياء، مش كيف أطفال زمان. الآن المؤثرات الخارجية والنوافذ الحسية تستقبل في أكثر من مؤثر في اليوم، المؤثرات الخارجية، فالأطفال يفهموا الآن على السوشيال ميديا موجودين، تلقاهم على النقالات، تلقاهم على الآيباد، تلقى الأطفال الآن بدأ يفهموا أكثر منا نحن حتى في بعض الأمور. فبالتالي تعامل معه، فأحكي معه مثلا في الشهر هذا نقدر نجيبه كذا، الشهر اللي بعده نجيبه كذا، نحن نشوفه، لا زي ما قلت لا إفراط ولا تفريط، لا ندلع يفلت منا الحبل التربية، ولا نمسك حتى نعقد الأطفال، زي ما يقولوا لا تكون يابسا فتكسر ولا لينا فتعصر. هذا يسمى التفريط وسوء التربية، قد يؤدي إلى مشكلات مستقبلية زي ما قلنا، وقد يبحث عن هذا الأشياء خارج البيت. فالإشباع العاطفي حقيقة يعني أن يشعر الطفل أنه مقبول، هذا هو المعنى الحقيقي للإشباع العاطفي، يشعر أنه هو مقبول، أنه هو محبوب داخل الأسرة، أنه هو مطلوب، أنه هو يعني فرحة البيت، وأنه هو مهم، شخصية مهمة. لازم نحسس أبنائنا أنهم مهمين في حياتنا، مهم وجوده في البيت، لازم نعطوه الإحساس بأنه هو إنسان كامل متكامل، ما نقصوش من حقه، ما نسكتوش، نعطوه حقوقه، ولكن بقدر، إن كل شيء أنزلناه بقدر، الله عز وجل الذي اللي هو قادر على كل شيء ينزلنا الأشياء بقدر معلوم. هذه أمر مهم جدا لابد أن ننتبه له وناخذ بالنا منه، اللي هو أن نحن لا نعطي لحد الدلال والإفساد، ولا نحرم أطفالنا حتى لا يدخلوا في مشاكل سلوكية وعقد نفسية. مثلا عندما يخطأ يتم توجيه ولا يهان، مثلا أنا نوجه ابني لما يخطأ، منهنش طفلي، من مسخرش منه، وأنا أقول له أنت فاشل، وأنا أقول له أنت مش سير منك، وأنت ديما تكسر في الحاجات،
عارفين حتى هو ما يكسرش لا شعوريا في شيء يقزن في اللاوعي عند الطفل. مثلا أنت لما أنت كل ما أنت تقول تمنع من شيء، كل ما هو أصر أنه يفعل هذا الشيء، كل ما أنت قلت له أنت تفسد في الأشياء، هو لا شعوريا هيقعد يفسد في الأشياء. فبالتالي نحن نحتاج إلى وعي وإدراك وفهم بكيفية التعامل مع مشاعر أطفالنا تحديدا، لأن الطفل الآن اللي أنت تربي فيه فكرة بيكون رجل مسؤول، بيكون رجل معلم، بيكون زوج، بيكون أب إن شاء الله في المستقبل. كذلك الفتاة، مش الولد بس، أنا أتكلم على لما أقول ولد بس نجمع الولد والبنت. حتى البنت ما تسخرش من مشاعرها، لأن بكرة تتزوج. أنا عندي قضية من أغرب القضايا، تقول لي أنا مشكلتي مع زوجي إني ما نعرفش نقول لا. ما تعرفش تقول لا، تعلمت إني تتلقى الأوامر بدون أخذ رأي، لدرجة إنها أعطت هي في فكرة أن هي تساعد في زوجها وأهل زوجها. الآن على يعني المفاجأة العظيمة أن يقولها إنها مليت منك، أنا بنطلقك، جهزي روحك للطلاق. ليش؟ لأن تعلمت أنها تعطي، وقالت لي قالت لي أنا مشكلتي عندي أنا، لأني تربيت على أني نعطي ونكون دائما في المقدمة، ما تعلمتش أني نقول لا في بعض المواقف. لازم نعلم أولادنا في أمور حساسة جدا. هذه الطفلة متربية ومتعلمة وما شاء الله، ودائما هي الخدامة وهي السباقة وهي اللي توقف لهالها، ما تعلمتش مرة تاخذ قسط راحة لها هي، ما تعلمتش ان هي تهتم بذاتها، تتفرغ لنفسها، لدرجة ان زوجها سامحه الله استهان بهذا التصرف واهانها بكل هدوء. انا معش نبيت، مليت منك. شفت احنا وصلنا اولادنا لمرحلة صعبة جدا لما يكبروا. احنا نهز ونقول لك توا هذه الأستاذة تتكلم على اطفال، احنا وتربينا وعشنا كيف قبل. لا، تربيتك غير تربية أولادك. هذه الإسقاطات النفسية اللي محملين بها من أبائكم وأجدادكم وأهلكم بتصبوها في قالب جديد مع ابنك، أنت قولبت ابنك على تاريخ وعلى أشياء ممكن تربية بوك كانت تنفعك في زمنك أنت. أما الآن نحن في زمن يحتاج الطفل إلى الاهتمام ويحتاج إلى وعي الأسرة في التعامل معهم حتى لا نصل إلى مشكلات كبيرة جدا فيما بعد. الإشباع العاطفي يعني عندما يتألم يتم احتوائه وليس رفضه. لما يقول أنا تعبان يا ماما، حاولي تردي معه، حاولي تطبطبي عليه، حاولي تكوني جنبه، أو أنت الأب طبعا، وليس رفضه أو إهانته وضربه. لما يتألم أو يجيك من المدرسة يقول لك أنا تعرفت مع أصحابي أو أنا عندي مشكلة في المدرسة، يقول لأنك أنت صفتك نعتك والكلام هذا، لا، حاول إنك تسمع بهدوء وشن الأسباب. الإشباع العاطفي هو الحضن عند الخوف. لما يكون ابني خايف، الأطفال حقيقة لديهم خيال، ولديهم يعني دائما لديهم خيال، ممكن سمع قصة أو شايف فيلم يبدأ في الليل يكون عنده نوع من الخوف. حاولي، من أكبر مشاكل الإنسان حقيقة وخاصة في الطفولة وتكبر معه هي عملية الخوف. حاول إنك تقول لك كلمة طيبة بعد الفشل مثلا، أو طاح أو ما قدرش، أو أنت كلفتي بمهمة هو فشل فيها، حاولي تقولها معلش مش مشكلة، المرة الجاية هتكون أحسن. لابد أن تعطيه أيضا نظرة الأمان. نحن طبعا تفنيس، نظرة الأمان إنه يعني مش مشكلة، المرة الجاية هتكون أفضل. فالطفل لما يكون منكسر أو يكون منحرج نتيجة سوء تصرف عمله، هو طفل يا أخي، فنقدر نحاسبه فيه كان نحاسبه في شخص كبير. هو طفل يصير إنه يخطأ. نحن لو ما أخطأناش ما كناش تعلمنا، كنا أخطأنا وكنا صار عندنا أخطاء، لكن تعلمنا. هنا تدخل الأسرة عشان يتعلم من الخطأ ولا يكرر الخطأ. لكن لما تكون أنت نظرتك صعبة ونظرتك قوية أو تكون شديد عليه، صدقني الخطأ هيتكرر، وهيتكرر في السر أيضا. طبعا الطفل الذي يشبع عاطفيا يكون أكثر استقرارا نفسيا، وهذا أمر مفروغ منه. حصل نقاش بيني بين أولادي، تكلمنا في هذا الموضوع، الجانب العاطفي والجانب المشاعري لابد أن يشبع الإنسان. ما فيش يعني نقولهم حتى لما تشوف المدير بتاعك زعلان حاول أنك ما تحكيش معه، لأنه هو مشاعريا مضطرب. لأن الاستقرار الإشباع العاطفي يعطي توازن نفسي للإنسان، ويكون أقل عرضة طبعا للانحراف. أنا أتكلم عن الأطفال طبعا في اللحظة هذه،
هيكون أقل عرضة للانحراف وأقدر على التعلم وأهدأ سلوكا وأقوى شخصيا وأيضا مسالم ويتمتع بالصحة النفسية. فمهم جدا اهتمامنا بأطفالنا في هذا الجانب الشعوري، الجانب العاطفي، الجانب الجميل. أطفال يعني عجبتني إحدى الأخوات كان معها لقاء في راديو تقول الأطفال هم أكسجين الحياة. هذه حقيقة، أنت ليش تمنع الأكسجين من أنه يكون منتشر في البيت؟ الطاقة الإيجابية، الفرح، الأطفال هم أساس الطاقة الإيجابية حقيقة في البيت.

طبعا هناك سؤال مهم جدا يطرح نفسه، الفرق بين الحب والإشباع العاطفي. هل الحب هو الإشباع العاطفي؟ يختلف عنا. دائما نسمع من الأباء والأمهات يقول أنا أحب أبنائي كثيرا، أنا أبنائي أحبهم، أنا نحب بناتي، أنا نحب أولادي، ولكن الحب وحده لا يكفي، لأن الإشباع العاطفي يحتاج سلوكا صحيا وسليما ليظهر هذا الحب. عندنا مشاعر حب لكن مش هنسموها عاطفة، هو مشاعر حب. أمتى يكون عاطفة؟ لما نظهر هذا الحب على هيئة السلوك، زي الحضن، زي الكلمة الجميلة لابني أو بنتي. فالحب الحقيقي مواقف وأحداث وأفعال تعبيرية. يعني ما ينفعش أني نحب ابني وما نقولش أني أنا أحبك، لابد من قول هذه الكلمة الرائعة اللي تحيي فينا روحا جديدة وتعطينا أملا جديدة. لما نقول أنا أحبك يا ماما، أو هو يقول لي أنا أحبك يا ماما، أو أنا أقول أنا أحبك، أنت يعني غالي علي وأنت روحي. في الكلمات هذه تعطي طاقة. صدقوني أنا عن تجربة أتكلم، عن تجارب حقيقية. كلمة أحبك أو يا ماما أو أنا أحبك يا ابني، أو الأب يقولها، محلاها لما تكون من أب. دائما نحن نقول الأم أم نتيجة الانشغال الأب فقط، ولكن محلاها ولو أنت عندك إجازة في يوم في الأسبوع دير الأولادك. تخيلوا حصل معي موقف، أمامي حصل الموقف مش معي، فالطفل الأب يحكي لي، يقول لي أنا عندي شغل، يعني يحكي لي في تفاصيل جدول عمله. فالطفل كان جالس معنا يعني حوالي في أولى تانية ابتدائي، فقال بابا أنت تفضل تكون معنا نحن، أنا كنت طالبة أصلا مكلفته بعمل. لما قال الكلمة هذه قلت لا أنا تو خلاص بنستغني عن العمل، خليك مع أولادك، وأمتى ما يتم العلاقة مع ابنك ويتم إشباع ابنك تعطيني بابا. أمتى يقول لي لما قاعد يضحك، يعني أمتى ما هو يشبع من أبوه ممكن أن نأخذ بونا أنا عندي معاه شغل. فقلت لا، وقفت العمل، قلت لا عنده حق، الطفل طلب حق من حقوقه أنك أنت تكون معاه. أمتى يا بابا تفضلنا ونطلع مع بعضنا، أمتى يا بابا تجلس معنا في البيت، لأنه هو يخدم عشانهم. فتكلمت قلت له بابا يخدم عشان يوفر لك حاجتك اللي انت تبيها، شفت اللبسة الحلوة لابسها جايبها بابا، فأنت هو يخدم عشان يجيب لك ملابسك، يطلع فلوس ويجيب لك ملابسك. فابتسم هو، فقال لي خلاص. قلت له لا، هو لازم يكون معك، عندك حق. فبالفعل الأطفال غير ما يعرفوش يعبروا، الأطفال صدقوني الأطفال يتمنى أن أبوهم يجلس معهم، يأكل معهم على صفرة واحدة، يتفرجوا على التلفزيون، يحكوا مع بعض من غير ما تمسك تليفون. خليك مع أولادك، عطني جل يعني عطني ولو ساعة ساعة ساعة في اليوم يا سيدي، ساعة كل يومين مش كل يوم، عطيهم ساعة اجلس معهم، أفهم مشاعرهم، ربما حد منهم واقع في مشكلة محتاجك أنك أنت تسمع. الأب هو مصدر الأمان والسلطة في البيت، لما السلطة تسمعني والأمان يسمعني أنا هنشعر بالأمان، معاش نخاف من زملائي في المدرسة أو نخاف حد من الشارع أو خاف من أي. وجود الأب فعلا أمان نفسي، وحب الأم هو الإشباع العاطفي.

أو هل تحبي زوجك وأبنائك؟ طبعا ترد علي تقولي نعم، ولكن ما هو الدليل على حبك لهم أو حبك لهم؟ هل أنت سمعتي زوجك هذه الكلمة أو سمعتي أبنائك هذه الكلمة؟ هل غمرتين بعطفك وحنانك لفظيا وسلوكيا؟ نقصد الكلمة والفعل طبعا. أنا يعني قولي لي أنا أحبك ووري أفعال أنك أنت تحبيه، سواء زوجك أو أولادك أو أنت زوجتك أو أولادك. كلمة الحب ما هيش عار، ما هيش عيب، فطلعها. عارف أنت لما تعبر عن مشاعرك لزوجتك أو أولادك أنت بتعالج نفسك في ذات الوقت، أنت بتعالج نفسك لأن عندك مكبوتات عاطفية موجودة في داخلك. أنت مجرد ما عبرت لزوجتك ولأولادك تحديدا، يعني أنت بتعيش مرحلة طفولة مرة ثانية مع أولادك. عيش طفولتك، ممكن كان عندك نقص أنت في الطفولة، حاول تعوضه في أولادك وتعيش معهم مرحلة الطفولة، تلعب معهم، تحكي معهم، تضحك معهم. أنت في حد ذاتك هذه طاقة إيجابية لك أنت، سواء للأم أو الأب. أنت لما تلاغي أولادك أو تلعب أولادك أنت أو أحفادك، يعني الناس الكبار، أنت في حقيقة الأمر ترجع لطفولتك أنت ولحياتك أنت تحديدا. هذا أمر مهم جدا، ربما غائب عند البعض. يعني فكلمة أحبك أو الغمر والعطف والحنان لفظيا وسلوكيا أمر مهم. نحن هنا نوجه ونرشد ونعلم ونذكر، ربما الإنسان ينسى، نذكر أنك أنت اليوم قرر وأنت مروح البيت، قرر أنك تحضن زوجتك وأولادك اليوم. كل واحد يحط التليفون على جنب، اليوم نجلس جلسة عائلية حلوة لما تديرها اللقطة هذه، ولو مرة في الأسبوع ولو كل أسبوعين مرة، هيشعروا بالأمان. هتجد كل واحد عنده مشاكل كان مخبيهن ويحاول يطلعهم يحكيهم لك. هذه راهي علاقة راهو فيها عبادة وفيها أجر عند الله عز وجل. طبعا أيها الأباء والأمهات، الحب شعور يحتاج إلى ترجمة فعلية. أنا بوش كلام، يبو فعل، ترجم لي هذا الشعور. أنت تحب أولادك لكن تعبر؟ لا ما نعبرش. ليش؟ والله هيك تربينا. لا هذاك زمان، حول لي على جنب وخليك أنت ابن الآن. الآن سمعت صوتي في الراديو، الآن أبدأ فعل هذه المنظومة الرائعة، المنظومة العاطفية في داخلك، فعلها وروح للبيت وعبر عن مشاعرك لأولادك ولزوجتك. الإشباع العاطفي ممارس يوميا منذ لحظة الصباح، وكلمة صباح الخير قولها بحب، الحضن ديرها بحب إلى المساء وعند النوم، حتى ينام مطمئنا وليس خائفا أو مضطربا. أو لا الأطفال لازم، أنا أول ما نوض الصبح صباح الخير ماما وتحضن، أو بابا وتبدأ تحضن وتبدأ تعطي ابتسامة. أطفالنا ما يعرفوش مشاكلنا الخاصة، ما فيش داعي هم يعرفوها أصلا، إحنا كبار نقدر نحل مشاكلنا. هو شن ذنبه تبدأ أنت تحط غضبك وحزنك وألمك في طفلك؟ هو شن ذنب الطفل؟ بالعكس، هو اللي مرات يطلعك من الأزمة اللي أنت فيها. لابد من أن نجعل من عاداتنا عبادة، بدل العادة عبادة. صباح الخير بحب، الحضن بحب، نفطر بحب، نحط أولادي في مدرستهم، نمشي العمل، نحل مشاكلي برا البيت، ما نحطش همي في البيت. ممكن أنت تحتاج في البيت إلى الاختلاء بنفسك، ممكن هتخبر زوجتك بحيث تهيئ لك الجو في البيت. الأطفال يقول بابا شوية عنده موضوع يفكر، عطوا شوية هدوء البابا عشان يرتاح وبعدين نبدو نلعبه. هكذا الأم الذكية. طبعا الشيء الآخر نبي نعرفه أثار الحرمان. حتى كلمنا عن العاطفة عن الحب، يعني حقيقة وأنا أصلا وأنا نحكي في الموضوع صارت عندي حالة حب. يعني العاطفة شيء جميل يهذب الإنسان، ينسيك مشاكلك، ينسيك أحزانك. العاطفة أجمل شيء في الحياة حقيقة. يعني الإنسان لما يعيش بحب وبعاطفة العاطفة تخليك رقيق، تخليك حليم. أراه من صفات المؤمن العاطفة، لأن المؤمن حليم ورؤوف وكريم، وهذه صفات المؤمن. والله الحب هو أساس هذه الأمور. لما أنا نحب هنكون رحيمة، هنكون لطيفة، هنكون سعيدة، هنعطي بحب، حتى في عملي هنديرها بحب. فالحب شيء جميل، الله يحب وكلنا نحب. فالحب أجمل عاطفة إنسانية. طبعا أثار الحرمان العاطفي على المدى القريب والبعيد، ماذا يحدث لأبنائنا في حياتهم المستقبلية؟ الحرمان العاطفي لا يظهر فورا، بل يزرع ببطء، ثم نرى أثاره تطفو على السطح في صورة قلق دائم أو خوف من الهجر

القرى والتعلق المرضي بالآخرين لنتيجة احتياجا لهذه العاطفة الذي حرم منها في داخل البيت. أيضا من ضمن الأثار ضعف الثقة بالنفس، السلوك العدواني الشرس أو الانسحاب من العلاقات، ودائما يكره الناس، ولما يشوف حتى أسرة سعيدة يكرههم، ما يحبش مثلا عيد عمة أو ما يحبش عيد خالة أو ما يحبش عيد جيرانهم. ليش؟ لأنه شايف أن عندهم عاطفة هو كان محروم منها، قد تسبب انعكاس. في ناس يعني سبحان الله تبحث عن العاطفة المفقودة من خلال علاقتها مع الآخرين أو تحاول أن هي تصلح من ذاتها. في نوعية لا، في نوعية يصبح حاقد على من لديه عواطف تجاه أبنائه، وفي نوعية إسقاط نفسي، بدل ما يكون عاطفي يصبح شرس ويبدأ يدير العكس ما هو يتمنى. لابد من احتواء الطفل، نحن نعرفه، أو زي ما قلت والحرمان العاطفي يؤدي إلى مشكلات سلوكية واضطرابات نفسية، خاصة عند النوم عند الأطفال، أيضا صعوبة في الدراسة وعلاقات عاطفية فاشلة في المستقبل، ما يعرفش يحب لأنه لم يتعلم معنى الحب أصلا والعطاء، وبالتالي هيكون عايش في حياة زوجية غير آمنة نفسيا.

0: والأخطر هو أن الطفل يكبر وهو لا يعرف أن طفولته كانت ناقصة، يشعر في أنه هو في تايه، ما يعرفش أنه شني ناقصني أنا. مرات ما فيش مشاكل وعصبية في البيت، ولكن ما فيش تعبير عن الحب. يعتقد أن أكل وشرب ولبس ومدرسة ويروح، لكن ما فيش حضن، ما فيش تعبير عن الحب، ما فيش أي علاقة عاطفية في البيت. لما يكبر يشعر أنه عنده لديه فراغ كبير في داخله وفي شيء ناقصة. فبعض الحالات، في أحد الحالات تقولي تربينا أحسن تربية، والدي كان يوكل فينا أحسن أكل، يلبس فينا أحسن لبس، ولكن سألت هل شعرت بالعاطفة لفظيا أو سلوكيا كالحضن أو ما شابه ذلك، يقول لي لا أبدا، عمره في حياته ما قال لنا كلمة حلوة، ولا عمره في حياته حضننا. كل حب أبونا لنا كان عبارة عن توفير الأكل والشرب والملابس فقط. فكيف أنا ممكن نعطي أولادي؟ أنا تربيت على هيك ومش قادر نعطي عاطفة لأولادي. يعني هل هو مفهومك للعاطفة هو توفير الأكل واللبس فقط؟ هنا المفاهيم تداخلت وصارت في نوع من الخلط بين الاهتمام والرعاية وبين الاحتواء والعاطفة، خلطت الموضوع في بعضها. لا، الرعاية الأكل والشرب والصحة هذه رعاية، أما العاطفة والإشباع العاطفي هذا هو الاحتواء النفسي والاستقرار النفسي، هذا هو الشجون الإنسان الداخلية اللي يبدأ يعبر عنها بحب. هذا تخيلوا أن معظم الأسر، يعني سامحونا، هذه حقائق نتيجة عادات وثقافة شعب معين أو منطقة معينة، ممنوع التعبير عن الحب. إذا كان الزوج ما يناديش اسم زوجته أصلا، ممنوع، عندهم عار لو يناديها باسمها. فنحن الآن خلاص تقدمنا 2026، يعني الآن الحياة تقدمت والوعي أصبح أكثر والفهم أصبح أكثر، فنحن نساعد بعض العائلات اللي عندهم الجفاف العاطفي والحرمان العاطفي، لأن أطفالنا صدقوني عدم الإشباع يدفع ثمنه أطفالنا في المستقبل في كل علاقات، سواء في العمل أو في الشارع أو في الأصدقاء أو في زملاء أو في علاقته مع زوجته أو علاقته مع أولاده أو علاقته مع نسباته، دائما تلقاك جاف ودائما تلقاك بعيد. فهذه الأمور، الإسقاطات النفسية والخبرات السلبية الموجودة داخل الإنسان، فبالتالي الإنسان دائما يبحث عن، دائما شوفوا عدم الإشباع العاطفي يجعل في داخلنا فراغ نفسي كبير، وقلنا مش ناقصني شيء، كل شيء واتي، كل شيء عندي، بس نشعر أني في شيء رايح. لو خليني نقول الكم في كلمة أجمل، اللي هو الشغف. العاطفة تخلق الشغف في نفس الإنسان، يخليه يخدم بشي، يوفر حاجته. العاطفة فعلا هي المحرك، اللي هي الشغف، محرك الشغف، يخليك تعمل وتشتغل وتفكر وتنجح في حياتك وتنجح في علاقاتك وتنجح في عملك وهكذا. طبعا دور الوالدين، الآن بنتكلم عن دور الوالدين في تنمية ذكاء المشاعر. الأب والأم هما المدرسة العاطفية الأولى للطفل، هما المصدر الرئيسي والمنهل الذي يتغدى وينهل منه كل العواطف والمشاعر، يتعلم منهما كيف يحب أو يغضب أو كيف يغضب أو كيف يهدأ أو كيف يعتذر ويتحكم حين تثار انفعالاته. دائما أعول على التربية السليمة من خلال الأب القدوة زي ما حكينا أمس والحلقة السابقة، وزي ما حكينا عن الأم القدوة والأب القدوة. الطفل يتلقى أول تعليمه وأول حياته يتلقاها من داخل الأسرة، فلابد أن الأم والأب هما المدرسة وهما المنهل الأول وهما المصدر الذي ينهل منه الأطفال كل حياته، سواء مشاعره، تعليمه، سلوكه من داخل الأسرة. ولذلك نقول لكم دائما اختيار أو التربية تبدأ من اختيار الأم الصالحة والقدوة، وأيضا يتم من خلال الأب الصالح والقدوة. ما تستهينوش بالأمر، هو الزواج مش مجرد أني بنتجوز فقط، إنما أنا أريد أن أؤسس أسرة قوامها أم صالحة وأب صالح. يرى طبعا الأبناء لما يشوف أبوه يصرخ وأمه تبكي والأحد يحتضن أحد، يتعلم أن الانفعال هو الطريق الوحيد للتعبير. أما حين يرى الحوار والهدوء والاحتواء والاهتمام يتعلم أن الأمان لغة الحياة. الأبناء الذين لا يعرفون معنى الحب والإشباع العاطفي الممارس في البيوت السليمة يصبح طفل أو شاب مشوه نفسيا، يبحث عن الحب خارج البيت، والله أعلم ماذا يحدث خارج البيت، فقد يؤدي ذلك إلى الانحرافات الأخلاقية بحجة الحرمان العاطفي. طبعاً إن شاء الله الحلقة القادمة عندي موضوع يخص هذا الجانب اللي هو الحرمان العاطفي والأسرة السليمة، قصة فتاة من أبشع القصص، يعني مش عارفة ممكن أن قلت أبشع القصص ولكن هي من أحزن القصص، محزنة. يعني كيف يمكن الأب والأم يوصلوا البنت إلى هذه المرحلة؟ فبالتالي الفتاة والشباب يتم الانحراف أو الانسياق إلى اتجاهات خاطئة نتيجة الحرمان أو بحجة الحرمان العاطفي، فهو يحاول أن يريد يغذي هذا الجانب الناقص في حياته، فيلجأ إلى البحث عن العاطفة خارج البيت وربما مع رفقاء السوء، لأن البيت مليء بالماديات وفقير في العواطف، مليء بالأكل والشرب نعم ولكنه فقير في العواطف. قد تكون بعض البيوت فقر مادي ولكن يوجد فيها عاطفة جميلة، زي مثلا قصة الأم اللي تشجع في بنتها على البغاء وجمع المال، أو ابنها على السرقة زي ما حكينا في الحلقة السابقة. طبعا هناك بعض في دائما في نهاية كل حلقة لدينا توجيهات ونصائح والعلاج العملي والسلوكي للأسرة الأب والأم. حابة نقول عزيزي الأب وعزيزتي الأم، خصص لأبنائك وقتا يوميا بلا هاتف، ولو على الأقل نص ساعة، لا مقاطعة، لا تقل له لا تبكي، بل قل أنا هنا معك. علمه تسمية مشاعره، لا تقمع هذه المشاعر، إذا كان حزين خليه يقول أنا حزين، إذا كان فرحان خليه يعبر عن شعوره، يعني علمه التعبير عن الحالة الشعورية اللي هو موجود فيها، علمه إذا كان فرحان زي ما قلنا أو متضايق وهكذا. حسسه إنك حسس ابنك أو بنتك إنك فاهم مشاعره وحاسس به. لا تسخروا من مشاعر أبنائكم، من عواطف أبنائكم، اضبط غضبك أمامه. لما تكون أنت في حالة انفعالية حاول تضبط الغضب بتاعك، ما تحاولش تثار وتنفجر أمامها. الطفل لا يعرف ولا يعني ماذا يحدث معك خارج البيت، فحاول أنك أنت تضبط نفسك أمامه، فأنت مرآته. لا تفضله عن إخواتي ولا تقارنه بغيره، لا تهين مشاعره أمام الآخرين والإحراجات، وهذا كثير ما يحدث عند بعض الأمهات، تحرج بنتها قدام صاحباتها أو قدام صاحبات بنتها أو سواء أو صاحباتها هي أو قدام أعمامها وقدام أهلها، هذه طامة كبرى، طامة الإحراج، أنا انكسار، يحصل انكسار داخل النفس. حاول تفهموا أولادكم وتحتضنوهم بعد كل خطأ، لأنه خايف منك، هو لما يكذب عليك الخوف يعلم الكذب، وهنا هي المشكلة الأعظم والكارثة الأكبر، إنك أنت تزرع الخوف فبالتالي هيضطر إنه هو يكذب عليك. أزرع بينك أزرعوا بينكم وبين أولادكم الحوار والاحترام بدل الخوف. أعزائي المستمعين، في عالم يتسارع فيه كل شيء يبقى قلب الطفل هو الأبطأ والأصدق، فالطفل لا يحتاج فقط إلى طعام والتعليم، بل يحتاج إلى من يفهم لغته الصامتة ويقرأ مشاعره قبل كلماته. إذا إن ذكاء المشاعر لدى الأطفال ليس رفاهية تربوية، بل هو أساس بناء شخصية متوازنة قادرة على التكيف والتعبير والارتباط الصحي بالآخرين. فالطفل الذي يتعلم كيف يسمي مشاعره ويعبر عنها بأمان هو طفل أقل عرضة للاضطرابات النفسية والسلوكية وأكثر قدرة على علاقات مستقرة في المستقبل. أما الإشباع العاطفي فهو ذلك الاحتواء الدافئ الذي يمنح الطفل شعور الأمان والانتماء ويرسخ داخله رسالة عميقة: أنت مهم، مشاعرك تحترم، وأنا هنا لأجلك. وحين يغيب هذا الإشباع لا يختفي الاحتياج، بل يتحول إلى سلوك عناد وانسحاب وسلوك غاضب أو حتى صمت مؤلم لا يفسر. ومن هنا تأتي أهمية أن نعيد النظر في أساليب تعاملنا مع أطفالنا، ليس فقط كمربيين بل كمترجمين لمشاعرهم وحاضنين لعالمهم الداخلي. فالطفل الذي يحتوى عاطفياً لا يبحث عن الاهتمام بطريقة مؤلمة ومؤذية، بل ينمو بثقة ويتعلم أن يعبر لأن ينفجر. الإشباع العاطفي ليس تدليلاً بل هو بناء لنفس سليمة. لذا افهم مشاعر طفلك قبل أن تصحح سلوكه، فالسلوك رسالة والمشاعر هي الأصل. أعزائي المستمعين، إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا التربوية من نوافذ على الدرب، على أمل أن نكون قد فتحنا نافذة وعي جديدة نحو تربية أهدى وأبناء أكثر طمأنينة. دمتم بخير، كنت معكم أنا زينب رمضان، وإلى لقاء قادم بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب،
2: نوافذ على الدرب،
1: برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان،
2: زينب رمضان،
1: عبر راديو السرايا،
2: عبر راديو السرايا
1: 99.3 FM.
3: يا من هديتم للنبي محمد.
4: راديو سرايا FM،
5: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوحي.

0: تذكروا زمان لما كنا نتابع أفلام الكرتون، كان في دائما شخصية شريرة عندها قوة خارقة مثل القدرة على التحكم بعقول الناس والسيطرة عليهم، والأبطال كانوا يسعون لنزع تأثير الشرير وإنقاذ الناس من هذه الهيمنة. كنا نشوف هذا كله كأفلام كرتون، جزء من خيال الأطفال، ولكن ماذا لو كانت هذه موجودة بالفعل في حياتنا اليومية؟ الحقيقة هي أن هناك ريموت كنترول حقيقي يستخدم للتحكم في عقولنا، وهذا الريموت ليس بيد شخصية كرتونية، بل هو متمثل في مجموعة من القنوات والإذاعات والصحف. الإعلام هو السلاح الخفي الذي يوجه أفكارنا، يجعلنا نصدق ما يريد، وكل ذلك بضغطة زر. الإعلام ليس مجرد وسيلة للأخبار والترفيه، بل هو أداة قوية تستخدم لتشكيل رؤيتنا للعالم ولإعادة ترتيب الحقائق بطريقة تناسب من يمتلك هذه الأداة. تخيل أنك الآن جالس في غرفة وكل نوافذها مغلقة، والإعلام هو النافذة الوحيدة المفتوحة أمامك. ما تراه من خلالها هو ما يريد الآخرون أن تراه فقط. والسؤال هنا، كيف يستطيع الإعلام أن يتحكم في عقولنا بهذا الشكل؟ هناك بعض الألاعيب والأساليب التي يعتمد عليها صناع الإعلام، بعضها أصبح مكشوفا وبعضها ذكي جدا لدرجة أننا لا ندركها حتى. فمثلا ما يسمى بالإطار الإعلامي فريمينج. الإعلام لا يخبرك فقط ماذا ترى، بل يخبرك كيف ترى. في كل مرة تسمع عن أزمة معينة، يسارع الإعلام ليحدد لك أي جانب من القصة يستحق الاهتمام وأي جانب يجب أن يهمل ويهمش. القضية الفلسطينية على سبيل المثال تعرض غالبا كصراع بين طرفين متساويين، في حين أن الواقع مختلف تماما. ياسر عرفات قبل اتفاقية أوسلو كان يصور كرمز للإرهاب وعدم الاستقرار، بينما بعد أوسلو أصبح يصور كزعيم معتدل يسعى للسلام، لا ومنحوه جائزة نوبل للسلام بعد التوقيع. اتفاقية أوسلو لمن لا يعرفها كانت هي أول اعتراف فلسطيني من منظمة التحرير الفلسطينية بشرعية دولة الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية. انصب تركيز الإعلام الغربي على 7 أكتوبر على أنها البداية، متجاهلين تراكما من الإجرام والتنكيل بالفلسطينيين يمتد لعشرات السنوات قبل ذلك، واعتمدوا في ذلك أسلوبا آخر وهو التكرار. التكرار ليس مجرد طريقة لنقل المعلومة، بل هو أسلوب لترسيخها. التكرار المستمر للكذب يجعل الفكرة تتحول حقيقة في أذهان الناس. الإعلام يستخدم هذا المبدأ بذكاء. إذا كررت فكرة معينة بما يكفي، ستصبح بالنسبة للناس حقيقة لا تقبل الجدل حتى وإن كانت زائفة. ولعلنا ما زلنا نتذكر في حرب العراق كيف رسخ الإعلام وروج لفكرة وجود أسلحة دمار شامل وجعلها حقيقة لا تقبل الجدل، وفي النهاية اكتشفنا أن الأسلحة لم تكن موجودة أصلا، لكن بعد فوات الأوان الإعلام زرع الفكرة، الناس صدقوها، والنتيجة كانت حربا تسببت في دمار شعب كامل. الإعلام والأدوات الفنية ليست مجرد أدوات للترفيه ونقل الأخبار، بل هما أدوات لتشكيل العقول والسيطرة على الأفكار. تخيل أنك الآن تجلس في منزلك في أمان تام وتتابع فيلما أو مسلسلا عالميا، تجد نفسك مشدودا لأبطال يواجهون الشر بجرأة ويدافعون عن القيم النبيلة، فتظن أن كل هذا مجرد ترفيه بريء. كم مرة من المرات شاهدت أفلاما وتعاطفت مع زوجة خانت زوجها لأجل الحب، أو تمنيت للص أن يفلت من العقاب وأن ينعم بالمال الذي سرقه، حزنت لمقتل أكبر تاجر مخدرات رغم أنه دمر مجتمعات وأفسد أجيال. كل هذه الإنتاجات تستخدم لترسيخ نمط حياة معين يتناسب مع أهداف صانعيها، حيث تصور الحياة الغربية بأنها الفردوس الأرضي، وتختزل البطولة في الرجل الغربي، وإن ظهر بطل آخر فإنما بسبب ذلك الغربي الذي سمح له وساعده في ذلك. الحياد الإعلامي مجرد كذبة لا يصدقها إلا السذج. كل ما يخرج للعلن يمر بسياسات داخلية للمؤسسات الإعلامية لضمان ملائمة المحتوى لهذه السياسات، ومن يملك المؤسسات وتمويلها يملك القرار. إلا أن الله قد أحيانا لنرى بداية تفكك هيمنة الغرب الإعلامية على مستوى الرواية والسرد. فقد شكل 7 أكتوبر من العام الماضي لحظة فارقة في تاريخ أمتنا، لم تعد الهيمنة الإعلامية الغربية قادرة على حجب الحقيقة مع محاولتها لاحتكار الصورة، فقد ظهرت روايات بديلة عبر صور ومقاطع انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورها الأفراد من مواقع الأحداث مباشرة. هذه الأدوات البسيطة، الهواتف والكلمات الصادقة، كانت كافية لكسر جدار التزييف الإعلامي. فبينما كان الإعلام الغربي يحاول ترسيخ رواية معينة، كانت الحقيقة تتسرب من أيدي الناس وتكشف جانبا آخر من الواقع وتفضح التضليل. وهنا يأتي دورك، فالحقيقة لا تحتاج إلى إمكانيات ضخمة، بل إلى صوت شجاع ينقلها. كل صورة تفضح الزيف وكل كلمة تكتب لتوضيح الحق هي شكل من أشكال الاصطفاف مع الحق. أنت تمتلك اليوم ما لم يكن لأحد من قبل، وسقف الممكن لديك مذهل. هاتفك الذي يوثق، وكلمتك التي تنتشر، ووعيك الذي يفضح الأكاذيب. كن أنت من يصنع الفرق، واصنع من أفعالك الشرارة التي توقظ الوعي في مجتمعك. واجه الهيمنة الإعلامية بكاميرتك، بتغريدتك، وبإصرارك على قول الحق، لتصبح أنت من يكسر طوق السيطرة ويعيد تشكيل وعي هذه الأمة. سلام عليكم.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3. يم السرايا راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: اللهم إني أستغفرك من كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك. يعني يا ربي أنا عصيتك بعافيتك، عافيتني فعصيت. أستغفرك من كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك، أو نالته قدرتي بفضل نعمتك. معي مال، بالمال عصيتك يا رب وأنت رزقتني هذا المال، أو بسطت إليه يدي بسابغ رزقك، أو اتكلت فيه عند خوفي منك على حلمك، أو عولت فيه على كرم عفوك. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب خنت فيه أمانتي، أو بخست فيه نفسي، أو قدمت فيه لذتي، أو آثرت فيه شهوتي، أو سعيت فيه لغيري، أو استغريت فيه من تبعني، يعني أغريت من تبعني بهذه المعصية، أو غلبت فيه بفضل حيلتي فلم تغلبني على فعلي، إذ كنت سبحانك كارها لمعصيتي، لكن سبق علمك في اختياري واستعمالي مرادي وإيساري، فحلمت عني فلم تدخلني فيه جبرا، ولم تحملني عليه قهرا، ولم تظلمني شيئا. يا أرحم الراحمين، يا صاحبي عند شدتي، يا مؤنسي في وحدتي، يا حافظي في نعمتي، يا وليي في نفسي، يا كاشف كربتي، يا مستمع دعوتي، يا راحم عبرتي، يا مقيل عسرتي، يا إلهي بالتحقيق، يا ركني الوثيق، يا جاري اللصيق، يا مولاي الشفيق، يا رب البيت العتيق، أخرجني من حلق المضيق إلى سعة الطريق وفرج من عندك قريب وثيق، واكشف عني كل شدة وضيق، واكفني ما أطيق وما لا أطيق. اللهم فرج عني كل هم وغم، وأخرجني من كل حزن وكرب. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا منزل القصر، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، صل على خيرتك من خلقك محمد النبي عليه الصلاة والسلام وآله الطيبين الطاهرين، وفرج عني ما قد ضاق به صدري وعيل منه صبري وقلت فيه حيلتي وضعفت له قوتي. يا كاشف كل ضر وبلية، ويا عالم كل سر وخفية، يا أرحم الراحمين، أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يم السرايا والشط ويلا.
4: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.

كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا، مساء الخيرات والأنوار عليكم على راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا فيكم في برنامجكم كالعادة من القلب، معكم ملاك محمود يأتيكم دائما على تمام الساعة 6 مساء كل أحد وثلاثاء وجمعة. فأهلا وسهلا بكم وأنستوا شرفتوا جميعا، وين ما تسمعوا فيها، وين ما تكونوا، في سياراتكم، في حياشكم، او حتى عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي. بداية دائما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. مساء الخيرات من جديد، وأكرر على كل قلب يسمع فيا اليوم وعلى كل روح تعبت من الدنيا لكن ما زالت تقاوم وتقول الحمد لله على كل الأحوال. قبل ما نبدأ حلقتنا اليوم نبيك ونبيكم بصفة عامة أنكم أنتم توقفوا معاي دقيقة واحدة فقط، نسألكم فيها سؤال بسيط: شن النعمة اللي لو أنعمها الله، عفواً شن النعمة التي لو رفعها الله منك اليوم حياتك كلها تتغير؟ هل بتقول الصحة ولا الرزق ولا الأولاد ولا الأمان؟ واحد وخلاص يقول الصحة، جميل الصحة، كلهم يقولوا الصحة، في اللي يقول الستر. قناة شني؟ قناة السرايا 99.3. الأمان، الصحة، جميل جميل، أعتقد الإجابات كلها جلها تقول الصحة، في اللي يقول العقل. لكن في نعمة هلبة منا يعيش فيها كل يوم وفي كل لحظاته وينسى فيها للأسف لأنها مستورة، نعمة لو انكشفت يمكن أقرب الناس ليك يبعدوا عليك، يمكن مجتمع كامل كله يتغير نظرته ليك، يمكن حتى انت ما تقدرش تنظر في وجه نفسك او تنظر لنفسك في المرآة بسبب موضوعنا لليوم. تعرفوا شن هي؟ هي نعمة الستر. فحلقتنا اليوم على الستر من اعظم النعم الله. الله سبحانه وتعالى يستر كل يوم، يعرف ذنبك ويعرف تقصيرك ويعرف ضعفك، ومع هذا ما فتحكش، ساتر عليك. كم مرة احنا كبشر نخطئ، كم مرة احنا قصرنا، كم مرة عصينا الله في الخفاء، ومع هذا النضو الصبح والناس تقول لنا فلان محترم، فلانة محترمة، فلان طيب، فلانة طيبة، مش لأن احنا كاملين أساسا، لأن الكمال لله سبحانه وتعالى، لكن لأن الله هو الستار. يا سلام لو عرف الناس كل شيء علينا، تخيلوا الناس يعرفوا كل شيء علينا، تخيلوا يعرفوا علينا في في في السر والخفايا والخبايا، هل بيقعدوا نفسهم الناس اللي يحبونا الآن هم نفسهم بمجرد ما يعرفوا الخبايا؟ هل بيحترمونا مثلا؟ أكيد بتقولوا لا، أكيد بتقولوا لا، لكن الله سبحانه وتعالى يحب الستر. واليوم بإذن الله حنتكلموا على النعمة لو عرفنا احنا كبشر قيمتها، والله كل يوم حنقول الحمد لله على الستر، الحمد لله أن ربي سترنا ومش فضحنا، الحمد لله. الله سبحانه هو الساتر، هو الساتر، هو الستار أساسا. أول شيء لازم نعرفه إن الستر مش من الناس، الستر عمره ما كان من الناس، الله سبحانه وتعالى هو الستير. بح أول شيء لازم نعرفه إحنا كبشر إن الستر راهو مش من الناس، راه بالعكس تماما، الستر من رب الناس الله سبحانه وتعالى. علاش كلام هذا نقول فيه؟ لقول الرسول، شن قال الرسول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن الله حي ستير يحب الحياء والستر، يحب الحياء والستر. رواه أبو داود، أبو داود والنسائي وصححه الألباني. يعني شوفوا جمال الحديث، الله يحب الستر، مش يحب الفضيحة ولا يحب كشف العيوب ولا يحب التشهير بالناس. ومحلاهم لما يشهروا بالناس، لما يكشفوا عيوب الناس ويفتحوا خبايا الناس ويشهروا بالناس علنا عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي. لهذا حتى لما شرع الله سبحانه وتعالى الحدود كان يحب أن العبد يتوب بينه وبين ربي، مش بينه وبين الناس، مش يطلع في فيديو يقول أنا نتوب قدام ربي، لا لا لا لا، التوبة بينك وبين الله بنية صادقة قبل ما يوصل الأمر للناس. فهمتوا؟ فالله سبحانه وتعالى ما يحبش الفضيحة ولا يحب كشف العيوب ولا يحب التشهير بالناس علنا. قديش منا توا في حد يشارك في مناشير ويفتحوا بالناس في عيب معين، أو ربي يكشفه في عيب معين، ما يقولوش ربي يهديه وربي يتوب عليه وربي يرجع للطريق الصواب، لا، يساهموا في انتشار الخبر ويساهموا في كشف العيوب وانتشار الفضيحة. سمعتوا بفلان أمس شن كان، سمعتوا بفلان نزلوا أمس في صفحة فلان الفلانية أو في الجروب الفلاني الفلاني، سمعتوا بي رتوا شن خلوني توفي أخبار كاذبة ويعني نقول إحنا مضرة للشخص وسمعة الشخص، لكن في أخبار مرات تكون صحيحة، لكن إحنا كبشر ما نستروش، قليل النادر يستر منا، الباقي إحنا نساهموا ونشاركوا في الفضيحة هذه، نشاركوا في كشف العيوب الناس ونفرحوا إن نفضح إنسان معين كان في يوم من الأيام وإحنا نشهروا به وفي كل ميعاد نتكلم عليه، كل مكالمة تليفون لازم نذكر اسمه، سمعته بالفلان الفلانية شدوها، شدوها علاش؟ ما هي كذا وكذا وكذا، هذا كله تشهير، هذا كله فضيحة، أنت قاعد تناول في الفضيحة أساسا. فبدل ما تناول الفضيحة وتكشف عيوب الناس وتشهر بها حتى لو كان الخبر صحيح، فادعي له بالهداية، ادعي لنا ربي يرجع للصواب، ادعينا الله يستر. في بسم الله الرحمن الرحيم لقوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. سورة النساء رقم 148. سبحان الله، حتى الكلام السيء الله ما يحبش الإنسان يجهر به بدون سبب. من هو السبب؟ إلا من ظلم. ركزوا، يعني إن الله ما يحبش الجهر بالسوء في القول في الكلام إلا من ظلم، إلا الإنسان اللي ظلموه، الإنسان اللي كلوا له حقه، الإنسان اللي ما وصلش لحقه ومن حرقته سكتوا له فمه، فهذا الوحيد اللي يقدر يتكلم، إلا من ظلم. حتى الكلام السيء الله ما يحبش الإنسان يجهر به بدون سبب، ألا والسبب هو الظلم. لو أنت إنسان ظلموك فمن حقك تتكلم، من حقك تقول فلان ظلمني، فلان كسرني في شيء معين، لأنك أنت إنسان ظلمت. ولكن في الأمور الاعتيادية والعادية لا، غلط هالشيء، لأن ديننا دين ستر ودين رحمة. فخلوني أسألكم سؤال بيني وبينكم هيك وانتم جاوبوني عليه، سواء في التعليقات على التيك توك او الفيسبوك والمكالمات، عارفين امتى توقيتكم، ولكن انتم استمعوا لينا وعندكم براحة المكالمة بعدين. خلوني أسألكم سؤال، لو اليوم الله كشف كل ذنب
أنت عملت في حياتك ودرت في حياتك هل تقدر تطلع للشارع؟ لو الله اليوم فضحك وكشف ذنبك اللي درته في حياتك في يوم من الأيام، هل تقدر أنت تطلع من الشارع أو تطلعي من الشارع؟ أسألوا السؤال لرواحكم ترى، وجاوبوني بصراحة وحطوا روحكم في مكان هالشيء هذا. احنا را كنا عندنا أخطاء وأغلاط، لكن سترنا الله سبحانه وتعالى. ربما تنتهي الحياة بعد ذلك. جاوبوني، هل في يوم ربي يكشف ذنب انت درته في حياتك هل تقدر انك انت لما تنفضح تطلع للشارع او انت تطلع للشارع؟ اكيد بتقولوا لي كلكم، اكيد بتقولوا لي لا ما نقدروش نطلع للشارع، خلاص احنا انفضحنا. اذا اول نعمه لازم نشكر عليها الله سبحانه وتعالى ونحمده عليها انه هو سترنا، انه هو ما فضحناش. في قصة هيك يحكوا ان في احد من الصالحين كان يقول والله لو كانت الذنوب رائحة ما جلس معي احد. شن قال احد الصالحين؟ قال والله لو كانت للذنوب رائحة ما جلس معي احد. شن يقصد؟ يقصد ان الله هو اللي سترنا، مش لان احنا صالحين، لكن لان الله رحيم والله سبحانه وتعالى كريم، هذا علاش سترنا احنا كبشر. فاحيانا نشوف انسان عاصي ونقوله يستاهل الفضيحة لانه هو انسان عاصي، لكن انت نسيت روحك ان انت اليوم مش مفضوح، او انت مش مفضوحة اليوم. يمكن الفرق بينك وبينه ان ذنبه انكشف وانت ربك، او انت ربك مازال ساترك وقاعد يستر فيك. لهذا عمر المؤمن ما يتشمت في انسان نفضح، لان الستر نعمة، والنعمة ممكن ترفع منك تنزع منك نعمة الستر هذه يوم تتشمت في فلان ولا علتان وتقول انه هو يستاهل الفضيحة، يستاهل مجاه. تمام، كل ما تتشمت انت كإنسان مؤمن وتقول لا اله الا الله محمد رسول الله، اعرف ان النعمة هذه الستر نعمة من الله سبحانه وتعالى، ممكن ان في اللحظة هذه ينزعها منك ويرفعها منك، وانت تكون الدور الثاني اللي حتنفضح امام الملأ. ان شاء الله وصلت المعلومة. فراجعوا أنفسكم، لما تشوف إنسان عاصي، إنسان يدير في شيء، أو إنسان نقول إحنا في خط غير صحيح، نقول إن شاء الله ربي يهديه، إن شاء الله ربي يرجح له الطريق الصواب. نسترة، علاش نفضحه؟ علاش نساهم في الفضيحة أنا؟ لأنك حتى أنت زي حد نزل الخبر زي ما أنت تنشر فيه نفس الذنب، راهو اختلاف الدرجات معينة راه. فما تنساش روحك. باهي، شن قال الرسول، رسول الله صلى الله عليه وسلم شن قال؟ قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ثم ذكر إن من المجاهرة أن يعمل الإنسان الذنب ليلا ثم يصبح يخبر الناس به. متفق عليه. اليوم للأسف في ناس تصور في معصيتها وتنشر في الفساد وتنشرها بنفسها. تخيلوا المعصية اللي احنا في دين الإسلام نعرفه إن هذه معصية، للأسف الناس من تلقاء نفسهم يصور في فضيحته والمعصية اللي يقوم بها وينشر فيها بنفسه.
زمان الإنسان يخجل، كان شنو يتحشم من الذنب. واليوم في بعض الناس بدوا يتفاخروا بالمعصية، يتفاخروا بمجاهرة المعصية والفواحش وغيرها وغيرها وغيرها. وهنا هو الخطر، هذا هو الخطر بالنسبة لنا، لأنك إذا استهنت بالستر الله سبحانه وتعالى حيرفع عليك. شفتوا في ناس نشوفوا فيهم توا على الملأ قاعدين يصوروا في المعاصي والفواحش اللي يقوموا بها تفاخرا وتباهيا، بس أنا إنسان حر ونتصرف زي ما نبي وأمام الملأ نديرها الحاجة هذه، وهو جاهر بنفسه وفضح نفسه أمام الناس وينشر فيها لنفسه، والناس تساهم في نشر الفضائح هذه والمعاصي. حتى لو كنت أنت تضحك عليه أو متشمت فيه أو شوفوا الفلان شو يدير، أنت قاعد تساهم في نشر الفضائح، وقاعد تساهم حتى لو كان أنك أنت تحاول تخلي الناس تفيق للشيء اللي قاعد يدير فيه الشخص ما يجاهر بالمعاصي والفواحش. فإذا ربك سترك اليوم أرجع له، ما تقولش غضوة نتوب، ما تضمنش أن الستر يستمر، لأن الله إذا أراد أن يكشف الإنسان ما يقدرش حد يستره، ما فيش إنسان يستره، هو الله الستير. لو هو كشف إنسان في الدنيا هذه ما يقدر حد يستره، لأبوه لأمه لأخته لأخوه لصاحبه لصديقة لزوجة لأي حد، لأن الله انزع عليه غطاء الستر. فعلاش يسترك الله وإنت تعصيه؟ السؤال يقول، والفقرة الثانية تقول علاش يسترك الله وإنت قاعد تعصي فيه. يا جماعة خلونا نكون صريحين مع أنفسنا، وبرنامجي دائما يخاطب أنفسكم، يخاطب قلوبكم مش أذانكم. كما احنا مرة قلنا هذه آخر مرة ورجعنا للذنب، كم مرة بكينا في الصلاة وبعد أيام ضعفنا ومع هذا الله سبحانه وتعالى ما فضحناش. ليش؟ لأن سبحانه حليم، يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل. أعتقد وضحت الصورة صح؟ وضحت. ما فيش حد منا مقامش بذنب معين لكن يضعف في ذنب مثلا. أمتى لما تاب والتزم بالتوبة النصوحة لله سبحانه وتعالى وتمسك بالتوبة هذه معاش رجع للذنب. لكن في منا يتوب ويرجع يذنب، يتوب ويرجع، لأنه هو نفسه ضعيفة، وجهاد النفس هنا له دور كبير. فقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، سورة النحل رقم 61. شوفوا هنا رحمة رب العالمين، لو كان كل ذنب نعاقبوا عليه مباشرة وبسرعة والله ما في واحد فينا حينجو من الشيء هذا وحيطلع منها سليم. شوفوا رحمة ربي، شوفوا رحمة ربي لما الله سبحانه وتعالى يكون رحيم على البشر، راي ما هيش حاجة سهلة. لو كان كل ذنب احنا نديره فيه نعاقبه عليه طول نتعاقبه عليه والله ما في واحد من البشر أي كان يكون ينجو من هالشيء، من هالعقاب هذا. لكن الله سبحانه وتعالى شنو يدير؟ يعطيكم فرصة، اليوم فرصة بعدها فرصة. ليش؟ باش ترجع له، باش تفيق على روحك،
هو ما يعطيش فيك فرصة باش تتمادى، لا، يعطي فيك فرصة باش ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، ترجع إلى طريق الصواب. لكن لو أنت ما استغلتش الفرصة الأولى والثانية والثالثة، أكيد الله سبحانه وتعالى خلاص بيفتحك، أكيد بيفتحك. هذا علاش قلت لكم الله سبحانه وتعالى يعطي فيكم في فرص في الحياة، فاستغل الفرص لصالحكم وترجعوا بها إلى طريق الصواب والصلاح. تخيل أنت اليوم لو أخطأت، يعني اليوم تخيل معي لو أنت أخطأت أمس ليلة مبارح، أنت غلطت وأخطأت وأذنبت مثلا، واليوم أصبحت صحتك كويسة ورزقك محدود وموجود وأهلك كلهم بخير، شو معناها الشيء هذا؟ معناها إن باب التوبة مازال مفتوح. لو أنت أذنبت أمس وارتكبت شيء معين بينك وبين نفسك طبعا، واليوم نط الصبح لقيت روحك أنك أنت صحتك تمام، ما تشكي من شيء، رزقك موجود، فلوسك موجودة، أهلك موجودين، ناسك وأحبابك، شغلك موجود، شو معناها الشيء هذا؟ معناها إن باب التوبة مفتوح، مازال مفتوح، مازال عندك فرصة إنك أنت تتوب من الذنب اللي ارتكبته أمس. لكن السؤال، هل استغليت الفرصة هذه ولا اعتبرتها شيء عادي؟ في ناس يفيقوا لرواحهم ويستغلوا الشيء هذا ويرجعوا يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. هل كل ستر دليل على رضا الله سبحانه وتعالى؟ هل كل ستر دليل على رضا الله سبحانه وتعالى؟ هذه هي النقطة المهمة جدا. في ناس تقول لو ربي مش راضي عليا كان عاقبني، لو الله سبحانه وتعالى مش راضي عليا راهو أعطاني عقاب. هذا مفهوم خاطئ أساسا، وفهم خاطئ أساسا. مرات يكون هو ساترك رحمة ليك، ومرات يكون استدراج مش إنك أنت تستمر في الخلط. لهذا ما يجيش حد يقول لي لو ربي مش راضي عليا راه كان عاقبني، أعطاني عقاب. لا، هذا مفهوم خاطئ وكلام خاطئ أساسا. الله سبحانه وتعالى لما ينزل عليك نعمة الستر فتكون رحمة ليك، ومرات يكون استدراج، وانت ونصيبك، وانت وتشغيل عقلك في الموضوع هذا وحكمتك. لقوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. سورة الأعراف 182-183. يعني يمكن الإنسان يعصي ويكون عليه معصية ورزقه قاعد يزيد وصحته كويسة ما يشكي من شيء، ويظن إن الله سبحانه وتعالى راضي عليه. عندكم علم إن هنا موضوع ابتلاء؟ عندكم علم إن هنا الموضوع هذا كله ابتلاء؟ هو يرتكب في المعاصي ويرتكب في الفواحش، لكن إيش معنى لما يرتكب في المعاصي والفواحش قاعد رزقه يزيد ما ينقصش، صحته الحمد لله أموره تمام، ما يشكي من مرض معين، ويظن إن الله سبحانه وتعالى راضي عليه؟ هنا ابتلاءه، هنا استمر يا عبدي في المعصية، مواني تو بنزيدك رزق وبنزيدك صحة وبنزيدك مال وجاه وغيره وغيره وغيره، باش انك انت تظن في تفكيرك اني انا راضي عليك، بينما انا قاعد نعاقب فيك بابتلاء، بينما هو يمهل فقط، يعطي فيك في مهلة باش انك انت تفيق. لهذا المؤمن ضروري يخاف على نفسه، ودي ما يخاف ان هو يعني لما يزيد عليه ماله يخاف، وبارك المال هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فلهذا المؤمن ضروري يكون دائما خايف من نفسه ومن أفعاله ويخاف من الله سبحانه وتعالى.
في حديث عظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يعني شوفوا أنتم الحديث، وشوفوا آيات الله المحكمة، وشوفوا كل شيء يتكلم عليه: إن يا عبدي أرجع لي، إن يا عبدي راه ابتلاءات، إن يا عبدي راه كذا. كان في أحد من العلماء يقولوا، والناس الخبيرة شن تقول؟ تقول: إذا رأيت الله يتابع عليك نعمة وأنت تعصيه فاحذره. يعني كل نعمة وكل يوم ذنب ولا يوجد رجوع إلى الله سبحانه وتعالى، هذه تحتاج منك مراجعة للنفس، مراجعة. كل نعمة ربي ينعمك بها، وكل يوم أنت في المعاصي وفي الفواحش وفي الذنوب، وفي كل يوم أنت ما ترجعش إلى الله سبحانه وتعالى وإلى طريق الصواب، هنا شو الموضوع؟ هنا ابتلاء، هذا يحتاج منك مراجعة للنفس، ومراجعة أمام الله سبحانه وتعالى قبل ما يجي ساعة المحاسبة. كما تستر الناس يسترك الله. من أجمل الأخلاق في الإسلام إنك ما تفرحش بزلة غيرك، بغلطة غيرك، وما تمشيش تنقل في أخطاء الناس، إنك أنت ما تتشمتش فيهم، ما تفرحش لزلاتهم وكشف عيوبهم وفضائحهم، ولا عمرك تمشي باش تحكي على أخطاء الناس وعيوبهم وفواحشهم. قال رسولنا الكريم شن قال؟ من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، رواه مسلم. تخيلوا الأجر، انت تستر إنسان الله يسترك، شن أفضل من هذا؟ شن أحلى من النعمة هذه؟ لما انت تستر إنسان رأيت عليه فاحشة، معصية، ذنب، أي شيء تسترى، الله سبحانه وتعالى يسترك يوم في الدنيا وفي الآخرة أمام الملأ. للأسف في وقعنا أول ما يغلط واحد نلقوا الهواتف طلعت، والتصوير بدأ، والنشر بدأ، والتعليقات بدت. وين الستر هنا؟ وين الرحمة؟ وين الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ ترى هذه في مجتمعاتنا العربية للأسف الشديد، خلوني من المجتمعات الغربية، مش موضوعي، بس موضوعنا مجتمعاتنا العربية، العربية المسلمة المؤمنة. للأسف في وقعنا أول ما يغلط حد وينكشف عيب حد أو فضيعة حد نلقوا الهواتف طلعت، التصوير بدأ، النشر بدأ، التعليقات بدو، شتم قذف غيرها وغيرها وغيرها. وين الستر في الموضوع؟ وين الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ وين الرحمة؟ مرات الإنسان هذا اللي طلعت فضيحته وانتشرت راه مرات يتوب إلى الله بينه وبين نفسه راه، وانت تقعد آتم طول عمرك بسبب شني؟ نشرك لفضيحة، بسبب كشفك عيوب الناس وانتشارها بالناس، يعني عفوا انتشارها بين الناس.

حكايه الاشهار في الموضوع هذا بدينا، اللي يعرف خبر وينزله والواحد هو اللي يصفقوا له تو. بايا الدنيا واسعه غدوه شني. مرات الانسان اللي نزلت عليه فضيحه ولا عيب معين يتوب الى الله بينه وبين نفسه بتوبه نصوحه، انت وين حتكون؟ انت حتقعد آتم، حيقعد الدم في رقبتك بسبب نشرك لفضيحه امام الملأ. واذا بليتم فاستتروا، اذا ابتليتم فاستتروا. هكذا. فلو جاك شخص مثلا، لنفرض جاك شخص واعترف بالخطأ، أي شخص تعرفه في حياتك، صديقك، صديقتك، مثلا حد من العيلة، أخوك، أختك، أي حد، واعترف بالخطأ هذا، هل تساعده أن يصلح نفسه ولا تمشي تحكي عليه لكل الناس؟ الإجابة على السؤال هذا تدل عليه كشف معادن الإنسان، معدنك كويس ولا مش كويس. أنا كشخصيا لو جاني شخص واعترف بخطأ معين حنساعده يصلح من نفسه، يراجع نفسه، لكن ما نفضحاش. لأنك أنت لما تفضحه شن اكتسبت أنت؟ شن اللي حصلته من الدنيا؟ يعني اللي إنسانة معدنا نضيف ومعدنا كويس حيستر وحيساعد حد يشوفه بالطريقة هذه واعترف بخطأ، حيساعده ويخليه يوريه الطريق. لكن الإنسان اللي يبدأ معدنا مش كويس، هنا بيفضحه، هنا بيشدها لزلة، هنا بيشدها زي الورقة الرابحة بالنسبة ليه، يستغله بالشي هذا. شفتوا بهي في آية عظيمة لقوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، سورة النور رقم 19. لاحظوا الله سبحانه وتعالى شن قال؟ يحبون أن تشيع، يعني حتى حب نشر الفضائح مذموم، فما بالك بالشخص اللي قاعد ينشر فيها فعلا وهو مدرك ان هذا غلط وقاعد ينشر في الفاحشة والمعاصي. ريتو الله سبحانه وتعالى قال يحبون أن تشيع، يعني حتى حب نشر الفضائح والمعاصي والذنوب مذموم، فما بالك بالشخص اللي ينشر فيها هو بكامل قواه العقلية. يمكن أنت اليوم أو أنت اليوم تعرفي سر على شخص، لو تكلمت ممكن تنهي حياة الشخص هذا، لكن لو استرت في الدنيا يمكن الله سبحانه وتعالى يكتب لك سترا يوم القيامة. فاختر، خيار ليك. لو تكلمت حتنهي حياة الشخص اللي تعرف عليه السر، اللي في يوم من الأيام أمن لك وقال لك السر هذا واعترف بغلطه، لكن لو أنت استرته في الدنيا ممكن الله سبحانه وتعالى يكتب لك ستر يوم القيامة. فهل أنت تبي أن تكون سبب في هدم إنسان وهدم حياته، أو تكون سبب في إنقاذه من المعاصي؟ لا ما نفضحاش، لأنك مش مسهل، مشكيلي ربي اليوم الدين. بقى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أصحاب الذنوب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع أصحاب الذنوب

لو في واحد غلط شن أول رد فعل عند بعض الناس؟ شن أول ردة الفعل بتكون؟ يفتحوه، ينشروه، يشهروا به، ويخلوا زلته حديث المجالس، صح؟ هذه أول ردة فعل لبعض البشر لما يعرفوا إن واحد غلط، يفتحوه، ينشروه، ويشهروا به في كل الأماكن، ويخلوا زلته حديث المجالس، كلهم يهدرزوا به، كلهم يحكوا عليه. لكن تعالوا شوفوا، نشوفوا كيف كان سيدنا محمد اللي هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام كان رحيما، وكان يحب التوبة، وكان يحب الستر اللي هو موضوعنا الستر. ولهذا ما كانش يبحث عن عيوب الناس، ولا يتجسس عليهم، ولا يغتاب فيهم. أعتقد في آية كريمة طبعا حكينا عليها في الحلقات السابقة لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. سورة الحجرات رقم 12. شوفوا الترتيب في الآية: لا تظن، لا تتجسس، ولا تغتب. وكأن الإسلام يسكر في كل باب يوصل لفضيحة الناس. إسلامنا وديننا الإسلامي يسكر في كل البيبان اللي توصلنا لنشر الفضائح وزلات الناس وعيوب الناس ومعاصي الناس. آيات الله محكمة، آيات الله صريحة وواضحة، حديث الرسول وأحاديثه واضحة وصريحة. الرسول عليه الصلاة والسلام يحب الستر، وحنحكي لكم قصة من السيرة النبوية، وهذه هي القصة تقول كالآتي: في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل اسمه ماعز بن مالك رضي الله عنه، واعترف للنبي صلى الله عليه وسلم بذنب كبير، وأصر على أن يقام عليه الحد بعد توبته. شوفوا، جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام اعترف بذنب كبير، وأصر من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقام عليه الحد، يعني العقاب، بعد التوبة. لكن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هالموضع هذا والموقف هذا؟ في البداية أعرض عنه أكثر من مرة، كل ما يجيه الراجل كلمة يمشي ويخليه، مرة الأولى، الثانية، الثالثة، وكان يقول له: أرجع واستتر بستر الله ولا تفضح نفسك. وكأن صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يفضح الناس. إذا كان باب التوبة بينهم وبين الله مفتوح، شفتوا الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء أكثر من مرة الشخص هذا واعترف بذنبه، مرة لولا عرض مرة واثنين وثلاثة وخلاه ومشاه، مشاه وخلاه، فقال له: أرجع واستتر بستر الله ولا تفضح نفسك. وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يفضح الناس، لأنه عارف أن باب التوبة مفتوح بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وهذا يعلمنا أن الإسلام لا يبحث عن تعرية الناس، بل يفتح لهم باب الرجوع إلى الله. شنو يعلم فينا الإسلام؟ ديننا الإسلام شنو يعلم فينا في موضوعنا اليوم؟ يعلمنا أن الإسلام لا يبحث عن تعرية الناس ونشر فضائحهم، بل يفتح لهم باب الرجوع إلى الله، أي باب التوبة إلى الله، أي باب لازم نتعلموه إن إحنا لازم نستر كل مؤمن ومسلم. فلا تكن سببا في سقوط إنسان. يا جماعة، راه كلمة واحدة أو منشور واحد أو صورة واحدة
ممكن تهدم إنسان وتهدم حتى حياته. ممكن اليوم الشاب أخطأ وغلط بعدين تاب إلى الله ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لأن الشخص هذا نشروا له الخطأ والمعصية أو أي شيء ارتكبه، للأسف قعدت الفضيحة هذه تلحق فيه لسنوات وسنوات، والناس ما نسوش الشيء هذا والناس يعايروا فيه. هل هذا يرضي الله؟ طبعا مش ما يرضيش الله، طبعا ما يرضيش الله. فممكن أنت بكلمة واحدة أو منشور واحد تنزل على فلان أو فلانة أو صورة واحدة أو مقطع فيديو أو أي شيء قاعد تنشر فيه حاليا، ممكن يهدم حياة إنسان وممكن حتى ينهي حياته، وانتم عارفينش معناه ينهي حياته. ممكن الشاب أو الفتاة رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وتابوا عن الخطأ، لكن الفضيحة هذه تلحقهم، تقعد تتلحق فيهم لسنوات. علاش؟ لأن الناس ما ترحمش، لأن مش متعلمين حاجة اسمها الستر وما نعممش، وهذه هي لازم تتعلموها، هي الستر والدعاء لهم في ظهر الغيب. هذا علاش قالنا، قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم شن قال؟ قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، رواه مسلم. تخيل هالمشهد هذا، تخيل أن يوم القيامة الناس كلها تنتظر في الحساب وخايفين ومرتكبين ويعني متوترين، يعني زحمة، الناس كلها قبائل وأمم وينتظروا في يوم الحساب. تخيل المشهد هذا أنتم، تخيلوا مجرد التخيل، الناس كلها تنتظر في الحساب وقتها، ورب العالمين يسترك أمام الخلائق أمام الأمم بسبب ليش؟ إنك أنت في يوم من الأيام كنت تستر في الناس في الدنيا. فما أعظم النعمة هذه اللي أعطاها لك الله سبحانه وتعالى وميزك بها الله سبحانه وتعالى. شفتوا الرسولنا الكريم شن قال؟ لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. فلو أنت في يوم القيامة، اليوم العظيم هذاك هو يوم رهبة، كنا خايفين، وكنا خايفين من الميزان الحسنات والسيئات، وخايفين من الأشياء الخبايا اللي بتصير لنا، فرب العالمين يسترك أمام الخلائق أمام الأمم أمام الرسل والأنبياء. علاش؟ لأنك أنت كنت تستر في الناس في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى جزاك أنك أنت تستر أمام الخلائق، فأي فضل أعظم من هذا؟ ما يجنيش حد يقول لي لا ما فيش فضل، لا في فضل، في شيء عظيم من الله سبحانه وتعالى. بإحنا تكلمنا عن حاجتها هي نجول الستر داخل البيوت. للأسف الشديد بدت كلمة الستر داخل البيوت أصبحت يعني يتناولوا فيها البنات ويتكلموا عليها البنات بمفهومنا يعني. فخلونا نتكلم على الموضوع الحساس هو اللي هو الستر داخل البيوت بين الزوج وزوجة. كم من بيت انتهي بسبب ان واحد منهم طلع سر من البيت، طلعت للناس. اليوم اول مشكلة تصير، فهي تكلم صاحبتها، تكلم أمها، تكلم أختها، هو يكلم صاحبة، يكلم خوه، أخته، وبعدين تكبر المشكلة بيناتهم. بينما الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من هذا، حذرنا علاش؟ لأنه قاعد يعلم فينا إن الستر يبدأ من البيت، يبدأ من الأسرة. ليس كل خلاف يحكى وليس كل سر يقال، في حتى اللي يسألوا في الصغار على أسرار الحوش، وهذه هي احنا نتكلم على أسرار الأسرة، الزوج والزوجة والأبناء.
يستغلوا حتى في الأطفال في ما عرفت شن صار بين أبوه وأمه ولا شن صار من إشكالية شن زاد عليهم شن نقص عليهم. يستغلوا في براءة الأطفال في الحاجة هذه. شن قال الرسول؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى إلى امرأته ويفضي وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي هي ثم ينشر سرها. رواه مسلم. هذا الحديث يعلمنا إن الستر يبدأ من البيت، لهذا ليس كل خلاف يحكى وليس كل سر يقال، خاصة بين الزوج والزوجة. مش أي شيء نقدر نطلعه، مش أي شيء تحكوه، مش كل شيء. ولازم تتعلموا إنكم تستروا أزواجكم وأسراركم. باهي ملاك انت تحكي لنا عن الستر، باهي تعالي للفقرة المهمة اللي هي الستر لا يعني تشجيع على الخطأ. باهي في ناس تخطئ، احنا قاعدين نستر عليهم بس هم يتمادوا في الشيء هذا، احكي لنا عليه ملاك شوي. هاي النقطة حنقولها لكم من هنا، النقطة مهمة جدا اساسا. لما نقول استروا الناس هذا لا يعني اننا نسكت عن الظلم، هذا لا يعني إني نسكت على حد ظلمني. لما نقول لك استروا الناس هذا لا يعني إنك أنت تسكت على الظلم حد ظلمك، ولا يعني إن إحنا نغطوا على الجرائم، ولا يعني إن إحنا نخلوا المعتدي يستمر. الإسلام يأمر بالستر في الذنب الذي بين العبد وربه إذا تاب أو كان يمكن نصحه. أما إذا كان في أمر آخر، ظلم للناس أو اعتداء على حقوقهم أو خطر عليهم، فلا يجوز الستر هنا أو التستر عليه. بل يجب اتخاذ ما يمنع الظلم ويحفظ الحقوق. بمعنى إن الستر لما نجي نقول لكم استروا بني آدم ولا استروا الناس ولا كذا، هذا لما يرتكب البني آدم ذنب أو معصية بينه وبين ربي واتجاه الله سبحانه وتعالى، أو إنسان الظلم كويس. لكن الستر ما يعنيش إننا مثلا نشبح جريمة معينة أو نخلي الإنسان اللي يعتدي عليه حقوق الآخرين يستمر في الاعتداء، لا هذا غلط. الإسلام يأمرنا إحنا بالستر في الذنب اللي يخص بين العبد وربه، أو نقدر إحنا ننصحه. أما لو كان الأمر مربوط بظلم الناس أو الاعتداء على حقوقهم أو خطر عليهم وعلى حياتهم، فلا يجوز التستر في الموضوع هذا. لازم تأخذ الإجراءات اللازمة واتخاذ ما يمنع الظلم على الناس ويحفظ حقوقهم. الستر من ناحية ستر العيوب وليس بالظلم والبهتان. فخلوني نسألكم، كم شخص تعرفوه اليوم كان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى ثم أصبح من أهل الصلاة؟ وكم إنسان كان الجميع يظنه إنسان صالح أو عفوا إنسان ضائع، واليوم أصبح إنسان قدوة لدى الجميع؟ لو أن الناس فضحوه في بداية حياته، هل كان سيقدر يكون إن هو يبدأ من جديد في حياته ويكون قدوة لغيره؟ طبعا لا. علاش الله سبحانه وتعالى استر عليه باش يكون قدوة في يوم من الأيام، يكون ناصح للناس في يوم من الأيام؟ فرسالة إلى كل من ستره الله، إذا الله سبحانه وتعالى سترك اليوم ما تعتبرهاش صدفة،
هذه رسالة من الله سبحانه وتعالى، رسالة تقول لك أرجع قبل ما يفوت الوقت، ما تأجلش التوبة، وما تقولش ما زال عندي وقت وما زال عندي فرص. فالقلوب تتغير والأعمار بيد الله. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعين الكرام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرية 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. علاش الشيطان يحث دائما على المعصية في الليل؟ لاحظتوا هالشي هذا؟ لاحظتوا أن المعاصي تكتر في الليل؟ وليش الشيطان دائما يوسوس أنه دائما أكتر أحيان في الليل؟ علاش المعصية في الليل أخطر؟ الليل يعتبر وقت الخلوة، والإنسان يكون بعيد عن أعين الناس، وهنا الشيطان يحاول يزين له المعصية ويقول له ما فيش حد شايفك، ما فيش حد يشوف فيك، ما فيش ناس تشوفوا فيك، فارتكب المعصية براحتك، يزين له في كل شيء. لكن الحقيقة انك حتى لو ما شافك حد من الناس، الله سبحانه وتعالى قاعد يشوف فيك، الله سبحانه وتعالى بصير بالعبد، الله سبحانه وتعالى يشوفك وعارف سرك وعلانيتك. والأخطر ان الانسان يرتكب المعصية في الليل وبعدها يرقد وهو ما تابش إلى الله سبحانه وتعالى ولا استغفر ولا حس بشعور الندم ولا تذكر إن في حاجة اسمها الوفاء هو الموت. شفتوا كيف؟ شفتوا كيف ولا؟ يعني الإنسان لما يرقد الله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس في المنام، يأخذ مراتك بروحك في وقت المنام يعني، ثم يرد إليه من شاء أن يرده حتى يستيقظ. يعني في الليل الله سبحانه وتعالى كنا لما نرقد تأخذ أرواحنا، واللي عنده عمر الله سبحانه وتعالى يخليه ينوض الصبح، وفيه اللي يموت خلاص ينتهي حياته. شفتوا؟ لهذا انت ما تضمنش لما انت تحط راسك على المخدة وترقد، تضمنش انك غضوة تنوض حيرة. الأعمار بيد الله والأرواح دائما بيد الله. مرات تكون آخر ليلة في عمرك وانت للأسف مرتكب معصية أو ذنب معين، فتوب إلى الله وارجع إلى الله واستغفر الله وادعي ان الله سبحانه وتعالى يحول لك البلاء هذا، واذكر الله سبحانه وتعالى انك انت اذنبت او وقعت في يوم من الايام في ذنب معين، فعندما يسترك الله لا تغتر. شوفي من صفات الانسان، الانسان البشر بصفه عامه، ان الانسان يغتر احيانا، يختر. فرد بالك لما يسترك الله سبحانه وتعالى تختر. مرات الإنسان يظن أن أخطر عقوبة هي المرض. ممكن يشوفوا أن العقل البشرية وعقل البشر كيف يفكر، يفكر أن أخطر عقوبة يعاقبها أن الله سبحانه وتعالى هي المرض، يبتليك بمرض معين، يا ما في شفاء يا ما في شفاء. او مثلا في الفقر ينزع منك الاموال، او فقدان شيء تحبه، شخص عزيز تحبه او اي شيء تحبه. لكن من اخطر العقوبات ان يستمر الانسان في المعصية ويظن ان الامور كلها بخير، يلقى الفلوس قاعدين عنده، يلقى الأشخاص اللي يحبهم في حياته، وما يشكي من شيء، لا من مرض ولا من تعب ولا من أي شيء. لكن شنو أخطر العقوبة؟ أخطر العقوبة اللي ينزلها عليه الله سبحانه وتعالى إنك يخليك إنك أنت تستمر في المعصية هذه، ويخليك إنك أنت متجه بعيدا عن طريق الله سبحانه وتعالى، وتظن إنك أنت قاعد بخير وأمورك تمام ووضعك كله كويس.
شفتوا أخطر عقوبة وين؟ مش شرط في المرض ولا في الفقر ولا في ابتلاءات عادية يعني. ممكن الابتلاء الأعظم والأخطر هو أن يخليك تستمر في المعصية هذه. فيقول لك، يقول أنا مرتاح. البني آدم هذا شنو يقول لك؟ يقول لك أنا مرتاح والحمد لله رزقي موجود، صحتي كويسة، أكيد ربي راضي علي. لا يا أخي، لا، مدامك ترتكب في المعاصي لا، لأن الله سبحانه وتعالى ممكن أعطاك مهلة باش ترجع له وتتوب. يعني الله يمهل ولا يهمل. فيروى في أحد الصالحين أن رأى رجلا يبكي بعد ذنب وقع فيه، فقال له لا تبكي لأنك أذنبت، ابكي إن حرمت التوبة، لأن الذنب مهما كان عظيم باب التوبة أكبر وأعظم. أما إذا مات قلبك وبدأت ما عادش تحس بالتأنيب الضمير، فهنا المصيبة وهنا الأخطر. أكبر دليل إن الله سبحانه وتعالى يريد بك خيرا ويبيك دائما إنسان خير، ما يبيكش إنسان تدعو دائما إلى الشر. تعرفوا شن أكبر علامة وأكبر دليل إن الله سبحانه وتعالى يريد بك خيرا؟ إنك بعد ما توقع في الذنب تشعر بالندم، ضميرك ما يرتاحش، تتعذب وانت تفكر في الذنب هذا، لأن الندم لما تحس به معناها قلبك قاعد حي، قاعد تحس. أما الإنسان اللي قاعد يعصي ويدير في فواحش وذنوب ومعاصي وإلى ما ذلك، ويضحك ويفتخر ويتفاخر أمام الملأ ويكرر في الذنب بدون خوف، بدون تأنيب ضمير، بدون ما يحرك فيه ساكن، هذا يحتاج أن يراجع نفسه. قال رسولنا الكريم الندم توبة، رواه ابن ماجه وصححه الألباني، الندم توبة. فدائما أسأل نفسك آخر مرة بكيت من خوف الله متى كانت؟ آخر مرة قلت يا ربي سامحني، يا ربي اغفر لي، متى؟ مرات تكون من زمان، من فترة، ومرات اليوم تكون بدايتك جديدة، وتكون الرسالة هذه رسالة جاتك من الله سبحانه وتعالى باش تتوب وتبدأ بداية جديدة وصفحة جديدة في حياتك. واحنا للأسف الشديد في بعض منا قاعد يعاير في الناس بذنب. لهذا لا تعاير أحدا بذنب وقع فيه. للأسف في مجتمعاتنا العربية لو غلط شخص بدل ما ندعو له بالهداية، ندعو له أن ربي يهديه ويوريه الطريق الصواب، قاعدين نعايره فيه، قاعدين نستغله فيه، نقوله هذا عمره ما يتعدل، هذا عمره ما يتصلح، هذا دائما بيكون أعوج، هذا معروف، هذا مستحيل يتوب. ديما التساؤل والكلام هذا دائما نقوله فيه للأشخاص هذه باش نعايرهم، راه فلان عمره ما يتعدل. انت قاعد تحرط في بحره ما تحكيش معاه، هذا عمره ما يتعدل، هذا عمره ما يتوب، هذا حيقعد طول عمره اعوج، هذا معروف راه ديما ماشي في المعاصي والذنوب. لكن من انت باش تحكم عليه؟ بشر زيك زيه، انسان زيك زيه، من انت حتى تحكم عليه؟ ومرات انت في يوم من الايامات تكون مكانه،
لهذا في بعض منهم يقول لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. لما أنت تتشمت في بني آدم وتعاير بذنب معين، ممكن الله سبحانه وتعالى يرحمه هو ويبتليك بنفس الشيء. كم من شخص تحق عليه مبتلى ثم ابتلي بنفس البلاء، نفس البلاء. لهذا رد بالك تتشمت في حد يرتكب في ذنب ولا معاصي، لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. كلام واضح. تقعدش تعايرة، تقعدش كل مرة تفكر بماضي انت كنت. خلي على لسانك ديما ربي يهدي، ربي يوري طريق الصواب وكذا. خليك لقوله تعالى في آية تحتاج منكم ان تتأملوا وتبعث لكم الامل، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا. سورة الزمر 53. تأملوا الآية شوية. الله سبحانه وتعالى لم يقل الذين أخطأوا بل قال أسرفوا، أي أكثر من الذنوب والمعاصي، ومع ذلك فتح الله لهم باب الأمل اللي هو باب التوبة. لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله. علاش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. ما قالش أخطأوا ارتكبوا خطأ وتابوا، لا، قال أسرفوا، زادوا في الإسراف، زادوا في المعصية، استمروا في المعصية. فمع هذا الله سبحانه وتعالى قال لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. لو اليوم الله سبحانه وتعالى أعطاك فرصة تبدأ حياتك من جديد، شن أول ذنب حتخليه؟ هل الغيبة والنميمة؟ قطع الرحم؟ التقصير في الصلاة؟ ولا ظلم إنسان تراجعوا؟ هالإجابة هذه خلوها بينكم وبين الله سبحانه وتعالى، مش تعطوها لي شاني، جاوبوها بينكم بين أنفسكم. يا من سترك الله، احذر أن يكون أول من يكشف عيوب الناس هو أنت، لأن الجزاء من جنس العمل.